0: صنع العربي ما يمكن به أن يعوض هذا الرفض وهذا اللفظ للحداثة، صنع أيديولوجيا الأصالة والعروبة والنقاوة الدينية والأخلاقية وغيرها من الأشياء التي تحاول أن تكون مقابلا ضديا لمادية الغرب ومادية الغرب وطبعا وإلحاد الغرب وهذا التفسخ الأخلاقي الذي يعيشه الغرب. هي كلها أفكار تتردد بشكل أو بآخر في العديد من المنصات، لعل من أبرزها فضائيات مختصة في ذلك. العربي نسي أو تناسى أو أغفل أنه كان من آباء الحداثة، هو صانع من صناع الحداثة التي يرفضها وينكرها اليوم، هو كان له الفضل الكبير في ذلك. الغرب أيضا في لحظة ما كالت تهم للثقافة العربية واعتبرها خاصة مع بداية الحروب الصليبية، اعتبرها أنها ثقافة دخيلة متفسخة دكت أركان الثقافة الأوروبية الكنسية، فكان رد الفعل عنيفا ضد الثقافة الوافدة دون غزو عسكري واقتصادي ولا حتى محاولة انتشار ثقافي من قبل العربي. طبعا هذا الموقف لم يكن موقفا لغويا شفويا فقط، وإنما كان من خلال العديد من الأفعال والممارسات الميدانية. نذكر من ذلك الإدانة الشهيرة الصادرة سنة 1277، وكانت هذه الإدانة بالأساس ضد الفلسفة العربية والعلوم العربية اليونانية، وكان مصدر هذه الإدانة الشهيرة من أعلى سلطة دينية من بابا روما، وقد كانت هذه الإدانة نفذت بشكل عاجل وشامل وسريع. لعل من أبرز من نفذ ذلك هو تومبيي أسقف باريس. في لقاءاتنا الأخيرة إذن أثرنا مسألة المقاربة الإبستيمولوجية التاريخية التي تخيرها برنامجنا للقول في الشأن الفكري عامة وخاصة في بعديه العلمي والفلسفي. بيّن الدكتور حمادي بن جبلة معد هذه الحصة في ضفة أخرى أن العلوم تنشأ عما أسميناه بالفعل الإبستيمولوجي أسوة بجاستون باشلار وجورج كانيغلام، لكن المبادرة الإبستيمولوجية تتحول أحيانا إلى عائق إبستيمولوجي. من ذلك أن تعرف الحركة، أن تعريف الحركة عند أرسطو بقي الأساس الذي قام عليه العلم الفيزيائي والعلم الفلكي والميتافيزيقا حتى ديكارت الذي رفضه واعتبره خلفا لا يستقيم لعقل سليم، فجدد بذلك تعريف الحركة وجدد الفيزياء وجدد أيضا العلم الفلسفي والعلم الفلكي عفوا والفلسفة معا. تقريبا هذه بعض الأفكار بشكل برقي وسريع. سي حمادي قد كنت مشكورا بكل امتنان تفضلت بتحليلها في الحصة السابقة. يبدو أن مدار الحديث هذه المقدمة السريعة والبسيطة ولكن التي تسعى أن تكون مكثفة قد لمست شيئين: أولا رفض العربي للحداثة الحالية باعتبارها منجزا غربيا، وتذكرنا من خلال هذه الحصة بأن هذا الرفض أيضا كان من طرف أوروبا للعربي في لحظة ما وكان من طرف أعلى سلطة دينية من ناحية. من ناحية أخرى تركز على المقاربة الإبستيمولوجية وتطرح مسألة الحركة عند أرسطو في علاقة بهذه المواضيع. أعتقد أن المسألة في حاجة إلى نظر وتعميق أكثر. لا أشك في أن فضلك وسخاءك المعرفي والإنساني سيحاول أن يبحر بنا في ما نرجوه من هذه الحصة.
1: بارك الله فيك سيدي سفيان ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا. هو فعلا يعني سؤال ملح وأعتبره سؤالا محوريا: كيف نفسر تبرأ العربي حيثما كان؟ ما يهمنيش فيه مسلم مسيحي، له مسلم له مسيحي، أنا جرملة تقول أنت، ما يهمنيش أنه عربي في هذه الديار التي هي وطننا في هذا الأمر. كيف نفسر تبرؤه من شيء كان هو الأصل فيه؟ إذا اعتبرنا الحداثة شرا ما يسألش، ما يهمش، نقول كيف صنع العربي بالغرب، كره إلى فعل الشر ثم أنكره عليه. يعني هذه ذكرني كذلك ثقافة سيدي سفيان، قالوا كمثل الشيطان إذ قال الإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف رب العالمين، حدث نفسك يا أيها الغربي، فلما حدث نفسه قال إني لا أعرفك وأنت وأنا بريء منك. بالضبط هذا الموقف، هذا الموقف تقول أنت هنا يلزم نبينه أن العربي هو أصل هذه الحدث رغم مش أنا نفكر فيها وراني ما عنديش عنطريات عروبية وحاجات من هذا. أنا إنسان نحب نقرأ التاريخ وتاريخ الأفكار. تاريخ الأفكار العلمية عند العلماء، عند ابن سينا، عند ابن الهيثم، عند البيروني، يعني عند هؤلاء، يعني عند شو اسمه المستشفى الأمراض النفسية، يعني الرازي، عند هؤلاء جميعا. أنا نحب نشوف هما كيفاش يفكروا، عند علماء الغرب. ثم حاجة مذهبية أنت ذكرتها كاكب، قلت لي يعني سنة 1200 بدأت الحروب، حروب الفرنجة، يعني احنا نسميها من حروب الفرنجة، هم يسميها الحروب الصليبية، عملوها حروب صليبية بشي الله أعلم بشي يحتلون غادي مش عندي في مقاصد دينية، يخلي عنده مقصد ديني. أنا بالنسبة لنا ماشي مش يحتل أرضي في فلسطين، وبعد ما فيه شك بعد فلسطين دمشق إلى آخره، ونجم كل بقعة يلقى فيها مكان قضى فيه سيد المسيح وإلا واحد من الحواريين معناه، ولا يشرب فيه كستاي ولا حاجة، يولي مقدس ويحب يخف، بحيث هي استعمار. هم يسمونه الحروب الصليبية، يعني يسمونه الحروب الفرنجة، يعني بالنسبة لنا هي حروب ملوك وليست حروب دينية. هذه شو اللي يعني ناخذ فيها، أنها عندها بدأت تحديث أوروبا. سيد سفيان ما يسالش، لست أنا الذي أقول هذا، علماء مؤرخون أن يقول 99% من الشعب الفرنسي كان وقتها يجهل الكتابة والقراءة. شعب ديكارت وما أدراك، 99% في الوقت ذاك يجهل القراءة والكتابة. الكنيسة كلها أمية، مش حاجة أخرى معنا، مش معنا نذم فيهم، لا هما توراهم في وضع خير منا، خلينا معنا. وأنا مناصر الانتماء إلى الثقافة، هذه الثقافة الأوروبية التي نحن نعيش وكل ما نراه حولنا هو من فضلها أو بسببها. لكن هذه الثقافة الحديثة التي يعني صنعت أوروبا ما كانت تصنع لولا تتلمذها على العربي. الحاجة اللي لابد نعرفها أن العربي لم يذهب إلى أوروبا غازيا، هما جاونا، يعني شفت كيفاه، بحيث لم يذهب مبشرا أيضا. صحيح شو اسمهم من الأمويين من الأندلس حاولوا يخترقوا، لكن المهمة بتاعهم ذي نصلح بل اللي عندي أنا كان غلط في التاريخ بالله يسامحوني. معنى شنو معنى؟ لأنه الأمويين فين كانوا؟ مش ينشروا الإسلام في أوروبا، مش صحيح، هم كانوا يبحثون عن طريق يعودون به إلى بغداد دون أن يمروا بشمال إفريقيا، دون أن يمروا بالمغرب. قوات العباسية المتمركزة هناك يصعب اختراقها، كانوا يريدون أن يذهبوا إلى ذلك، وكان ذلك بتحالف بين ملك الفرنجة لوغران، أنا شو اسمه هو شارلماني، وكان الأمر معروف، المصلحة متبادلة. شارلماني كان يطلب إلى هارون الرشيد أن يوقف مد الكنيسة الأرثوذكسية والقوات شو اسمها هي يعني بيزنطة، يعني بعد انقسام الإمبراطورية الرومانية إلى شرقية وغربية. هذا يقول له يعني أوقف عندك الزحف الكنسي العسكري الإنساني، يعني كل هذا معناه لا بتاع الإمبراطورية الشرقية، وأنا أتعهد إليك ولا لا بأن أعينك على أن تمر إلى كذا، معناه تمشي لبغداد وربما تسترجع مجدك الغابر. يعني كان هذا يريد إيقاف المسيحية والأخذ يريد إيقاف الإسلام، هذا هو المطلوب، حيث هي ذاك تقول حروب ملوك جاءت بعد تلك. المهم الذي ينبغي أن نقف عنده هو أن الثقافة العربية بما فيها يا سيدي مش مقدسة بحد شيء، تحبش تحسبها حتى ثقافة السبودية معنى تعتجي ما يسألش، ذهبت إلى أوروبا ليست على قدميها بل سعى إليها الغرب وأخذها وأخذ يترجمها. مرة أخرى نقول حكاية ابن خلدون، كيف أن الغالب المغلوب يقتدي بالغالب، رغم مش صحيح ديما، ومش وفي أغلب الفترة التاريخية غير صحيحة. أنت تعرف المثال الأول كيف أن روما كانت هي التي احتلت أثينا بعد سقوط قرطاج، وهذا هو التاريخ، ولكن روما ولكن أثينا احتلت روما ثقافيا وفكريا ولغويا، وأصبح النظام التربوي عندهم يقول تبدأ بالتعليم لغة العلم بالضبط لو كيف يقولوا احنا اليوم، يعني لغة العلم أي اللغة اليونانية، يعني لغة البلاد المستضعفة الواقع تحت حوافر الجيش الروماني يعني. وكان شو اسمه مثلا تاخذ مارك أوريل، يعني مشهور ياش، ما معنى أنه مارك أوريل يكتب باللغة اليونانية؟ هو مش يوناني، هو روماني، هو يكتب كتابه بانسي بور مامام، يعني بانسي بور مامام هكا كتاب عنده رائع ولقيق، أنا إنسان عاقل ياس، ولكن يكتبه باللغة اليونانية. يعني هنا عندنا الثقافة بتاع كبار الثقافة في تونس، معناه لا أيضا أبيلي يكتب باللغة اليونانية، يعني معنى أن لغة العلم، لغة اللي مش يثقف روحه يكتب كما احنا يكتب بالإنجليزية وبالفرنس، ما يحبش يكتب بلغة بلاده، ويحب يعلم أولاده اللغة العلم إلى آخره. حيث ولو أن روما هي الغالبة عسكريا، فإنها في نهاية الأمر هي الغالبة يعني نقول أنا ثقافيا. هذا كعلش مش يقتدي بكل شيء، هنا ابن خلدون أنا عممها وكر يا أخي، إحنا العرب اقتدينا، ما أخذنا من عند الفرس وإحنا حاكمين، حكينا النظام شوف أنت ما أخذناه عن الفرس يوم كانت الفرس تحت وطأة الجيوش العربية، قدام الجيوش العربية، وهذاك علاش حاولوا بعد وربما إلى اليوم أن ينتقموا لتراثهم الغابر. أنا هذا يعني لابد من مراجعة هذه المفاهيم التي كثير ما نخطئ فيها عندما نتحدث عن التقليد، تقليد الغالب للمغلوب. ونبدأ نعطيك أمثلة من هذا لا تحصى ولا تعد، هذه حوجة لمذهبية للفتاعيرة. إذن هم الذين سعوا إلى ثقافتنا، وهم الذين أخذوا تلك الثقافة ووضعوها في قوالب روماني لاتينية، في لغة لاتينية، عندها بدأت اللغة اللاتينية تصبح لغة علمية. لم تكن اللغة اللاتينية قبل الفتح العربي لأوروبا لغة علمية أبدا، ليس من عالم واحد التول نعرفه، ليس من عالم واحد لاتيني، فماش عالم، فماش مهندس لاتيني، فماش مثلا كما إقليز في الواحد، وإلا كما شو اسمه هو اللي يعني البيروني في الرياضيات راهو مع حقيقة، وإلا كما شو اسمه ذاك بتاع رباعية الخيام معنا في الرياضيات، أشياء من هذا القبيل معنا، يعني ناس علماء رياضية ما عندهمش، عندهم حكماء، عندهم معقلين، هذوم الرواقيين إلى آخره، همش فلاس، ما عندهمش فيلسوف كبير. وقلنا ونعودوها كده مثلها في ذلك مثل الإمبراطورية العثمانية. الإمبراطورية العثمانية امتدت نفس الفترة 6 قرون، الرومانية 6 قرون أيضا، في على امتداد آسيا وأوروبا وأفريقيا، نفس المساحة، ولكن لم تنتج أي عالم، ولم تنتج أي شاعر كبير، ولم تنتج يعني شو نقول أنا معناها فيلسوف وشيء من هذا القبيل. يعني هي يعني إمبراطوريتان قاحلتان هذه النوع. ولو أن الإمبراطورية الرومانية مشهور لها بالتمثيل، تعلمته عند اليونين، يعني كانوا يحتجون ويرفضون تعليم هذه الأشياء من أخذها عن الرماة عن اليونانيين، ولكن بعد رضخوا لذلك. نحب ما أود أن أقول كيف أن أوروبا بدأت تتعلم على المدرسة العربية من القرن 12، وهذاك على أوغست كونت لما يرجع في تفسيره للثورة الفرنسية يعود بها في كل نصوصه إلى القرن 12، وإلى يعني بداية التحديث الأوروبي، معنى الإحياء الأوروبي، ما هوش في القرن 16 بل هو في القرن 12، يعني عند لقاء العربي بالأوروبي. وأنت تعرف ابتداء من ذلك الوقت وجدت جميع المؤسسات التعليم العالي الأوروبي في أوروبا، وقت تشوف انت جامع الزيتون ما يهمش عندك فيه، معنى كان كمان في علماء، في ناس تثقف، في يعني ما فيما حتى إشكال هذيك ثقافة العصر. شوف الجامع الأزهر وقت شبنينا الكل هذا، أوروبا ما كانش عندها حتى شيء من هذا. ذاك علاش بدات تبني، بدات السوربون، بدات أكسفورد، بدات في إيطاليا جامعات، آخر جامعة ستبنى في في في في أوروبا هي الجامعة الألمانية. أنا هذا نحب نقوله علاش الأمور هكذا. دونك قول أنت لماذا إذا كانوا في حاجة إلى العرب؟ ليس لأنهم لا يحذقون. قول أنت علاش ترجموا من العربية مش من اللاتيني من اليونانية؟ إيش لازم؟ ليس لأنهم لا يحذقون اللغة اللاتينية اليونانية، بل لأنهم لا يفهمون ما يقرؤونه باللغة اللاتينية، وكان لابد لهم من معلم، ما بد لك من شيخ يريك عيونه، كانوا في حاجة إلى معلم عربي. هذا وذاك علاش مش نصر اللغة باللغة الغالبة عندهم لغة الكنيسة، لأن العلم في الكنائس كما كان نحن في الجوامع، مش حاجة أخرى معنا في الجوامع والكتاتيب. يعني يعني السوربون أصله كتاب، كتاب كان في شو اسمه الكنيسة الكبيرة هذيك اللي في يعني في مون سان ميشيل معناها نوتردام دو باري، كان فيها كتاب صغير. قال له جاء هذا السوربون تاع ملك ناصح الملك ولاهي به الدينين وكذا، قال له الكتاب ولا صغير اعطيني حوج لبنان، اعطاه وداك اسمه لا سوربون. لا سوربون قال لي القس اللي بلا يبدي فيها معناها شو اسمه هو كتاب، ومعاه ما فيه شك يعني كنيسة، والكنيسة مازالت موجودة في السوربون معناها مشات، واللي يحب يمشي يصلي فيها يمشي يصلي فيها، فما حتى مش هذا من القرن الثاني عشر والثالث عشر إلى آخره. حيث قول لأنه الالتجاء إلى اللغة العربية، لأن اليون الروم الأوروبي لم يكن يفهم ما يمكن له أن يقرأه باللغة اليونانية مباشرة، ما كانش نجم يفهم أرسطو. ليس يكفي أن تعرف لغة لتعرف فلسفتها أو لتعرف علومها، يمكن كذلك. وبالتالي كانوا في حاجة، هذاك علاش في حاجة إلى الجهد العربي في هذا الإعانة العربية. هذاك علاش إسكندر شو اسمه ألكسندر كويري أنا رحمه الله، نقول رحمه الله حقيقة إنسان رائع رائع حقيقة، يقول لم يكن العربي، يقول من الخطأ الفادع أن نعتبر العرب مجرد قوم يعني مرة واسطة، مجرد واسطة الميدياسيون بين الإغريق والأوروبيين، بل إنهم كانوا معناها نقولوا احنا الذين ربوا ليزيديكاتور، مرب كانوا مربي اوروبا وكانوا معلميها، مش مربيها برك معلميها، يعني لانه ما كانش يفهم اللغه هذيك، لانه اللغه حتى اللغه شو اسمها هي اليونانيه اون دور دو بيزانس، لان بيزانس هي الوحيده اللي بقات تتكلم اللغه هذيك، والكنيسه الارثوذكسيه يعني بقيت تتكلم اللغه اليونانية، ولكنها توقفت عن إنتاج العلم. مش نفهم كيفاش تكون الأشياء، تكونت يعني منذ مؤتمر نيقية، نستفهم نيقية شنو هي مؤتمر نيقية؟ مؤتمر نيقية هذا مصيبة على اليونانيين أنفسهم، على المسيحيين أنفسهم، لأن هذا المؤتمر هو الذي تقرر فيه أنه التفريث حكاية لسانت اسبري مانيش عارف علاش ني ما يهمش، يعني ثم خصام قولوا لا انه عيسى ماهوش يروح ماهوش الله متمثل، هو انسان كيما نقولوا احنا بالضبط رسول. الناس هذوك مشاو الجزيره العربي هربوا لانه ما عادش عندهم مكانه في الـ في الـ في الـ في الـ الـ الامبراطوريه الرومانيه، خرجوا مشاو الجزيره العربيه، مشاو لسوريا الى اخره، منهم نوفل، مش هو نوفل هذا شو اسمه نوفل بن ورق معنى بيصير يعني أجداده مش يوم 325 في نيقية، نيقية هذه بلد في إسطنبول ما كانت ذيك الكل تابعة، وأحضر الإمبراطور بيدو معنى اللي بعد مش سمع عليه المدينة بتاع إسطنبول معنى إيش اسمها كانت اسمها معنى بون إسطنبول إيه كونستانتان الإمبرور كونستانتان اللي سموه الإمبراطور الورع الإمبراطور التقي، وإلى الآن يسبحوا بحمده لأنه هو الذي أخرج المسيحية من الاضطهاد إلى الحكم، ولما حكمت المسيحية قضت على جميع دور العلم اليوناني في الإسكندرية وفي أثينا وفي أي مكان، وهرب العلم إلى جند يسابور في إسبانيا في عفوا في في في في بلاد فارس، يعني أصبح يعني جندي سبور هي التي أخذت المشعل على الإسكندرية وفي انتظار أن تأخذ المشعل بغداد. هذا يهرب العلم كيف تصور هذا من ناحية تاريخية. طب من ناحية إبستيمولوجية ما قيمة هذا العلم الذي يتداول هنا؟ ما قيمة هذه الأشياء التي من ناحية علمية فقط؟ هل ما كتبناه، هل ما قمنا به نحن العرب يا سيدي سمينا حتى كما قلت منا اللي تحب ما يسالش منا قول اللي تحب ما فعلناه وهو حاضر معناه يهيئ للحداثة أم لا؟ وإن كان يهيئ فما باله الذي بادر بذلك اليوم يتنكر منها بشتى أنواع. أنت ذكرت الأصالة، ما هي أصالتك هذيك؟ هي أنك مريد للحداثة، هذيك هي أصالتك، هذيك أنت وردت فيها غيركم شيت قلت لا ما عينيش. كي ناخذ مثلا سيدي سفيان أشياء بسيطة حقيقة منها، كي ناخذ المسائل العلمية، المسائل العلمية خلينا تحدثنا عن المؤسسات وتوالي المؤسسات وربما الأمور السياسية. مثلا مرة أخرى تحدثنا علاش المصريين يقبلوا الأثينيين اليونانيين وما يقبلوش غيرهم. قلنا لأن الأثينيين اليونانيين لا حبا فيهم ولكن لأنهم أعانوا المصريين في حربهم ضد الفرس، لأن الفرس احتلت شو اسمها هي مصر، هذا هو بعد ستحتلها أثينا حاجة أخرى ذيك. لكن كانوا يعني جزء كبير من الجيش المصري وقتها من المدافعين المصريين يعني كانوا من اليونانيين، يعني من المرسنار أيضا، يعني يجوا بالفلوس معنا يدافعوا. ثم بعد ولو تقريبا معنا تقارب كبير في عهد الملك أماسيس، هذا يعني كان يحب ياسر ويعترف بجميل أثينا. فنقول هذا الجهد الذي بذلناه عندما أنقذنا الإرث اليوناني، خلينا نقول الإرث المصري البابلي اليوناني، من التحطيم الذي أخذت فيه الكنيسة الكاثوليكية وقد انتصرت على الوثنية بفضل ما مكنها به الإمبراطور قسطنطينية. هذه حوجة الأولى، ماذا فعلنا بها؟ ثم ماذا أخذت منه أوروبا؟ وماذا وقع فيه من التغيير والإصلاحات حتى هيأ كوبرنيك إلى أن يقوم بتلك الثورة العظيمة التي قام بها؟ ولماذا نحن تأخرنا عن كوبرنيك ستة قرون؟ نحن اخترنا من نسميها الغلب، ما عنديش اسمها، العنطريات. تأخرنا الفكري، نعيش على فوتات ما تنتج الحضارات الأخرى وفي كسل ونرفض بعلات كثيرة. هذا يساعد الغرب لا يساعدنا نحن، هذا يتماشى مع تقاليدهم ولا يتماشى مع التقاليد. يودي هزيك ساعة، استنى رأوا ما عندهمش تقاليد، رأوا اللي عندهم أنت علمته لهم. شوف سيدي سفيان اللي أنت جبت عليه تومبي أسقف باريس موجود، هذا اللي حب يشوفه ذول في الكتاب الرابع من تاريخ ديام، كتاب الرابع يعني من بلاتون أكوبرنيك، يعني تاريخ العلم من بلاتون أكوبرنيك تقريبا 12 جزء. هذا الرجل صنع هكا في تقديري، ربما خنبلغ شوية مثالش، صنع للعلم العربي ما لم تصنعه الجامعة العربية تقريبا. باش اللي يسمعني ياخذ كل مشكلة، هو ما يعملش مؤسسات، يعمل شوية مؤسسات وكذا لكن ياخذ مشاكل علمية صافي. مثلا هل الحركة ممكنة في الخلاء؟ لفيد، هل صحيح أن الطبيعة تخشى الخلاء؟ أرسطو إلى آخره، ويبدأ يقول لك هاو اليونانيين هاو اسمه اللي قالوا هاو العرب ديما هكذا، اليونانيين العرب موش كما احنا، ما يرجعش لمصر وكذا ربما لا ساعات هكا يعني إشارات عابرة. وبالتالي هذاك علاش تاريخ مبتور في نهاية الأمر، ولكنه فيما يخص الجهد العربي كثير من الأشياء، كثير من النصوص بتاع ابن رشد التي لم تبقى إلا كما في الفيزيك لم تبقى إلا باللاتينية وإلى الآن لم يترجمها العرب ولم يعتنوا بها، هو يترجمها لك باللغة الفرنسية. يقول لك نظرية ابن رشد كيفاش، في نفس المسائل التي أثارها العلم اليوناني والتي أثارها العلم العربي، يعني يعطيك جميع الأفكار. مثلا كيف كانت تصور العلماء لقانون سقوط الأجسام حتى جاليلي، كل يعطيك عند القدامى، عند المحدث، عند الوسيطيين العرب ثم الوسيطيين الأوروبيين أوروبا اللاتينية حتى يصل إلى جاليلي في أي موضوع كان، يعني حيث تقريب جميع الموضوعات الفيزيائية. مثلا الجاذبية، تلقى عند ابن سينا فكرة الجاذبية نفسية وسونس بسيكولوجيك، يعني بالمعنى النفساني، يقول لك لأمثالها تتجاذب الطيور إلى آخره، على أمثال تقع الطيور، شنو هي الحكاية؟ يعني مش تشوفوا عليها الطبيعة، وراي عند كيبلر زاد هكاك، مش عند ابن سينا معنى رجل راسه مربوط، لحتى كيبلر هكاك. لو كيبلر مثلا ومش استنى جاليلي ربش ديكارت أو لن ثم جاليلي، كيبلر مثلا انه عنده فك العصر هذاك، يقول لك لو كان تاخذ قطعه من القمر بار امبوسيبل، مش ممكن، اما ما يسالش، افرض خياليا، اسمها اون اكسبيريونس انتلكتويل، معناها اون اكسبيريونس دو بونسي، يعني تجربه خياليه تخيليه. تاخذ حجره من هو خاطر القمره مش حجر هكا، ما نقولوا لو، وانت تعرف كلمه لو في اللغه العربيه يعني تفيد امتناع عن الامتناع، يعني دوبل امبوسيبيليتي، كما يقولوا مره اخرى الغالب مثالش الله يرحمه سعد القادر الميري هو العالم مالي، تقول لو جئتني لاكرمتك، انت لم تاتي، امتنع مجيئك فامتنع اكرامك، امتناع لامتناع. شفت كده؟ لو ان اخذنا قطعه من القمر وضعناها في الارض كيف ستتصرف؟ ستعود الى القمر تلقائيا. لو أخذنا قطعة من الأرض ووضعناها فوق القمر أيضا بالضرب من المحال، راهي لا سقطت ولا هبطت، ويسقال ديما القمرة فوق منا، ما نجمش تصور أن القمرة، ما إحنا فوق القمرة، هذاك هو كي تجي فوق القمرة وتشوف الأرض فوق منك، هذاك عش الفوق ولوطة التحت والفوق، ما فيه شك معناها سيتغير كل شيء عند أرسطو، الفوق فوق والتحت تحت، معناها ما فيش حاجة أخرى. أنت تشوف كيف البشرية يعني الفكر من بين اليونانيين، وهذه المعركة الحقيقية بين اليونانيين والعرب وأوروبا اللاتينية، وكيف سينفجر من ذلك الثورة العلمية الحديثة. احنا ما ليش مطالبين، مش نقول بالله تحدثوا عليه، يا سيدي ما تحدثوش عليه، أما على الأقل ما يعني تحدثوا على رواحكم. تقول سيدنا تأخذ كله يعني ضد العرب الساعة اليوم، يعني ما فيه شك هو يشكر ويقول احنا علمنا اوروبا وكذا، ذكر يعني كما البو اللي ربي اللي يولد وليداته بعد يهملهم، يعني اكس سلوك المتناقض، صحيح علمنا اوروبا هذا لا ريب فيه، وصحيح اننا نحن ادخلنا الى الحدث، لكن احنا رانا كنا نقدر ما اخذناه عن الاخرين. ما ثماش علم فلك عربي، شو تاخذ مثلا ثم نص، انا ديما حقيقة ديما يعني ديما نقرأ وديما نعطيه للي يحب يقرأ، هو نص ابن الهيث، قريناه يمكن مرة ولا اثنين تو في العشر سنين مع بعضنا، أنا ماذا بي سيدي سفيان تعاود تقرأ في عقلك، خلي المواطنين يفهموا ايش يقول، يعني وقت اللي يتحدث مثلا هو في علم الفلك، ماشي يصلح ابن الهيثم، سيحاول بالفعل، ما أنا مش لعب ذر، تجاوز بطليموس سيصلح أخطاء بطليموس، هذاك على يقول الشكوك على بطليموس معناه نقد بطليموس، لك أن تنقد بطليموس ليس معناه أنه لا يعني شيء، لا بطليموس يظل عند ابن الهيثم كما عند ابن رشد كما عند ابن سينا إلى آخره من كبار العلماء، يظل كما يقول هو يعني كتابه الماجستي هو دستور الصناعة الفلكية، دستور الصناعة، تحب تعمل علم فلك عليك مش اسمه، لكن هذاك مش معناه أنه وقت اللي نقول لك راهو معناه دستور الصناعة الفلكية أنه راهو تام لا أخطاء فيه، أنا سأصلع أخطاء، سأصلع ما أيضا سواء الأشياء التي أخطأ فيه هو أو الأشياء التي تغيرت بحكم مرور الزمن. إذا كان يقول لك الكوكب الفلاني في النهار الفلاني في البقعة الفلانية في ذلك العهد، أما بعد ذلك العهد فقد تحول الأمر، ثم أنه سيعيد كما البيروني ما سيعيد المقاييس. مثلا يقول لك بطليموس المسافة بين الإسكندرية

وهك يقول معناها معناها يقول لك ولما نظرنا في كتب الرجل المشهور بالفضيلة المتفنن في المعاني الرياضية، الرياضية معناها ماتيماتيك، المشار إليه في العلوم الحقيقية مش علوم حاجة أخرى، أعني بطليموس القالوذي، وجدنا فيه علوم كثيرة ومعاني غزيرة كثيرة الفوائد عظيمة المنافع، ولما خصمناها وميزناها وتحرينا إنصافه وإنصاف الحق منه، شفت إنصافه وإنصاف الحق منه الاثنين، أنا هكا شفنا يعني بدأ العلم يتجاوز العالم، فكأن الحق ليس لم يعد مرتبطا بالمعلم الأول، هذه الفكرة اللي مش نجيوها، أيوة، لأنها يسيرة في جانب ما أصاب فيه من المعاني الصحيحة، فرأينا أن في الأمساك عنها هضما للحق وتعديا عليه وظلما لمن ينظر بعدنا في كتبه في سترنا ذلك عنه إلى آخره، ولذا قل سأبدأ في يعني إصلاح ما يمكن إصلاحه من كتاب بطليموس في الجغرافيا في علم الفلك إلى آخره، هذا حوجة مع ابن الهيثم هذا مرة أخرى، معنى كتاب اسمه الشكوك على بطليموس، هذا تحقيق الدكتور عبد الحميد صبر، رائع هذا عبد الحميد صبر حقيقة عالم جليل، عالم مصري جليل، معنى ما حد أشكال مني هذا الكتاب أعطاه لي أستاذي مرة أخرى نحب نذكره بخير سي عبد المجيد الغنوشي الله يرحمه، وأنا في السنة الثانية بالتعليم العالي ساعتها قال لي تحب كذا تقرأ وتعمل درس، ساعتها كلفني بحاجة في النوع هذا وبديت نقرأ فيه، ومن بعد كي جيت نسرع الكتاب قال لي خلي عندك وللآن مازال عندي إن شاء الله ما يطلبونيش فيه، هذه حوجة الأولى ناخذ حاجة تشبه لهذه سيدي سفيان، هذا بطل أول حقيقة، تاخذ الشيخ البيروني، أو قلنا بيرون مش بدناها مرة، بيرون راهو هي مدينة، أما البيروني معناها اللي وراء البلاكة، معناها موش ريفي تقول أنت، معناها من أنا إنسان طيب، معناها شوف شو يقول عندي هذا القانون المسعودي أبو الريحان محمد البيروني اللي عندي أنا لهنا، معناها طبعة جديدة 2200، كانت عندي طبعة قديمة صعبة فريمون صعبة، هذه جديدة والناس اللي يسمع فيه راهو هذه يلقاها في الإنترنت مش لازم تشراها، اللي ما يحبش يشتريها ما يشتريهاش، اني تلقاها في الانترنت في ثلاث اجزاء. في الباب الثاني من هذا الكتاب يقول معناها سانظر في علم الفلك ايش مش يعمل فيه، يعني ايضا سينقد ويصلح ما في كتاب المجستي ل شو اسمه هو العالم الفارسي لا عفوا العالم اليوناني ولا بطليموس طوليمي، فيقول معناها يقول هو معناها الكتاب هذا المجستي الذي هو دستور الصناعة، مرة أخرى أنت ما شفت معناها ابن الهيثم يقول وهو يقول دستور الصناعة يعني قانون الصناعة، اللي يحب يتعلم يشد الصف وراء المعلم، دستور الصناعة وصاحبه إمام أهلها، شفت منها يعني بلاش مش ينقذوا راه مش ينقذوا هذا أحيانا يعني في العمق، لكن ما هوش مش يخرج عليه، لكن في نهاية الأمر أعطى الانطلاقة التي بها يكون معناها ربما تجديد العلم، وأولا هضم ذلك العلم فهم ذلك العلم على حقيقته، ثم بداية الشك فيه بداية نقده وبالتالي بداية تجاوزه، هذا التجاوز الذي سيدعو إليه جهارا بهارا الشيخ ابن رشد، شوف مثلا كي يقدم ابن أبو الريحان البيروني يقدم الموضوعات الكتاب نتاعه شو يقول، قول الفصول هذه أولها في أن السماء كرية الشكل والحركة، معروف ما هيش مشكلة كرية الشكل، كرية يعني سفيريك ما يقولوش كروية، معناها كرية سفيريك، الثاني فأن الأرض كرية الشكل حسا، هذا من زمان يعرفوه مش مشكلة،

0: ولو لأن هذاك من مبادئ الصناعة، باش تبدأ تبذل صناعة لما المبادئ هذه بسيطة تفهمها. الثالث في أن موضع الأرض من الكل هو وسط السماء، هذه المشكلة الكبيرة، أن الأرض وسط العالم وهي ساكنة فيه، هذا نسميه نحن مركزية الأرض، الجيوسنتريسم. ثم بعد، وأن قدرها عند السماء غير محسوس به، يعني الأرض يعني ان بوان، يعني نقطة في محيط، يعني انفينيمو بيتي، غير هذيك الطريقة باش تقول انفينيمو بيتي، غير محسوس به. باهي، هذه حوايج. والخامس في أنه ليس للأرض حركة مكانية ولا حركة انتقال، حركة مكانية ولا حركة انتقال، أي أن الأرض وسط العالم وهي ساكنة ولا حركة مكانية لها ولا حركة انتقال. حركة مكانية أي مثلا تدور على نفسها، أو حركة انتقال أي تنطلق من النقطة ألف إلى النقطة باء، هي ساكنة. كل هذا الأصل الذي بقيت على الإنسانية منذ قدماء اليونانيين، عفوا منذ قدماء العراقيين وقدماء المصريين والهنود، أيضا نجم نضيفه مثلاً، إن حتى كوبرنيك الذي معنى إشغول معنى ولا حركة انتقال. والسادس في أن الحركة الأولى في السماء نصفان إلى آخره. تو إحنا بنشوفه يعني كيف سيبدأ تجاوز مسألة أن الأرض وسط العالم وأن الأرض ساكنة فيه، هذا الأصل المشترك، لم يتجاوزه عربي ولم يتجاوزه يوناني ولم يتجاوزه مصري أو نرجع نتاعنا العراق، معناها شو اسمه بلاد الرافدين، ما يجوز أحد حتى كوبرنيك. إيش ما يقول هكايا؟ ليس ثمة من لم يقل بأن الأرض تدور، لا كثير. أريستارك دو ساموس عند القدامى كان يعتقد أن الأرض ليست وسط العالم، لا وسع بالك عليها. حتى كوبرنيك، لماذا كوبرنيك وضع ولا حجة له في ذلك، وضع السماء الشمس وسط العالم بدل الأرض؟ من وضع السماء وسط العالم بدل الأرض؟ هم المصريون القدامى، لأن المصريون القدامى يعتبرون الشمس الإله، هي الإله الأكبر، هي الإله الخالق، هي الإله المدبر، هي كذا، وهي وسط العالم. شوف سيدي سفيان، باش نشوفه معناها يتحدث عليها مليح كوبرنيك، يتحدث عليها مليح خاصة ألكسندر كويري، حيث الشمس لا تلعب أي دور، يجب تستنى نيوتن اللي تصبح تلعب الدورة الميكانيكية أنها تجذب. فكرة الجاذبية ليست موجودة عند كوبرنيك ولا عند اسمه بعده كيبلر ولا عند ديكارت. ديكارت عنده الدوامات، حاجة يفسر لكن بالدوامات، حاجة شيء آخر. فماش الجاذبية، ثم الجاذبية المحلية اللي تحدثنا عليها من عشر في حصة من حصص، يعني قلنا الجاذبية المحلية من أن كل، يعني نحب نقول سيدي سفيان، يعني وجد في القديم من قال بحركة الأرض عند اليونانيين، وعند اليونانيين أنفسهم يعني أتوا به من القدماء الآخرين، ولكن أيضا يعني وجد من قال بحركة الأرض، ولكن لم تكن مقالتهم مجدية. إيش معنى هذا؟ لم يكن لهم من الأدلة ما يكفي لدحض الأدلة القائلة بسكون الأرض وسط السماء. يعني ثم مجموعة من الأدلة يأتي بها القدامى، تجدها عند القدامى عند البابليين خاصة عند أرسطو، وهذه الأدلة مجتمعة ينبغي أن ترد عليها واحد واحد. وهم لا يستطيعون الرد عليها لأنها على غاية من البداهة الحسية، على غاية من البداهة، يعني يقول لك كيفاش الأرض تدور، مش ممكن. ويأتي الأدلة كثيرة. أنا ماذا بي سيدي سفيان، مثالش رمال نكثر على نخسر حصة أخرى برك. يعني كيف كان ليس المهم أن تقول الأرض كرية أو لا، هذا قديم. ليس المهم أن تقول الأرض تدور أو لا تدور، هذا أيضا قديم، موجود عند الهنود، حتى البيروني يتحدث عليه، الناس كل موجود هذا. لكن ما كان ما كنا في حاجة، ما كانت البشرية في حاجة إليه، هو دحض الأدلة الطبيعية، الأدلة أكاد أقول الخبرية أمبريك التي يعرفها كل منا بالتجربة المباشرة، التي تقول باستحالة أن تدور الأرض. أنا لابد أن نشوف كيف سنرد على هذه الأدلة، وكيف سيرد كوبرنيك بردا ضعيف راه موشي، ولكن يخلخلها. لابد من انتظار جاليلي لإزاحتها، ولابد من انتظار ديكارت، ولابد من انتظار النصر النهائي عند الشيخ إسحاق نيوتن. شفت المذهبين خصوا لها، نشوفهم واحد واحد. ناخذ مثلا عند البيروني، كيف خدمت خوهم عند البيروني، عند بطليموس، عند ابن الهيثم، كل كيف عند ابن سينا في الشفاء، كيف ما فما حتى فرق بين هذا وذاك. يعني ثم تجربة تنشفها أحسن حاجة حتى له ابن سينا. يعني هي سقوط المدرة من أعلى صار السفينة كحجة على سكون الأرض، وكيف سيعيد جاليلي هذه التجربة وسيبين أنها تدل بالعكس على أن الأرض تدور. أنت تشوف كيفاش حقيقة الحوار، ما هو مش حوار مباشر ما بين ابن سينا مشاهد ابن سينا وجاليلي، ولكن حوار بين مفكرين عظماء، مفكرين كبار نتجت عنه هذه الثورة العلمية، مفكرين كبار من العرب واليونانيين والأوروبيين، نتجت عنها هذه الثورة التي نسميها الثورة الكوبرنيكية التي دشنت العصر الحديث. وسؤالنا يبقى عندك أنت زوفيان دبرسك، لماذا نحن نتنكر للحدث؟ ماذا السبب؟ كيف نفسر تنكرنا لما صنعت أيدينا؟
1: وأنت أستاذنا الجليل علمت دائما أن نسأل ونتساءل في الفلسفة، وهذا مهم جدا، ولكن هي محاولات للإجابة. وأكيد أنه الخبر اليقين عندك أستاذنا العزيز حمادي بن جبالة، لذلك ننتظر تحليلك في الأسبوع القادم لهذا السؤال المركزي والمحوري. إلى اللقاء، مع تحية كامل الفريق، الأستاذ حمادي بن جبالة في الإعداد، سفيان العرفاوي في تقديم مختلف أركان هذا اللقاء. إلى اللقاء.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعاتنا ومستمعينا الأكارم، مرحبا بكم على أمواج إذاعة تونس الثقافية وأيضا الإذاعة الوطنية. شكرا على وفائكم لبرنامج عبق الرشيدية، ومعي كالعادة رفيقي العزيز الأستاذ علي السياري. مرحبا بك سي علي.
2: مرحبا بك سي مختار، ومرحبا بالسادة والسيدات المستمعين.
1: سي علي، كنا في ختمة الحصة السابقة تعرضنا للدور الهام اللي قامت به مجموعتان من هواة الفن الأصيل في مقاومة تيار الأغاني المتدنية خلال العشرينات من القرن الماضي، الحقبة الحرجة الانتقالية اللي حكينا عليها في بالنسبة للميدان الموسيقي. هما أولا رواد النوادي والمجالس والصالونات الخاصة بما فيهم جوقة البارون دي لونجي اللي سنعود له عنه بالحديث بعد قليل، وثانيا اللي تبقى من جمهور المالوف اللي يبدأ في الزوايا الطرقية ولا في المقاهي الشعبية. وتحدثنا مطولا عن مقهى المرابط بسوق الترك، يعني سوق بحذا جامع الزيتونة اللي كان يقودها الفنان الكبير خميس ترناء. لكن سي علي، برز على الساحة وقتها تيار آخر شبابي لعب دور أساسي في إبراز الحركة الإصلاحية في الثلاثينات، الحركة الإصلاحية الموسيقية اللي تكون من شباب النوادي والجمعيات كما الخلدونية كما الصادقية وغيرها، والمسرحية كانت عدت هناك فرق مسرحية في المسرح وقتها في الأوج متاعه في أواخر العشرينات والثلاثينات، والفرق الموسيقية النحاسية. يمثل هذا التيار عنصراً، عنصر أول معناها ما كانش عنده تأثير كبير لكن كان معروف، هما الشبان عسكر الليل. أما اللي كان معروف برشا وخلى شهرة أدبية في العالم الأدبي التونسي في الوقت هذاك هو مجموعة تحت السور، وكان بعض منهم من تماو في الفتوة متاعهم للعنصرين كما سي عبد الرزاق كرباكا وسي الهادي العبيدي الصحفي المعروف وسي جمال دوم السنين، هذين من أكبر شخصيات لأسة الرشيدية، كانوا في شبابهم يعني ما بين المراهقة والشباب الأول الفترة الأولى ينتميوا العسكر الليل، ثم مع النضج والعمر تقدموا لو انتسبوا للمجموعة تحت السور. بالنسبة لعسكر الليل كنا أشرنا لهم في حصتنا اللي خاصة بحبيبة مسيكة الممثلة والمطربة اللامعة في العشرينات، وهما أنهم متشيعين للمطربة معينة
2: من أتباعها، يعني
1: من أتباعها معناها يحبوها، وهما ظرفاء معناها، وكانوا في صغرهم يتبعوا كما شافية رشدي، كما فضيلة ختمي، كما فتحية خيري، كما حسيبة رشدي وفنانة أخرى ما مش معروفة اليوم، وسيرة صبري ولويزة التونسية المعروفة. هذوما كانوا يتبعوا النجمة متاعهم في حفلاتها الليلية خاصة، وذلك على السماو رواحهم بعسكر الليل. وبالنسبة لعبد الرزاق كرباكا كان يسميها كوبانية البرشن، خاطر هما إشارة ساخرة للسمرة متاع البشرة متاع بعض واحد منهم سي عبد الرزاق كرباكا الله يرحمه. المهمة متاعهم هي تنشيط الحفلات متاع النجمة متاعهم، يعملوا لها جو كبير من الطرب باش تتسلطن كما يقولوا، بما فيها يصفقوا ويهاتفوا لا عليك الكلمات المعروفة، وإذا كان تعبت شوية هكا ولا ما هيش في ولا غلطت في وعملت نشاز ولا حاجة
2: يغطيوا عليها
1: بالتشويش والهرج باش ما يفيقش الجمهور. ثم بعد السهرية يوصلوها حتى للدار، وساعات كان هكا تواتي الفرصة تدخلهم للدار وتولي سهرية تقعد حتى للصباح، وهذا ما حكيت عليه حتى شافية رشدي الله يرحمها وقتها. التقليد هذا حكى عليه صحافي في جريدة العمل في الخمسينيات، قال روجنا من أجواء الطرب اللي استحدثت في مصر في أوائل القرن العشرين مع المطرب القديم عبد الحي حلمي وصالح عبد الحي ومنير المهدية اللي سبقت شهرتها بعد جاتها أم كلثوم وفتحية أحمد وغيرهم. لكن يظهر أنه تلاشى من بعد من الأربعينات والخمسينات لأن الجو متاع التربو متاع الموسيقى ما عادش موجود.
2: نتصور سي مختار ظاهرة قديمة جديدة يعني
1: نلقاو مازال عندنا توا
2: توا نقصوا خطر ولا تفما الليفان في المجال الرقمي والديجيتال أما حتى في تاريخ الموسيقى العربية نلقاو مجلس الأنصارية وفيها الندماء والمتابعين و... لكن بأشكال أخرى حسب العصر
1: العصر أي سعنا سعلي قطعة الموسيقية الأولى الحصة اليوم
2: باش نفتتحوا الشواهد الموسيقية بتوشية. نحن ما سبقش ونا عادين قبل التوشية والتوشية هي مقطوعة موسيقية آلاتية تتوسط تقريبا النوبة وتكون في يعني حسب التصنيف الحالي تكون في طباع النوبة الموالية فكي ناخذوا نوبة مثلا الحسين نلقاو التوشية متاحة في طباع الرصد والمعروف يعني أدبيا في الأدبيات الرشيدية بيطبع الرصد عبيتي التوشية هذه سجلتها
1: ما عندوش علاقة بالرصد الشرقي
2: لا ما عندوش علاقة هو بالعكس عنده علاقة بالعمق الإفريقي لتونس الرصد وفيها كتابة متاع السلم الخماسي التوشية هذه سجلتها فرقة رشيدية بقيادة الفنان عبد الحميد بن عوجية في أوائل التسعينات والتوشية تتكون من استخبارات استخبار الأول على آلة الكمانجا يكون موزونا ومصاحبا بالميزان يؤديه المرحوم الناصر زغندة على آلة الكمانجا والاستخبار الثاني هو على آلة العود التونسي أو العود العربي أداء المرحوم الطاهر غرسة ويكون حرا وينتقل فيه من ما يعني طبع الرصد اللي هو طبع التوشية ويعود بنا إلى طبع الحسين لاستئناف نوبة الحسين
1: الفرقة الرشيدية
2: أي أداء فرقة رشيدية في أول التسعينات
1: شكرا نسمعها إذن التوشيع.

0: شكرا مستمعين الأفاضل على متابعتكم برنامج عابق الرشيدية. نعود للحديثنا على جماعة تحت السور. في سنة 1929 حسب أغلب الروايات انطلق مجلس أدبي قار كونه صديقان من المجموعة هذه اللي بعد وليت من أبرز المجموعة تحت السور، هما الشاعر عبد الرزاق كرباكا والصحفي عبد العزيز العروي، كونوه في مقهى عريقة مازالت موجودة لليوم في رباط باب سويقة. ولكن بعد أن تحق بهم الأديب الساخر علي الدعاجي ومعاه الصحافي العصامي علي الجندوبي باش نحكيه مطولا في وقت نتحدثوا على الرشيدية، ومعاهم الهادي العبيدي الشاعر الهادي العبيدي وزميله مصطفى خريف وغيرهم، وقت التحقوا بهم قرروا الجماعة تحويل المجلس المقهى سيدانة. مقهى سيدانة هذه وكان مولاها اسمه سي علي، سموها مقهى خالي علي الأولاد، موجودة إذا كان واحد يبدأ في باب السويقة متلفت لجهة القصبة في الزاوية المحصورة بين نهج حمام الرميمي ونهج علي بالهوان، لكن اندثرت اليوم. ويبدو أنها التسمية متاع تحت السور كانت معناها موجودة بعض الأثار أو بعض الأحاديث عن السور القديم، السور الحفصي اللي كان في رباط باب السويقة. المجموعة هذه متاع تحت السور تتكون من شبان مغرمين بالأدب والفنون، معناها كانوا موهوبين ومغرمين بالأدب والفنون، كل واحد في ميدانه في الرسم اللي في الشعر اللي في الأدب اللي في الصحافة اللي في لكن كانوا عاطلين على العمل، معناها ما كانش عندهم دخل قار. وأكثرهم انقطعوا عن تعليمهم سواء كان زيتوني ولا صادقي، وبالتالي كانوا يعتبروا أنفسهم معناها بوهيميين، تعرف
1: عصامي التكوين.
0: البوهيميين جاي من البوهيم هذه في منطقة في أوروبا الشرقية، وتعرفت في فرنسا وكانت وصلت حتى أصدائها للنخب الشرقية ومن النخبة التونسية، كانوا يعتبروا واحد متحررين من قيود المجتمع ويعيشوا على الهامش متاعه، ولهذا كانت عندهم الحرية باش ينتقدوه سواء في سلوك الأفراد ولا في المجتمع نفسه، ويسخروا منه في الإنتاجهم كله سواء يكون أدبي ولا شعري ولا فني ولا صحفي، وخاصة لما التحق بهم بيرم التونسي تو نحكيوا عليه. هذاك مثلوا إذن موجة صاعدة للوسط الثقافي بالعاصمة، وكانت عندهم تأثير على المسار الأدبي التونسي، وقعد معنى الأثار متاعه حتى بعد الاستقلال ولليوم. كانوا يتقلوا إذن بين النوادي والمسارح، يسمعوا إيش قاعد يقع، يشاركوا ربما حتى مقرات الجمعيات حتى في المقاهي، يتبادلوا الآراء في تحت السور وفي غير تحت السور، ومن غدوة يخرجوا الانتاج متاعهم بعد مدة في على صفحات الجرائد ولا المجلات اللي كانت قليلة ولا الكتب وإلا حتى في الأغاني. ما كانوش مغرومين بالمألوف، لكن كانوا متجاوبين مع الموضة متاع الأغاني الشرقية والبوشحات ما يحبوها برشا، وانضموا مع غيرهم لصف المعارضين لانتشار الأغاني المسفة اللي كانت منتشرة في الوقت هذاك. علاش؟ خاطر كانت الحركة الوطنية نفسها وقلناها هذا تدعو إلى الدفاع عن ثقافة البلاد بوصفها قضية حضارية مصيرية. نعتقد سي علي عندك متحضرنا توا في المقطع الثاني للحصة.
1: الشاهد الموسيقي الثاني هي أغنية بعنوان محال كلمة آه تبر العلة، غناء بشيرة تونسية، وهي من مطربات كورال الرشيدية في الخمسينات من القرن الماضي، مولودة بالقروان سنة 1930، وكانت من جيل عليا ونعمة وسبقتهم شوية لمحالة هون
0: صليحة
1: وصليحة بطبيعتها، وسجلت معها سجلت معها بعض الأغاني زاد النبي وغيرها،
0: وكانت تعطف عليها وكانت تحبها برشا.
1: كانت تحبها برشا
0: التونسية.
1: الأغنية هذه شعر أحمد خير الدين وتلحين الشيخ ميسترنان في طبع المية وسي صالح المهدي يذكر بالخير، يقول انه ما كانش يرافها انا مية شرقية، على ذلك هو بعد الغنية دي عمل مية تونسية.
0: أيوة.
1: معناتها حبي ظهر اكثر طبع تونسي في على كل حال هي الاغنية تصنف في طبع المية، سجلت بتاريخ 14 أوت 1957.

0: نواصل إذن مستمعين الأفاضل على أمواج إذاعة تونس الثقافية الحديث عن مظاهر وتناقضات أذواق الشباب الحضري والغنائي بتونس خلال نهاية العقد الثالث من القرن العشرين. كان هناك عدد من الشبان في الوقت هذاك منهم سي علي الدعاج وغيره كانوا يحملوا الوسط الغنائي التونسي اليهودي الوزر نتاع تفشي الغناء المتدني والهجين، معناه يقولوا هما السبب فيه الحقيقة. ويقول علي الدعاجي في حادثة صارت قدامه في مقهى الدربوز، هذه مقهى مشهورة ومازالت موجودة اليوم قبل وزارة الدفاع في باب منارة، كان فونوغرافها يردد أغاني مبتذلة يقوم بنظمها ملحنو حارة سيدي مردوم المعروفين، وهم إن كانوا يحذقون فن كل فنهم كل بكل الحذق إلا أن المنظومات لا تتعدى واعطى مثال الغنايات إذا لك سمس عليك كما قال هو يكتبها هكا
1: باللكنة اليهودية التونسية
0: باللكنة التونسية وبرد لين يحلو وغيرها وسماجات أخرى. وقد وضع على الفونغراف قرص بها أغاني تهكمية على لهجة سكان الجنوب، ورأينا أن مسألة الأغاني أخطر من أن نتركها أداة تفرقة وقرنفلة حمراء متورمة في جسدي أمتنا، فاعتزلنا مقهى باب نارة إلى مقهى تحت السور. هذا السبب اللي خلاه يخرج من وجهه، كان فيه سي عبد الرزاق سي كرباكا الأديب مش كرباكا سي العربي الكبادي الشيخ العربي الكبادي،
1: وكأنه فما صراع وجدل خفي
0: العربي بين الكبادي كبير عليهم سبقتك بالكلام تفضل
1: سي مختار، وكأنه فما جدل ونوع من الصراع بين الثقافة البلدية والثقافة البدوية يعني
0: الشعبية اي، وفما اللي يقول فما معناها مش صراع بين القدم والجيل الجديد
1: المحافظين والمجددين
0: أي. حتى الشباب الشباب وقتها في تحت السور كان شباب، وفي الماسي العربي الكبادي الشيخ المعروف، وكان وقعت مناظر ما نحكيوش عليها على الشعر وعملت ضجة كبيرة شكون أشهر شاعر في تونسي. نقول الكلام هذا رغم أنه عديد المطربات المسلمين معناها كانوا يؤديوا غاني مش باهية، كيف فضيلة ختمي وكيف شافية رشدي وفتحية خيري وحسيبة رشدي، حتى سي قميص تنان فما غنية معروفة لحنها الحبيبة مسيكة ما كانتش معناها طرق للوسط المحافظ كما نقولوا. لكن هالعقيدة هذه كانت بالنسبة ليهم حاجة منها ثابتة. وشهدت الفترة هي بصفة عامة تدهور صورة اليهود التوانسة في تونس. علاش؟ فما حاجة أخرى خارج أولا التركيبة الاجتماعية للأقلية اليهودية التونسية كما غيرها في الجزائر وفي المغرب وفي مصر وغيرها انحازت إلى لغة النخب متاعها الميسورة اللي بس عليها. قلنا فما يهود التوانسة وفما يهود الجرانا اللي هما جايين من ليفورن إيطاليا معناها مدة قرنين التالي، انحازوا إلى ثقافة ونمط عيش الأوروبيين كما قال ابن خلدون معناها المغلوب يمشي مع الغالب، واندمجوا في المجتمع الفرنسي وولت معنا حياتهم كيني مع الفرنسيس وخاصة لما حملات التجنيس اللي عملتها فرنسا لليهود اللي موجودين في شمال افريقيا. زيد في الفترة هذيك كان سعلية في تاريخين بدأت تطلع صيت النازيين هتلر وجماعة متعوا في ألمانيا من بداية أواخر العشرينات وبداية الثلاثينات، ولات الأقليات خايفة ولو يساندوا فرنسا وسياستها الاستعمارية على الأقل العناصر البارزة فيهم معناها، وغير يتخلوهم الحقيقة فيهم برشا وطنيين قاعدوا معناها، لكن اشتركوا معناها اقترنت صورتهم في المخيلة الشعبية بصورة المستعمر، واشتركت معاه في منسوب الاحتقان التوانسة ضد المستعمر. هذا العنصر الأول نعتبره من العناصر الهامة. اثنين، وقتها بدأت تتسرب أخبار دعم الحركة الصهيونية العالمية في فلسطين، ومن ما تبلغش متبع مستوى اللي بلغتهم بعد تأسيس إسرائيل، لكن وقتها بدأت معناها موجود أنه حديث أنه الناس في تونس يعاونوا في الحركة الصهيونية هذه. ونعطيك مثال على ذلك، المطربة لويزا التونسية اللي هي معناها معروفة مشات تعدي في حفلة في صفاقس عام 1933، قاموا العناصر الدستورية وقتها متاع الحزب القديم الدستوري يحرضوا في الناس باش ما يمشيوش للحفلة، باش ما يدعموش صندوق اليهودي لفلسطين. هذا العامل الثاني. العامل الثالث، الثالث هو احتكار الفنانين اليهود منذ أحقاب لقطاع الأغاني الشعبية، هذا وتسجيل النصيب الأوفر من الأغاني الشعبية بأصواتهم.
1: كانوا يتحكموا في مسألة التوزيع والترويج الاستوانيات
0: إلى ما بعد حتى رنجال بشير الصايسي اللي وقف شوية، ولو هو معناها البيضة فون بيضة، هذا هو يهودي مصري معناها، ولكن كان مستغل الوضع.
1: لبناني
0: لبناني ولا مصري؟
1: لا لبناني، لبناني. بيضة، عائلة بيضة، هم بيضة. مغنين وفنانين
0: كل حال، معروف في مصر وفي لبنان وفي تونس. في وسط الجو هذايا بدأت من سنة 1931 تطورات وأحداث فنية إيجابية جدا على الصعيد العربي ومست تونس، وهذا من حسن حظنا، وتعرفوا عليها ثلة من الموسيقيين والشبان المثقفين، وشرعت مع هؤلاء ومع عناصر من الشرق من مصر ومن الشام الحركة الإصلاحية في الاختمار عبر تداعيات متحدة سنتحدث عليها سعلي بعد قليل. كانت قدمنا القطعة النادرة اللي حضرتها لنا سعلي بالمناسبة هذه.
1: الشاهد الموسيقي الموالي هو تسجيل في الحقيقة نادر، أنا سمعته أول مرة رغم اهتمامي الشديد بالتسجيلات الملف التونسي، على خاطر التسجيل هذا ما كانش متوفر. أيوة. هو جزء من رصيد لتسجيلات تونسية تمكنت البلاد التونسية أخيرا من استعادته من متحف في برلين للصوتيات.
0: أيوة.
1: والمجهود هذا بالمناسبة حاب نوجه تحية للشاب الباحث محمد علي الطيف اللي مكنني من التسجيل هذا، وهو صاحب وراء مشروع هذا استعادة جزء من الذاكرة الموسيقية والصوتية اللي استعدناها من برلين، وتعود تسجيلات حتى 1903-1917 فترة بين الحربين العالمين.
0: تسجيل
1: كل التشجيع صديقنا محمد علي طيف هو عبارة على برو العملي، برو الملوف يعني، يغنى في الأشغال بعنوان أتاني زماني بما أرتضي.
0: هذا مش معروف، مش الشرقي هذا.
1: أي هو نحن نعرفوها في الرصد الشرقي، لكن هنا باش نسمعوه في طبع رصد الذيل وبمصاحبة برامين وبرع على آلة القانون.
0: معروف برشا.
1: وللتسجيل هذا أهمية أخرى كذلك.
0: شكون الساعة باش يغنيه؟
1: باش يغنيه الشيخ ميسترنان بصوته.
0: أيوة.
1: ونلاحظوا من خلال التسجيل هذايا أنه كي دخلت آلة القانون كذلك ساهمت في دخول النبرة أو اللكنة الشرقية أو اللهجة الموسيقية الشرقية
0: في تونس.
1: إلى تونس. أيوة. نشوفوا هذايا مع التسجيل،
0: نستمعوا. بارك الله فيك سعلي على المعلومات هذه كله. نستمعوا للموشح هذايا بصوت سخميس تنان، أتاني زماني بما أرتضي.

0: شكرا سي علي. نتعداو الآن إلى مؤتمر الموسيقى العربية وتداعيات المشاركة التونسية فيه. ديرلانجي البارون ديرلانجي كان في البداية يحب يحيي الغناء العربي القديم حتى من العهد العباسي والأموي، لكن عرف لي هذه حاجة صعبة ياسر، ولا توجه إلى جمع وترجمة ودراسة المؤلفات الموسيقية العربية القديمة. وانت دب شبان جاب محمد سعيد الخلصي، ما بعد ما تطولش معاه، ثم جاب واحد آخر من الطائفة اليهودية التونسية المثقفة زي كيف كيف، وفي الاخر استقر رأيه على انتداب المنوبي السنوسي اللي اصبح كاتبه الخاص، وهذه شخصية زي كبيرة لعبت دور هام في الموسيقى التونسية في القرن العشرين، نصف الاول القرن العشرين. واستضاف زاد بعض المستشرقين من المختصين كما كارا ديفو وروبرت لاخمان وغيرهم. وفي سنة 1930 أصدر بباريس الجزء الأول من تأليفه الموسيقى العربية اللي هو ترجمة لكتاب الموسيقى الكبير للفيلسوف الفارابي. وبهكا ولا معروف ياسر في الوسط الموسيقي المشرقي. ويؤكد المنوبي السنوسي أنه فكرة تنظيم المؤتمر الموسيقى العربية بالقاهرة نبعت من الدوائر التونسية المحيطة بالبارون، فما هو بالناس يقول أنا من الناس اللي شاركت في الفكرة هذه. والبارون اقترحها على ملك مصر فؤاد الأول اللي اتلاقى معاه في أواخر العشرينات في لندن، ولكن المصريين الجانب المصري يقول لا، الفكرة جاءت من حكومة مصر وهي اللي دعات البارون لزيارة القاهرة. مشى لمصر دعوة من ملك مصر سنة 1931 في جانفي 31.
1: على كل حال سي مختار، والأرشيف الورقي للبارون دونجي واللي يحب يطلع عليه يكتشف في العديد المراسلات ويفهم اللي راه البارون دي لونجي هو مهندس فكرة مؤتمر الموسيقى العربية، وهو المساعد والمساند الرسمي بالإضافة إلى ملك مصر والسلطة المصرية.
0: هذا اللي نعرفه احنا، هذا وزدت أكد عليه سعلي يعطيك الصحة، ولكن الجانب المصري فما حتى الجانب الشامي يقولك علي الدرويش هو اللي جاب الفكرة على المصريين وكل شيء.

0: وضغط من بعد توراو هذا من بعد الحديث في الحصص القادمة، هو ضغط باش تكون قسم لتعليم الموسيقى العربية اللي أثوا الموسيقي الكبير علي الدرويش. هو قبل علي الدرويش استدعى ملحن ومطرب لبناني هو اسكندر شلفون، هذا تولد سنة 1881، شهر خاصة أنه أصدر مجلة مختصة في الموسيقى سماها روض البلابل، وكانت حتى تجي لتونس وكان البارون يقرأ فيها كل وين كل عدد يصدر في مصر يقتنيه، وروج فيها تلة 7 سنوات مناهج تطوير الموسيقى العربية. جابوا هذا سي خالد الشلفون قرر عيط لي باش ندرس معايا المغاني الشرقية وإحيائها، ويحب يصدر كتاب باش يفهم الألحان الشرقية وأصول مغانيها، وعمل محاضرتين، واحدة في الخلدونية والأخرى في البالماريوم، لقات صدى كبير لدى الشباب التونسي الموضوع متاح تاريخ الموسيقى العالمية والعربية. لكن يبدو حسب المنوب السنوسي أنه الإقامة متاعهم لم تكن مفيدة، وعلم على ذلك أنه لم تتم دعوته للمشاركة في مؤتمر القاهرة. وتوفي سي اسكندر شلفون في بيروت سنة 34 في حادث فجئي، حادث سقوط بناية مقهى. هذا الأولاني. الثاني هو أحمد محمود الحفني، هذا شخصية كبيرة في مصر، هو أول جامعي مصري يتحصل على الدكتوراه في الموسيقى من جامعة أوروبية، ذولي جامعة ألمانية، ورشحته بلاده باش يترأس لجنة التعليم في المؤتمر المزمع عقده في القاهرة. جاء لتونس بطلب من ديرانجي سنة 1931 باش يعد معاه النوائح للندوة وقيمة المشاركين فيها. وخلال إقامته في تونس هي محمود أحمد الحفني التقى بعديد الوجوه الأدبية المعروفة، كما الشاعر شادلي خزندار، كما المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب، كما الأديب رئيس الخلدونية الأستاذ عبد الرحمن الكعك،
1: ومصطفى صفر
0: مؤسس الرشيدية اللي كان قلنا هو من عضو في مجلس البارون. وأثار مع المخاطبين نتاعو هذم الكل قرار حكومته جعل الموسيقى مادة تعليمية إجبارية، وبين لهم الانعكاسات الخارقة العادة لما التعليم في ارتقاء الفن الموسيقي والغنائي في مصر. لذلك التفت ولاو شدين، خاصة بعد تونا نروه بعد وقت اللي فما تكون قسم الموسيقى العربية في تونس، ولاو الشباب شدين صحيح باش تونس تكون عندها مدرسة متاع تعليم موسيقي عصري. عندنا فاصل غنائي توسع عليه.
1: اي نعم، مراوحة موسيقية ومراوحة بين المقطوعات الملوف والمقطوعات الغنائية في أغنية لصليحة بعنوان ساق نجعك بالرنة، وهي من كلمات وتلحان قدر الصرفي في طبع المزمومة.
0: وكان الغنية هذه مش ما يعرفوهاش برشا، هي حلوة ياسر ومش مشهورة وعادشة كما يقولوا لغتكم الفنانين.

0: شكرا على سماعكم حضرات السادة والسيدات في برنامج عبق الرشيدية. نتعداو الآن إلى الشيخ علي الدرويش اللي استدعاه البارون ديرلونجي. هو يعتبر من كبار رواد النهضة الموسيقية العالمة في والمعاصرة في الوطن العربي. تولد سنة 1880 بمدينة حلب، يعني سوري، لكن أصله سوري مصري، وتكون في مقر الطريقة المولوية ثم في دار الألحان بقونيا بتركيا، وفيها بباشر التعليم الموسيقي في كل من الشام وتركيا ومصر وتونس والعراق. وين مشى يعني في البلدان هذه الكل، يعني في مصر وفي تونس وفي العراق وفي الشام وحتى في فلسطين، كان يتعرف على الألوان التراث الموسيقي المحلي وكان يحللها حسب الطريقة اللي تعلمها في تركيا وأجاد فيها ولا فيها خبير في التحليل الموسيقي. مقابل ذلك زاد لقن التلامذة متاعه فيها أسس ومناهج الموسيقى، تعليم الموسيقى العربية على الأسس العصرية اللي كانت المتزاولة اللي كانت موجودة إلى اليوم،
1: وخاصة قائمة المقامات.
0: قائمة المقامات هما مقامات كثيرة في الفن العربي.
1: أي في الوقت هذا كانت مقامات متعددة.
0: أي فوق من قريب المئة قبل يحكي هو.
1: أي.
0: التقى به البارون ديرلونجي وقتاش؟ في وقت اللي زار مصر في جان في 1931. تعرف عليه، كان يقري هو وقتها في المعهد الملكي للموسيقى الشرقية المصري. أعجب بالمتانة والغزارة متاع تكوينه الفني في الاتجاهين التقليدي والعصري. وراه فيه العصفور النادر كما يقولوا اللي قد يطلعوا أخيرا على أسرار الموسيقى العربية، ولهذا طلب من حكومة مصر يجي لتونس. الحجة متاعه أنه يساعدني، قال باش نعدل الجانب النظري متاع التقرير الفني للمؤتمر اللي هو أخذها على عاتقه، وقال لهم باش نعاون الحكومة المصرية، أنا نتحمل مصاريف إقامته وانتم تخلصوا له الأجرة متاعه ونفقة السفر متاعه. هكا جاء لتونس، وفي اكتوبر 1931 وقعد 5 شهور، استغلها للقيام بالاعداد التقرير مع البارون، لكن زاد اطلع على مختلف اوجه الغناء عندنا، ودرس خصائص الطبوع والاوزان الموسيقيه الاندلسيه بالمغرب العربي، لتونس جزء من المغرب العربي، معتمد على تمرس مساعديه شكومه نتاع مساعد، خاصه محمد غانم وخميس الترنان والمنوبي سنوسي، وكان يقارن بينها وبين مثيلاتها الشرقية. واغتنمت عناصر الوسط الفني والأدبي التونسي الفرصة، ربطت علاقات قوية ياسر بالشيخ علي درويش، وحتى جمال الدين بوسنينة كان من أقرب الناس ليه، وكان حتى حد يعرف اللي هالعلاقة هذية باش تتطور بعد مدة وتعطي دفع كبير للحركة الإصلاحية الموسيقية. سي علي، باش نختموا البرنامج اليوم،
1: سي مختار، آخر شواهد الموسيقية مع فاصل من نوبة الليل التونسية ومقتطفات من خفيف طالله أشكان ذنوبي، يا لها ختم يا أهيل الحماية لقد طال شوقي إليكم، للمتصوف أبو الحسن الششتري.

0: على هذه الأنغام، أنغام الملوف التونسي اللي نرجو أنها نالت رضاكم، ننهي أعزائنا المستمعين لقاء اليوم من برنامج عبق الرشيدية، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
1: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. عدد جديد من حدائق السرد، وموضوع هذه الحصة هموم الذات وهموم الإنسان في الكتابة القصصية، مع الكاتبة نجاح عز الدين ودكتور فتحي فارس. نجاح، أهلا بمريقل وهذا الكتاب الجديد.
2: أهلا ومرحبا وشكرا لكم على هذه الاستضافة، وهذا وشكر لكم على هذا البرنامج.
1: مريقلة المهم أنت.
2: مريقلة شوي شوي.
1: أي دكتور.
3: شكرا أستاذنا العزيز، شكرا على هذا الحوار الذي ما فتئ يطور تجربة السرد في تونس. شكرا لك وتحية إلى مستمعي الإذاعة الثقافية.
1: أهلا وسهلا بك، تحية. طبعا موضوع هموم الذات وهموم الإنسان في الكتابة القصصية، كيف يمكن نجاح عز الدين أن تحضر من القصة القصيرة اليوم؟ أولا هموم هذه الذات، الذات في ظل هذه المتحولات، التحولات التي نعرفها في حياة الإنسان، سرعة الإيقاع، سرعة الزمن، الهموم اليومية الاجتماعية الاقتصادية غيرها. نعم،
2: الذات لا تنفصل عن هذا الموضوع كما يقال، والذات تتأثر يعني بطبيعة الحال بما هو حولها، وكلما ضاقت الحياة بالذات كلما انفجرت حروفا وكلمات. وأنا بطبيعة الحال أتأثر بهذا الواقع، أتأثر بما يحصل في هذا العالم. والكاتب في حد يعني هو على قدر من الحساسية التي تجعله أكثر تأثرا بما يدور حوله. نحن الآن نعيش في عالم يكاد يكون عالم يعني من الفوضى، من الانقلابات في مستوى الأفكار. في النهاية نحن لا يمكن أن لا نقول شيء عن هذا الواقع.
1: نعم، هذا الواقع يعني كما قلنا، لكن القصة القصيرة دكتور ولها ضوابط وشروط فنية، كيف يمكن في ظل كل هذا أن تحضرنا إذن هذه الذات؟
3: شكرا أستاذ لهذا السؤال الوجيه. مهم جدا أن نتحدث عن هذه الصلة المتينة بين القصة القصيرة أدبا وبين هموم الإنسان وهموم الذات. في تقديري لا يمكن أن نفكر في هذه المسألة إلا في ظل يعني وعي مزدوج، من جهة وعي فني يرتبط بخصائص القصة القصيرة، ومن جهة ثانية طبيعة هذه التجربة الإنسانية وكيفية التعبير عنها. مسألة الذات وهموم الذات في الحقيقة كما أشارت الأستاذة منذ حين لا تنفصل عن هموم الإنسان، لأنه في النهاية هذه الذات ليست إلا فرد يعبر بتجربته الخاصة عن عمق إنساني واسع. القصة القصيرة ليست في الحقيقة قصة مقتضبة فقط، هي في الحقيقة لحظة مكثفة لتجربة إنسانية عميقة جدا. من هذه الزاوية أرى أن البعد الإنساني والبعد الذاتي تحضنهما القصة القصيرة من خلال هذه القدرة على تكثيف التجربة الإنسانية والتعبير عنها.
1: هذا مهم. انطلاقا طبعا من مجموعة قصصية كوخ من لبن النساء وأشياء أخرى، هذه المجموعة القصصية يعني صورت فيها يعني هموم المرأة، أعتقد يعني نساء عازبات، الفقد، ضيق الحياة، هشاشة إذن الإنسان إذن انطلاقا من ذلك، وهذه القوة الخفية أيضا التي تجمع أو هي تقود الإنسانية إلى هذا الملاذ الأخير. نعم،
2: كوخ من لبن النساء، كوخ من لبن النساء أو مريقل التي أصدرتها أخيرا هي تقريب تطرح دائما، خليني أقول تطرح دائما قضايا أو خليني أقول هموم إنسانية يعيشها المجتمع ككل لا فقط المرأة. وتحدثت عن المرأة في وضعيات مختلفة، في كوخ من لب النساء ممكن تناولت المرأة العاملة الكادحة وما نعم. تعانيه من صعوبات طبعا. تحدثت أيضا عن هذه المرأة المثقفة، أعدت أيضا الحديث عن المرأة من جوانب أخرى في جزئيات في تفاصيل، لأني أنا يعني أقتنص التفاصيل وأنسج من خلالها هموم المرأة وهموم الإنسان. في العلاقة بين كوخ من لب النساء ومريجل هي امتداد في الحقيقة، هو استمرارية، يعني دائما أنا مهووسة أو يعني في حالة انشغال تام بالقضايا الإنسانية بالتحديد، ليس لا فقط المرأة. إذن مريجل من خلال طبعا هذا العنوان خلينا نتحدث عامة أنه أيضا لا شيء مريجل في هذه الحياة، ولكن نقولها دائما. بالتالي كل شيء يدعو إلى أن يعني ننبش فيه.
1: نعم، قبل أن نمر إلى هذا الكتاب، القصة القصيرة إذن يختلف عن الرواية، يختلف أكيد. إذن عن أكيد. فنون أخرى، ربما ضيق المساحة، اعتماد على شخصية ربما رئيسية، على حدث واحد، على أمكنة إذن دقيقة. هل يعني يكون هذا الانضباط يعني الشكلي مساعدا أم معرقلا لتناول إذن هموم الذات وهموم الإنسان؟ نفس السؤال سأودي لك دكتور. نعم،
2: القصة القصيرة هي أولا ساعة جنس راهو مستقل عن الرواية
1: طبعا. هذا نعم. هذا
2: وإذا كانت الرواية كما نقولوا احنا الملوخية معناتها تغلى في وقتها وتاخذ زمن، يعني مساحة تاخذ زمن، تاخذ تشظي للشخصيات، القصة القصيرة هي لحظة حابرة. يقول يوسف إدريس هي تلك الرصاصة التي يعني قد تصيب وقد لا تصيب، والتي تمر في سرعة في سرعة هذه الرصاصة. القصة القصيرة أنا أجد نفسي أنه اهتم كثيرا، قلت بالجزئيات التي منها تنبثق منها كل الأحداث في الحقيقة، لأنه مشهد بسيط يمكن أنه تحدث أو خلينا نقول تنجر عنه تفاعلات تبعات، والتبعات هذه هي التي تخلق العالم ما حولها. حين نتحدث مثلا عن شيخ في الأقصوصة، أكيد أنه نحن نتتبع أب لأسرة كان فاعلا في الوجود وفي لحظة زمنية معينة كأن المجتمع يهمشه. في الرواية مثلا، لماذا أو أنا لا أقيم مقارنة بين الرواية والأقصوصة، ولكن نحب نقول أنه ربما أنا حتى الآن متمسكة بهذا الجنس لأني أجد فيه ربما الملاذ للتعبير عن أشياء دقيقة، وأنا يعني بطبعي دقيقة الملاحظة.
1: ممتاز النجاح دكتور. نفس الأمر،
3: شكرا. تقديري أن لكل من الرواية والقصة القصيرة أدواتها في التعبير عن هذه الشواغل الإنسانية والشواغل الذاتية، ولكل جنس من هذين الجلسين السرديين لكل منهما يعني أشكال تعبير خاصة. في القصة القصيرة هي مقتضبة، لذلك هي تبحث عن لحظة ما تقتنصها وتكبرها، وبذلك هي تركز على مثلا تأخذ موقف بعينه في انتظار مثلا هذه اللحظة الواعية لهذا طبيب العيون، تقتنص النجاح هذه اللحظة، لحظة الوعي، وتكبرها لتعبر عن عمق يعني عمق الحيرة، عمق قلق هذا الرجل، وهو يعني ينجز عملية لهذا الرجل الذي تحيل عليه يوما ما. إذن قدرة في تقديري الخاص أنا أقدر أن كتابة القصة القصيرة في الحقيقة أحيانا أصعب بكثير من الرواية، لأن الرواية لها متسعة منتها مساحة واسعة يمكن أن تحاصر فيها القضية من جوانبها المختلفة، ولكن قدرة الكاتب القصة القصيرة تكمن في يعني كيف أو متى يقتنص هذه اللحظة ويوسعها ويبائرها ليجعل منها فعلا يعني معبرا عن تجربة إنسانية عميقة.
1: نعم، هذه القضايا وغيرها يعني تذكر أنه محمد عرس المدفي في نادي القصة وأنت عضوة في نادي القصة نجاح يعني كان يدقق إذن في مثل هذه المسائل وكيفية إذن تناول القصة القصيرة إذن لمواضيع دون غيرها، لأن القصة القصيرة إذن كما قال دكتور إذن فتحي فارس إن تحتاج إذن إلى مشاهد معينة يحسن الكاتب إذن التقاطها في مفصل معين في زمن معين في مكان مخصوص مع شخصية مخصوصة أو زاوية ضيقة ربما تختلف عن تلك الزاوية الواسعة التي يمكن أن تتناولها. إذن هذه إذن الرواية نجاح.
2: في بعض المرات هناك شيء داخلي يطلب منك أنك تكتب في هذا الموضوع أو أنك يعني تتوقف عند هذا المشهد. قد أكون في حافلة، قد أكون في مقهى، قد أكون في، ولكن ليس بالضرورة أنه كاتب القصة يبقى يستيقظ صباحا وله مشروع يعني هكا فكرة عامة وتبدأ في الاسترسال في الكتابة. قد تكتب رؤوس أقلام منها
1: طبعا
2: وتعود إليها فيما بعد لتتوسع فيها، لأنك أنت تنطلق صحيح من الواقع، لأنه في النهاية الكتابة كلها رو تنطلق من الواقع، يعني حتى الخيالية تنطلق من يعني حتى الخرافية خلينا الأسطورية في النهاية. القصة القصيرة ماذا أفعل؟ أنه قلت فما حاجة داخلية تأخذك إلى هذه هذا المشهد، أو مثل بورتري تاع شخص معين، قل قائل ماذا نفعل بمنتها صورة شخصية لشخص أو يعني توقف عنده، ولكن في النهاية الملامح في حد ذاتها يمكن أن تخفي وراءها معاناة، يمكن أن تخفي وراءها رؤية فكر، يمكن أن تذكر، يمكن تتذكرك، يمكن أنها تحمل ذاكرة، يمكن أنه قلت في النهاية القصة القصيرة فيها متعة معينة قد نجدها أيضا في الرواية. بالعكس والقارئ، ثم فرق، أنا نحب نتحدث على نقطة معينة، أنه القارئ الآن عصر الرواية يحب الرواية لأنه بالنسبة لي يحب يبقى في زمن مسترسل ويكمل الرواية الآخر، هذه هي كأنها تقطع عليه القصة، هذا يقرأ القصوصة فما هذا يعني في النهاية، وحتى يعيد من جديد. يعني ممكن في بعض المرات ما الذي يداوي نشاط مداوية نشاط القارئ يقول الجاحظ.
1: أو
2: نعم، كيف نداوي نشاط القارئ بهذا بجمالية معين؟ يعني الصعوبة هنا تكمن صعوبة القصة، كيف تشد المتلقي إليها رغم قصرها
1: في زمن قصير كما قال الدكتور فتحي،
2: في زمن قصير جدا، ومن يقرأ القصة القصيرة ينشد إليها ويصبح متقارئ متمرس لهذه الأقصوص. ولكن أغلبية نقول صادقين وواضحين أنه هناك شغف بالرواية لأنه لم يتمكن بعد، لأنه في النهاية يجب يكون عنده قدرات القارئ، عنده قدرات ذهنية فكرية لتقبل شيء، ما عنده زادة معرفة معينة بكتابة الأقصوص. نحن اليوم يعني نخلط بين الأقصوص وبين الرواية.
1: هذا السؤال سيقودني إذن إلى دكتور فتحي فارس، هل أنت مع هذا الرأي القائل أنه الكاتب اليوم لابد أن ينضبط لتقنيات كتابة القصة القصيرة، أم أن هذه القصة في حد ذاتها كما فعلت الرواية لابد أن تنفتح على فنون أخرى، نصوص أخرى، تقنيات جديدة تجعل هذا النص القصصي نصا إذن حيا حركيا يتفاعل أيضا مع هموم الإنسان حتى تفعل القصة القصيرة ما تفعله الرواية في كونها إذن هي طاغية اليوم على المشهد القرائي دعنا نقول.
3: شكرا للسؤال، إذن مهم جدا أن ننظر في هذه المسألة. لأنه أحيانا حتى في يعني لجان التحكيم أحيانا كثيرة خاصة بالنسبة إلى الأقصوصة تجد نوعا من التمترس وراء إذن هذه الأشكال القصصية أو هذه الضوابط القصصية الأجنسية بالتحديد. في الحقيقة ما من نص شعري أستاذ عيسى يعني هل تلزمني أن أكتب في العمود أو في الحر؟ هل تلزمني أن أكتب في هذا أو في... لا، إذن هي لأنه هي حالة تعبيرية. هذه الحالة التعبيرية كما كانت تذكر الأستاذ نجاح يمكن أن يعني يمكن أن تقدمها أنت في حدود معينة ويمكن أن توسعها فتقدمها في شكل رواية. أعود إلى مسألة القصة القصيرة ومدى الانضباط أو التحرر. أنا في تقديري لم يعد إلا إذا أردنا أن نقضي على هذا الجنس. ما خلى ذلك فكل الأجناس تحتاج إلى أن تتطور وإلى أن تنفتح حتى تستمر هي في الحياة. والواقع في الحقيقة هو أمامنا شاهد اليوم، يعني نحن نلاحظ أن التجربة حتى في تونس بين تجربة عز الدين المدني وبين تجربة نجاح هنالك حالة كبيرة من التطور بين يعني القصة القصيرة في السبعينات والثمانينيات كما كنت تتحدث عن العروس المطوي والقصة القصيرة اليوم. كانت القصة القصيرة تركز على النقد اللاذع المباشر الكريك، الآن بالعكس هنالك تحول كبير باتجاه الخيال وتوسيع هذه التجربة على نحو أيضا انفتح على الكثير من الفنون. ربما نعود إلى ذلك مع مريقل لنجاح بعد حين.
1: نعم، مريقل قبل مريقل مع نجاح الزين. يعني اليوم يعني الأداب العالمية وحتى طبعا الأدب العربي الأدب التونسي عاد إلى الذات. لماذا العودة الآن إذن إلى هذه الذات ونرى في الحقيقة استفادة الرواية من فن اليوميات، من فن السيرة الذاتية، من فن المذكرات، من الرسالة، فن الرسالة تطويحها في حد ذاتها، هذا من جهة، واستفادة حتى قصة قصيرة إذن من هذه الفنون، وانتشار من جهة ثانية ما يعرف اليوم بفن اليوميات وكذلك باعتبار إذن والمذكرات والسيرة الذاتية والنص الرسالي أو الرسالة الأدبية باعتبار إذن أنه فيه يعني تكثيف من التخيل الذاتي أو حضور الذات وهمومها، يعني في ظل إذن هذه العولمة وتغيير الآلة ومشابه ذلك تراجع الذات، حان الوقت لهذه الاستفاقة، استفاقة ربما الوعي بها. نعم،
2: الحديث عن الذات في الرواية، الرواية أو القصة السرد، خلينا نتحدث اليوميات، السرد عن اليوميات اللي هي السيرة الذاتية، الرواية، حتى الشعر والقصة القصيرة، التعبير الذاتي يقولوا له، الخواطر، لا أدري يعني كلها السرد، أشكال، كل أشكال السرد كلها. أنا سأقول هذا الإقرار أو هذا البوح، هي كلها تنطلق ساعة من الذات، وكلها تتحدث أو أنها تتخيل في أشياء في علاقة وطيدة بالذات، وكلها تخفي الذات في كتاباتها. فما شكون يقول رواية ذاتي، رواية السيرة الذاتي، فما شكون يقول وقد يتهرب لأنه في النهاية فما خوف، ثم خجل أنه يحب مازال فما موانع اجتماعية، وإلا باش ما يقولش
1: اللي أنا هذا مسلط على المرأة
2: بالضبط اللي نتحدث فيه على ذاتي وغيره وغيره. أنا نقول الخطاب الذاتي علاش نحن موجود بكثرة، وحتى ولات تست جوائز للسيرة الذاتية، السيرة الذاتية العالمية، خاصة مثلا في تقريب في أمريكا ولا الجنوبية أو في اللاتينية في فرنسا، معناتها سير أني أغنو وغير هذيك في فرنسا وغير، وحتى في الأدب الأمريكي. معناتها شوف علاش الرجوع للذات، احنا يظهر لي نقول المفروض يكون العكس، يلزمنا نرجع للذات. معناتها نحن نعيش نوع من التحولات اللي هي سريعة ومتسلسلة.
1: هذه ذات اليوم تعيش قلق، تعيش خوف،
2: نعيش تعيش القلق، تعيش ثم زادة ذات قاعدة تمحى، فما
1: تعيش انتظار.
2: أي الذات هي انتماء، أنه أنت تعاود تتحط على ذاتك، لأنك أنت تعاود تبني في انتمائك إلى هويتك، عودة إلى معناتها، لأنه الإنسان كي يتذكر يرجع يتذكر هذا التاريخ اللي هو كان معناتها مقدر، كان ربما فاعل في حياته. إذا نحن اللي نعيشه فيه توا من اللي صاير في يعني ما يقع في العالم الغربي من اضطهادات، من اختراق لحقوق الإنسان، وهذه الحروب، يعني الملاذ هو فين؟ هو أنك ترجع إلى ذاتك، أفضل بكثير من أنك الحقيقة تهون في سماء مثلا الكتابات اللي قاعدة توا تمشي للجريمة وتمشي للعنف وللرعب والغيرة، النوع من الهروب. إذا بالعكس، ما ألذ العودة إلى ذاتك.
1: شكرا لك. إذا قبل أن نمر إذا فيما بعد مع الدكتور فتحي فارس لتقديم إذا هذا الكتاب، نستمع إلى هذه الأغنية من اقتراحك، ونستمع أيضا إلى مقطع من كتاب مريجل مع الصديقة ملك طاري، ثم سنعود.

حدائق السرد. تسمر الطبيب على الكرسي، لم يبرحه منذ ساعة، ظل ساهماً منتظراً. التف جسمه في مئزر أخضر متفقداً بين الفينة والأخرى ساعته اليدوية كمن ينتظر موعداً مهماً. لا أحد ممن كان حوله يدرك سر اهتمامه الخاص بذاك المريض. لقد تعرف عليه منذ اللحظة الأولى التي خطت فيها قدماه عتبة هذا المستشفى العمومي، متوكئاً على عصا غليظة يرافقه شاب. جاء الشيخ لإجراء تدخل طبي. بذل الطبيب قصارى جهده معيداً النور لعينه اليمنى بعد أن فقد الأمل في اليسرى. ظل يراقبه وهو في غيبوبة التبنيش باهتمام خاص. في هذا المستشفى العمومي يتطوع الطبيب لعلاج مرضاه كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع في يوم مفتوح مجاني. أعلني أكفر عن ذنب قديم ظل يؤرقني وما زال يعكر صفو حياتي. هكذا كان يردد هذه العبارات كلما اختلى بنفسه. ما يزال الطبيب متسمراً جامداً كجدار ينتظر أن يفيق هذا المريض، مثبتاً عليه عين ذاكرته، وقد تجسد أمامه ذلك المشهد البعيد في حضور سافر طاغ لا تنفك الذكرى تحاصره. تعود به إلى يوم باع أطنان الدلاع وقبض الثمن وتخلص من الشاحنة القديمة دون أن يدفع لصاحبه.

0: لم يبق غير دقائق معدودات، سيتعرف علي حتما بعد أن أنزع الضمادة عن عينه. تفرس في وجهه وقد اكتظت فيه غضون تروي ألف قصة وقصة. خاطبه وهو يحاول أن يتخلص من عقدة في لسانه: أتدري أنك صاحب فضل علي؟ أتذكر لما كنت أدرس في سنة الأولى بكلية الطب في يوم من أيام صيف أواسط الثمانينات؟ يومها قصدت أحد سواني الضلاع بتلك الأرياف الفلاحية النائية في إحدى ولايات الوسط الغربي بتونس، باحثاً عمن يبيعني كميات منها. كنت على يقين أن لا أحد سيجازف ويبيعني بمقابل مؤجل. ثم صادفتك، سألتك عن ثمن الطن الواحد، وتوسلت إليك أن تؤجر لي شاحنتك القديمة، وأنا أكرر عبارة أرجوك إني طالب علم، وقبلت، وكنت في كل مرة أنقص الثمن فترضى دون تردد. إني أتذكر ذلك الحوار الذي دار بيننا بكل تفاصيله. كنت ملحاحاً وعنيداً، وكنت ليناً وعفيفاً. بدرتك بالقول: أرجوك، إني طالب علم لا مال عندي، ولست تاجراً، ليكن مقابل الطن الواحد 7 دنانير، وأجبتني موافقاً: ليكن ما تريد، ابدأ بملء الشاحنة. من كتاب مريغل نجاح عز الدين. حدائق السرد.
1: مستمعين الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد، ونذكر أن موضوع هذه الحصة هو هموم الذات وهموم الإنسان في الكتابة القصصية. مجموعة جديدة للكاتبة التونسية نجاح عز الدين مريغل، وسبق أن أصدرت إذن مجموعة سابقة إذن مهمة: كوخ من لبني، النساء وأشياء أخرى. وطبعا هذه المجموعة منشورة في مصر في دار فاصلة للنشر والتوزيع. دكتور فتحي فارس، نطلب منك بكل محبة تقديم إذن هذا الكتاب.
2: بكل الود الذي قدمت.
1: نعم.
2: هذه المجموعة القصصية هي للأستاذة نجاح عز الدين، كما كنت تشير، هي ثانية بعد نصها كوخ من لبن النساء. وهذا هذا النص القصصي هو في 12 قصوصة قصيرة.
1: نعم.
2: هذه الأقاصيص جمعت تحت عنوان مريغل، وتطرح في تقديري الخاص، أنا إذن سننطلق مما هو عام أستاذ عيسى، ثم بعد ذلك يمكن أن نغوص في بعض لهذه التفاصيل. في تقديري هذا النص مهم في 3 نقاط.
1: نعم.
2: كبرى. النقطة الأولى أنه يحتفي بالحياة حتى نظل في، ثانيا أنه يحيي القلوب، ثالثا وهذا أيضا أهم مهم، أنه يزيد في العقل، وسأحاول أن أفسر هذه المسائل الثلاثة. لماذا؟ لأن في كل هذه الأقاصيص الاثنتي عشرة هي تعالج قضية معينة، تنوع في هذه القضايا المتعلقة بالحياة. ولكن لماذا تحتفي؟ أقول لأن لا تعالج هذه القضايا من باب معناتها عرضها فقط، وإنما هي حريصة جدا على أن يصبح العالم كما قالت منذ حين مريغل. كيف نغير هذا العالم؟ كيف ننتقل به ليصبح من لحظة ما قبل الكتاب؟ إذا كل كاتب في الحقيقة يحمل هذا الهاجس وهذا الشاغل في وهو يشرع في الكتابة، وهو كيف لي أن أضع لبنة في تغيير هذا الواقع نحو الأحسن فيكون هذا العالم مريغل. هذه الأقاصيص في مستوى ثاني قلت هي تحيي القلوب. لماذا؟ لأنها تطرح قضايا أيضا قريبة من

0: الإنسان، وهي كما عنونت أنت للبرنامج هي قضايا الذات وقضايا الإنسان أيضا. من هذه الزاوية هي تعطف هذه القلوب على جملة من النماذج البشرية التي اختارت أن تكتب من خلالها، سعدية وحورية وبلقاسم وعبد الرحمن إلى آخره. هي شخصيات في الحقيقة تتحرك معنا وتعيش معنا وتمشي معنا وتناقش معنا هموم الثقافة، تدخل معنا هنا وهناك إلى آخره. وقلت هذه النماذج حية فعلا، وهذا المهم. لذلك قلت هي تعطف هذه القلوب على هذه القضايا.
1: ممتاز.
0: لماذا فقط أني بالنقطة الثالثة، لماذا هي تزيد العقل؟ لأن نجاح عز الدين، وهذا في تقديري أيضا مما يميز هذا النص، أنها لا يعني لا تعرض هذه القضايا عرضا محايدا كلا موقع لها من الواقع. لا، هي يعني تعرضها، ولكن تعرضها برؤية، تعرضها وخلفية النص حاضرة منذ حين، حينما كنت تتحدث عن الذات وذات مثلا. الآن إذا تحدثنا عن ذات نجاح عز الدين هنا، هي حاضرة هنا، حاضرة في لغتها، حاضرة في اختيار معناتها القضايا التي طرحتها، ولكن حاضرة وبشكل قوي في الرؤية التي توجه هذه الأقاصيس جميعا.
1: ذات نجاح عز الدين ككاتبة
0: طبعا.
1: نعم، هذا ما نجاح عنوان المجموعة أيضا مريجل، طبعا هذا عنوان جامع للكتاب ككل. وهناك كما قال الدكتور، يعني دكتور فتحي، طبعا عناوين داخلية مختلفة عن الموضوع الخارجي، في حديقة الحي، أطباق النزع الأخير، غيرها من العناوين الموجودة. أيضا في العادة نجاح، يعني بعض الكتاب يختارون عنوانا من العناوين الموجودة داخل الكتاب، وأنت طبعا في العناوين الداخلية نجد في حديقة الحي، رفيف الروح، بائع الوهم، غيرها من العناوين، لكنك اخترت عنوانا من خارج هذه العناوين، واخترت أيضا لفظة تونسية متداولة دائما حتى في عباراتنا اليومية.
2: أي.
1: مريجل.
2: مريجل
1: تونسي ديما، مريجل
2: ديما مريجلين احنا الحقيقة، ونحب نكونوا مريجلين. وكلمة مريجل مانتا في تونس تتقال في كل بقعة، حتى يبدأ مش مريجل يقولك مريجل مانتا،
1: حتى في البرنامج استعملناها، نحن
2: استعملناها مانتا، حبيتها كلمة تونسي. يعني أردت أني أضع هذا العنوان أولا لأنه عنوان متداول جدا في تونس، ثانيا في علاقة تباين المعنى وتضاربه مع ما في المجموعة من قضايا مطروحة، لأنه في النهاية أنا أتحدث عن أشياء ليست مريقلة. إذا كان نحب نتحدث، أنا أتناول ثلاثة أشياء في الكتاب هذا، ذي الصادر عن ثالث حاجة قبل ما نتحدث عن المضمون، أني اخترت هذا العنوان لأني أنا ساعة أصدرته في مصر. وكلمة مريجل أنا اكتشفت أن هناك من الخليج وحتى مصر الأكثر كلمة سمعوا بها حين من الذين زاروا تونس هو كلمة مريجل، يعني يعرف كلمة مريجل. ممكن زاد هذا السبب يخليه يقف عند هذا الكتاب. أولا أعود إلى أن مريجل، لماذا أنت قلت في الغلاف؟ إذا كان نشوفه سنجد أن هناك مقهى، كل ما فيها هذه المقهى مريجل، معناتها الكراسي فارغة، الناس معناتها فما من الجنسين، وفما هذا الرجل الذي ينظر إلى هذا العالم. قلت لأني تحدثت على المهمشي، ثم فئة في تونس مهمشة، فئة في العالم الكل هي مهمشة، يمكن نتحدث على كل شيء إلا هم، اللي هي فئة الشيوخ مثلا. تحدثت على جوانب أخرى كما قال منذ حين الدكتور فتحي فارس عن قيمة الحياة، هذه القط اللي مثلا الحيوان في علاقته بالإنسان، كيف يصنع السعادة للمحيطين حوله. أيضا في هذا الكتاب فما علاقة المثقف، فما واقع الثقافة في تونس مش مريق.
1: سنعود إلى الثقافة.
2: يعني خلينا نتحدث عليش مريق. أنا عامة أكيد نعم. أنا لن أدخل في التفاصيل، ولكن أشياء كثيرة هي غير مريق.
1: سنكتشف فيما بعد ونحن نقرأ هذا الكتاب، هل أنه استعمال كلمة مريق ورد في صيغة استفهامية في جملة استفهامية، أم في استعمال تعجب، أم هي خبر لمبتدأ غائب خيرها من التأويلات والانتظارات من هذا الكتاب، لأن الكتاب مغري في الحقيقة وهو يقدم لنا إذن تجارب. سنبدأ بتجربتي الذات، ذات الكاتبة تضمنها للشك، وهذا عادي جدا في حديثها عن النساء حينما تتحدث نجاح عن سعدية وعن حورية وعن الشيوخ وعن ذلك، فهناك ذاكرة وهناك واقع تتحرك منه ومن خلاله إلى النجاح. عز الدين، عن صورة المرأة والشخصية المهمشة التي صورتها نجاح عز الدين في هذا الكتاب دكتور فتحي فارس. نعم،
0: يعني مسألة محورية في الحقيقة في هذا النص، لأن ما كتبت نجاح في هذا النص وعلى امتداد هذه الأقاصيص الاثنتي عشرة، هنالك استعادة وهنالك هذه الذاكرة كما كنت تشير تشتغل في كل هذا، فهي لا شك تكتب من خلال تجربتها. حتى لا يفهم المستمع، يعني لا نقصد تجربتها أنها عاشت هذه التجارب، وإنما أنها يعني كتبت عن تجارب إنسانية، بعضها تلاحظه، بعضها عاشته، بعضها عايشته، بعضها قرأت عن بعضها سمعت إلى آخره. يعني هنالك مادة خام، هذه العجينة السردية التي يعني علكتها الأستاذة نجاح بنجاح أقول إذن، وعبرت من خلالها عن هموم ومشاغل مجموعة كبيرة من الفئات الاجتماعية.
1: وهذا من وظيفة الكاتب بعد إذنك دكتور نجاح، وظيفة الكاتب هو التقاط بعض النماذج الاجتماعية الموجودة في المجتمع، وخاصة الشخصيات المهمشة، ووظيفة الكاتب أنه يلتقطها. هؤلاء الشيوخ، هؤلاء النساء، كنت قريبة منهن انطلاقا من الحكاية ربما الذاكرة أو حكاية الواقع.
2: أنا في الحقيقة لم أكتب من عدم، يعني لم أكتب في الحقيقة من عدم، أكيد أني هذا الشيخ رأيته أو وقع من أو هناك من تحدث عنه، وحين تحدث عنه أكيد ليس بهذه الطريقة، أكيد أنه ذكر حادثة بسيطة
1: طبعا،
2: ولكن أنا طورت هذه الحادثة بخيالي طبعا،
1: صياغة أخرى. نعم،
2: أيضا في الحديث عن هذه المرأة المتعلقة بالقط، يمكن تكون أمي، هي أمي أمي في وجه من وجوه طبعا،
1: وحوريات نجم تكون جدتك. نعم
2: بالضبط، وهذا الشيخ الذي أيضا اللي أصابه الزهايمر، إحنا ذي معناتها أيضا فئة أخرى، كيف يعني في علاقته بزوجته وهذه المرارة اللي كانت تتحدث عن زوجها. أيضا هذا الشيخ الآخر الذي كان مساندا لطالب العلم، والذي هذا الطالب الذي أراد أن يغفر له ذنبا، ولكن في الأخير يكتشف أنه لا يتذكره. يعني فما معاناة وراء هذه المشاهد التي التقطتها طبعا، ديما نقوله فما معين واقعي، ولكن البناء، هذا البناء الذي اخترته، هذه التقنيات التي استعملتها في هذه الكتابة لا أتحدث عنها أنا، ولكن على الأقل كنت مصرة على أني أكتب بطريقة معينة هذه القصص. في النهاية هواجسي لم تتوقف عند هؤلاء فقط، أيضا المرأة في جوانب أخرى، المرأة التي تتزوج المثقف وعلاقتها بهذا المثقف، المرأة العزباء، ليس بمعنى العزباء الاجتماعي التي اغتصبت، هذه التي كانت تتفق معناتها مع شخص معين في أفكاره، ولكن تكتشف معناتها وهي خيبة المسعى أنه ثم التناقض بين ما يقوله هذا المثقف وما يفعله. ثم أشياء كثيرة أخرى تحدثت عنها هي غير مريكلة، ولكن نتمنى أن تكون مريكلة في يوم ما.
1: وهذا ما قلناه، نحن قلنا هل هو في صيغة جملة استفهامية أم تعجب أم جملة خبرية أم خلاف ذلك. نأتي لقضية أخرى مهمة حاضرة في هذا الكتاب دكتور فتحي فارس، وهو فيما يتعلق بهموم الإنسان، القضية الفلسطينية.
0: شكرا.
1: ونحن طبعا نعيش الآن ونعيش
2: قضية إنسانية.
1: بالأمس منذ سنة 48 عام النكبة وما تلتها من سنوات 67 و73، واليوم اليوم اليوم ما تعيشه غزة وكامل الأراضي الفلسطينية، من حضور إذن لهذه القضية وحضور إذن للإنسان المتألم الحزين المتشظي المتألم الذي يعيش اليتم والحزن.
0: مريكل إذن اهتمت بهذه القضية. أنا كنت في بداية تقديمي كنت أتحدث عن رؤية، قلت أن ميزة هذا النص أو هذه النصوص هي أنها بنيت وفق رؤية معينة، وقلت أن النجاح لم تكن ذلك الكاتب المحايد الذي يبسط الأشياء ببرود، لا، أنت تجد حرارة الموقف في النص في اللغة، تقرأه في النص في اللغة، تعطفك أو تجعلك تعطف على هذه القضية، بل تأخذ موقفا إزاء المسألة. القضية الفلسطينية حاضرة في هذا النص، وقلت حاضرة بعمق إنساني، وهذا ربما زاد وجه آخر من وجوه الاختلاف، هو أن هذه الرؤية لا تقدم بشكل مباشر، لا تجد هذا التعاطف ولا هذا التبني لقضية غزة، ولا يتحول إلى موقف إيديولوجي يقدم إلى القارئ مباشرة، وإنما يحاول أن يقدمها في إطار عمق إنساني بعيد، يقرأه العربي أو غير العربي تجده بالضرورة يتعاطف مع ضحية الحرب ومع ضحية الاعتداء. معناتها هنالك حالة أو هنالك وعي في تقديري في الكتابة بهذا الجانب، وهو خاصية الكتابة الأدبية التي يعني تعالج قضايا الحرب، تقدمها قلت بصورة إنسانية، تجد فيها الكثير من التفاصيل الإنسانية، لأنه في النهاية الأستاذ النجاح في النصين اللذين خصصا للقضية الفلسطينية لم يكن هنالك حديث مباشر، وإنما كان هنالك حديث عن هذا الجانب الإنساني في عن هذا الجانب الإنساني في وضع الحروب. وهذا قلت يمكن إذا عدنا إلى الثنائية التي انطلقت منها يمكن أن يتجاوز حتى من الذات إلى الوطني إلى العربي إلى الإنساني عامة، لأن ما تعيشه غزة يمكن أن يعيش البعض الآخر في وعاشته معناتها العراق، عاشته أو عاشته ليبيا، عاشته إلى آخره، هنالك معناتها انفتاح، وهذا في تقديري مهم جدا، هنالك انفتاح في كتابة نجاح على هذه التجربة، وسعتها، لم تبقى في حدود التونسة بين ظفرين كما يوحي بذلك العنوان، وإنما هنالك توسيع لهذه التجربة لتمس أيضا أشقاء في ليبيا في درنا أمازون ولحظة يعني الإعصار الذي أخذ هذه المدينة كاملة.
1: هذه درنا التي عاشت عصير قبل الإعصار.
0: صحيح.
1: عصار إذن الفكر المتطرف، ثم جاء الإعصار وجاء الفيضانات و. أخذت المئات من نجاح. إذن هناك قضية أخرى هي قضية إذن الواقع الثقافي كما عالجته في هذه المجموعة القصصية وكتبته بجرأة لا شك.
2: في الحقيقة دائما هناك مواضيع تتناول في الخفاء أو في بعض الجلسات اللقاءات الفكرية، وتبقى دائما محدودة الاتساع.
1: ما معنى هذا؟ نتكلم بصراحة.
2: بصراحة نعم. مثلا أنه دائما نتحدث عن بعض الانتحالات ليست بمعنى الطناس وأخذ بيت
1: السرقة الأدبية.
2: السرقة ليس بمعنى السرقة الأدبية، لا،
0: السرقة الموصوف.
2: السرقة الموصوف ليست الأدبية، أنك تأخذ مثلا شاعر ربما أمي له أشعار بالعامية، أو ممكن بطريقة أخرى أيضا تجده في فيسبوك، أو ومجرد أنه هو لا يسجل اسمه يتبناه أو ينتظر حتى يموت، أو حين يعني يتبين له أنه غير مهتم بالنشر وغيرها، بالتالي يتبنى هذا ويمكن أن يصبح أديبا مشهورا ويسند له المهام الهامة، ويمكن أن أيضا حتى يقترح عليه أن يرشح نفسه لبعض الأشياء المناصب السياسية مثلا. في النهاية هذا عشناه بعد الثورة، وأنا أشرت إلى شخصية معينة، لا أستحضر يعني شخص بعينه، ولكن أنا تحدثت خذيت نموذج يعني من وحي الخيال سميته بلقاسم العروي. هذه الشخصية اللي دخلت لتونس 2011 وقادمة من هذا من الريف التونسي، من داخل من العمق التونسي، وكيف أنها تدبرت أمرها وأصبحت يعني تجالس الشيوخ يعني الكبار في المجال الفكري، وكيف أنها يمكن أن تدخل مقهى فالكل يعرفها والكل يعني يبجلها، ومن هنا هو القصة كلها هو يستحضر هذه الحكاية وكيف بلغ هذا الموقع الذي أردت من خلاله. طبعا قلت أنت فيها نوع من الجرأة يمكن، ولكن نعم. أنا ريتها أنه لابد كان علي أن يعني علي هو ديما نرجع للذات، الذات التي يعني تعصيرك عصرا لتقول شيئا، فتكون هناك صراع بين الداخل والخارج.
1: أكيد نعم.
2: هذا مثلا يعني لابد أن نطرح هذه القضايا اللي نحن نعيشها يوميا.
1: سي فتحي، عن هذا الواقع الثقافي
0: ننطلق إذا من الأقصوصة التاسعة في هذه في مريجل، التي طرحت يعني هذه القضية الثقافية في صورة بلقاسم. في تقديري إذا ليس في ذلك الكثير من الجرأة، لأن في الحقيقة أستاذ عيسى نعيش هذا يوميا، يعني في كل المحافل الثقافية في تونس تجد بين الظفرين يعني أدباء بين يعني يأخذون ربما مواقع ليست لهم، والعكس تجد أيضا قامات أدبية لا تعرف ولا تعرف إلى آخره. على كل حال هي نجاح دائما مشاغبة في هذا الجانب، وهنا هذا الشغب هو شغب جميل كما قلت أنا. نعم. في
1: لا هناك أكثر من هذا،
0: لذلك قلت إذا هي جريئة ولكن ليست بالدرجة، لا، لأنه فعلا هذه قضية من القضايا التي تطرح، وحسنا فعلت أثرت القضية، لأنه من جملة هذه ربما الشواغل والهموم التي أثيرت في مريجل هو هذا، هو أن نعالج، ولما نسكت على ونحن إذن أهل الثقافة وأهل الأدب، لما نسكت عن قضيتنا، نعالج إذن قضايا فئات أخرى، ولكن هذه أيضا من القضايا التي تحتاج فعلا إلى أن تثار وإلى أن يسلط عليها الضوء ربما بشكل عميق، ويمكن أن تكون هذه الأقصوصة مدخلا إلى النظر في هذه المسألة.
1: ننتهي بإيجاز بجماليات الكتاب عموما في مريجل بشكل عام، إضافة إلى اللغة وإلى استدعاء الشخصيات والمراوحة بين الذات إذن والآخر، أهم الجماليات التي استدعتها إذن نجاح عز الدين.
0: سأختم بما بدأت.
1: نعم.
0: وهو أن في تقديري نجاح هذه المجموعة القصصية، في تقديري أقول دائما، هو في أنها يعني انطلقت من هذه الذات. الذات بالمعنى التالي، العودة إلى الذات الذي تحدثت عنه أنت في البداية، هو في الحقيقة عودة إلى الإنسان، وهذا مهم، لأنه في ضوء طغيان ما منتها الآلة والرقمي وإلى آخره، هنالك حالة من اندثار الإنسان، حتى أن بارت تحدث عن موت الكاتب، لا هي تحييه، لا الكاتب يعود الآن ويعود إلى نصه ويحضر بقوة في هذا النص، يحضر بقوة في هذا النص، لأن في هذه المجموعة جميعا هنالك حالة من النظر في كيف أعالج داخل الإنسان، يعني كأن النجاح تعود إلى الداخل، لأنه في كل تقريبا أقصوصة إلا وسلطت الضوء بشكل كبير على داخل هذه الشخصية، سواء شخصية الشاعر، سواء شخصية هذا الطبيب المتحيل، سواء لآخره، سواء أيضا بالنسبة للسعدية أو حورية، إلى هنالك حالة من العودة إلى داخل هذه الشخصيات ومحاولة الحفر في أولا في يعني في وعيها الموروث، ولكن أيضا في إمكانات هذا الوعي يعني البديل إذا جازت
1: العبارة. نعم، شكرا لك دكتور فتحي فارس نجاح. نغلق إذن هذا الحوار الجميل معك. في الحقيقة هموم ذات وهموم الإنسان في مريجل وفي التجربة عامة مهمة. نعم،
2: هموم الذات وهموم الإنسان. في النهاية المجموعة القصصية زادة أردت بها أن نكون نجذر انتمائنا، يعني نعود إلى هويتنا، لأنه لا مجال لأن نتطور لأن نرتقي إلا بأن نصنع عقلا نقديا أولا، يعني نراجع به ما نعيشه، وأيضا أن نعود إلى تحديد انتماءاتنا هويتنا وتجذرنا. نعم. حاجة ثالثة هو لابد أن نراجع جملة المفاهيم الموجودة في حياتنا والتي يبدو أنها مضطربة ومهيش برجلة.
1: مهيش برجلة، لكن نحن مرجلين توا.
0: لباس
1: دكتور فتحي فارس، شكرا لك. نجاح الزين تحية. مستمعينا الأعزاء، شكرا أيضا على المتابعة. إلى اللقاء.
3: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
4: قطر الندى، قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل كتاري.
3: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: قد يبتلى الإنسان بمصاب، وقد يمتحن بمحنة، فتنسد في وجهه الآفاق، وتتشابك السبل، وتتشعب المسالك، وتتعقد الأحوال، فهو مكروب اشتد عليه كربه، وهو محزون استبد به حزنه، وهو مغموم مهموم لا حد لغمه ولا مثيل لهمه، ضاقت به نفسه وضاق بها، بل ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وإنه لفي هول شديد لا مخرج له من ذلك إلا التوسل والدعاء، يرجو الله فرجا يزيل عنه ضيقه، ويبدل عسره يسرا، وحيرته طمأنينة وسكينة، وبلواه نعمة ينعم الله بها عليه. ذاك هو الكرب وذاك هو الفرج، كلمتان متضادتان وصورتان إحداهما نقيضة الأخرى، فالكرب ضيق وانغلاق، أما الفرج فانفتاح واتساع، وهذا هو أصل معنى الكلمتين في معاجم اللغة. فإن سأل المكروب ربه أن يفرج كربه، فهو كالسجين المقيد الذي طال قيده واشتد عليه، فهو كالمنخنق إن امتد حاله هلك ومات. لذلك هو يسأل أن يفك الله قيده، وأن يكسر غله، وأن تتسع له الدنيا، فيكون في سعة من أمره على وجهي الحقيقة والمجاز. وما أكثر ما تحل الكروب بالإنسان، وما أكثر ما تفسد عليه حياته، فهو أرق بالليل مهموم بياض يومه، لا يجد إلى الراحة سبيلا، ليس له إلا الصبر على كربه وتحمل أوزاره، ولا حيلة له إلا الرجاء أن يخفف الله بلواه وأن يزيل همه. إنها صورة الفرج حين يكون وعدا قائما ودعاء وأملا يتطلع إليه المكروب وهو في غمرة كربه، يطرد به اليأس والقنوط من رحمة الله، وكيف له أن ييأس ويقنط وهو يستحضر قول المولى عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. صدق الله العظيم.

0: قطر الندى.
1: إن التماس الفرج وتوقعه لعلامتان من علامات الإيمان الصادق المخلص بأن من قدر لنا هذا الكرب سيفتح في وجوهنا أبواب الفرج، فلا بد إذن من الصبر حينا من الزمن، فالكرب امتحان والصبر عليه امتحان، والفرج لطف ورحمة ممن كتب على نفسه اللطف والرحمة وجعل من أسمائه الحسنى اللطيف الرحيم.

لكن الكرب قد يشتد، والبلاء قد يحتد، والإنسان مغموم لا يتبين له شيء، قد ادلهمت عليه الأمور وأظلمت في عينيه الدنيا، فيكاد يسقط في يده ويكاد يفقد الأمل في كل شيء، لولا أن آية كريمة من القرآن المجيد تحضره، هي قوله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. حقا إن مع العسر يسرا، يجيء الفرج فتتغير الأحوال وتتبدل الأوضاع ويزول البلاء والشقاء وما يكون معهما من الألم الممض والحزن المقيم. فهذا مريض قد اشتد به المرض وطالت به العلة وأصابه منها ما أصابه من الوهن والضعف والشحوب والنحول، وفقد قواه فكاد يفنى، يكاد الأطباء ييأسون من حاله، ويكاد أهله لا يرون له شفاء، لكن رحمة الله تتداركه فتظهر عليه علامات البرء ويتماثل للشفاء ويسترجع صحته بالتدرج حتى يزول ما به من السقم والمرض. وإنها لساعة ليس كمثلها ساعة، فقد فرج الله كربه وشفى علته. عندئذ يدرك المريض وقد عوفي وصح، ويدرك معه من حوله عمق تلك الدعوة التي كان يسمعها من عواده وزواره ومن أهله حين يشتد به المرض، وهي: فرج الله عليك، أو فرج الله داءك وعجل شفاءك.

0: قطر الندى.
1: حالة أخرى من حالات الفرج حين يخسر صاحب مال ماله لسبب أو لآخر، فهو معسر بعد يسر، وهو فقير بعد غنى، وهو ذليل بعد عز، وهو مفلس بعد ثراء ووجد، وهو خاوي الروح والنفس، فارغ اليدين إلا من بقية إيمان بأن الله سيفرج كربه، وبأن رفع اليدين بالدعاء نافع مفيد لإزاحة الغم وتبديد الهم، وإنه ليدعو وإنه ليمعن في الدعاء والتوسل والرجاء والتضرع، يراه الناس على تلك الحال فيتألمون لما أصبح عليه وآل إليه من ضيق وحرج، فلا يملكون إلا أن يرددوا تلك الجملة التي يرددها الناس في مثل هذه الحالات: فرج الله عليه، ويستجيب الرحمن الرحيم لدعائهم ودعائه، فلا يخيب رجاءهم ورجاءه. وإنما هي ظروف تتبدل وأسباب تتوفر، وإنما هو لطف الله بعباده ورحمته، فإذا الحال قد صلحت، وإذا المال يعود ومنابعه تفيض، وإذا هو الفرج بعد الضيق وانكشاف الغمة التي ألمت وأهمت.

0: قطر الندى.
1: يكون الفرج أيضا لطالب علم كثر إخفاقه رغم ما يبذل من الجهد وما ينفق من الوقت في الدرس والتحصيل، لكأن النجاح جافاه وهجره، فهو يستعد له كل مرة كما يجب أن يكون الاستعداد، ويتهيأ له كما يجب أن يكون التهيؤ، لكنه كل مرة يسقط في الامتحان كما يقال، ويفشل في تجاوز عقبته، فإذا هو حائر محبط لا يعرف لنفسه طريقا، يكاد يسلم بأنه ليس له من النجاح حظ ونصيب، وبأن الفشل قدره الذي لا مناص منه. لكن الفرج يأتيه ذات مرة، فإذا هو من الناجحين وقد فتح الله عليه كما يقول طه حسين في كتاب الأيام، وإنه ليوم فرج كبير ويوم فرح وسرور ويوم حمد لله وشكر له، إذ يفرج على عباده المكروبين.

إن صور الكروب والمصائب والهموم والمحن كثيرة كثيرة، كمثل صورة ذلك المدين لغيره بالمال الطائل ولا مال له ليرد. فكيف الصنيع وقد حان موعد السداد وأجل إرجاع الديون؟ وكمثل صورة امرأة قيل لها إنها عاقر لا تنجب، أو هكذا اعتقدت، وإنها لمتعلقة بالولد تعلقا، راغبة في النسل الرغبة الجامحة، لكنها من ذلك كله محرومة. وكمثل صورة غريق يصارع الموج يائسا من النجاة، وصورة طائرة وركابها وطاقمها وقد أصابها عطب، فهم بين حياة وموت، أو قل هم أقرب إلى الموت منهم إلى الحياة، ثم تحين ساعة الفرج. فيسدد المدين ما عليه من الدين، وتنجب العاقر من البنات والبنين ما يكون لها بهم زينة في حياتها الدنيا، وينجو غريق البحر بطوق نجاة يرسل إليه أيا كان شكله، كما تنجو الطائرة ومن فيها. ألا ما أعظم ساعة الفرج، وما أروعها، وما أكثر بركتها وفضلها!

في القرآن الكريم صور وحالات للفرج وأخبار عنه وحكايات. فانظر إلى أم موسى وقد ابتليت بمفارقة ابنها في القصة التي سردها علينا القرآن، فأصابها من ذلك كرب عظيم، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا كما جاء في الذكر الحكيم، خوفا على وليدها من فرعون وبطشه، وحزنا على ابتعاده عنها. لكن الله فرج كربها، فقال في سورة القصص: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.

إن في قصة يوسف كذلك لعبرة وموعظة، يزج به في السجن ظلما وافتراء، فهو في محنة وبلوى، لكن الله يفرج كربه ويؤتى بوالديه وإخوته من البدو ويرتقي إلى أعلى مراتب الجاه والعز.

0: قطر الندى.
1: إن الفرج بعد الشدة ماثل أيضا في قصة النبي يونس الذي قال عنه جل من قائل في سورة الصافات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين.

ولننظر بعد هذا كله إلى نبي الهدى محمد بن عبد الله وهو في الغار مع صاحبه والمشركون يكادون يظفرون بهما لولا الرعاية الربانية والعناية الإلهية، فكان الفرج وكان الخلاص وكانت النجاة. حدثنا القرآن الكريم عن هذا الأمر إذ قال الله في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.

0: قطر الندى.
1: عن الفرج تحدث كثير من الشعراء، ومن ذلك قول الإمام الشافعي: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج.

0: قطر الندى.
1: أما الشاعر صالح بن عبد القدوس فقال: لا تيأسن من انفراج شديدة، قد تنجلي الغمرات وهي شدائد. كم كربة أقسمت أن لن تنقضي، زالت وفرجها الجليل الواحد.

وقال شاعر آخر يرجو الفرج ويبشر به: عسى ما ترى أن لا يدوم وأن ترى له فرجا مما ألح به الدهر، عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر.

وقال بعض الشعراء وهو يطرد اليأس بتوقع الفرج: هي الأيام والغير وأمر الله ينتظر، أتيأس أن ترى فرجا؟ فأين الله والقدر؟

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: إن في الثقافة العربية الإسلامية تآليف كثيرة عن الفرج وزوال الهموم وانقشاع الكرب، بعضها يشترك في عنوان واحد هو الفرج بعد الشدة. ونشير في هذا الباب خاصة إلى كتاب القاضي أبي علي المحسن ابن علي التنوخي، وهو من أعلام القرن الرابع بعد الهجرة، وقد سبقه إلى التأليف في الفرج بعد الشدة كل من أبي الحسن المدائني وابن أبي الدنيا والقاضي أبي الحسين، فلكل من هؤلاء الأعلام مصنف موسوم بهذا الاسم، وهذا ما يؤكده التنوخي في مقدمة كتابه. وإن تواضع العلماء ونزاهتهم لمن سنن التأليف والتصنيف في الثقافة العربية الإسلامية، ويتمثل ذلك من جملة ما يتمثل به في الحرص على ذكر السابقين في التأليف والتصنيف في باب من أبواب المعرفة أو في مجال من مجالات الأدب والفن.

0: ذاك هو الفرج، أفق واسع رحب عريض، يفتحه الله في وجوه عباده، ومنة من العلي القدير، وفضل واسع كريم. طاب يومكم، وإلى اللقاء في رحلة أخرى مع قطر الندى.
1: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.

0: من إذاعة تونس الثقافية القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه

آت من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم

يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض

قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد.

بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هادٍ

أولى. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب.

وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب.

كذلك زجنا لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب

يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ.

في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا،

0: هادئ. صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: صباح الصباح محيا، صباح الصباح فتحي علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع فاطمة الرزقي.
3: الأحد 31 ماي 2026، موافق 14 ذو الحجة 1447 هجري، 6:15 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. أصدقائنا المستمعين، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج أغاني الحياة. كل أحد اللقاء يجمعنا بكم من السادسة صباحا إلى حدود العاشرة صباحا، 4 ساعات من البث المباشر، ويتراوح اللقاء بين المراوحات الغنائية التونسية والعربية ومختلف فقراتنا القارة واستضافاتنا في المجال الإبداعي والثقافي. مرحبا بكم، هذه أجمل التحايا تصلكم من استوديو نظم الهاني، استوديو 6، من مهندس الصوت كريم المدب وفاطمة الرزقي في الأعداد والتقديم. إن شاء الله نهاركم أسعد ليالي.

0: تمام.
1: صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح الخير، صباح الفل والياسمين. أسعد الله صباحكم بكل خير أصدقائنا المستمعين، أينما كنتم وأينما يصلكم صوت إذاعة تونس الثقافية في هذا الصباح الجديد، صباح الأحد 31 مايو 2026، موافق ل 14 ذو الحجة 1447 هجري، توسطة و39 دقيقة على موجاتنا. نواصل معكم لقاء أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا. اليوم آخر أحد في شهر ماي، واللي نحتفل به بعيد الأمهات. إن شاء الله كل الأمهات بألف خير، ودمتن شمعات مضيئات في بيوتكن ولدى أطفالكم وأولادكم وأولاد أولادكم. الله يرحم اللي توفيه، وإن شاء الله ربي يعطي الصحة والعافية لكل أم وأيضا لكل أب. مش نسمع أكيد أغاني

الأمهات بعد شوية، لكن الآن نواصل معكم مع الأغاني الصباحية. زين الحداد حيه على الفلاح، الفجر بان ولاح.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: السادسة صباحا وثلاثة وخمسين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. سعد الله صباحكم بكل خير أصدقائنا المستمعين، أهلا بكم. نواصل معا أغاني الحياة لهذا اليوم الأحد 31 مايو 2026 الموافق ل 14 ذو الحجة 1447 هجري. اللقاء مازال متواصل إلى حدود العاشرة صباحا. نواصل معكم الأغاني الصباحية ونعطيكم فكرة على أهم الفقرات القارة والاستضافات اليوم في برنامج أغاني الحياة. بعد قليل سيدة كل الأوقات في وصلة غنائية صباحية، ثم إثر ذلك أخبار الطقس، الفقرة الصحية مع الدكتورة زهيرة بن عيشوية في حدود الثامنة صباحا، ثم الأجندة الثقافية مع سليم السبيعي، إبراهيم الريحاني وفقرة الطفولة والأسرة وضيف اليوم، هذا بالإضافة إلى فقرة أخبار مدينة العلوم. ضيف اليوم محرز الغلمامي رئيس جمعية جنان السرج بالعمالية للحديث عن يوم صحي ترفيهي للأم والطفل هذا اليوم. منطقة العمالية في ولاية سليانة، التفاصيل طبعا مع ضيفنا. نواصل معكم مع مختلف الأغاني. إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة للناس اللي ترتاحوا سبت وحد، إن شاء الله طريق السلامة للناس اللي قصدوا ربي للعمل. تابعونا وسيسوا رواحكم في الطريق. اليوم تقريبا هكا الطقس بدا يسخن، دخلنا في الصيف كهو الصيف كريم كهو، دخلنا في الصيف وقت بحر ووقت اجواء الصيف ووقت بالطبيعة الامتحانات الوطنية، كذلك وليداتنا في الابتدائي يكملوا الامتحانات غدوة وبعد غدوة وبعد إن شاء الله يخرجوا عطلة، في الإعدادي والثانوي يكملوا الامتحانات وإن شاء الله يرجعوا لهم يعني الامتحانات في الأسبوع هذا وأيضا في الأسابيع القادمة. وليداتنا في البكالوريا يحضروا البكالوريا إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. أنتم أكيد مش تكونوا أبطال الدورة، تسيسوا رواحكم، خذوا راحتكم في التحضير، ما ثماش خوف. البكالوريا امتحان مثل كل الامتحانات، صحيح الكلمة هكا عندها وزنها عنا في العائلة التونسية وفي كل عائلة، هي معناها التلميذ اللي مشي يجتاز الدورة الرئيسية أكيد عنده مسؤولية كبيرة، ونعرف اللي أنتم قد المسؤولية وإن شاء الله ربي ينجحكم الناس الكل. كذلك وليداتنا مش يعديوا في النوفيام وفي السيزيام، ربي ينجحكم وإن شاء الله تكونوا من المتفوقين اللي تفرحوا والديكم وتفرحوا بلادكم وتنوروا بلادكم وتكونوا جيل تونس وبنات هذا الوطن، الجيل المستقبلي الواعد اللي نعملوا عليه في كل المجالات وفي كل الميادين. ربي يعطيكم الوقت الطيب وإن شاء الله ديما ناجحين. لكل الأمهات اللي التحقوا بنا الآن مرحبا بكم، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. عيد الأمهات ربي يحفظكم إن شاء الله، وربي يخليكم ودمتن تاج على ريوسنا، وإن شاء الله ربي يرحم اللي توفي. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين لكل أصدقائنا أينما كنتوا في الاستماع إلى موجة إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر أغاني الحياة اللي مازال متواصل إلى حدود 10 صباحا. موعدكم الآن مع سيدة كل الأوقات فيروز في وصلة غنائية صباحية.

تحكي شوي وتقربي صوبي تنحكي شوي عيونك وقلبي وسر هلا حلوي بارح كانت عم بتقول عصفورة الاختة بالسر شالك يا سمرة مخزون من

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: السابعة صباحاً و27 دقيقة على موجات إذاعة تونس ثقافياً، واصلوا معكم مستمعين الكرام أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحاً، نواصلوا معكم ومع الأنغام الصباحية. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، نهاية أسبوع مريحة للناس اللي يرتاحوا سبت وحد، وإن شاء الله طريق السلامة والرزق والخير والبركة بالطبيعة للناس الكل ولأصدقائنا اللي يخدموا الصباح. مستعملي الطريق، كل مستعمل لي الطريق باش ما ننساش حتى حد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، سيسر واحكم وان شاء الله ترافقكم السلامه. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حضره اذاعه تونس الثقافيه. نواصلوا معكم الاغاني الصباحيه، وديما هكا في كل مره نختاروا اغاني تتغنى بالام بمناسبه عيد الامهات، ونقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير لكل الامهات، ربي يفضلكم ويعطيكم الوقت الطيب، تاخذوا بالخاطر صغيراتكم أولادكم حتى كبار ويبدأوا في ديارهم ومعارسين، وديما لهم هكا ترجع دائما لهم هكا ديما ترى أولادها مهما كبروا في العمر تراهم صغار، وهذاك هو قلب لهم الحنين، ربي يفضلكم وربي يرحم اللي توفى، وإن شاء الله ترى أولادكم أولادكم إن شاء الله في الخير والسلامة والطول العمر والصحة الجيدة. أهلا بكم.

نسمع الآن محمد الجموسي ريحة البلاد يابا. ريحة البلاد هذه دائما تحياتنا لكل أصدقائنا وأبنائنا في المهجر واللي توا عطلة الصيف وإن شاء الله يعودوا إلى أرض الوطن. إن شاء الله تقضوا عطلة مميزة في أحضان بلادكم وبين عائلتكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.

ريحة البلاد يا با ورد وياسمين، يا با يا با وقت السيف ووقت الياسمين ووقت الفل ووقت الأزهار والحاجات الباهية والبحر. وطبعا الناس تستمتع بالبحر ووليداتنا في خارج حدود الوطن في العطلة، مرحبا بكم وتنورونا.

درجات الحرارة تتراوح بين 19 و 28 درجة في تونس الكبرى، بين 20 و 30 درجة في الشمال الغربي، طقس مغيم جزئيا، ودرجات الحرارة تتراوح بين 19 و 33 درجة أقصاها اليوم الصباح في ولاية بيجة. بالنسبة للوطن القبلي، طقس مغيم جزئيا، ودرجات الحرارة اليوم الصباح بين 19 و 28 في الساحل، بين 19 و 22 في الوسط، بين 21 و 32 درجة في الجنوب الغربي، طقس مغيم جزئيا، ودرجات الحرارة بين 25 و 34 في الجنوب الشرقي، بين 20 و 31 وفي أقصى الجنوب بين 23 و 34 درجة. درجات الحرارة والطقس اليوم في فترة بعد الظهر في أقصى الشمال، طقس مغيم، ودرجات الحرارة بين 19 و 28 في تونس الكبرى، بين 20 و 30 في الشمال الغربي، بين 19 و 33 درجة في الساحل، بين 19 و 22 في الوسط، خلايا رعدية في سيدي بوزيد، وأمطار متوسطة، درجات الحرارة بين 20 و 28 درجة في القيروان، بين 21 و 32 درجة. بالنسبة للجنوب الغربي، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، ودرجات الحرارة تتراوح بين 25 و 34 درجة في الجنوب الشرقي، بين 19 و 32 وفي برج الخضرة في أقصى الجنوب في فترة بعد ظهر هذا اليوم، طقس مغيم جزئيا، ودرجات الحرارة بين 23 و 34 درجة. بالنسبة لهذه الليلة في أقصى الشمال، طقس مغيم، درجات الحرارة بين 19 و 28 في تونس الكبرى، بين 20 و 30 درجة في الشمال الغربي، تتراوح درجات الحرارة هذه الليلة بين 19 و 33 في الساحل، بين 19 و 22 في الوسط، بين 21 و 32 في الجنوب الغربي، بين 24 و 33 درجة في الجنوب الشرقي، بين 19 و 32. وبالنسبة ليوم غد الاثنين إن شاء الله غرة جوان، في أقصى الشمال طقس مغيم تدريجيا، طقس مغيم جزئيا، ودرجات الحرارة بين 21 و 30 درجة في تونس الكبرى، سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة، ودرجات الحرارة غدا إن شاء الله تتراوح بين 20 و 31 في الشمال الغربي، بين 19 و 30 درجة في الساحل، بين 19 و 23 في الوسط، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، ودرجات الحرارة بين 21 و 34 درجة في الجنوب الغربي، تتراوح درجات الحرارة بين 25 و 36 درجة مع الطقس مغيم في الجنوب الشرقي، بين 21 و 27 وفي أقصى الجنوب في برج الخضرة غدا، طقس مغيم جزئيا، ودرجات الحرارة بين 25 و 36 درجة. بالنسبة للتوقعات الجوية ليوم الثلاثاء 2 جوان 2026 في أقصى الشمال، طقس مغيم، ودرجات الحرارة تتراوح بين 23 و 36 في تونس الكبرى، بين 23 و 36 كذلك. بالنسبة للشمال الغربي، بين 21 و 34 في الوطن القبلي، طقس مغيم جزئيا يوم الثلاثاء، ودرجات الحرارة تتراوح بين 22 و 33 درجة في الساحل، طقس مغيم، ودرجات الحرارة تتراوح بين 21 و 33 درجة في الوسط، بين 23 و 34 في الجنوب الغربي، بين 27 و 38 درجة، وفي الجنوب الشرقي بين 22 و 35 درجة. ونختم بأقصى الجنوب ببرج الخضرة، يوم الثلاثاء إن شاء الله طقس مغيم جزئيا، ودرجات الحرارة تتراوح بين 25 و 35 درجة. كانت هذه فكرة على أحوال الطقس لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة، مباشرة من الموقع الرسمي المعهد الوطني للرصد الجوي. نسمع طاهر غرسة، الجابية والبير والنعورة، ثم نواصل اللقاء على موجات صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: السابعة صباحا وثمانية واربعين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا بكم أصدقائنا المستمعين أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا في هذا اللقاء المباشر أغاني الحياة اللي انطلق منذ السادسة صباحا وتواصل إلى حدود العاشرة صباحا. بدينا نقترب من الساعة الثالثة من اللقاء. وقيت سيف دخل فصل الصيف وقت السياحة وقت البحر، ما ينجم يمشي التونسي كان للبحر وأجواء البحر وصغيراتنا يحبوا البحر. نسمع سامي دربز يتغنى بالسيف وكذلك وردة الجزائرية تتغنى بالبحر بالشط بالمية بالأجواء الصيفية.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية. إذاعة تونس.

0: الأمان.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: السابعة صباحا وتسعة وخمسين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا بكم أصدقائنا المستمعين أينما كنتم وأينما يصلكم صوت إذاعة تونس الثقافية في هذا اللقاء المباشر أغاني الحياة اللي انطلق منذ السادسة صباحا ويتواصل إلى حدود العاشرة صباحا. اليوم صفة استثنائية الفقرة الصحية اللي تأمنها أسبوعين الدكتورة زهيرة بن عيشوية. الفقرة تنطلق الآن بطبيعة الدكتورة عندها التزامات مهنية. ربي يوفقك دكتورة ونهارك أسعد ليين.
3: يعيشك فاطمة، صباح الخير صباح النور، صباح عليك على الفريق اللي يخدم معك اليوم. نهار أحد ونهار عيد أمهات، إن شاء الله أمهات الكل بخير.
2: يعيش
3: ونصبحوا على كل المستمعين الأوفياء. البرامج ذات ثقافية وخاصة برامج فاطمة الغالية.
2: يعيشك ربي يفضلك وإن شاء الله كل عام أنت أحسن أم وأحلى أم. ربي يفضلك صغيراتك وربي يفضلك الوالدة وربي يفضل كل الأمهات وين ما كانوا. محلاها الأم ومحلاها دورة الأم ومحلاها أم لما تزين الدار كما غنى شكري بوزيان، محلاك يا أمي نورت للدار. إن شاء الله ديما منورين وإن شاء الله ديما يا ربي يعطيكم الصحة والعافية وطول العمر. اليوم 31 ماي اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، هذاك علاش مش يكون موضوعنا اليوم في الفقرة الصحية الإقلاع عن التدخين. وإحنا الحمد لله انطلاقا من هذا المنبر وبحضور سيادتك دكتورة وربي فضلك ويعطيك الوقت الطيب، واللي دائما لما نقدموا نصايح للسادة المستمعين سوى حتى القراب وإلا اللي بعاد ولا اللي يتصلوا بيا ويبلغونا إنهم أقلعوا عن التدخين، أنا نفرح ونقول يعطيك الصحة دكتورة وصلت صوتك والحمد لله أنه الناس واعية بخطر التدخين. ونخلي لك الكلمة دكتورة للحديث عن الإقلاع عن التدخين، أهمية الإقلاع عن التدخين.
3: يعيشك فطومة، احنا هي فرصة كل 31 ماي فرصة باش نعاود نذكره مليح مليح بالتدخين والمخاطر متاعه. نعرف واللي أغلبية المدخنين والناس واللي يعرفوا المخاطر متاعه، أما ديما لازمنا نذكروهم. بالك شي اليوم فما شكون باش يبطل الدخان، اليوم فما شكون يقول هذا آخر نهار نودع فيه الدخان ويزي من العشرة هذه للضر. دونك نرجع نقولوا علاش ديما نرجعوا للتدخين وعلاش ديما نقولوا لازمنا نبطلوا التدخين ونعملوا الوقايه منه. على خاطر التدخين بالحق راهو مشكله صحيه عموميه خطيره برشا، وراهو التدخين هو اهم عامل نتاع خطر لامراض القلب والشرايين، للامراض نتاع التنفسيه وللسرطانات بالانواع نتاعها الكل. راهو التدخين هو أول سبب للوفاة اللي نجموا نتفاداوها في البلدان النامية. التدخين راهو يقتل في العام أكثر من 5 ملايين شخص، يعني كل 6 ثواني فما إنسان باش يفقد حياته بسبب التدخين والأمراض اللي يتسبب فيها التدخين. الحقيقة نعرف اللي ساعات يقول لك متفرج فارس ومش سهل باش نبطل، لكن خمم في الموضوع قرر وأبدأ. السيجارو فيه المكونات، ديما نحكيه على المكونات، فهم اللي يقول أكثر من 4000 ومن بعد وصلوا لأكثر من 7000 مكون. فك السيجارو هذاك هنا نحكيه على السيجارو التقليدي العادي، لكن فيه أكثر من 60 مادة مسرطنة، فيه مواد سامة، فيه مواد محترقة، فيه مواد خطيرة. توا يجي مجال آخر ممكن تنسميه بعض منها، معناها تقعدوا بيتين تقول أنا فاش قاعدة كيف. لكن العنصر اللي يخلي الناس ما تنجمش تبطل وإن التبطيل الصعيب شنو هو؟ الإدمان. فما إدمان، فما إدمان حقيقي،
2: فما إدمان حقيقي. وانا نقول بين ظفرين ما ثماش عزيمة، لأن وقت اللي تكون عندك العزيمة بالحق، نعرف ناس دكتورة معناها سنوات عشرات من السنين يتكيفوا برشا، ونهارة اللي خمم في صحته وخاف على صحته بطل التدخين.
3: صحيح كلامك، هذاك علاش نقولوا احنا كل مره نعملوا التذكير هذايا باش نضغطوا العزيمه هذيك نفايقوها. قالت لي تفيق عند برشا ناس وقول خليني نبدا. الادمان حاجه حقيقيه، حاجه حقيقيه، فما عوامل نفسيه فما عوامل جسديه، لكن الاكيد هو كون النيكوتين اللي موجوده في السيجارو اللي وقت اللي المدخن يتكيف ويدخلوا في رواريه، من رواريه يتعداو للدم ومن الدم يتعداو ثم مستقبلات موجودين في الدماغ.
2: واضح.
3: والمستقبلات اللي في الدماغ يلزمها تتعبى باش الانسان يحس روحه هادي ويحس بك الهدوء والمتعة اللي يحب هو يلوج عليها في السيجارو. وكل مرة المستقبلات هذيك تزيد وقتها يلزمه يتكيف أكثر باش يوصل للمتعة والهدوء اللي يلوج فيهم، وبعد تولي حركة معناها دخلت في العادات نتاعه ويولي ما عادش ينجم يحس، ما عادش حكايه استمتاع والا هدوء، لا باش تولي ستريس، يولد في ستريس، لكن يحس روحه ما ينجمش يستغنى على السيجارو على خاطر الادمان على النيكوتين.
2: واضح.
3: المخاطر خلينا نعاود ونذكروا
2: مخاطر
3: كبيره، معناها 90% من سرطان الرئه راهو يتسبب فيها الدخان
2: تدخل.
3: وهو اول سبب وفيات عند الرجل بالسرطان. سرطان الفم، اللسان، الحلق، المثانة، عنق الرحم، الثدي، الكلى، المعدة، والقائمة تطول. الأمراض القلب والشرايين، لهنا بالطبيعة نعرفوا اللي الدخان وخاصة إذا كان تجمعها مع أمراض مزمنة أخرى كما السكر والدم ولا غيره راهو يتسبب في سدان العروق، انسداد شرايين القلب.
2: نعم.
3: ولطف عليهم جلطات القلبية اللي قاعدين نشوفوا فيها عند الشباب.
2: أيه.
3: يعني ولا عمره إيش وثلاثين وإيش واربعين سنة يموت بجلطة قلبية راهو ماهوش معقول، معناه يلزم يفوق، يلزم نعمل ستوب. معناه انسداد والتهاب شرايين الأطراف السفلية في الساقين اللي أخذيه دي مومغ انفيريور اللي ما يعرفوهاش برشا، راهو مش كان السكر يخلينا نفقدوا الأطراف متاعنا، راهو الدخان وقت اللي يسكر العروق اللي في الساقين نوصله ساعات للبتر، ساعات العملية ما تنفعش. جلطات الدماغية وارتفاع ضغط الدم. راه وقت اللي تكيف سيجارو في وقتها كي نقيس لك الدم نلقاك زدت بونط والا زوز في الضغط نتاعك، دونك ردوا بالنا. فما امراض الجهاز التنفسي هذوما بالحق اللي المعاناه الكبرى فطومه ولطف على الناس الكل، هي امراض الجهاز التنفسي. انسداد رئوي مزمن لي برونكو بنوموباتي اوبستركتيف كرونيك، انسداد رئوي مزمن الربو، التهابات معناها جرثومية في الرواري في الحلق. ولهنا ماهيش معاناة متاع أشهر ومعناها نقولوا احنا لطف على الناس الكل ربي هزم تاعو، لا، هذه معاناة متاع سنوات وسنوات. الناس اللي متنجمش تتنفس، الناس اللي تمشي يلزمها بالأكسجين، الناس اللي ديما في الاستعجال وديما راقدة في الأقسام الرواري، راهو من نقول أنا الأخرين كلهم مخطرين، لكن هذه التعب تعب مولاها برشا على خاطر سنوات وسنوات معاش نجم لا يتنفس لا يتحرك لا يعمل حتى شيء. التدخين بتبيع يصفر السنين، يمس، ينقص من حاسة الذوق والشم، ما يخليش الجروح في الفم خاصة تصح وتبرى، يزيد في إصابة التسوس مثل الأسنان، يسبب العجز الجنسي، يعمل قروح في المعدة. ونتعدي مباشرة وإحنا آخر مرة حكينا على نهار 20 مايو اليوم الوطني للأم.
2: نعم.
3: نمشي مباشرة للتأثيرات السلبية على الحمل.
2: الحمل.
3: فوالا، دونك يعمل الدخان هذا سواء كان هي تتكيف وإلا يتكيفوا بحذاها.
2: التدخين السلبي.
3: التدخين السلبي راهو بالحق نحس مظلمة كبيرة بالنسبة للغير مدخنين. راهو بالنسبة للمرأة الحامل يعمل لها يعمل للجنين تأخر نمو الجنين، يعمل حمل خارج الرحم، يتسبب في الإجهاض، يتسبب في الولادة قبل الأوان، يتسبب لطف عن الناس كل موت المولود في كرش أمه وإلا أثناء الولادة، خاطر بالحق ناقص أكسجين راهو.
2: نعم.
3: ناقص في وزن المولود، معناها الميزان بتاعه ناقص، ينجم يتسبب في تشوهات خلقية خاصة في القلب. هذوما الكل ونجم يتولد من بعد عنده هو بيدو الحساسية وعنده مشاكل تنفسية مزمنة باش ترافقه وخاطره يتكيف ومزال في كرش أمه. بالنسبة للمرأة توا تأثيرات سلبية على المرأة راهي تنقص لها في الخصوبة،
2: في الخصوبة
3: تنقص في الخصوبة
2: كما تعمل عجز للرجال، عجز الجنسي تعمل نقص الخصوبة للمرأة.
3: صحيح. تقدم في سن المينوبوز، الياس، لون البشره نتاع المراه يولي رمادي وتولي لها شيخوخه مبكره خاصه للجلده وظهور اك التجاعيد هذيك، بخلاف التاثيرات اللي حكينا عليهم قبيله اللي هما يهموا الرجال ونساء. دونك ما نعرفش اسك حان الوقت، معناها انا من راي حان الوقت كونه نقولوا لا للسيجارو، كونه نقطعوا مع السيجارو. بالله كي نقولوا سجائر راهو سواقر الكل، راهو الشيشه، راهو
2: الفاب، واكل فاب عاده اللي فيها مشكله تو يقول لك انا علي لي راني بطلت الدخان، اما نتكيف في الفاب وهي مصيبه زاد من المصائب، فيها مصائب كبيره خاصه من الحاجات المتكونه منها الفاب هذيك، واللي يتكيفوا فيها حتى صغيرات نشوف فيها الدكتوره ساعات تلقى ام تاخذ الفاب تتكيف وصغيرها بحذاها يهز يلعب ويتكيف بها ومن فم الفم، وشوف انت اكل معناها الحاجات السلبية اللي مش تعملهم في السلسلة هذه الكل.
3: تيك الصحة كي جبت على الفاب، راهو الفاب زادة تدخين ومضر جدا، صحيح مازال ما عندناش رتور متاع كيما عنا على التدخين نتاع السيجار والا الشيشه والا البيبا والا النفه، هذوما معنى المعروفين اكثر، لكن الفاب فيه مواد كيميائيه خطيره، وراه حتى كي يقول لك من غير نيكوتين راه فيه نيكوتين ويعمل الادمان وراه يعمل مشاكل. كنت تحب فطومه نرجعوا للفاب وحده نحكيوا عليه، نحكيوا على المكونات اللي فيه ونحكيوا على الاخطار اللي نجم يعملهم. والخطر الكبير لهنا هو كون الصغيرات قاعدين يستعملوا فيه. دونك فما تاثير كبير على الدماغ نتاعهم، على النمو تاع الدماغ نتاعهم، على التفكير، على القرايه، يعني فما تاخر معناها في الدراسه. راهو فما برشا خطر كيما السيجارو كيما الفاب، وفما حاجات خاصين بالسجائر الإلكترونية وإلا الفاب، وللأسف تظهر معناها السنوات الجاية الأخطار أكثر وأكثر. دونك نعلموا صغارنا ويقولوا لا للسيجارة الأولى، سيجارو الأولاني، نعلموا صغارنا يقولوا ما تجربش، راهي ذي حاجة ما يزمكش تجربها باش أنت تعرف اللي هي خطيرة، على خاطر فما فخ متاع الإدمان اللي انت متنجمش تتحكم فيه بسهولة من بعد، واللي وقت اللي نحبوا نبطلوا الدخان بالحق باش نلقاو صعوبة كبيرة.
2: واضح.
3: لكن ماهيش مستحيلة، وكما قلت انت لازمنا نفيقوا العزيمة متاعنا، اذا كان عندي عزيمة نجم نبطلوا، نجم نبطلوا زادة كي نلقى المساعدة الطبية. معليك كان دق الباب تمشي تلوج العيادات الطبية المجانية اللي هي بلاش فلوس، راهي مطلوبة بلاش فلوس، موجودة في تقريبا كل المعتمديات، هي عيادات المساعدة على الإقلاع عن التدخين.
2: نعم.
3: باش تكون بطرق طبية وعلمية صحيحة باش تعاون المدخن تمشي معاه حتى لين يوصل يبطل، ومعناها بطرق علمية كما قلنا صحيحة باش يعاونوا بالليباتش متاع النيكوتين ويتبعوهم بشوية بشوية، يعني حتى بالتليفون باش يتبعوهم، بالعيادات باش يشوفوهم كل مرة كيفاش نقصوا، كيفاش نحاو الدخان، وكيفاش رجعوا لحياتهم العادية ورجعوا يتنفسوا خير، رجعوا يشموا خير، رجعوا يذوقوا خير، رجعوا يعملوا الرياضة معاش عندهم كل الدقال زايدة، التنسيون تاعهم بدأت ترجع بشوية بشوية، جلدتهم اللي بدأت تفتح، ولاو فرحانين بالحياة، ولاو يعطيوا القدوة لصغيراتهم وللناس اللي تبعوا فيهم، يعطيوا قدوة باهية اللي أنا نجم نبطل الدخان وباش نربح صحتي ونربح عائلتي ونربح فلوسي. حتى نسيبي باش يولي معبي بالفلوس، التدخين راه الدخان ياسر غالي.
2: نعم. سواء
3: فاب والا شيشه والا سواق،
2: اي نوع من الحاجات من التدخين
3: والتكلفه الكبيره اللي ما نجموش نقدروها بثمن، هي الصحه، راه هي الصحه، صحتك حطها قدامك هدف ليك، واكيد اكيد جدا باش تبطل.
2: هذا هو
3: ولا.
2: ونستحضر لهذا الصغارنا راهو خاصة ريت دكتورة، أنا لاحظت وشفت بارشا مواقف يتكيفوا الفاب،
3: نعم،
2: خلوه على جنب يجي صغير يهز الفاب، راهو ماهوش معقول، وإلا يستهونوا بها ليه لا راي الفاب لاوي كي تقولوا راي الفاب هذيك مضرة يقول لك ليه معناها راي باهية، راي في عوضة ما فيهاش معناها الريحة، ما فيهاش حتى شيء، ليه راي فيها نيكوتين وفيها، كان تعرفوا المواد المكونة للفاب، المواد المسرطنة والحاجات المكونة للفاب بالحق، توا واحد معناها ما هو بطبيعته ما عادش يدخن الأنواع كلها والفاب وأي حاجة جديدة.
3: دونك جست بنعطيهم لمحه بلي على الفاب بالحق خاطر منتشره بطريقه
2: خاصه غريبة. في الصغيرات انا نشوف فيهم في الكوليج في حتى في المكتب
3: اي صغار صغار اش قلنا صغار صغار معناها يعتبروا تقوش عليها لعبه لا ماهيش لعبه تنفط في البخار لا هذيك دخان دونك فيه سموم راهو فيه مواد سامه نجم تتسبب في برشا امراض فيه عوامل مسرطنه دونك مواد كيميائيه تتسبب في السرطان فيه جزيئات نتاع معادن ثقيله كيما الكادميوم كيما الرصاص كيما فما حاجات معناها بالحق ياسر خطيره وراهي ليزي سموم لا يزي مصارتنا وفيه نيكوتين دونك فيه نيكوتين اللي باش يعمل لي اتلاف نتاع يتلف الانسجه نتاع الرئه اكثر من السواقر يخفض من الدفاعات والمناعه نتاع الجسم نتاعنا دونك يتسبب في التعفنات في السرطانات في مشاكل احنا في غنى عنها يعني سموم دخلوا فيها لبدننا وخاصه الصغيرات يعني شنو المستقبل الصحي اللي يستنى فيهم ردوا بالكم بربي الكبار وردوا بالنا على الصغار أكثر على رواحنا وعلى الصغار أكثر ديما نقولوا صغار أكثر خاطر مازالوا في نمو وكل حاجة وقتها باش يقع إتلافة في الجسم نتاعهم في الرواري في القلب في الدماغ راهي ماش نجموا نسترجعوها دونك خموا هو لا محالة ما يتطلبش تخمام لكن بالحق
2: يتطلب العزيمة ويتطلب قرار ويتطلب أنك تكون إنسان قوي وخايف على صحتك وعلى صحة العائلة متاعك وعلى صحة الناس اللي عايشة معاك لأنه أنا ما ندخنش وأنت تدخن راك مش تضرني راي مضرتي أنا أكثر منك أنت حتى
3: الباب
2: أي في كل شيء في كل شيء كل أنواع التدخين
3: ولا خاطر نزلنا نصحوا بعض الأفكار دونك الباب كيفه مش كيفه كي الدخان ما عنده زيادة حاجات سلبية أكثر حتى دونك إن شاء الله اليوم تكون فرصة باش الناس الباكو اللي عنده باكو دخان في ديه بربي يكمشوا يقطعوا يطيشوا اللي عنده سيجارو في فمه يطفيه توا طفيه قبل ما يطفيك صحتك فلوسك صغارك مستقبلك مستقبل بلادك خدمتك هذه الكل خمم فيه صغيرك اللي في كرشك صغيرك اللي ترضع فيه صغيرك اللي في الدار نخموا فيهم بربي اللي عنده سيجارو في ديه توا يطفيه ويطيش الباكو
2: وينسى بربي ما تشروش حاجة تضر لكم صحتكم ما تشروش المرض بفلوسكم هيك هو هذاك ما نجم نقول تخسروا فلوسكم باش تشروا المرض وبعد تقول يا ليتني ما نحبوش نوصل نحبوا صحتكم جيدة ونحبوكم مزيانين ومزيانات ونحبوكم رياضيين ورياضيات وتفرهدوا رواحكم بالرياضة كل حاجة ما يسالش ما حاجة تفيدك خذ كعبة غلة خذ فواكه ما نعرفش أنا حاجة تفيدك تفيد صحتك ما تاخذش المرض بفلوسك ماذا ما نجم نقول دكتور
3: ولا يعطيك الصحة ونعود نذكره بالعيادات المجانية للمساعدة على الإقلاع عن التدخين الموجودة في كامل تراب الجمهورية مع اليوم كان يدقوا الباب وياخذوا المساعدة اللازمة وإن شاء الله ربي يجيبهم في الصويب
2: أمين شكرا لك دكتورة زهيرة بن عيشوية أبقى معنا مش نهدي لك ست الحبايب وإن شاء الله كل عام وكل الأمهات بألف خير ونعاود في ختام هذه الفقرة الفقرة الصحية معك دكتورة زهيرة بن عيشوية ما تشروش الأمراض بفلوسكم أقلوا على التدخين ابعدوا على التدخين وصاوا صغيراتكم لأني أنا قاعدة نشوف حتى صغيرات في الابتدائي ولا في الأعدادي اللي ما عندوش سيجار وعنده فاب بالحق قلبك يوجعك عليهم لأنه التدخين العقبة متاعه خايبة برشا أمراض متنوعة احنا نحبوكم دائما في صحة جيدة وربي يداوم عليكم صحة الأبدان شكرا لكم السادة المستمعين اتبعوا فينا منذ السادسة صباحا وموزنا مواصلين معكم إلى حدود العاشرة صباحا ست الحبايب ثم نواصل أغاني الحياة على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: حبيبة.
1: يا ست الحبايب يا حبيبة، هذه تحية لكل أم في العالم. اليوم عيد الأمهات، ربي يفضلكم وربي يعطيكم الوقت الطيب والصحة والسلامة والعافية. توا 8:24 دقيقة على موجة إذاعة تونس، ثقافيا نواصل معكم أصدقائنا المستمعين لقائنا المباشر أغاني الحياة لا حدود 10 صباحا. ما تبقى من اللقاء بعد قليل فقرة أخبار مدينة العلوم، ثم الأجندة الثقافية مع سليم السبيعي، كذلك اليوم ضيفنا محرز الغلمامي من سليانا للحديث عن تظاهرة ثقافية صحية من في سليانا منطقة العمالية. كذلك نختم بالفقرة أخبار الطفولة والأسرة مع الأستاذ إبراهيم الريحاني. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: نحي مع الرياح الفنان شادي الحاجي. الأغنية توصلنا لثمانية واحدة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصل معاكم مع مختلف فقرتنا القارة واستضافتنا فقرة أخبار مدينة العلوم اليوم على الأستاذة صفية منصوري للحديث عن برنامج يوم البيئة إن شاء الله يوم السبت القادم 6 جوان 2026. أهلا وسهلا بك أستاذة صفية.
1: شكرا، صباح الخير ومرحبا بك وبالمستمعين.
0: يعيشك
1: ان شاء الله بتكون النهارده السبت 6 جوان 2026 مدينه العلوم تنظم ندوه علميه بعنوان المناخ اعاده النظر الفعل والابتكار، اللي هي باش يعني باش تعنى بالحديث عن جوانب متعدده علميه و يعني توعوية بالنسبة لي معناها مشكلة المناخ والتغييرات المناخية في تونس.
0: نعم.
1: التظاهرة العلمية هذه هي ضمن الاحتفاء باليوم العالمي للبيئة، هي ذا كيف كيف ضمن مشروع تعاون دولي بين مدينة العلوم وإنيفرسيونس والمعهد الفرنسي بتونس.
0: نعم.
1: يعني المشروع هذا هو يعني عنوانه لابليزي موسم البحر الأبيض المتوسط الطوارئ البيئية. دونك الليفينمون هذا يعني هو التظاهرة العلمية هذه هي تظاهرة يعني مهمة.
0: نعم.
1: لأنه نعرف الشأن المناخي توا في تونس، نعرف المشاكل التي تعرضت لها بلادنا في علاقة مع آثار يعني وتجليات التغيرات المناخية، ممكن مشكل الموارد المائية من ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، موجات الحر.
0: نعم، وحتى استباقيا أستاذة صفاء المنصوري، وهناك دراسات تقول لك أنه صيف 2026 مش يكون فيه درجات حرارة استثنائية في العالم، وهنا قاعدين نشوفه في العالم في درجات كبيرة من الحرارة. نتصور معناها بمناسبة يوم البيئة والندوات الخاصة وبهذا اليوم أكيد تقدموا فيه المعلومة وتقدموا فيه التوصيل والنصائح زادة.
1: اي بطبيعة الحال المعلومة العلمية باش تكون متوفرة، معناها نستعرض اهم فقرات البرنامج. وهو يعني دائما الاهداف من التظاهرات العلمية والبيئية خاصة منها هو تقديم لمحة عامة عن العمل المناخي في تونس، اكتشاف الفرص اللي يوفرها البحث العلمي، التعرف على بعض المشاريع والمبادرات اللي معناها وقع إنجازها في القطاعات العامة والخاصة. طيب. وأيضا المنظمات الغير حكومية والجمعيات، وأيضا من نساوش والجزء الهام جدا من أهداف هذه التظاهرات اللي هو رفع مستوى الوعي لدى المواطن وخاصة الشباب والطلبة والتلامذة، ويعني إن كان حول العمل المناخي والأرقام والمستجدات العلمية أو زادة كيفية التأقلم والتعامل مع هذه الظاهرة اللي هي أصبحت تأثر على حياتنا اليومية، وكيفاش يكون التصرف متاعنا كمواطنين.
0: نعم.
1: يكون تصرف مسؤول اتجاه ظاهرة تمس حياتنا الكل وباش نزيد باش تمس المستقبل متاعنا.
0: نعم.
1: بالنسبة للبرنامج، البرنامج باش يكون في شكل يعني ورشات، باش يكون في شكل محاضرات علمية وأجنحة عرض لعدة مشاريع ومبادرات. يعني المحاضرات كلها زادة كيف باش تكون ماشي معناها يقدمها في معناها مجموعة من الاختصاص، أهل الاختصاص، إن كان في التعليم العالي والبحث العلمي، إن كان في مؤسسات

0: نذكر السادة المستمعين البرنامج وقتش يبدأ في مدينة العلوم يوم 6 جوان
1: يوم 6 جوان 2026 إن شاء
0: أي
1: الله، بداية من
0: التوقيت
1: 8:30 متاع الصباح، 9 متاع
0: حتى
1: الصباح هكاكا،
0: حتى
1: حتى ساعتين ونص هكاكا،
0: واضح
1: يعني صبحية، هي
0: أها
1: صبحية
0: فهمت
1: مطولة إن شاء الله، نتناول فيها العديد من المواضيع. اغتنم الفرصة باش نوجه الدعوة للاختصاص، للطلبة، للتلامذة، للمواطن التونسي، لكل من يعني يهتم بالشأن البيئي والمناخي في تونس خاصة، ويحاول يعني يكون
0: نعم
1: مطلع على الجديد ويكون عنده كما نقولوا احنا فعل مناخي واعي ومستدام.
0: شكرا لك أستاذة صفاء المنصوري، كان عندك إضافة؟ تفضل أستاذة.
1: لا، كما قلت ان معناها هو الحقيقه يعني جوست يعني تشيل الاهتمام الى اهميه التظاهرات،
0: نعم
1: الموضوع العلمي، ناكد على الحضور باش يكون ان شاء الله حضور يعني مهم، يعني ونشكر زاده كيف كيف شركاء مدينه العلوم في تنظيم هذه التظاهره، من مؤسسه البحث العلمي والتعليم العالي، من هيكل حكومة معناها رسمية مثل وزارة البيئة، من جمعيات كشبكة أطفال الأرض والجمعية الإفريقية لتنمية الجغرافة الرقمية وغيره من المؤسسات الحقيقة اللي هي باش تكون معنا في هذا في هذه التظاهرة العلمية اللي إن شاء الله يواكبوها الشباب، خاصة لأننا نتعرف أهمية الشباب في الفعل المناخي وفي تغيير الأوضاع، إن كان في بلادنا مقامنتها في مجابهات العديد من التحديات المهمة.
0: شكرا لك أستاذة صفاء منصوري على كل هذه التوضيحات بالنسبة لموضوع اليوم الخاص بالبيئة إن شاء الله بمدينة العلوم يوم 6 جوان 2026 السبت القادم إن شاء الله، انطلاقا من 8:30 صباحا. المهتمين بالموضوع أكيد الأبواب مفتوحة للحضور. شكرا لك، المداخلة موجودة على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية، وشكرا لزميلة مريومة مناع اللي تأمن لكم النقل المباشر أو البث المباشر. وكل عام وأنت أحلى أم، وتحية لكل الأمهات وين ما كانوا في أي بقعة من العالم. كل عام وأنتن بألف خير. 8:38 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، نواصل معكم أصدقائنا المستمعين أغاني الحياة لحدود 10 صباحا.

8:45 دقيقة على موجة إذاعة تونس ثقافيا، واصل معكم مستمعينا الكرام أغاني الحياة لا حدود. 10:00 صباحا نواصل مع مختلف الفقرات والمختارات الغنائية الصباحية.

0: سما.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين لكل أصدقائنا أينما كانوا في الاستماع لموجات إذاعة تونس الثقافية في هذا الصباح الجديد، صباح الأحد 31 مايو 2026 الموافق ل 14 ذو الحجة 1447 هجري. توا 9 صباحا انطلقنا في الساعة الأخيرة من لقائنا المباشر أغاني الحياة، وحاضر معنا كالعادة عبر الهاتف وفي جولة فنية ثقافية في ربوع الخضراء من شمال تونس إلى جنوبها كالعادة. الجولة يأخذكم إليها سليم السبيعي. أهلا وسهلا بك سليم، صباح النور.
3: صباح النور والسرور لك فاطمة ولكل العاملين معك في الإذاعة الثقافية، وتحية كبرى للسادة المستمعين في كل مكان.
2: مرحبا بك، ونخلي لك الكلمة سليم لتقديم جولتك الفريدة والثرية في ربوع الخضراء، هذه الجولة الثقافية تفضل.
3: أكيد فاطمة، في الأجندة الثقافية ليوم الأحد 31 مايو 2026 في برنامج أغاني الحياة مش نحكيه على أهم التظاهرات الثقافية والأخبار الفنية اللي يمكن متابعتها هذا الأسبوع. نبدأ جولتنا فاطمة بأرق وأسمى عبارات التهاني والتباريك لأجمل وأعظم وأحلى إنسانة في هذه الدنيا، أمهاتنا العزيزات فاطمة، ونقول لهن في عيدهن كل عام وأنتن الحب، كل عام وأنتن الخير، كل عام وأنتن البركة. ومن سواهن فاطمة يمنحنا حياتهن وحبهن وحنانهن دون أن ينتظرن مقابلا من أحد. عظمهن المولى عز وجل وأوصانا بالإحسان لهن، وقال عنهن رسولنا الأكرم: الجنة تحت أقدامهن. ومن أعظم رقة وحنانا من قلب الأم؟ الأم ينبوع العطاء والمحبة والرحمة ورمز التضحية والنضال. فالعمر ماضا يا صديقي، فاكرم فيه والديك وأمك أولى بالإكرام والإحسان. جعلوا للأمهات عيدا يا فاطمة، وما أصابوا فالأيام في حضرة الأمهات كلها أعياد. إلهي أسعد كل أم في هذه الدنيا، وارزقها عمرا فوق عمرها وصحة وعافية، ولا تحرمنا من برها ورضاها، وارحم من توفينا منهن برحمتك الواسعة إنك الرحيم الكريم. وكل عام وأمهاتنا العزيزات بألف خير. نمشيو للعاصمة فاطمة، نحكيو على أيام 77 المسرحية في دورتها 12 اللي تنطلق فعاليتها يوم الأربعاء 10 جوان وتتواصل إلى يوم السبت 20 جوان برئاسة الممثل المتألق معز الكديري، وهي منصة للتكوين والإبداع، باش تكون فيها فلسطين ضيف شرف وعدد من الفنانين المختصين في فنون المسرح والفرجة من مصر والأردن. وفي البرنامج فاطمة دروس متخصصة وورشات تشمل مختلف التعبيرات الفنية وجلسات حوارية، وبالتوازي مع عروض مدرسة 77 تستقبل هذه الدورة إنتاجات تونسية وعربية، منها العرض الكوريغرافي فلاق للفنان التونسي هيثم البوغاندي، وعرض حسام للفنانة الكوريغرافية التونسية شيمة العوني، وعرض مسرحية بأم عيني للمسرحي المتألق الفلسطيني غنام غنام. نحكي زيادة فاطمة على الحفل الموسيقي يوم السبت 13 جوان على الساعة 8 ليلا بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة سيدلي القليبي في إطار الاحتفال بعيد الموسيقى العالمي اللي نظمه مسرح أوبرا تونس، ويجمع هذا الحدث الفني لأول مرة في تونس الفنانة رشا رزق والأوركستر السمفوني التونسي بقيادة المايسترو شاد القرفي، وهو عرض موسيقي يمزج بين الأغاني اللي صبغت ذاكرة الأجيال بتوزيع موسيقي معاصر. والتذاكر فاطمة موجودة عبر شبابيك مدينة الثقافة الشادلي القليبي.
2: نعم.
3: نحكي وزادة على أمسية خيرية ثقافية ينظمها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالضاحية الشمالية بعنوان لمة الخير اليوم لحد 31 ماي بمدينة حلق الواد بمناسبة الاحتفال بعيد الأمهات وتزامنا مع شهر التراث التونسي. ويتضمن البرنامج حفل موسيقي تأسسه فرقة شيشخان النسائية على الساعة 7 مساء وباش يقع تخصيص مداخله لتهيئة وتطوير مركز الإحاطة والتوجيه للنساء ضحايا العنف بفضاء 13 أوت بالقصبة.
2: نعم.
3: نمشيو للفن الرابع فاطمة، نحكيو على مسرحية شغلت الدنيا وملكت الناس، مسرحية الهاربات للمخرجة المتألقة وفاة طبوبي. بعد جولة فاطمة في المسارح الوطنية والعربية والعديد من الجوائز، تعود هذه المسرحية البارح في مدنين واليوم في قاعة الفن الرابع على الساعة 6 مساء، والتذاكر متوفرة عبر الموقع تذكرتي.ان أو عبر شبابي قاعة الفن الرابع. ونذكر فاطمة مسرحية الهاربات نص وسينغرافيا وإخراج وفاة طبوبي، هذه فاطمة سعيدين، منير الزكراوي، لبنى نعمان، محمد بوزيد، أميمة البحري وصابرين عمر. نحكي وزادة فاطمة على المدرسة الصيفية للعلوم الوثائقية العربية بتونس والقيروان اللي نظمها مخبر تاريخ اقتصاد المتوسط ومجتمعاته بالتعاون مع المعهد الفرنسي للأثار الشرقية بالقاهرة، اللي تنطلق فعاليته يوم الاثنين 1 جوان وتتواصل إلى يوم الجمعة 5 جوان. وتهتم فاطمة هذه المدرسة بعلوم المخطوطات العربية والنقود الإسلامية النقوش العربية، وتضم أساتذة وطلبة من جامعات تونسية ومصرية وكويتية. باش يحتضن يعني أعمال هذه المدرسة فاطمة متحف باردو، متحف الفن الإسلامي برقادة، المعهد الوطني للتراث، المخبر الوطني لصيانة ترميم المخطوطات، المكتبة الوطنية بتونس، مركز الموسيقى العربية والمتوسطية النجمة الزهراء، وجمعية صيانة مدينة تونس.
2: نعم.
3: نمشيو لبن عروس فاطمة، نحكيو على منتديات البكالوريا، تقنيات الكتابة، التوسع، التعبير عن الرأي، الدعم والدحض، بالمكتبة العمومية بحمام الشط على الساعة 10 صباحا اليوم لحد 31 ماي، وهي مراجعة مجانية للجميع بإشراف الأستاذة سنة لوسيف، وهي الدعوة مفتوحة لكل تلاميذ البكالوريا بحمام الشط. نمشيو البنزرت، نحكيو على اليوم التحسيسي حول الكثبان الساحلية والتنوع البيولوجي بمنطقة القطاعية القطعية بغار الملح اليوم لحد 31 ماي، اللي تضمه جمعية تونسي بالشراكة مع المدرسة الإعدادية غار الملح في إطار صمود المنظومة البيئية الساحلية وترسيخ ثقافة المحافظة على الموارد الطبيعية لدى الناشئة. ويتضمن البرنامج اليوم لقاء تحسيسي لفائدة تلاميذ المدارس الابتدائية حول أهمية الكثبان الساحلية، وزيارة ميدانية للأراضي الفلاحية بالقطعية للتعريف بدورها البيئي والاجتماعي.
2: نعم.
3: نمشيو الزغوان، نحكيو على الدورة 40 لمهرجان النسري من التراث إلى الإبداع، إرث وحضارة، اللي انطلقت فعاليته يوم الجمعة 29 ماي وتتواصل إلى يوم الأحد 7 جوان. وفي البرنامج اليوم بداية من الساعة 9 صباحا تنشيط المدينة العتيقة من القوس الروماني إلى مقام سيد علي العزوز، وعرض للأكلات التقليدية ونشاط حول السلامة المرورية. وفي الفترة المسائية عرض مسرحي للأطفال على الساعة 5 مساء بمسرح الهواء الطلق.
2: نعم.
3: نمشيو للوطن القبلي، نحكيو على أسبوحة شعرية ثقافية اليوم لحد 31 ماي بدار الثقافة بجرومباليا الساعة 10 صباحا. نحكيو زاد على القفلة الصحية اللي ينظمها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري مامو لايف فاطمة بإشراف وزارة الصحة للفحص المبكر عن سرطان الثدي يوم الخميس 4 جوان بالمستشفى المحلي بقليبيا تحت شعار قد ما تتفطن به بكري قد ما الشفاك يكون أسهل.
2: نعم.
3: نحكيه زادة فاطمة على الدورة التكوينية في الفنون التشكيلية بدار الثقافة حسن الزقري بقربة للأطفال والناشئة والشباب أيام الجمعة السبت والأحد 12-13-14 جوان 2026 بإشراف الأستاذة درة الدعلول. نحكيه زادة على التظاهرة التربوية ينظمها المكتب المحلي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بنابل يوم الأحد 7 جوان بداية من الساعة 9 صباحا بقاعة سينما المدينة الحمامات في نسختها الأولى تحت شعار لنغني قيما، وفي البرنامج عروض في الغناء والتمثيل أبطالها تلاميذ المدارس الابتدائية العمومية بهدف جعل المدرسة العمومية فضاء آمن وجذاب.
2: نعم.
3: نمشي لسوسة فاطمة نحكيه على لقاء شعري ينظمه جمعية عشاق الكتب بسوسة اليوم لحد 31 ماي بداية من الساعة 5 مساء بالمدينة العتيقة بسوسة، وبش يكون الشاعر التونسي آدم فتحي حاضر والشاعر الإيطالي والكاتب الكبير جوزيبي غوفريدو والشاعرة التونسية زهرة القاضي، وهنا بش يقع فتح مساحة للحديث عن رؤية الشعراء باعتبارهم شاهدين على أزمنتهم ومكانة الشعر في قرن مزدحم بالروبوتات، واللقاء مفتوح للجميع.
2: نعم.
3: نمشيو للمنستير نحكيو على الدورة الخامسة للتاريخ والتراث في يومي الاثنين والثلاثاء 1 و2 جوان بإشراف المعهد الوطني للتراث ومخبر العالم العربي الإسلامي الوسيط والمكتبة الجهوية تحت شعار الساحل عبر العصور دراسات في التاريخ والأثار والتراث.
2: نعم.
3: نحكي وزادة على مهرجان الصوت الذهبي بالمنستير في دورته الرابعة اللي انطلقت فعالية يوم الجمعة 29 ماي واليوم الاختتام الأحد 31 ماي، وهو فضاء فاطمة لاكتشاف الأصوات الواعي في المنستير وسقل المواهب بداية من الساعة 11 بمقر جمعية الشباب الموسيقي بالمنستير.
2: نعم.
3: نمشي لعاصمة الجنوب صفاقس نحكي على الدورة 60 المعرض صفاقس الدولي اللي بش يحتضن لأول مرة فاطمة مهرجان البورسولين بقصر المعارض بصفاقس اللي تنطلق فعاليته يوم الثلاثاء 9 جوان ويتواصل إلى يوم الثلاثاء 23 جوان من الساعة 11 إلى منتصف الليل، وبش تكون الحضور يعني شي يكون على موعد مع تشكيلة راقية من أواني المائدة المصنوعة من البورسولين بالقاعة 4 بقصر المعارض.
2: نعم.
3: نمشيو المدنين نحكيو على الدورة 29 من المهرجان الوطني لمسرح التجريب بالمركب الثقافي بمدنين اللي انطلقت فعاليته البارحة 30 ماي ويتواصل إلى يوم الخميس 4 جوان، وفي البرنامج عروض مسرحية وموسيقية وورشات تكوينية وتقديم الكتب.
2: نعم.
3: نمشيو القفصة فاطمة نحكيو على المهرجان الوطني للفرق الموسيقية النسائية برديف في دورته الثالثة اللي انطلقت فعاليته يوم الجمعة 29 ماي ويتواصل اليوم لحد 31 ماي بدعم من وزارة الشؤون الثقافية، وفي البرنامج اليوم الساعة 10 مسابقة في الغناء لفائدة الفتيات من رواد نوادي الموسيقى بدور الثقافة وورشة تكوينية في الغناء والإيقاعات والموازين، وفي الفترة المسائية اختتام الورشات وحفل اختتام وتوزيع الشهاد مع سهرة موسيقية مع فرقة أنغام نسائية بصفاقس بدار الثقافة يوسف بن محمد بقفصة.
2: نعم.
3: نمشيو الجندوبة فاطمة نحكيو على الدورة 7 من أيام سينما الجبل بعين الدراهم اللي تنطلق فعاليتها يوم الخميس 11 جوان وتتواصل إلى يوم الأحد 14 جوان بإشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة. انتيروا للمغرب فاطمة نحكيو عن مهرجان الدولي للسينما بالداخلة في دورته 14 اللي تنطلق فعاليته يوم السبت 6 جوان وتتواصل إلى يوم الجمعة 12 جوان بجوهرة الصحراء المغربية مدينة الداخلة، وهو ملتقى سينمائي إفريقي عربي منفتح على السينما العالمية بحضور ثلة من النجوم وصناع السينما في إفريقيا والشرق الأوسط، وتشهد هذه الدورة مشاركة 19 فيلم سينمائي طويل. من بين هذه الأفلام نلقاو فيلم الروندة 13 للمخرج محمد علي المهدي في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة.
2: نعم.
3: هذا ما لدينا فاطمة في الأجندة الثقافية اليوم الأحد 31 ماي 2026 في برنامج أغاني الحياة من أعداد وتقديم شحرورة المسدح فاطمة الرزقي، وكل عام وأنت بخير باعتبارك أم فاطمة، وإن شاء الله في تغطية جديدة ومواكبة فريدة للتظاهرات الثقافية والأخبار الفنية على نفس الموجات، موجات إرادة الحياة. إلى ذلك الحين ابقوا أوفياء لبرامج الإذاعة الثقافية، تحياتي ومودتي في أمان الله، إلى اللقاء.
2: شكرا لك سليم سبيعة لهذه الجولة، بطبيعة الجولة الأسبوعية الأجندة الثقافية اللي يأخذكم فيها سليم من شمال تونس لجنوبها، وفي تغطية فريدة لمختلف التظاهرات والمواعيد الثقافية. 9:15 نسمع أغنية على أم شريف علوي، ثم نواصل أم الحنينة، ثم نواصل اللقاء، لقاء أغاني الحياة.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
3: 29 دقيقة على موجات إذاعة تونس ثقافيا، وصلوا معكم مستمعين الكرام برنامج أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا. بعد الفصل الغنائي الموالي يكون موعدكم مع رئيس جمعية جنان السرج بالعمالية من ولاية سليان الأستاذ محرز الغملولي للحديث عن اليوم الصحي الترفيهي الموجه للأم والطفل. اليوم الأحد 31 ماي 2026، كذلك استقبال قافلة صحية لتقصي أمراض الدم والسكري، كما سيتم تقصي الأمراض الخبيثة. وفي نفس اليوم سيقوم النادي المتنقل بنشاط ترفيهي للأطفال وتوزيع جوائز، وبطبيعة أهم الفقرات الأخرى والتفاصيل بعد قليل مع الأستاذ محرز الغملولي.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة. Good
1: morning life. يصبح المسك والعنب، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح.
0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: التاسعة صباحا وثمانية وثلاثين دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية، نواصل معكم أصدقائنا المستمعين لقاءنا المباشر أغاني الحياة. حاضر معنا عبر الهاتف الأستاذ محرز الغملولي، رئيس جمعية جنان السرج بالغمالية بولاية سليانة. نحكي اليوم على يوم ترفيهي صحي اليوم لحد 31 ماي بمنطقة الغمالية. أهلا وسهلا بك أستاذ محرز.
2: أهلا، صباح النور ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: يعطيك الصحة. تعطينا فكرة أستاذ محرز على هذا اليوم، هو يوم ترفيهي صحي يخص الأم وأيضا يخص الطفل، واليوم بطبيعة عيد الأمهات، وهذه مناسبة أنه نقول لكل الأمهات كل عام وأنتن بخير وبصحة وربي يطول في عمركم.
2: اليوم هو يوم عيد الأمهات، وجمعية جنان السرج لم تقتصر فقط على الدعاء بل قامت بحدث ثقافي ترفيه صحي بالتنسيق مع المندوبية الجهوية شؤون الأسرة
1: والمرأة
2: والمسنين، مشكورين، حيث جهزنا قافلة صحية فيها مجموعة من إطار طبي والشبه طبي للقيام بالفحوصات اللازمة لتقصي الأمراض
1: الأمراض المزمنة، السكري وضغط الدم، وأيضا
2: نعم والأمراض كونسير
1: السرطانية. نعم
2: الأمراض السرطانية الخاصة بالنساء وهي أحسن هدية قدمها لكل الأمهات هنا الحاضرين أنهم يقوموا بفحص طبي، وفي نفس الوقت أبنائهم ثم نادي المتنقل قام بجلب مجموعة من الألعاب الجونفلابل باش يلعبوا بها الوليدات الصغار. نعم الجو دونك الام باش تاخذ كونسلتاسيون، وكذلك الاولاد الصغار باش يلعبوا ويتفرحوا.
1: نعم
2: كذلك جمعيه دينا السرج لم تدخر جهدا ان حضرت هديه لكل الامهات باش تعدي ولدها يلعب، باش تعطيها كادو صغير بتمثل معناها شويه قاضيه للدار.
1: يعطيكم الصحه،
2: فرحتها باهيه وكامله.
1: يعطيكم الصحة. أي هذا بالنسبة لليوم، اليوم الصحي والترفيهي، وين في منطقة الغمالية بالضبط؟
2: منطقة الغمالية هي
1: الغمالية
2: تتربع على سطح جبل السرج.
1: وجمال جبال السرج جمال الجبال الرائع واللي فيه
2: امبارح صبت شوية مطر بحضنا هنا، واليوم أصبح جبل معناها
1: أخضر يحتفي بذو يحتفي وكل الخضرة اللي في الجبل بصراحة، والزينة اللي في جبل السرج.
2: في جبل السرج يعطيك الصحة، ونذكر اللي جبل السرج معناها فيه الحديقة الوطنية بجبل السرج فيها ثلاثة محميات: محمية الغزال الأطلسي، محمية ليغروت اللي هم موجودين ونفيسين في تونس هنا، كذلك محمية الفلين، وجبال السرج منطقة جميلة جدا.
1: نعم
2: ربوع سريرة. وأهل الغمالية أهل كرم وفرحانين بالقافلة اللي جتنا وعاملين جو معهم.
1: يعطيكم الصحة.
2: المجتمع المدني بالتعاون.

0: مع مؤسسة الدولة.
1: نعم
0: يبدو في مجهود.
1: نعم يعطيكم الصحة. شنو برنامجكم جمعية جنان السرج بالغمالية إن شاء الله في معناها في المستقبل؟
0: في المستقبل احنا الآن بالتعاون مع أهالي القرية وأطفال القرية قاعدين نحضروا الإنجاز تهيئة الملعب القرية اللي هو ترابي.
1: نعم
0: فيه معناها ماهوش مهيئ، ما فيهوش الشروط الدنيا لممارسة رياضة كرة القدم. والله أنا نبشته مع التراث الجهوية ومع كل شخص معناه بإمكانه أن يعاون القرية هذه، أنا نقوم على الأقل تحسين ظروف هذيك باش ننتشلوا الأولاد الصغار هذوما وهم مغرومين بكرة القدم.
1: نعم.
0: مغرومين بكرة القدم ويحبوا يلعبوا شوية كرة قدم. أنا نحاول نعملوا لهم الملعب هذايا.
1: تعشيب الملعب أو تهيئة الملعب، تهيئة الملعب.
0: نحسنوا شوية.
1: هذا هو
0: حلم كبير.
1: ان شاء الله يتحقق الحلم ويولي حقيقه. اي وهذا كله بتضافر كل الجهود ابناء الجهه
0: ونشد من خلالكم معناها الصوره الجهويه انهم يمدون يد المساعده.
1: نعم.
0: في القيام بالعمل هذايا ومجموعه اعمال اخرى تم زاد اناره العموميه. تم طرقات داخل القريه ناقصه ما إيش معناها تستقد إلى أدنى
1: تهيئة ما يمكن تهيئه المناطق ربما ما يمكن تهيئته في المنطقة.
0: يعطيك الصحة
1: يعيشك. شكرا لك سي محرز.
0: شكرا لإذاعتكم الموقرة
1: يعيشك. مرحبا
0: ويعطيكم الصحة.
1: يعيشك. شكرا لك سي محرز الغملولي رئيس جمعية جنان السرج بالغمالية. حدثنا على اليوم الصحي الترفيهي، اليوم المخصص للأم والطفل. 9:43 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. قدك يسحر يا مسمية.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: 9:51 دقيقة لموجات إذاعة تونس الثقافية. وصلنا السادة المستمعين إلى نهاية هذا الموعد المباشر من برنامج أغاني الحياة. أجمل تحيات كريم المدب في الهندسة التقنية، فاطمة الرزقي في الأعداد والتقديم، سوزان تلتحق بكم الآن وتواصل معكم الرحلة في الهندسة التقنية، مريم مناع في البث المباشر، عبد اللطيف الحاج، كوثر مورية، هند الرحموني في الديجيتال. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وبقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة تونس الثقافية. في أمان الله.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

تخيلوا عطر أنفاسك، صغير الهدايا كتير عقياسك، ما في سما بتساع قلب الأم ولا في

غني يا عصفور. غني يا عصفور مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغنده.

مرحبا بمستمعات إذاعة تونس الثقافية وبمستمعيها في رحاب هذه الحلقة 11 من برنامجكم غني عصفور، الذي نحملكم فيه إلى جولة جديدة عبر ثنايا الكلمة المعبرة والنغم التونسي الأصيل، ننتقيها لكم من الرصيد الذي تركه أسلافنا من الشعراء والملحنين والمطربات والمطربين، وجلها شنف آذاننا بحلو الألحان التي بقيت راسخة في البال. نحاول في كل حلقة أن نقف عند الأسباب التي تركت هذه الأعمال تردد في ذاكرتنا الجمعية، ونختار أحد من تركوا بصمة في ذلك الرصيد، سواء من الملحنين أو من المطربين والمطربات، ونلامس أحد المواضيع المتعلقة بمسيرتهم الفنية. اليوم نواصل الحديث في مسألة الموسيقيين اللي جاءوا من بلاد المشرق العربي واستوطنوا في بلادنا وساهموا في إثراء خزينة الأغاني بما أدوه منها. من هي شخصية هذه الحلقة؟ بماذا تتميز؟ ذلك سنكتشفه بعد الاستماع إلى الجزء الأخير من نوبة السيكا بأداء مجموعة كونها مركز الموسيقى العربية والمتوسطية سنة 2013، كونها باش تسجل هالنوبة، هذه نوبة السيكا، المجموعة بإدارة مكرم الأنصاري، وفيها عدد من المنشدين منهم سفيان الزايدي وعدد من العازفين من معهد العالي الموسيقى، خريجي المعهد العالي الموسيقى. والصيغة المسجلة هي اللي دونها علي الدرويش الحلبي عن رواية لخميس ترنان، هذا في ثلاثينات القرن العشرين. احنا استمعنا الى اجزاء من هالنوبة هذه في حلقات سابقة من هالبرنامج هذا غني عصفور، وتحدثنا عن خصوصيات نوبة السيكة هذه عبر هالرواية اللي تختلف بنسبة لبس بها عن الرواية اللي سجلها خميس ترنان وفرقة الإذاعة في ستينات القرن العشرين، ولا سجمتها مجموعة تونس للموسيقى التقليدية سنة 1994، وكان لي شرف باش أنا أدرت تسجيل تاع نوبة السيكة هذه. نذكر جدا اللي شيخ علي درويش ما دونش كان نوبة السيكة اللي باش نسمعوها توا، بل كذلك مجموعة من النوبات، منها نوبة المزمون ورصة الذيل، وهز معها الترقيم معاه إلى حلب بعد ما غادر تونس، وسجل نوبات بفرقة سورية. احنا باش نسمعوا التسجيل تونسي، واخترنا باش نسمعوكم الجزء الأخير من النوبة اللي درج كلامه يقول: ما كان به ولا عليه ولا سحاب في سماه روحي فداه. الخفيف اللي يقول: ما أبدع النوار على شطوط السواقي كالضياء مع النجوم والليل باقي. وزوز اختام الختم الأول: هم أخذوا عقلي وساروا لا هناء ولا مزار. وختم ثانٍ: محل ليالي الهناء ما بين الأقمار والكاس يدور بيننا في جمع الأخيار. أن نلفت الانتباه للفوارق اللي ما بين الناس اللي تعرف النوبة الأصلية يعني اللي تسجلتها الإذاعة والنوبة هذه، نلقاو الدرج يبدأ بالفارغة متاعو يعني المقدمة الموسيقية، تبدأ بإيقاع سريع وبعد يولي إيقاع الدرج اللي هو نسبيا بطيء، الكلمات تقريبا بدون تغيير. الفارغة متاع الخفيف كذلك فيها شوية تغيير والكلمات تغيرت شوية. في الأختام النسخة اللي أسرتها وزارة شؤون الثقافية في نشريات تقول: مش هم أخذوا عقلي وساروا، تقول أخذ العقل وسار لا هناء ولا مزار، حتى يبدأ الكلام معناها فيه سجع. هذه إذن القسم الأخير من نوبة السيكة، أداء مجموعة موسيقية بإدارة مكرم الأنصاري عن رواية خميس ترنان وتدوين شيخ علي درويش الحلبي.

بعد هذا القسم الأخير من نوبة السيكا نسبح توا مع مطربة جاءتنا من لبنان واستقرت بتونس وتوفيت بها وتركت رصيدا كبيرا من الأغاني اللي ابقات أغلبها في البال. شكوني هالمطربة؟ نحكيه على صفية الشامية أو كما نعتت في تونس لهلوبة المسرح. اسمها الأصلي شريفة أحمد جنون، ولدت سنة 1932 في بيروت من أب جزائري وأم تركية، استقر بلبنان. بدأت مواهبها في الغناء تظهر منذ طفولتها، واكتشف ملحن اسمه عبد الرحمن الخطيب موهبتها. كانت تغني في عيد ميلاد واحدة من أقرباه وأعطاها أغنية لبنانية غنتها نجاح سلام، هي حول يا غنام. الكلام تاعها يقول حول يا غنام حول بات الليلة هين، قل لي يا غنام بالله شاف حبي وين. هي في مقام النكريز كما قلت اشتهرت بأدائها نجاح سلام المطربة اللبنانية، وغنوها برشا زاد كيف كيف منهم صفية الشامية. من بعد كي شافوا مواهبها الموسيقار اللبناني الكبير حليم الرومي بو ماجد الرومي خذاها وتعهدها، فحافظت عليه عدد من الموشحات وتعلمت الغناء الكلاسيكي وأداء ما يسمى بالعتابة والميجانة. العتابة والميجانة هذايا كما احنا عنا في تونس الصالحي تقريبا، هو من أنواع الزجل أي شعر غنائي شعبي منتشر في منطقة الشامل كلها، يعني فلسطين وسوريا ولبنان على وجه الخصوص وحتى في الأردن. ويقولوا أن كلمة ميجانة هي جات من يعني كلمتين لاسقين بعضهم ثلاثة يا ما جانا، ويقولوا زادا جاية من الموجون الاستهتار. حسينا مش موضوعنا هو الأصل اللغوي متاع الميجانة والعتابة، حبيت نقول أنه النوع هذايا اللي هو غناء جبلي منتشر في بلاد الشام غناء أصيل ويكون عادة في مقام البياتي، تعلمته صفية الشامية وكي جات لتونس غناته وأحسنت الأداء متاعه. قبل ما نواصلوا الحديث على صفية الشامية وجاينها لتونس واستقرارها فيه، خل نسمعوا إغناية من الأغاني اللي تعرفت بها كيف جات ويتغني في الغناء اللبناني. هي غناية على العصفوريه من كلمات عبد الجليل وهبي وألحان فيلمون وهبي، وهو من كبار الموسيقيين اللي صنعوا الأغنية اللبنانية مع حليم الرومي والأخوين رحباني وديع الصافي وزكي نصيف وغيرهم. إذن على العصفوري غنى صفية كي جات لتونس ما كانش عندها رصيد من الأغاني الرائجة، نسمعوها توا قبل ما نواصلوا الحديث على مسيرتها الفنية.

0: وانا اقول له اسم الله
1: اسم الله
0: ويقول لي
1: يلا يلا
0: وانا اقول له
1: يلا
0: يا حبايب خافوا الله.

0: بيوجعني
1: قلبي قلبي
0: وبدك
1: قلبي قلبي
0: وبيوجعني
1: قلبي قلبي
0: وبدخيلك
1: قلبي قلبي.

0: تعيش عني غايب يا ضنا حالي حالي والقمر
1: عالي عالي
0: يا ضنا
1: حالي حالي
0: والقمر
1: عالي عالي
0: وانا غيره
1: مالي مالي
0: يا بني على طوري على طوري وصلني

العصفورية أغنية لبنانية من الأغاني اللي بدأت بها مسيرتها الفنية صفية. نسمع وشفنا وسمعنا أنها تتقن الموال المشرقي مقام الرست على الطريقة اللبنانية، وكما قلت الأغنية هذه دخلتها الميدان الفني في تونس. هي جت عام 46 لبلادنا وحاولت باش توظف الزاد اللي خدته في لبنان في الموسيقى التونسية. اتعاهدوها وقتها توانسة منهم مصطفى بوشوشة اللي هو كان مسؤول على قسم الموسيقى في الإذاعة التونسية، وهو اللي اعطاها اسم صفية الشامية، هي اسمها شريفة كما قلنا، وحب يدخلها للإنتاج، إنتاج الأغاني التونسية. في صلاح المهدي كذلك سمعها واقتنع بصوتها ودخلها في أداء نوع من السكتش الموسيقي أو الأوبيرات اسمها حد ودعاس. هي قصة عاطفية غرامية بين حد ودعاس، وعطاها يعني تغني في جزء من هالأوبيرات هذه مع المطرب أحمد حمزة اللي كان زده هو في بداية الطريق. نسمعوا حد ودعاس جزء صغير من هالأوبيرات اللي طويلة واللي أدتها صفية، طبعا مش باللون متاع العصفوري اللي هو لون خفيف واللي يجعلها يسميوها التوانسة لهلوبة المسرح، لأن كل ما تطلع على المسرح تعطي نشاط وحيوية وكانت عندنا حضور متميز. إذن نوع آخر من الأغاني الرصينة هي حد ودعاس، كلمات عبد المجيد بن جدو، ألحان صلاح المهدي، والأداء ما بين صفية وأحمد حمزة، جزء من هذه الأوبيرات.

0: حد ودعاس أوبيرات كلمات عبد المجيد بن جدو، ألحان صلاح المهدي، وغناء ثنائي بين أحمد حمزة وصفية شامية في مقامي البياتي والحجاز، يعني شرقي في تونس. قلت وقت اللي بقات وقررت باش تبقى في تونس صفية شامية، بدأت تجيها الألحان، واتلاقات مرة هي ومحمد الجاموسي في باريس، وكيف كيف محمد الجاموسي أعجب بأدائها، كانت في جولة فنية، وغنى محلى قدك والله عاجبني في مقام راست. من نلاحظوا اللي جل الأغاني اللي أداتهم أقرب إلى اللون المشرقي، ولكن تكتبوا في اللهجة متاعنا، اللهجة التونسية اللي صفية ولا تحذقها، معناها كأي تونسي ما عاش تفرق ما بيناتها، ما بين صفية الشامية اللي جت من الشام وصفية اللي عاشت في تونس. إذا كان نسمعوا توا أغنية محلى قدك والله عجبني في مقام الرست، وهي من كلمات وألحان محمد جاموسي.
1: محلى قدك محلى قدك والله عاجبني،
2: محلى قدك محلى قدك تعال اخطبني،
3: محلى

محلى جدك والله عجبني أداء وألحان محمد جاموسي مع صفية الشامية اللي كانت نتيجة للقاء فني في باريس. نواصلوا حضرات المستمعات والمستمعين لبرنامج غني عصفور مع الأغاني اللي تلحنت خصيصا لصفية الشامية بعد ما استقرت في تونس. وكما قلت جل الملحنين لحنوا لها. نسمعوا توا يمثيل عرف الياس يا جارح قلبي اللي هي من كلمات محمد النوري، هذا من الشعراء الشعبيين والموسيقيين في صفاقس، والحان موسيقي آخر من صفاقس هو علي شلغم، واللحن كالعادة في مقام شرقي هو مقام البياتي على درجة العشيران. بالنسبة للي يعرفوا الموسيقى واللي يحبوا يعرفوا أكثر معلومات تقنية، إذن مع يمثيل عرف الياس أداء صفية الشامية.

يمثيل عرف الياس يا جرح قلبي سمعناها. نواصل الحديث على صفية شمية وإقامتها في تونس وأصبحت تونسية وتزوجت أحمد الصباحي اللي هو كان عازف كمانجا في فرقة الإذاعة التونسية وعازف. أنا صغير نتفكره بحاجة لأنه كما قولوا بالتونسي شلاوي، يعني يعزف القوس باليد اللي صار، وكان ملحن. وآخر حياته المهنية خدم مع الله يرحمه سعد الحميد بالعلجية في مصلحة الموسيقى كعازف وكمساعد على الترقيم وغيره. وكان هو إذن زوج صفية وبو ولادها استوطن ولحن لها عدد من الأغاني، منها هذه الأغنية اللي لحنها لها وهي من كلمات محمود بورقيبة. قالوا لي أسمر قلت أنا أحبه، قالوا لي يسحر شربت من يده. ألحان أحمد الصباحي اللي هو زوج صفية شمية.

قالوا لي أسمر كان تسجيل حي من حفل قدمته لهلوبة المسرح وتشوفوا التفاعل الجمهور معها، لأنها كانت كل مرة تطلع على المسرح إلا وتلقى التفاعل الكبير مع محبيها من التوانسة. وكل الأغاني تقريبا اللي غناتهم في اللون المشرقي واللون الملحنين متاعهم هما توانسة. نختموا هالجولة السريعة مع صفية شامية بأغنية عرفت نجاح كذلك، هي من كلمات وألحان رضا القلعي، لا لا ما نحبكش أنا صغيرة وما نعرفش، اللي هي في مقام الرست. صفية شامية ورضا القلعي في هذه الأغنية إذن.

منحبش انا سميرة وما نعرفش لا لا منحبكش انا

إن شاء الله نكون وفينا ولو جزء يسير حظ صفية شمية المطربة اللبنانية الأصل التونسية لحما ودما أصبحت، واللي الحقيقة حتى كتب اللي تحدثوا على الفنانين ما طوهش حقها، خلات تقريب 64 أغنية تونسية شارك فيها عدد كبير من الملحنين، قدمنا عينات من الألحان اللي مطبوعة بطبع تونسي وشرقي في آن الواحد، أثرت رصيد الأغنية التونسية. رحمها الله، توفيت عام 2004 وخلف لنا هذا الرصيد اللي ما زلنا نستمتع به. إن شاء الله نلقاكم في حلقة قادمة على خير، ونقول لكم

غني يا عصفور. غني يا عصفور مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغنده.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
5: فرقة الإذاعة التونسية،
6: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
5: تأليف ابن حكيم،
4: سينما
7: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي،
4: موسيقى وحوارات،
8: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
4: علوم وآداب.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البجول،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: يا أمي يا أم الوفا، يا طيب من الجنة، يا خيمة من حب وهنا جمعتنا بالحب كلنا، وجه يمطر محنة، قمر ونجوم جنة، تعرف تحمل هموم وما تعرف المنة. سلامة وخير أمي، قلبها البحر أمي، وجه يمطر محنة، قمر ونجوم جنة، تعرف تحمل هموم ولا تعرف المنة. كبرت يا يمه والأيام تمشي، شفت ما يعادل الأم ثمن كل شي. يا يمه الشمس من تمشين تمشي، يا تربة طاهرة ودار، ربينا بحضنك صغار، المحبة تنحني وتبوس إيدك، ويصلي الوطن لعيونك يا جنة. بين الناس أسهر يا شمعتي، تصيرين الحديث الحلو أنتي، وسولف لأصدقائي شلون كنت تناديني حبيبي، وذخر الأيام شيبي ما وفينا ما نقدر إجازية، أنت النهر وإحنا فروع منا، تعلمت الصبر منك يا

0: ده الواحد لولا وجود امه كان مات ومحدش خد باله، كان قضى حياته يقول الاه ولا حدش كان يسال مانع. الله يخليك يا ست الناس ويعزك يا اللي ماليش غيرك، كتر خيرك ووجودك بس يغنيني عن الكون ده بحالي.
1: انغام من كل مكان.

0: بن فات ماما.
1: صارت حتى العيد بطل له معنى. العيد هو الطاولة والجمعة، صارت كل الجمعات ناقصة، ما في جمعة كاملة، في كراسي ناقصة، ناس هاجروا

0: الدنيا وصالك لو بكيفي لفتح الهاتف بقلبي والله انت كل ما شفت اتصالك اشعر ان الجنة اللي تتصل بي.
1: انغام من كل مكان.
2: I took the supermarket flowers from the windowsill. I threw the day old tea from the cup.

0: خلي عندك دم. كانت بصالي في عينيها السنين بتفوت، وجوايا الكلام من كتره عدى سكوت. كان نفسي أقول ندمان، أقول خجلان، أقول لك إني يا بحبك حب مش معقول. ما عرفتك ساعتها، الحلق كان مكفوت، لكن القلب كان مفروط على قلبك، وكان بيقول بحق حروف آيات الله اللي حافظها على يدك، ومن أيام ما كنت بعد على يدك وعلى عدك وفرحة خدي يمايا، وهو نايم على خدك، وقسما باللي قام حدي وقام حدك ما حبيت في الوجود قدك. جاي دلوقتي تتنغوت.
1: أنغام من كل مكان مع مروان البدوي.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
1: منجنيق العرب ابن حزم الأندلسي. هذه الحلقة من إنتاج الإذاعة المصرية. إذا أردنا أن نتكلم عن الاستقلالية الفكرية والتمسك بالمذهب والمنهج الفكري والدفاع عنه بشراسة، فإننا نتحدث عن ابن حزم، العالم العلامة الفقيه القرطبي الأندلسي، ابن حزم أو أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، وهو عالم أندلسي يعد من أشهر العلماء في عصره، ترك بصمة لا تمحى في العلوم الإسلامية المختلفة كالفقه وعلم الحديث والأدب والفلسفة والمنطق وعلم مقارنة الأديان. عرف بغزارة إنتاجه الأدبي وكتاباته القيمة مثل طوق الحمامة ومؤلفات عديدة في الفقه والردود النقدية. وعن نشأة ابن حزم يتحدث الشيخ محمد حسين قاعود من علماء الأزهر الشريف قائلا:
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. لقد ولد الإمام ابن حزم الأندلسي بقرطبة في شهر رمضان سنة 384 هجرية، والذي يوافق 994 ميلادية. ونشأ في بلاط الدولة العامرية، حيث كان أبوه وزيرا لخليفتها المنصور بن أبي عامر، ثم لابنه المظفر من بعده، كما عين هو نفسه وزيرا بعد أبيه الخليفة المستظهر. إلا أنه سرعان ما تخلى عن ذلك كله واشتغل بالعلم. لقد كانت الظروف مهيئة أمام الإمام ابن حزم لاختيار ما يناسبه من مسلك بحكم المكانة والمؤهلات الشخصية وبحكم الوفرة وبحكم النفوذ. لقد اشتغل بالعلم، فأتقن الفقه الشافعي، ثم أتقن الفقه المالكي، ثم أتقن الأصول والحديث والتاريخ والأدب واللغة وعلم الكلام والفلسفة. وكان ممن أخذ عنهم العلم أحمد بن محمد ابن الجسور، ويونس بن عبد الله ابن مغيث، وحمام بن أحمد، وعبد الله بن ربيع، ويحيى بن مسعود، وغيرهم وغيرهم. يعد الإمام ابن حزم الأندلسي ثانية أكبر المؤلفين العرب بعد ابن جرير الطبري.
1: ورغم اختلاف بعض المؤرخين على حقيقة نسبه، إن كان ينتمي لأسرة فارسية الأصل أو أن جده الأعلى كان من الأنصار، إلا أنه تم إثبات نسبه الفارسي. فقد ذكر الذهبي نقلا عن القاضي صاعد في كتابه طبقات الأمم إنه هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح الفارسي الأصل الأندلسي القرطبي. ولا شك أن رواية صاعد هذه هي أقرب الروايات إلى حقيقة نسب ابن حزم، وذلك لمعاصرته له من ناحية، ولأن ابن حزم قد كتب إليه بتاريخ مولده من ناحية أخرى. أما عن نشأة ابن حزم وأسرته، فهناك إجماع من المؤرخين والنقاد على أنه نشأ في بيت عز ومال وجاه عريض، وكان يعتز ببيته ويفخر بأنه كان يطلب العلم لا يبتغي من ورائه مالا أو جاها. ومع هذا النعيم والطرف الذي تربى ونشأ عليه ما في كنف أسرته، إلا أن نظرته إلى المال لم تكن أداة طرف ونعيم، بل كان ينظر إلى المال على أنه مجرد عدته التي يعتد بها على نوائب الظهر وصنوفه. كانت تلك حال أسرته حين مولده، وفيها تربأ ونشأ وحفظ القرآن، وأدى ذلك إلى انصرافه بشدة إلى التفكير في طلب العلم حتى انتهت به الحياة.
3: بداية مسيرة ابن حزم الفقهية. الأستاذ الدكتور حسين علي، أستاذ المنطق وفلسفة العلوم بكلية الآداب بجامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية.
4: كان ابن حزم فقيها كبيرا وعالم من علماء الكلام المبرزين، وإذا أردنا أن نتحدث عن بدايات مسيرته العلمية والفقهية وكيف انتقل من المذهب المالكي إلى المذهب الشافعي ثم إلى المذهب الظاهري، هو الحقيقة في بداية مسيرته العلمية والفقهية ابن حزم نشأ في بيئة علمية وثقافية مميزة في الأندلس، حيث تلقى علومه الأولى في سن مبكرة، فحافظ القرآن الكريم وتعلم الحديث واللغة والأدب، وتأثر بجو القصور الذي أتاح له الاطلاع على علوم كبار العلماء ومجالس العلم. وفي بداياته الفقهية اتبع ابن حزم المذهب المالكي، وهو المذهب السائد في الأندلس في ذلك الوقت، فدرسه على يد شيوخه والتزم بأصوله، شأنه في ذلك شأن أغلب فقهاء عصره. لكن ابن حزم لم يلبث أن شعر بعدم الارتياح لبعض مناهج الاستدلال في المذهب المالكي، خاصة اعتماد أهل المدينة على القياس الأرسطاليسي، وهو في وجهة نظر ابن حزم أنه منهج عقيم لا يؤدي إلى جديد، وهو بذلك قد سبق نقد فرانسيس بيكون للقياس الأرسطي، لأن فرانسيس بيكون انتقد القياس الأرسطي وقال بأنه هذا القياس يعني عقيم، لأن النتيجة لا تتضمن ما هو جديد، لأن النتيجة متضمنة في المقدمات. وعشان كده ابن حزم يعني ترك هذا المذهب وانتقل إلى المذهب الشافعي لما وجده فيه من عناية واضحة بالحديث وتقديم النص على الرأي، اطمأن إليه فترة من الزمن ودرسه بعهم. لكن الروح النقدية التي تلبست ابن حزم وهذا الحس النقدي الذي كان يملأ عقل ابن حزم ويوجهه جعلته لم يستقر على المذهب الشافعي، ورأى أن القياس ما زال حاضرا في المذهب الشافعي وأنه لا يحقق له اليقين الذي ينشده. لذلك وجد ضالته في المذهب الظاهري الذي يقوم على الأخذ بظاهر النصوص من القرآن والسنة ورفض القياس والاستحسان وسائر وجوه الرأي. فتبنى هذا المذهب عن قناعة فكرية ومنهجية عنه ودافع بقوة عنه حتى صار أبرز ممثلين في الأندلس.
1: تميز الإمام ابن حزم بفكره ومذهبه المذهب الظاهري وتمسكه الشديد به والدفاع عنه بجرأة لا توصف، لا يخشى أحدا، ووصفه ابن القيم بمنجنيق العرب، وقيل عن سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقان، حيث كان ينادي بالتمسك بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة، ورفض ما عدا ذلك في دين الله بقوة وشدة وحزم. لا يقبل القياس الفقهي الإسلامي التقليدي واستحسان المعاني، كان واضحا ودقيقا في أن خلافات الفهم والتفسير للمعاني قد تكون راجعة إلى أسباب لفظية أو اصطلاحية تحمل أكثر من معنى، يقولها القائل قاصدا بها معنى ويسمعها المتلقي حاملا بها معنى، وهنا محض الظن الذي تقع به الإشكالات. كان حريصا على الاستشهاد بالدليل من الكتاب والسنة.
3: وبسؤال فضيلة الشيخ محمد حسين قاعود عن مرتكزات المذهب الظاهري أجاب قائلا:
2: مرتكزات المذهب الظاهري. الإمام ابن حزم الأندلسي في إرساء دعائم المدرسة الظاهرية، ولقد أحدث ابن حزم الأندلسي تجديدا وتطويرا على المذهب الظاهري، وهو منهج أو مذهب فقهي وفكري يرتكز على الأخذ بظواهر النصوص من القرآن والسنة والإجماع، ورفض ما عداها من أمور التأويل والرأي والقياس. والمذهب الظاهري يعتمد على أربعة أصول رئيسة: الأصل الأول الكتاب، والأصل الثاني السنة، والأصل الثالث الإجماع، والأصل الرابع الاستصحاب، حيث يتمسك بظواهر النصوص من الكتاب من القرآن الكريم، فيعتمد النص الظاهري ويأخذ ما هو ثابت ومتيقن من السنة، مع اشتراط يشترط فيها شرطا أن تكون متواترة. كذلك يعتمد على الإجماع، وهو الإجماع المنعقد على عهد الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وهو مصدر ثالث للتشريع. كذلك من مرتكزات المذهب الظاهري الأصل الرابع الاستصحاب، يعتبر مصدرا رابعا للتشريع، ويعني بقاء الحكم على ما هو عليه حتى يثبت ما يغيره. فالمذهب الظاهري يشدد على فهم النص كما هو ظاهر دون تأويل أو تحريف أو تغيير أو تبديل، يعتمد على فهم النص الظاهري. كذلك أيضا يرفض القياس باعتباره اجتهادا لا يرتكز على نص صريح. كذلك لا يأخذ بالرأي، ومعنى ذلك أنه لا يعتمد على الرأي الشخصي أو ما يعرف بالرأي في استنباط الأحكام الشرعية.
1: لم يمر ابن حزم بفترتي قصر وسجن متتاليتين بالمعنى الحرفي، بل عاش حياة شهدت تحولات قاسية. ويمكن فهم التعبير من القصر إلى السجن على أنه انتقال من مركز السلطة والمناخ السياسي والنعيم والثراء إلى ظروف المنفى والعزلة القصرية وآلام الغربة والاغتراب، حيث عاش ابن حزم في بداية حياته في قصر الحكم في خرطبة وفي قصر والده كطفل مدلل، مما وفر له بيئة علمية غنية. ثم انتقل من حياة القصور في بلاط قرطبة إلى التعرض للاضطهاد والنفي بعد بروز آرائه الظاهرية ومذهبه الفقهي الذي تعارض مع آراء المذاهب السائدة، وتم نفيه من قرطبة إلى البادية في إسبانيا، وهي فترة عزلته الكبيرة والتي تشبه السجن، حيث لم يعد قادرا على التدريس والفتوى وإظهار علومه. وكانت الفترة التي قضاها في المنفى والاضطهاد والعزلة هي التي صقلت شخصيته العلمية ودفعته إلى كتابة أعماله الخالدة. وفي هذه المرحلة من العزلة القاسية كتب ابن حزم بعضا من أشهر أعماله الأدبية والفقهية، مثل كتاب المحلى. وعلى الرغم من المعاناة التي عانها ابن حزم في عزلته ومنفاه، إلا أنه أظهر شجاعة علمية وجرأة فائقة، حيث كتب المزيد من الكتب وأصبح نموذجا للعالم الذي لا يخاف من أحد. وعن أهم تلاميذ ابن حزم وأهم مؤلفاته يقول الدكتور حسين علي، أستاذ المنطق وفلسفة العلوم بكلية الآداب جامعة عين شمس:
4: إذا أردنا الحديث عن أهم تلاميذ ابن حزم وأهم كتبه، هنلاقي أنه ابنه أبو رافع الفضل ابن حزم هو يعني من أهم تلاميذه، ونقل بعض علمه ودافع عن آرائه. ولكن الحقيقة تلاميذ ابن حزم عددهم يعني فوق الحصر، لأنه هو الحقيقة كان له تأثير شديد على كل المحاطين به والدارسين على يديه، والقارئين لكتبه حتى من يقرأ كتبه كان يتأثر بفكره وعلمه، عشان كده اتسعت دائرة تلاميذه. في الأدب والفكر الإنساني كتاب طوق الحمامة، وهذا الكتاب الحقيقة يعني من الكتب اللي تحدث فيها عن الحب، وده يعتبر من الكتب أو من أول الكتب في العصور الوسطى اللي اتكلمت عن الحب، وهو من أشهر كتبه الذي تناول فيه الحب والعاطفة الإنسانية بعمق وصدق نادرين.
1: أبدع ابن حزم في اختياره وتفرده في إنتاجه عندما قرر الكتابة عن موضوع لم يتجرأ الكثير من العلماء والفقهاء في عصره أن يتطرقوا للكتابة عنه، ألا وهو الحب، حيث تناوله ابن حزم بشكل متفرد في تفاصيله وطريقة عرضه، وهو كتاب طوق الحمامة في الألفة والألاف. الدكتورة نهلة الصعيدي، عميد كلية العلوم الإسلامية للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر، تتحدث عن كتاب طوق الحمامة قائلة:
5: وطوق الحمامة جاء كتاب مختلف تماما، كتاب يعني أولا في لغته، ثانيا في يعني كتاب جمع كانت لغته لغة شعرية، جمع بين السرد وبين الرمز وبين الانزياح. السرد كان عندما يعني كان يحكي هذه القصص من واقع قصص حقيقية حدثت وتجارب. الرمز واضح من تسمية هذا الكتاب، من أول بداية هذا الكتاب وتسميته. الانزياح في الدلالة وفي التراكيب، هذا الكتاب يعني كانت لغته لغة شعرية متميزة. أيضا هذا الكتاب كان كتاب له منهجية منظمة جدا، يعني يبدو فيه عقل ابن حزم. الكتاب هو يقول نفسه عن الكتاب في منهجية هذا الكتاب أنه لا تزيد فيه، هو حكاه من واقع تجاربه الحقيقية. ويعني أفلاطون قد تحدث عن الحب، هو لم يتبنى تلك النظرية المثالية في الحب، ولم ينغمس أيضا في التجريد للحب، وإنما تحدث من واقع حياة عاش مجربة، وهذا ما يميز هذا الكتاب. يعني جمع فيه معظم قصص الحب التي وقع عليها وعايشها ورآها، خاصة يعني عندما تربى مع النساء كنا هؤلاء النسوة يتحدثن معه، وكنا يفضفضن في الحديث معه، ولا يتحرجن أبدا من إطلاع ابن حزم على أسرارهن، فكون ثقافة واسعة عريضة وخبر بأنواع الحب وعلاماته وآفاته وأعراضه. كل هذا مما شكل هذا الكتاب. فجاء هذا الكتاب مختلف في الفلسفة التي قام عليها هذا الكتاب. كتبت هذا الكتاب على 30 باب، يعني تحدث فيه يعني أبواب كثيرة لا أتذكرها جميعها، ولكن كان في باب علامات الحب، باب الحب من النظرة الأولى، الحب بالوصف، الحب في النوم، ذكر حالات كثيرة، البين والهجر والوصل والغدر والخيانة، تحدث عن الرقيب، تحدث عن العاذل، تحدث عن الصديق والمساعد في الحب وأعوان الأشياء. لم يترك شيء إلا وتحدث، وكان الكتاب يعني جمع بين الشعر وبين القصص وبين الحكايات وبين تعليقه هو، يعني كان ناقد جيد، أشياء يعني تحفظ عليها ولا يرتضيها، وبعض الأشياء يعني قال أنا معها وأخذ يدلل وحياته ومن حياة الآخرين. هذا الكتاب هو كان لا يتعارض، يعني جاء هذا الكتاب مزيجا بين مراعاة المشاعر الإنسانية التي لا نستطيع أن نتجاهلها بأي حال من الأحوال لأنها فطرة خلق بها الإنسان، يعني لا نستطيع أن نقول أو نمنع الناس من الحب لأنها مشاعر يعني اضطرارية، وأي إنسان لابد وأن تمر في حياته تلك المشاعر بشكل أو بآخر. فابن حزم أكد على هذا، وفي نفس الوقت هو ضبط هذه يعني نجد هذا الكتاب هو مليء جدا باستدعاء النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. يعني هذا الكتاب جمع بين مراعاة المشاعر الإنسانية وعدم كبتها بأي حال من الأحوال لأنها فطرة خلق الله الإنسان عليها، وبين ضبط هذه الشهوة وهذه المشاعر وأن لا تخرج عن الإطار الذي رسمته الشريعة وعما هو مسموح.
1: ولد ونشأ مدللا معززا مكرما بين القصور، وعاش بين نعيم المال والسياسة وغيابات السجن والنفي تارات وتارات. ترك الدنيا بعدما ترك بصمة لا تنمحي من المؤلفات والكتابات في مجالات ومجالات، ما يجعل العاقل يهيم ويفكر ويبتكر ويبحث عن الذات في جوانب الذات. إنه أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي. كنتم مع منجنيق العرب ابن حزم الأندلسي. التعليق الدكتور حسن مدني. الإعداد والإخراج فاطمة حسن. هذه الحلقة من إنتاج الإذاعة المصرية.
6: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.

0: تفاحتي كمان حلو.
1: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة،
3: وثائق وحقائق.
4: إذاعة تونس الثقافية،
5: وثائق وحقائق،
3: بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
6: مستمعينا ومستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأساتذة الباحثين في الوطن التونسي، الأستاذ كريم بن يدر. مرحبا بك سي كريم.
7: مرحبا سي عادل.
6: والأستاذ ضوء بسيسة. مرحبا سي ضوء.
8: بك عايش.
6: والأستاذ محمد السعيدي.
9: مرحبا عايش سي
6: عادل. وأنتم من أصدقاء البرنامج، سبق لنا استضافتكم، ولكن كل يعني منفرده لبحوث خاصة بكم في مستوى أكاديمي، ولكن أذكر أيضا في بعض الحصص خصصناها حتى للأرشيف الوطني التونسي، وهو من أكثر المؤسسات التي ساعدتنا في هذا البرنامج منذ انطلاقته. وأوجه التحية إلى الأستاذ الهادي جلاب المدير العام للأرشيف الوطني التونسي والأستاذ المؤرخ. وموضوع لقائنا معكم اليوم فرض نفسه بإصدار مميز جديد أصدره الأرشيف الوطني التونسي بعنوان مدونة قبائل تونس وتوزعها الجغرافي، هذه من إصدارات 2026 للأرشيف الوطني التونسي. وكنتم من ضمن الفريق الذي أنجز هذا العمل المميز وقام بتنسيقه، تنسيق هذا العمل وإعداده والإشراف عليه من ناحية لنقل العلمية، الأستاذ كريم بن يدر. وفريق العمل يتكون أعتقد ليس فقط من كريم بن يدر وضوء بسيسة ومحمد السعيدي طبعا بإشراف الأستاذ هيد جلاب،
7: ولكن زميلتنا فاتن كرمي.
6: هذا العمل نوجه له التحية، نتمنى أن تكون كانت ضيفتنا، أذكر عندما ناقشت أطروحتها حول أعتقد حول
7: السحر والشعوذة في البلاد التونسية خلال الفترة الاستعمارية.
6: هذا العمل كيف تقدمه أستاذ كريم بن يدر، ودواعي ربما إصدار هذه لنقول هي وثيق، موضوع يعني هذه المدونة هي في حد ذاتها مصدر، كيف جاءتكم الفكرة أو ما الذي فرض أو استدعى منكم إنجاز هذا العمل التوثيقي والتحقيقي لنقل الهام جدا من إصدارات الأرشيف الوطني التونسي؟
7: شكرا سي عادل أولا على هذه الاستضافة وعلى إتاحة هذه الفرصة لتقديم الأعمال التي ينتجها الأرشيف الوطني. أود قبل كل شيء أن أشكر زملائي الذين شاركوني بشغف وبصبر وبأناة في إنجاز هذا العمل، الأستاذ ضوء بسيسة مختص في التاريخ الحديث، الأستاذ محمد السعيدي مختص في التاريخ المعاصر، زميلتنا فاتن الكرمي وهي في عطلة أمومة حاليا ونرجو أنها تعود إلى عافيتها وإلى نشاطها. وكما ذكرت سي عادل منذ حين، صديقتنا وزميلتنا هي تهتم بالبحث في تاريخ الذهنيات، واهتمت في هذا العمل بدراسة الجزء الخاص بقبائل الوسط التونسي، وكانت مفيدة لنا أيما إفادة بحكم انتمائها جغرافيا للوسط التونسي وبحكم العمل الدؤوب الذي قامت به في استنطاق المصادر الشفوية، مثلما قام بذلك زميلنا ضوء بسيسة لمنطقة الجنوب والزميل محمد السعيدي لمناطق الوطن
6: القديم. يعني أنكم راعيتم الانتماء الجغرافي للباحثين أيضا.
7: طبعا الانتماء الجغرافي، المصادر الشفوية هي مصدر أساسي لتدقيق الأسماء القبائل انتماءاتها وخاصة التوبونيميا، ولهذا كان دور كان لذلك دور كبير، وكان نقول عامل محدد محدد في، لأنه كانت من أهم المسؤوليات التي الملقاة علينا هي التثبت من صحة الأسماء التي وقعت ترجمتها في النسخة الفرنسية، ونحن سنقوم بتعريبها. في ماذا تمثل عملنا؟ أو إذا أردتم قبل ذلك، لماذا هذا العمل؟ لماذا هذا العمل؟ مدونة قبائل تونس وتوزعها الجغرافي هي النسخة العربية المعربة لعمل صدر بالفرنسية سنة 1900 عن الكتابة العامة للحكومة التونسية تحت إشراف الكاتب العام آنذاك برنار روا، الذي كان له دور محوري في إنجاز هذه المدونة. هذه المدونة هي مهمة لأنها تفصل التركيبة السكانية سواء في المدن أو التركيبة القبلية التي كانت غالبة على البلاد التونسية في تلك الفترة في أدق تفاصيلها، بدءا من القيادة إلى المشيخة إلى الفرقة إلى الدوار إلى أماكن انتصاب هذه القبائل إلى أماكن ترحالها إلى أماكن نزولها أثناء ترحالها صيفا وشتاء. وهذا في الحقيقة يمثل كنزا هاما من المعطيات يمكن أن نتناولها في البحوث التاريخية والأثرية والإثنوغرافية والمرتبطة بالتوبونيميا وفي علم الاجتماع. لذلك نحن اعتبرنا أن هذه المدونة لابد أن نتيحها إلى أوسع فئة ممكنة من الباحثين بدرجة أولى، ثم من الجمهور العريض، لأن مسألة الجينيالوجيا والانتماء إلى الأصول هي مسألتهم كذلك الجمهور العريض.
6: وقد عادت المسألة القبلية في المباحث التاريخية، لاحظت في السنوات الأخيرة في الجامعة التونسية في أقسام التاريخ سواء في تونس طبعاً، أو منوبة طبعاً، أو سوسة أو جندوبة أو غير أو صفاقس، يعني عادت بقوة في السنوات الأخيرة. عديد الرسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه تناولت
7: طبعاً المسألة القبلية. بماذا نفسر ذلك؟ في الحقيقة المدرسة التاريخية التونسية بعد الاستقلال ومنذ نشأتها هي كانت مدرسة وطنية بطبعها، وطنية بين ظفرين، يعني ناسيوناليست ديسانس في هيكلها في روحها كانت تقوم على فكرة الوطن والتأسيس للوطن ودراسة الدولة الحديثة وبنية الدولة الحديثة وجذورها وفكرة الأمة والحركة الوطنية التي هي أساس الدولة الجديدة دولة الاستقلال. وكان لذلك صدى لدى النخبة الجامعية، فكانت الدروس هي بالأساس موجهة لتدريس تاريخ تونس في امتداداته من الفترة القديمة إلى الفترة الوسيطة والحديثة والمعاصرة. وعلى المستوى البحث التاريخي كان دائما التركيز طوال هذه الفترة حول كل ما هو وطني.
6: صحيح.
7: وسيقع إذا شئنا محاولة إذن إبعاد كل ما هو يمكن أن يفرق مثل النزعة القبلية هذه اللي كانت وقتها حتى في الخطاب الرسمي وفي الخيارات الرسمية كان هناك محاولة للابتعاد عن النعرات القبلية والجهوية إلى غير ذلك.
6: بالعودة إلى هذه الوثيقة الأصلية لنقل التي أشرت إليها ومصدرها المصدر الأصلي طبعا أنت من إنتاجكم بين ظفرين هم امتداد للدولة كتاب العام الحكومة، نذكر أن الأرشيف الوطني التونسي اليوم وتابع أيضا الكتاب العام الحكومة التونسية التي أنشأت هذه الوثيقة منذ 126 سنة. أرى أمامي الغلاف الوثيقة الأصلية التي قمتم بين ظفرين بتحقيقها بكل ما يتطلبه عمل التحقيق من دراسة وإثبات وإصلاح الأخطاء أيضا أو الإشارة إليها وتوزيع وإنتاج فهارس وملاحق وغير ذلك طبعا. سنرى ذلك بعد قليل، ولكن عنوانها بالفرنسية نومنكلاتور اي ريبارتيسيون دي تريبو دي تونيزي، ويبدو أنها نشرت بفرنسا وليست بفرنسا. في تونس شالون سير سون امبريميري فرانسيز اي اورينتال برتران 1900 يعني سنة 1000 900، هذا غلاف الوثيقة الأصلية أو الكتاب الأصلي، ولكن أنتم تجاوزتم يعني أثريتم كثيرا هذه الوثيقة الأصلية اللي هي مصدر وليست مرجع
7: طبعًا.
6: يعني ليست
7: طبعًا.
6: من تأليف باحث فرنسي أو كذا، هي عمل يعني لنقول حكومي، عمل يعني رسمي، يعني
7: رسمي، عمل رسمي، عمل إداري.
6: أستاذ ذوب سيسة، وأنت الذي أسهمت في هذا العمل الجماعي لنقل، ولو أن الإشراء التنسيق للأستاذ كريم بن يدر، ولكن كل منكم حسب ما فهمت من الأستاذ كريم بن يدر اطلع بدور محدد، كيف تقدم ربما إسهامك في هذا العمل المميز في الحقيقة وفي طبعة أنيقة يشكر عليها الأرشيف الوطني التونسي؟
0: شكرا سعادة على الاستضافة. قبل كل شيء نشكر مؤسستنا، مؤسسة الأرشيف الوطني، على الفرصة اللي اتاحتها باش نقوم بالعمل هذا، وعلى رأسي السيد الهادي جلاب مدير العام للأرشيف الوطني، ونشكر الأستاذ كريم بن يدر اللي احنا محظوظين موجودين معاه، موجود معانا ونستشيروه في كل الصعوبات، نرجعوا له في طيلة العمل للمدونة ديما نرجعوا له لأن فيها صعوبات ونذكرها الصعوبات من بعد، ونشكر كل المساهمين في عملية المراجعة، الأستاذ أحمد الباهي، والأستاذ مبروك أحميدات، والأستاذ جهاد سويد. حول عملية الاختيار، عملية الاختيار ليست عملية اعتباطية، وكان يشرف عليها العملية هذه الأستاذ كريم بن يدر. حاولنا هاو علاش؟ لأن المصطلحات الجغرافية ولا الأماكن ترتبط بالمعرفة بالمجال، بالمجال الجغرافي. تقسيم قام على المسألة هذه، يعني أنا كي خدمت على الجنوب نعرف ترنا، نعرف المجال هذاك، علاش؟ خاطر نميز، وخاطر ثم برشا أسماء وأماكن تغيرت فيما الآن تغيرت. وملاحظة أن عملية التصحيح اللي حكى لها سي كريم ما لا تقوم على ما هو موجود الآن، بل بلغة العصر، بالفترة اللي تخدم فيها الكتاب
6: أواخر القرن 19.
0: طيب نجيب لك أمثلة، بعض الأمثلة تبين معناتها. مثلا فما بلاصة في جربة، معناها مكان القرعة هو لم يعد موجود اليوم بحكم التوسع العمراني. كيفاش استنبطنا احنا الاسم؟ تو ولا فيها جامع القرعونية، هي مليئة الآن بالبنايات، لم تعد موجودة. يعني حاولنا نثبت التصحيح، عملية تصحيح على الأماكن الموجودة تسميتها صحيحة في ذلك الوقت. هذه عملية الاختيار. وبالنسبة للزملاء اختاروا، معناها اختاروا الأماكن،
6: كلنا حسب انتمائه الجهوي أو الجغرافي،
0: الأماكن أو الأقاليم اللي اخترتها. أنا اخترت مثلا قبيلة المرازيك في الجنوب الغربي، مطماطة، جابس، تطاوين، مدنين، وجربة، تونجاهو في الآخر جربة، فهمتني، وجرجيس، واللي هي تحت معناها النظام العسكري، معناها المنطقة العسكرية،
6: جرب عسكري.
0: نعطيك لمحة على القبائل هذه. القبائل هذه معناها تقريبا ثلاثة أصناف، منها تحمل ثلاثة أصناف، هي قبائل قادمة من المشرق، وقبائل قادمة من المغرب الساقية الحمراء، والبربر، معناها ثلاثة أصناف يحكمها تحكمها الرابط الولائي، معناها الشيخ المؤسس أو الجد المؤسس. وهناك ثلاث مسارات لرواية التأسيس، معناها خدمة في معناها وضعت سرديات للتأسيس. هناك ثلاث مسارات، الرواية قائمة على جد المؤسس والوازع الدين، مترابطة بظهور ولي صالح فاتح مسلم، انتقل المنطقة وتحول ذريته إلى قبيل، أصول مشرقية مغربية من الساقية الحمراء، مثل أولاد بوغانا مثلا، معناها هذا بصفة عامة، معناها في الشمال، معناها الهجرات العربية الكبرى، ارتبط زاد بالهجرات العربية الكبرى، الهجرة الهلالية القرن 11 تتميزت بالطبيعة الرعوي. هناك العديد من القبائل. ثم الجذور البربرية، الأصول الأمازيغية مثلا، الدويلات الذين حافظوا على لغتهم المحلية مثلا الشلحة، قبيلة دمر البربرية مثلا، هذا بالنسبة للبربر. بالنسبة للأصول العربية المرازيق التوازين. ثم صارت عملية الانصهار، الدمج والتحالف بين القبائل البربرية والقبائل العربية، صارت عملية الإدماج. والتقسيم الهيكلي كيف يقوم هذا التقسيم الهيكلي؟ نجد القبيلة، العرش، فرقة، دواوير، معناها دوير جمع الدوار ثم لحمات أو بيوت. وتتميز قبائل الجنوب الشرقي أو الجنوب بصفة عامة بالاستقلالية السياسية والمئات. هناك المحلي المجتمع القبلي الذي ولا المجموعات القبلية التي يديرها المئات. المئات نوع من المجلس كما معاد التوازين أو المجلس الأعلى للورغمة. ثم نجد الصحبة معناها تنظيم اجتماعي أمني مثلا كما في لودرن، في عرش لودرن موجود النظام هذا، يعني نظام الصحبة.
6: خاصة في أي ولاية مثلا انت عرش
0: مثلا في تطاوين موجود معناها لودرن هذه لحمة من عرش.
7: نعم. بالنسبة لمسألة الصحبة، مسألة الصحبة وقانون الصحبة هو ظهر في أواخر في أواسط القرون الوسطى وأواخرها، وتمتد إلى الفترة الحديثة. القبائل ذات الأصول البربرية التي جاءت من الأطلس ومن المغرب الأقصى، ثم مع مجيء الهجرات الهلالية أصبح هناك تناقض جوهري بين نمطي عيش. القبائل ذات الأصول الهلالية العربية احتلت السهول، واضطرت القبائل ذات الأصول البربرية إلى أن تحتمي بالجبال وبالملاجئ. فالطرقات والمسالك كان لابد من أن يلقاوا أن كومبرومي. القبائل العربية الهلالية هي قبائل محاربة قوية، وتحتل الخنقات لكلوار، وتختل الأعراض، الطرقات الكبرى والمسالك. فكان لابد من أن يلقاوا صيغة للاتفاق، فكانت ظهر قانون الصحبة. كل فارس عربي كان يصاحب، يسمى الصحبة لأنه يصاحب فارس من البربر، ويدفع إتاوة سنوية مقابل أنه يضمن له.
6: سنعود إلى ربما تركيبة والطبيعة وتشكل ربما حتى المشهد القبلي أو أنماط العيش ربما. ولكن لو عدنا إلى الوثيقة الفرنسية التي اشتغلتم عليها، وأنت أشرت إلى الجذور الوسيطة، التاريخ الوسيط، التاريخ القديم. أذكر أني استضفت منذ فترة قصيرة جهد فردي مميز لحاتم الضاوي حول مدونة القبائل التونسية، بدأ بجزء حول قبائل الشمال وعاد إلى الفترة الوسيطة والفترة تقارير ضباط الجيش الفرنسي. يعني ليس من السهل العودة إلى تعرف الاختصاصات حتى في التاريخ، يعني بين التاريخ الوسيط يختلف عن التاريخ الحديث ويختلف عن التاريخ المعاصر. هذه الوثيقة، سؤالي هنا ربما تجيبني عنها أنت أستاذ محمد السعيدي، هذه الوثيقة الفرنسية الأصل كيف تم انتاجها؟ هل هي تصنفها يعني هي يعني هل عادت من انتجها، هل عاد الى يعني ما وجده عند دخول الاحتلال الفرنسي، ام ثم تقصي ربما تاريخي، ثم اشارات لا اعرف يعني لكي نفهم هذه المدونه في نصها الاصلي الذي اشتغلتم عليه انتم وقمتم طبعا بإصلاح أخطاء وغير ذلك، ولكن هي يعني تصنيفها هي قبائل كما وجدت كما يعني وجدها الفرنسيون، أم أن فما منهم فما شوية جهد تاريخي واستقصاء قاموا به مع الشفوي مصادر كذا على أصول القبائل، يعني لكي نفهم وضعية القبائل في نهاية القرن 19 في كل المناطق، سواء كان الجنوب كما كان يحكي توسي ضو بسيسة، أو الوطن القبلي اللي اشتغلت عليهم أنت ربما أكثر، أو سكريم قلت لي أنت ركزت على في
7: أنا اشتغلت على المدن وعلى
6: المدن الشمال. يعني الوثيقة هذه يعني على الأقل في الجزء اللي يهمك أنت تنطبق على مثلا فما أشياء كما قلت أنت في مناطق اندثرت، يعني فما أشياء ما عاش موجودة توا، اما هي معناها كيفاش تصنفها، كيفاش
0: يمكن الذاكره موجوده
6: في الذاكره، يعني على شنو اشتغلوا هم الفرنسيين باش انجزوا هالوثيقه؟ هل فما اشارات هل لانتاج هذه النومنكلاتور هذه؟
7: بطبيعه الحال انا باش ناخذ كلمه السي محمد السعيدي، هي قبل كل شيء وثيقه رسميه مرتبطه بمسار سيطره الفرنسيين على المجال التونسي. باش نعمل استطراد بعد 1881 باش يحصل نزاع بين السلطات العسكرية والسلطات الإدارية، وعندما تولى بول كومبون اللي هو باش يكون أول مقيم عام فرنسي، حاول أنه يغلب التسيير الإداري المدني للإيالة على حساب العسكر، وبش يقع نزاع بينه وبين بريار وبينه وبين فورج مول وبينه وكل الجنرالات فيما بعد. المهم
6: قادة الجيش الفرنسي في تونس
7: سيحسم هذا النزاع في 1888 بأنه الاتفاق باش يكون المناطق الجنوبية اللي هي ما زالت تحت في إفرفيسانس فيها غليان، هي مناطق حدودية مع إيالة طرابلس، هي مناطق حدودية مع الجزائر الفرنسية، هي مناطق في الصحراء محلولة مفتوحة على الصحراء الكبرى، أنه ذيك تبقى تحت سيطرة القوات العسكرية وباش تحدث فيها 5 مراكز عسكرية كبرى تحدث عليهم زميلي ذو منذ حين، مدنين، تطاوين، جرجيس، قبلي، مطمطة. اليوم باش يكونوا مركز التسيير الإداري، باش يصبح التسيير بالإضافة إلى الإدارة المحلية. بقية المناطق باش تصبح خاضعة للمدنيين، وسينشئ بول كومبون والفرنسيين إدارة فرنسية موازية للإدارة المحلية التونسية.
6: مراقبين مدنيين.
7: المراقبين المدنيين. توزيع هذه المدونة هو وفقا للمراقبات المدنية،
6: تقسيم إداري يعني.
7: تقسيم إداري الذي وضعته فرنسا. واحد، لكي يسير هؤلاء المدنيون الجدد اللي هم قادمين من فرنسا ولا قادمين من الجزائر، هم غريبون عن البيئة التونسية، إذن كان لابد من أنه يسيطروا على هذه البيئة، يفهموها. وفي هذا السياق جاءت هذه الوثيقة. المدونة
6: عملية كأداة عمل، معناها
7: هي في الأصل أداة عمل، ولجمعها كلف المشايخ كل في اختصاصه الترابي، ووقع توزيع استمارات عليها أسئلة فيها جملة من المعطيات الديمغرافية والجبائية والاقتصادية إلى غير ذلك. و كانوا هؤلاء المشايخ مجبرين على تعمير هذه الجذاذات تحت إشراف المراقبين المدنيين، وكانت الغاية هي أنه الإدارة الجديدة يصبح لديها بنك معلومات، وأكثر من بنك المعلومات، بنك معطيات دي نوسيون، مفاهيم حول بنية المجتمع القبلي التونسي، تركيبته، تناقضاته، مكوناته، حتى يمكن تسيير هذه المعطيات.
6: لو عدنا إليك أستاذ محمد السعيدي في الجزء الذي اهتممت به، كيف تعاملت مع هذه الوثيقة في نصها الأصلي وأنت الإضافات ربما؟
8: شكرا سي عادل على الاستضافة. بداية أريد أن أتقدم بالشكر إلى مؤسسة الأرشيف الوطني التونسي التي نشأت فيها منذ شبابي تقريبا، وعملت فيها على إتاحة هذه الفرصة لإعداد هذا العمل التاريخي الهام تحت إشراف أستاذنا المؤرخ الصديق كريم بن يدر مع مجموعة من الزملاء الباحثين سي ضوء بسيسة وكذلك الزميلة فاتن كرمي. لن أطيل كثيرا في تفصيل ما تم عرضه أو ما هو موجود ربما في هذه المدونة، سأكتفي ربما بإعطاء يعني بعض البيانات المتعلقة بالجزء الذي اشتغلت عليه والذي يهم قبائل الوسط والشمال. فبناء على المعطيات التاريخية الواردة في النص يمكن استخلاص بعض الخصائص المتعلقة بهذه القبائل، قبائل الوسط والشمال، من حيث نشأتها ورواية تأسيسها، وكذلك من حيث تركيبتها الاجتماعية والديمغرافية. نستنتج أولا من حيث النشأة ورواية التأسيس أن هذه النشأة تميزت بتنوع المصادر التاريخية والأسطورية، يمكن تقسيمها إلى 3 مسارات رئيسية. أولا يمكن ذكر الرواية القائمة على الجد المؤسس أو الوازع الديني، والمرتبطة عادة بنشأة العديد من القبائل بظهور الولي الصالح أو الفتح المسلم التي انتقل إلى المنطقة أو استقر بها تاريخيا وتحولت ذريته أو أتباعه إلى القبيلة. ويمكن تقسيم هذه الروايات إلى أصول مشرقية أن يكون من أصول مشرقية أو من الفاتحين مثل قبيلة أولاد بو سالم التي تنحدر عفوا من سالم بن مرزوق، سالم بن أحد منحدري الفاتحين أوائل سنة 1580، مثل قبيلة غزوان المنسوبة إلى الغزواني المطرود من مصر في خلال القرن الخامس عشر، كذلك الهجرة من الساقية الحمراء بالمغرب الأقصى، والتأكيد النسب الشريف لآل البيت أو البركة مثل أولاد بوغانم المنسوبين للولي الصالح علي بوغانم القادم من الساقية الحمراء كذلك، وقبيلة عقارب المنسوبة للولي سيدي أحمد عقارب الذي تذكره الأسطورة. كذلك يمكن تنسيب الأصول هذه القبائل إلى الهجرة من فاس أو الجزائر مثل قبيلة جندوبة المنسوبة للولي الصالح سيدي عبيد محمد صفاتيمة القادم من فاس في القرن الثالث عشر، وقبيلة بني مازن المنحدر من المقاتل المغربي عبد الجواد بن مازن.
9: سي محمد،
8: نعم،
9: في أهم القبائل ربما أو العروش التي استوطنت أو موجودة في الوطن القبلي.
8: نعم.
9: أنت اشتغلت على الوطن القبلي.
8: الوطن القبلي والوسط والشمال
9: أهم ربما أسماء القبائل الموجودة في المدونة هذه.
8: نعم.
9: على الأقل بصيغتها التي قمتم بتحقيقها ودراستها وإصلاحها، إصلاح بعض الأسماء.
8: نعم، نجد مثل قبائل أولاد سعيد المنحدر أصل من قبيلة رياح الهلالية، أولاد يعقوب ذات الأصول الهلالية أيضا، هناك قبائل ذات أصول أو جذور بربرية أمازيغية كأولاد عيار المنحدرة من قبيلة كتامة موطنها الأصلي بين بجاية وقسنطينة، قبيلة بجاوة في الشمال الشمال الغربي التونسي، قبيلة بجاوة وماكنة وهي قبائل بربرية هاجرت من بجاية ومنطقة القبائل الجزائرية، عمدون المنحدر من الولي الصالح سيدي عبد العزيز بن رحال، قبيلة الواتا البربرية الموطن الأصلي شرق ليبيا واستقرت بتونس مع الفتح الإسلامي، الفراشيش
9: هذه بعيدة على الوطن القبلي.
8: نعم، هذه بعيدة في الشمال.
9: لو عدنا أستاذ، لو سمحت أستاذ كريم،
7: تفضل.
9: في تمهيد يعني هو يرجع إلى النص الأصلي الفرنسي أعتقد في التمهيد.
7: لا
9: هذا أنت أنجزت التمهيد.
7: أنا أنجزت التمهيد.
9: أشرت إلى المنشور المنظم لعملية تأليف المدونة، مدونة قبائل تونس وتوزيع جغرافي، تقول صادرة وزارة الكبرى في 14 رجب 1306 هجرية 16 مارس 1289، والمواجهة للجيات، أنها تهدف إلى معرفة أحوال الأعمال على وجه التفصيل والتحقيق. الأعمال جمع عمل معنى تقسيم إداري هنا.
7: العمل وهو الجيات
9: كأنه ولاية يعني جهة، لأن ذلك ضروري لضبط خدمة الوزارة. هذا النص معناها،
7: هذا محتوى النص.
9: محتوى النص. وبعد ذلك ما كنت بصدده أستاذ كريم بن يدر، المعطيات المطلوبة يعني ذات صبغة إدارية، صبغة ديموغرافية، عدد أفراد القبائل، عروش هكذا، عدد نساء، ومعطيات ذات صبغة جبائية. إذن منطلق كما قلت أنت يعني كأنه عمل إداري، يعني فما منشور فما كذا اصدر وعطيونا المعطيات. والملاحظ في هذه المدونة، وهذا ما سنتناوله في الجزء الثاني من هذا اللقاء معكم أستاذ كريم بن يدر، أستاذ داوب سيسا والأستاذ محمد سعيدي، هي جداول بالأساس. جداول، هذه الجداول هي تمثل ربما هي معناها الجزء الأساسي أو لهذه المدونة في شكل جداول.
7: طبعا.
9: ماذا نجد؟ القيادات، تقسيم الجداول أو القائمة، المشيخات، العروش، الفرق، ومكان الإقامة والنزول. تقريبا كل جداول بهذه الصيغه تقريبا، باستثناء ربما التراب العسكري او شيء من المراكز العسكريه. كيف
7: نفس الشيء.
9: والفرقه كما قلت معناها هي كانه اقل من كما قلت سي ضو قبيله
7: اشرتنا،
9: اقل معناها من العرش،
7: اقل من العرش
9: الفرقه. والمشيخه كانها تظهر كانها مساله اداريه، ولكن فيها زاد بعد القبلي، تقسيم كانه تقسيم معين، واكبر حاجه القياده كانها هي تعطيك للقبيله او العرش الكبير. ولو راه فما
10: نقول خمس
9: خمس
10: خمس هي هو تقسيم اداري، ومعناها الخمس هو معناها وحده اداريه تنقسم لهم، كل حومه معناها تضم عائلات جربيه. هذا هي
9: سنواصل الحديث في هذا السياق حول مدونه قبائل تونس وتوزيعها الجغرافي كما اصدرها
6: الأرشيف الوطني التونسي هذه السنة كتاب جديد مهم قاعد يتعمل، وفيه جهد جماعي محمود، فيه بحث معناها لنقل فيه الجانب العلمي، فيه الجانب الإداري، فيه معناها عديد وتعدد نوعا ما، فيها ربما تعدد الانتماءات زاد للباحثين، هذا ما فهمنا منك أستاذ كريم نيدر، ولكن لو سمحت مستنتوقف قليلا مع هذا النغم ثم لنا عودة.

0: الحليب.
1: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. وضيوفنا اليوم الأستاذ كريم بن يدر والأستاذ ضوء بسيسة والأستاذ محمد السعيدي، الأساتذة باحثون في الأرشيف الوطني التونسي العاملون بالأرشيف الوطني التونسي. وموضوعنا حول مدونة قبائل تونس وتوزيعها الجغرافي، وهو لنقل كتاب جديد صادر عن الأرشيف الوطني، مؤسسة الأرشيف الوطني التونسي سنة 2026. وفهمنا منك أستاذ كريم بن يدر كمنسق لهذا العمل الجماعي، مع توجيه التحية أيضا لأحد أعضاء الفريق الذي اشتغل معكم الأستاذة فاتن كرمي، طبعا بإشراف الأستاذ الهادي جلاب مدير العام للأرشيف الوطني التونسي. أنت الذي قمت بتنسيق هذا العمل والتمهيد له. فهمنا أنه نص فرنسي في الأصل إداري صادر على الكتابة العامة الحكومة التونسية في 1900 سنة 1900، والمنشور الذي أعطى لنقل إشارة انطلاق العملية كتجميع المعطيات عبر مختلف جهات البلاد يعني سنة 1889. ولكن أنت في تمهيد هذه المدونة أستاذ كريم بن يدر تطرقت إلى صعوبات، إلى مراحل جمع المعطيات، ولكن أيضا كانت هناك صعوبات واجهتها عملية جمع المعطيات الخاصة ما هي هذه الصعوبات التي واجهتها عملية جمع المعطيات الخاصة بالمدونة؟
2: تمثلت أهم الصعوبات، هو هذه الصعوبات ارتبطت في الحقيقة بسعي السلطات الاستعمارية إلى أنه مراقبة الإدارة المحلية، لأنه الإدارة المحلية هي كانت المسؤولة مباشرة عن طريق المشايخ في مرحلة أولى جمع شيخ، والشيخ هو المسؤول عن العرش، والعرش هو الجزء الكبير من القبيلة، وكل شيخ كان بموجب المنشور الذي أصدرته الكتاب العام الحكومة مجبر على جمع المعطيات التي طلبت منه. وزعت جذاذات تتضمن ما يجب على كل المشايخ أنه يقومون بتدوينها، معطيات تهم وظائفهم هم، تسمياتهم، وكذلك السكان، عدد السكان الذين هم مرجع نظرهم وأصولهم، وتركيبة كل عنصر من العناصر التي إذن سنجدها لاحقا في هذه المدونة. الصعوبات تمثلت في أنه هؤلاء المشايخ بحكم تكوينهم ومستواهم العلمي واللغوي والثقافي لم يكونوا دائما في مستوى المهمة التي أنيطت في عادتهم، فوقعوا في لبس، لم يفهموا التعليمات جيدا، كانت هناك أخطاء لغوية، أخطاء في الكتابة، أخطاء في رسم الأسماء، كان هناك كذلك خلط في العودة إلى أصول القبائل وحدود كل فرع من هذه القبيلة، كل فرقة ونسبها، وخصوصا وأنه العامل المحدد هنا هو الذاكرة، وهناك اختلاط بين ما هو تاريخي وما هو أسطوري في وعي هؤلاء المشايخ. وإذن لذلك كانت هناك هذا القسم الأول من الصعوبات. القسم الثاني هي مسائل مرتبطة باللوجستيك، لوجستية، لأنه أقسام كبيرة من هذه المناطق كانت بعيدة عن العاصمة، وكان لوصول المعلومات ولوصول التعليمات كان هناك مسافات، مع المشاكل الكبيرة في المواصلات التي كانت بدائية في تلك الفترة، وكان لابد من المرور من الإدارة الفرنسية إلى الإدارة المحلية، وهذا كان إذن يخلق التباس ويضيع الكثير من الوقت. وحتى في العديد من الأحيان كانت تعود الجذاذات وهي ناقصة، وإلا تتضمن أخطاء عديدة.
1: وكمثال، وأنت الذي اختصصت لقول يعني اهتممت بالجنوب أستاذ بسيسة، أرى أمامي مثلا هناك إشارة في من بين الصعوبات أو النقائص التي واجهت العملية، لأنه كما نذكره 1900 تم إصدار هذه الوثيقة باللغة الفرنسية، ولكن المنشور 11 سنة قبل 1889، يعني مرت سنوات طويلة قبل إعداد هذا. هناك إشارة لسهو عن ذكر المشيخات ذات الخصوصية مثل ما هو الحال، أنقل عنك أستاذ كريم بن يدر في التمهيد الذي قمت به المدونة، مثل هو الحال مع قايد جربة الذي لم يذكر مشيخات زوارة والحنفية هكا والعسكر ونفوسة. يعني أنت الذي اشتغلت على هذه القبائل ربما، و هل هو هناك أكثر من مثال ربما على السهو والنقص؟
0: هو إلى جانب النقائص اللي ذكرها سي كريم بن يدر، هو أن ثم حتى ثم نقائص حتى في ذكر الفرق معناها إلى جانب المشيخات. أنا ما نحكي على الأقليم الجنوب الشرقي بصفة عامة، فهمتني؟ وهذا يعود معناها حتى ثم نقائص، ثم مشاكل أخرى مثلا في صعوبة وفي وسائل النقل، ثم مشكل في وسائل النقل والاتصال عند عملية إرسال الجرذاذات موجودة المسألة هذه، وعطلت سنوات من عطلت سنوات من المعطيات تتأخر. هذا إلى جانب النقاص اللي ذكرها سيكريم، وهذا خلق مشكل ربما هك علاش تأخر عملية الطبع، تأخرت
2: المسألة هذه بالأساس بالنسبة للجربة هي موجودة في مناطق أخرى. لماذا؟ لأنه كان هناك التنظيم الإداري كان فيها معناتها خصوصيتين.
1: أنت أصيل جربة الإداري. أنت أصيل جربة سيكري.
2: لا أنا أصيل الدويرات.
1: دير.
2: التطوير. إذن كانت هناك تقسيمات ترابية وتقسيمات قبلية، فكانت القبائل تخضع لتقسيمات قبلية. مثلا هناك قايد الفريشيش هو المسؤول عن الفريشيش، قايد الحنفية مثلا اللي هما الحنفية المقصود بهم الأتراك اللي هما أحناف، زواوة اللي هما من قبيلة الزواوة عند لديهم قايد خاص، ولكن هما ليس لديهم موطن يستقرون فيه. زواوة باش سوف نجدهم في جربة، باش نلقاهم في تونس، في سوسة، في الساحل، أينما حلوا هم يبقوا مرجع نظر قايدهم الذي يقيم في تونس
1: العاصمة،
2: في العاصمة. بينما هناك قياد مجال نظرهم ترابي، مثلا قايد صفاقس هو مسؤول عن صفاقس كولاية.
1: لكن هناك نوع آخر من السهو أشرت إليه أنت في التمهيد هذه المدونة، تقول السهو عن ذكر المعطيات الخاصة بالعناصر الوافدة على المشيخات والتي لم تكن تحت نظر مشيخها مثل الطرابلسية والعروش الرقاق والطياش.
2: طبعا هذا
1: طياش هكذا، طياش
2: الطياش هو كان هناك العديد من القبائل الرحل أو التي هي

0: نظر شيخ أو قايد تلك المنطقة التي أصبحوا يقيمون فيها.
1: أستاذ محمد السعيدي، لاحظت في هذه المدونة هناك هي أداة عمل وفيها تيسير، وقمتم بجهد كبير لجعلها متاحة حتى تسهل. قلنا هي جذاذات، أنا أرى معناها كأنها في شكل يعني جداول القيمة، قلنا متقسمة حسب القيادات والمشيخات والعروش تذكير والفرق ومكان الإقامة. لو كان ناخذ مثل اشتغلت عليه أنت في هذا القسم اللي معناها اهتميت به أنت، مثال وما ينطبق كما قال سيدو قبيلة، رفما أشياء تغير بين توا مثلا 2026 صدور النسخة العربية المنقحة والمحققة اللي قمتوا بها أنتم عن النسخة 1900 الأصلية. معناها ماذا سرع انتباهك مثلا حتى في مستوى الأخطاء أو السهو؟ ما هي الأشياء التي عثرت عليها أنت في الجزء؟
0: توبونيميا.
2: نعم، على مستوى التوبونيميا مثل ذكر في ذكر الأماكن، مثل الأماكن القديمة، ربما التسميات ربما كما نقولوا مثل كما نقولوا نختاروا مثل كلمة شريشرة، مثل نلقاوها شريشرة، شرشارة، شرارة، كذلك مثل في مكان جغرافي معين. مثل هناك تغير، يعني في ليس هناك تغير كامل في التسمية الجغرافية بحسب التطور العمراني والحضاري الذي يعني شهدته يعني تلك المنطقة أو ذلك المكان، يعني بحسب المؤثرات الجديدة الفاعلة أو التي أثرت على ذلك يعني على ذلك المكان.
0: هو بصفة عامة الذاكرة الجماعية تحتفظ بأسماء الأماكن في أغلب الأحيان، تحتفظ بأسماء الأماكن إذا لم تحصل تغييرات جوهرية تمس من وظيفة المكان. خلال المرحلة هذه، سمحني سي عادل، خلال المرحلة هذه جزء كبير من المجال التونسي كان مجال قبلي، لذلك نجد أن التسميات التوبونيميا تستند بالأساس إلى معطيات التضاريس أو إلى معطيات مثلا الأساطير أو الوقائع التاريخية، لأنه فعل الإنسان في المجال كان محدود، والتوبونيميا في المدينة بما أنه فعل الإنسان فيها كبير فإنه التسميات باش تكون بطبيعة الحال مختلفة. يعني في المجال القبلي سنجد واد ورقوبة وشيشرة وشرشارة وقرعة وقرعاية إلى غير ذلك. وهذا
1: أنا حائر، أنا حائر في أصل كلمة دبدابة، إلى الآن لم أجد جوابا عنها.
0: دبدابة ذي سيذوت
3: حسب ما أعرفها أنا هي البطحة،
0: هي البطحة، هي القرعة. الدبدابة الدبدابة هي القرعة، القرعة من العربية قرعة، يعني هي ليس فيها نبت، ليس فيها غطاء، ليس فيها نبات.
1: موجودة حتى في العاصمة الدبدابة قرب القصبة،
0: هي تسمى
1: قرب تكيت الدبدابة، كانت عنا تكيت الدبدابة غادي وين توا وموجودة
0: ناجي الدبدابة مازال موجود.
1: موجود فم الملاحق، هذه الملاحق أنتم أعددتم
0: طبعا
1: الملاحق.
0: طبعا طبعا
1: لو نذكر بها أستاذ كريم بن يدر الملاحق التي أنجزتموها لهذه المدونة وهي لا نجدها في النص الأصلي الفرنسي طبعا. وهذا من الجهد الذي يحسب لكم يعني
0: طبعا في رغبة منا في إثراء النص الأصلي وفي مزيد التسهيل على القراء والباحثين، فخيرنا أنه نبادر إلى استثمار جزء من المعطيات الواردة في المدونة وتحويلها إلى ملاحق. وفي هذا المجال قمنا بتمثيل جغرافي في شكل خرائط لقسم كبير من المعطيات، رسمنا 6 خرائط تبين توزع مثلا الأندلسيين، تبين توزع ذوي الأصول التركية، تبين توزع أصيلي جهة جربة، تبين توزع صفاقسية، سواحلية، طرابلسية خارج مجالهم وفي كامل بلاد تونسية.
1: خارج مجال
0: طبعا،
1: خارج مجالهم الأصلي،
0: خارج مجالهم الأصلي.
1: وهذا مهم،
0: واخترنا دراسة هذه المعطيات وتمثيلها لنبين أن المجال التونسي بدأ منذ تلك الفترة

0: يعني أخذ شكل التنوع، لم يعد هو المجال القروسطي المقسم بين قبائل أو مجموعات سكانية كل يتحصن في جزء منه ويمتلكه.
1: أرى أمامي في الصفحة 347 من مدونة قبائل تونس توزيعها الجغرافي كانوا امتداد لهذه الخرائط أو تيسير لها في شكل جدول المنطقة بنزرت جندوبة باجة كذات برسق كيف والمجموعات القبلية بعنوان هنا توزع جغرافي لأهم مجموعات ذات الأصول القبلية والجهوية خارج مجالها الأصلي، وهذا مهم لأن البعض يظن أن القبيلة كأنها يعني عندها مكان لاصق، معناها هي متوزعة يعني
0: هو في الأصل كان هي في الوصل كان، ولكن هنا بحكم المسار التاريخي الذي عرفته البلاد التونسية بدأنا منذ تلك الفترة بدأ يظهر جليا أن المجال لم يعد مجزأا ولكل قبيلة ولكل
1: فما
0: مجموعة، ثم الانجماج والانصهار أخذ أبعاد أخرى.
1: لو أخذنا مثالا أستاذ محمد السعيدي وأنت الذي اشتغلت على الوطن القبلي وراء أمامي مثلا منطقة نابل، ما هي أهم مجموعات التي استوطنت وهي من ليست أصيلة نابل ولكن نجدها في نابل؟
2: نجد على سبيل المثال مجموعات مثل المجموعات اللوسالتية، نجد كذلك الصفاقسية والقراوة الجرابة السواحلية الذين بدأوا بالاستقرار بمنطقة الوطن القبلي بفعل الهجرات المتواترة بداية من أواخر القرن التاسع عشر. نجد مثال لجانب أولاد سعيد بن فيضة، نجد كذلك الترود ماجر
1: منه لقب الترودي،
2: نعم منه لقب الترودي، نجد كذلك البغانمية،
1: بوغانمية يعني لقب
2: بوغانمية ولد بوغانمية
1: كيف نجم نجدهم في نابل
2: موجودين طبعاً. موجودين
1: هذا مهم جدا
2: وبالمناطق المحيطة في إطار هذا في إطار الهجرات في إطار ظاهرة الهجرة الداخلية يعني منذ أواخر القرن التاسع عشر تقريبا. نجد كذلك القراقنة الجنادبة الورغمية ورغمة الفريشيش الهمامة أولاد جوين أولاد عيار كذلك
1: طبعا العديد من أصول نعم. جنوب موجودة في الوطن القبلي
2: موجودة
1: بل بعض المشيخاء لا أقول مشيخات أنا تأثرت سيب المدونة يعني بعض المعتمديات عنا في نابل وكذا ولاية نابل توا بعض معتمديات يعني تقع أغلبية أصولهم الجنوب نعرف طبعاً. بعض العائلات حتى في منزل تميم وكذا سيدو بسيسة وأنت الذي اهتممت ليس فقط طبعا جنوب وأنت يعني كلكم تمكنتم من هذه الوثيقة الإدارية التاريخية الثرية جدا واستفدت شخصيا أن هذه في ملامسة أولى هي كتاب ضخمة كتاب مهم يعني بين ظفرين ضخم كتاب كبير يعني الحجم حوالي 400 صفحة ولكن الحجم الكبير أكثر من 400 صفحة ومعبي بالجداول والملاحق والخرائط ويسهل الحق. أستاذ ذوب سيسة الظاهرة القبلية طبعا نتجاوز الآن ننصح بالرجوع إليها وأرجو هي متاحة لمن يريد يعني هذه المدونة
0: وهي معروضة للبيع كذلك من الأرشيف الوطني
1: موجودة في الأرشيف الوطني لا نجدها في المكتبات العادية
0: في الأرشيف
1: من يريد الحصول على هذه المدونة ونعرف أهمية المسألة القبلية بعديد من الناس والمواطنين أصبحوا يسألون بأصولهم والعودة للأصول مش كان في تونس في العالم الكل ولا
0: بطبيعة الحال
1: أستاذ أوسيس كأنه في القرن التاسع عشر عند صدور هذه الوثيقة في نصها الأصلي قبل أن تقوموا أنتم بعد 126 سنة بتحقيقها وإصلاح بعض الأخطاء وغير ذلك ومشكورين على ذلك كأنه مسألة القبلية بدأت تفقد نوعا ما مع دخول الاستعمار الفرنسي وما فهمنا من التوزع المجالي أصبح مفتوح قبيلة ما عاش منسوبة إلى منطقة معينة ساعات تلقاها متوزعة فروحها يعني إلى أي مدى تراجع ربما طبعا ليس فقط دولة الاستقلال وبرقيبة وما يقال عن برقيبة أنه قضاء العروشية وضد الجياء وكذا يعني كان هي منذ دخول الاستعمار الفرنسي كانوا المسألة القبلية بدأت تنقص يعني ربما الوزن تاعها
3: هو في الحقيقة في نهاية القرن التاسع عشر هي التحولات اللي شهدتها البلاد هو ما عادش ثم النموذج التقليدي للقبيلة ما عادش فما معناها بدأ ينقص بدأ تضعف وهذا ركزت عليه الإدارة الفرنسية معناها هي حاجتها الإدارة الفرنسية حاجتها في النهاية هي ضعف النموذج التقليدي وهذا هو اللي صار نشوفه حتى من بعد
1: تكتل القبل ينقص يعني
3: ينقص وثم الهجرات هو القبائل خاصة في الجنوب تتميز بالترحال حتى بين الصيف والشتاء
1: وحتى خارج تونس فيهم شكون خرج لطرابلس
3: حتى داخل الإقليم داخل المنطقة معناها في شيرة المرازيق مثلا معناها يتنقلوا في الشتاء ويرجعوا في الصيف معناها وقت
1: صحيح.
3: أنا ثم زوز مناطق هنا في الشتاء وفي الصيف تنقلوا.
1: ويبدو لي أنه زاد المدن
3: مرتبطين
1: ازدهار المدن ولا النزوح هذايا ما يعرف بظاهرة نزوح في الثلاثينات القرن بعد ذلك طبعا، ولكن حتى مثلا في الملحق المهم في الصفحة هذه شديت فيه هنا خاطر
0: طبعا لأنه مهم جدا،
1: مهم جدا مثلا في تونس العاصمة ما نحكيوش، احنا حكينا على نابل الأستاذ محمد سعيدي قال لنا بعض يعني كل من كل جهات يعني كل موجودين جهات في نابل. تقول انت شمال شرقي وطن قبلي، لكن نجد منهم الجنوب الوسط الكل موجودين. تونس العاصمه ما نحكيش الكل، مطمطيه جرامسيه ورغميه صفاقسيه بجاور رياح ممشى جوازين كعوب ترود، يعني طبعا العاصمه تجمع الكل.
0: بماذا نفسر ذلك في بماذا الحقيقة؟ في الحقيقه بماذا نفسر المساله القبليه هذه؟ هي في تناقض جوهري مع الدوله وقوه الدوله وسلطه الدوله. كلما ازدادت سلطة الدولة وازدادت قدرته على السيطرة على مجالها كانت المسألة القبلية أقوى. بدأ المسار هذا في الصراع منذ الفترة المرادية، وتمكن المراديون من إخضاع يعني الكونفدراليات القبلية الكبرى وأضعافها، وبدأ الخروج القبائل هذه من مجالها خلال الفترة مع الحسينيين. سلطة الدولة سوف تزداد مع الدولة مع الاستعمار الفرنسي والسيطرة السياسية والسيطرة الإدارية والعسكرية والباسيفيكاسيون، معناتها أصبح المجال آمن سالم، وهذا باش يسهل الحركات والأدفاق بين مختلف الأقاليم بين الساحل وبين الوسط وبين الجنوب. لزون كلافمون اللي كانوا موجودين خلال الفترة الوسيطة وبدايات الفترة
1: تطور وسائل النقل والسكك الحديدية
0: بطبيعة الحال هذه كلها موجة وتزايد المدن والأنشطة في المدن وظهور أنشطة اقتصادية جديدة جلبت المدن جلبت القبائل، وهذا من شأنه أنه يسمح بالبنية القديمة التي تحبس القبيلة في ما كانت تسميه وطنها وطن متاحة وطنها يعني المنطقة متاحة، وكان هناك أساس النزاع هو حولها الوطن، بما أن الدولة أصبحت هي التي مسيطرة هي التي تفصل النزاعات، فأصبح بإمكان القبيلة أن تغادر هذا المجال.
1: ومن بين أدوات سيطرة الدولة في وجه الاستعماري على الأقل، يعني مسألة كبيرة جدا مسألة التحديث هو موجود حتى في الفترة الاستعمارية وليس فقط مع دولة الاستقلال، السيطرة على يعني معرفة هذه القبائل. ونعرف أنه حتى ضباط فرنسيين منذ دخولهم الجزائر بدأوا يستكشفون تونس وقاموا بخرائط، وكانت أستاذة هدى بعير يعني كانت ضيفتنا على الخرائط ما قبل الاستعمار، كانوا توطن يعني القبائل خاصة في جهة الشمال الغربي والمناطق الغربية خاصة. ولكن كإشارة فقط في ونحن في نهاية الحصة، هو ثري جدا هذه وثيقة هذا الكتاب الجماعي والجهد المميز لكم أستاذ كريم بن يدر وأستاذ ضوء بسيسة والأستاذ محمد السعيدي، ونوجه تحية أيضا الأستاذ فاتن كرمي والأستاذ هدي جلاب طبعا المدير العام للأرشيف الوطني التونسي. من بين الملاحق فقط كإشارة، من بين الملاحق التي أنجزتموها لمساعدة ربما الباحثين والمستعملي هذه الوثيقة، مثلا التوزع الجغرافي لأهم المجموعات المنتسبة لأولياء صالحين سنة 1900، يعني سنة إصدار نومنكلاتور هذه المدونة هذه. أجد مثلا المنطقة والمجموعة مثلا العالية ولاد سيدي علي كذا، جندوبة ولاد سيدي عبيد، ولاد سيدي الناصر، نفزة ولاد سيدي مبارك، تستورة ولاد سيدي مرعي، بوعرادة ولاد سيدي خليف، يعني هناك صفحات وملاحق مفيدة جدا للقارئ وللباحث. إذا ننصح بالرجوع إلى هذا الجهد المميز الموثق، هذا التوثيق وهذا التحقيق وهذا الجهد علمي هو في الحقيقة، ولو يأخذ صبغة إدارية، لأنكم نعرف أن الأرشيف الوطني التونسي هو مؤسسة حكومية يعني. أشكركم جزيل الشكر أستاذ كريم بن يدر وأستاذ محمد سعيدي، أعرف أن كثير لديه ما يقوله، لكن في حصة يعني موجزة لثلاثة ضيوف قد ربما كن غمضت حق بعضكم، ولكن أنصح بالعودة إلى مدونة قبائل تونس وتوزعها الجغرافي الصادر عن الأرشيف الوطني التونسي سنة 2026، ويمكن الحصول على هذه معناها متاحة للشراء يعني لمن يريد أن يقتني هذه المدونة، لكن موجودة في وأسست الأرشيف الوطني التونسي شارع 9 أبريل تونس العاصمة. شكرا لكم. شكرا. وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.
4: وثائق وحقائق. إذاعة تونس الثقافية. وثائق وحقائق. بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم. نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
2: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافية في برنامج الطريق إلى المدرسة، حصة جديدة سوف نبحث من خلالها في زاوية من زوايا الحياة المدرسية والحياة البيداغوجية بصفة عامة التي تهم التلميذ التونسي. واليوم احنا قاعدين نكتشف في العوالم الجديدة، عوالم الذكاء الاصطناعي والتعليم عن بعد والعوالم الافتراضية. ثم نوع من الجدل وثم نوع من المحاولات قد ترتقي إلى مستوى أن تكون محاولات نجم تكون عندها أثر بيداغوجي وتعليمي مهم بالنسبة للتلميذ. نطرح الأسئلة حول العوالم الجديدة والتكنولوجيات الجديدة، ومنها الأسئلة المرتبطة بالأهمية البيداغوجية للتعليم عبر المنصات اللي هي قاعد نشوف في واقع جديد، واقع متأخر ليس متأخر حكاية أخرى. المهم أنه قاعد موجود ولكن بسرعة ما هيش سرعة كبيرة، ولكن قاعدين بخطى ثابتة فيها ما نحكو. هذاك علاش باش نحاول اليوم نفكوا المسألة هذه، مسألة الأهمية البيداغوجية للتعليم عبر المنصات، باش نحكوا على الحاجة والضرورة لذلك، ونحكوا على الشروط التقنية لتحقيق منصات تعليمية عن بعد بطبيعة الحال ناجحة. الحكاية هذه من كليكا باش نفكهم ونفهمهم بأكثر عمق مع سي عماد الإلهي، وهو أستاذ وباحث في الشأن التربوي. قاعد يقول لي راهو يزيني حد شأن التربوي، والحال أنه الراجل راهو متحصل على شهيد وراهو فاهم البعد التقني خاصة، وأصبحت لدي القدرة على أنه راهو يكون مصدر للتكوين. هذا على عاطفي أنا سي عماد. مرحبا بك سي عماد.
3: عايش، مرحبا بك.
2: باش نحاولوا إذا نتعمقوا أكثر في المسألة في فقرة لنفكر معا.
1: لنفكر معا.
2: في فقرة لنفكر معا سي عماد الإلهي، يعني أنت قارج كل ما في قلب الحدث اليوم، قبل الحدث بالمعنى التعليمي وللكلمة والتقني للكلمة، أنت اليوم قاعد تمارس في حصص للتكوين للزملاء، يعني أنت بخاطر وقاعد المكتسبات والمعارف اللي عندك قاعد تساعد فيها الزملاء الكليكة باش يتعلموا ويكتشفوا هالتكنولوجيات الجديدة. ولكن في الأثناء قاعدين نحكوا على منصات تعليمية. ما نعرفش في هل أن في تونس عندنا منصات تعليمية بالمعنى التقني للكلمة والبيداغوجي للكلمة ولا لا؟ وكان موجودة شنو هي منصة، شو معناتها منصة تعليمية الحقيقة؟ خاطر قاعدين نشوف في برشا حكايات متداخلة مع بعضها ماناش قاعدين نفهموا. كان تفسر لنا ساعة أول حاجة شو معناتها منصة تعليمية.
3: أولا المنصة التعليمية هي موقع ويب يكون يعني فيه قاعدة بيانات تربوية تخص برامج رسمية لأي دولة والأهداف التربوية بطبيعة الحال. هناك منصات تعليمية مفتوحة عالمية كما الورد وول وكما كاهوت كويزيز وغيره، وهذه كشركات ربحية، يعني كل معلم أو كل طالب يعني أي حاجة يدخل يعمل هو التمرين بتاعه حر، معناها له حرية في ذلك. ثم منصات أخرى مقيدة بأهداف وبمعناها تمشيات معينة. نحن في تونس أنه نحن من نجوش نعزل روحنا على العالم، هي فكرة منصات التعلم عن بعد جت مع ما يسمى بمهارات القرن 21. مهارات القرن 21 جت مع ما يسمى بالعولمة. لو كنت تفكر في تونس قبل الندوة العالمية للعولمة، حاجة هيك ملتقى العالم 2004، حكوا على أساس أنه العالم دخل في أو البشرية دخلت في يعني نقول إحنا عصر جديد، هو عصر القرية الذكية وعصر المعلومة المتاحة والطفرة المعرفية، وبالتالي أصبح لزاما على العقل المفكر في التربية أنه يوجد حلول باش تواكب التطور السريع للعلم. بمعنى أنه فكرة المنصات عالميا هي فكرة قديمة، لكن وقع التخلي عليها في عديد الدول وفي عديد التجارب، لأنه دائما نحن العقل البشري دائما ما يرفض، ويعني نسموه نحن مقاومة التغيير. ما تجيش كل تجديد وكل بولفيرسومون أو انقلاب في المفاهيم يقبله العقل البشري، لا، لازم تصير مقاومة. جتنا الجائحة متاع كورونا، فرضت علينا الحجر الصحي، فرضت علينا البقاء في المنازل وعدم الخروج. في الوقت هذاك تطرح ما يسمى بالتحدي لمواصلة التعلم. يعني البشرية وقتها كانت يعني في مفترق طرق، إما البقاء دون تعلم وما التعلم. وهنا عندنا الانترنت، رجعنا نحن لعصر البداية الألفية اللي هي ما يسمى بالعولمة، رجعنا يعني قولبناها بطريقة جديدة. أن انطلقت منصات، شركات كبرى كيما مايكروسوفت كيما جوجل كيما زوم، أعطت خدماتها، والخدمات هذه كانت يعني متاحة في الوقت متاع جائحة كورونا. ثم جامعات كانت قبل تعتمد التعليم عن بعد بشكل اختياري، فأصبح بشكل إجباري. من هنا أصبحت منصات التعلم عن بعد ضرورة، نحكي ضرورة بيداغوجية معرفية، لأنه في مهارات القرن 21 عندنا ملكة يعني تنمية ملكة التفكير النقدي، حل المشكلات، والمهارة اللي بعدها هي تنمية ملكة التعلم الذاتي أو التعلم مدى الحياة، خاصة أنه دخلنا في عصر الذكاء الاصطناعي، وأصبحت ما يسمى مصطلح جديد قديم. يعني أستاذي في الفلسفة أكيد تعرفوا الأتمتة، أتمتة الشيء أي يعني جعله أوتوماتيكيا أو سيستيما الأوتوميشن يسموه بالإنجليزية الأوتوميت، يعني مكننة الشيء، يصبح الشيء ممكنن. هنا المنصات في العالم تطورت تطور ملحوظ، لكن في تونس إلى الوقت الحالي ما عندناش منصة قادرة أنها تكون منصة تعليم معناها تفاعلي، إلا بعض التجارب اللي هي منقوصة تماما، كلها منصات يعني مواقع تحميل، نجم نعدوها المواقع، تكتب على الانترنت تحميل امتحان مثلا رياضيات سنة سادسة ثلاثي ثاني، تلقى 1000 رابط، تدخل تلقاه ماهوش منصة، تلقاه موقع لتحميل الوثائق. هذيك الفكرة العامة نحن في تونس، أنه لأنه ديما ما دخلناش في الوعي الجمعي متاعنا بطريقة تلقي المعلومة بشكل مجرد، أو أنه التلميذ يتفاعل هو والمعلومة في إطار تمرين تفاعلي، في إطار وضعية تفاعلية، أو في إطار ما يسمى بالتعلم التفاعلي يعني الوجداني بمعنى يعني. هذا بالنسبة لتونس، وهو باش نعدوها نحن ديجال يعني المحاور متاع الحوار.
2: يعني هو يعني توا المنصات التعليم هذه عن بعد وجدت تاريخيا لأسباب مرتبطة بأزمات عاشتها البشرية، هي خاصة الكورونا. بطبيعة الحال في ما قبل ذلك ثم محاولات كانت اختيارية تحولت إلى ضرورة انتباطا بواقع جديد، وهي اللي كانوا مستثمرين فيها هم شركات الربحية. توا كي تحولت الواقع هذه الاختيار تحول إلى ضرورة في غياب الأزمات يا سيدي، أنه نتعلموا تعليم ذاتي.
3: هو سامحني أستاذي باش نعلق كلمة صغيرة، منصات تعليم عن بعد أو منصات التفاعلية نجم نطرح عليها نحن التعليم البديل العابر للأزمات. هذا هو التعليم العابر للأزمات،
2: هو التعليم البديل. يعني كأنه لهنا المدرسة كلاسيكية باش تتجاوزوها ونحكو على مدرسة جديدة الحديثة الرقمية بالأساس، ولكن اللي موجود في تونس انه ما عندناش منصات. ولكن كي نطرح انا كي نشوف المحاولات نتاع الخاصه لمؤسسات ولا اللي هي كما قلت ربحيه، وقال ثم اللي حاولوا انه يقدموا دروس عن بعد لمجموعه معينه يدفع فلوس في المؤسسات الخاصه مرتبطه بزاد
3: مرتبطه تعليم تفاعل،
2: ماهوش تعليم تفاعل زاد،
3: لا هذاك يدخل في باب اعاده تدوير المحتوى. ثم فرق راه يعني لازمنا نفرقوا نحن في المعاني، في توصيف الأشياء وتسمية الأشياء بمسمياتها. ما نسموهاش منصات تعليم تفاعلي، هي منصات إعادة تدوير المحتوى الدراسي. كيما المنصة نتاع جسور اللي عملتها وزارة التربية. لأن ما هيش منصة تفاعلية، هي منصة لإعادة التدوير.
2: هي هذيك المنصة نتاع جسور نوصلوها. أنا نحكي على المحاولات الفردية. المحاولات الفردية حتى في الخاص، إنه المؤسسات الخاصة إنهم يقوموا يقدموا في دروس تفاعلية. تلامذة
3: نقول احنا
2: مش تفاعلية حتى ذيك.
3: مثلا أنا أستاذ أو أنت أستاذ، تكتب نص على السبورة والتلميذ يكتبه على الكراس. إذا كتعليم تقليدي تلقيني تراكم، كي نحطنا نفس الدرس نصوره في فيديو ونجيب تلميذ يتفرج عليه، أعطيني الفرق بيناتهم
2: كيف
3: نفس ال...
2: ولكن كي يتفاعل يدخل التلميذ في الحصة،
3: يتفاعل
2: مثلا
3: نفس ينجم يتفاعل في القسم زاد.
2: نحكي لك في المنصات
3: ينجم يتفاعل في القسم زاد.
2: شنو الإضافة نتاع المنصات التعليمية؟
3: بالضبط، هذا اللي جايينه بعد شوي في الناحية التقنية البيداغوجية. لأنه احنا شوف لازمنا نحكوا على الأزمة على الموجود، وبعدها يعني كيفاش نحن نجموا نفهموا المفهوم بالذات نحدوه. كلمة إعادة التدوير راهي هذه الفخ اللي نطيحوا فيه ديما.
2: توك ننزلوا بما أنه ما هيش واضحة عنا فكرة المنصات التعليمية دي، كنت تفسر لنا أكثر في البعد التقني، وبعد نمشي للبيداغوجي ونمشي للاستعداد العقل التلمذي والنفسي والاجتماعي كذلك للتلميذ التونسي. تقنية يا سيدي،
3: تقنية هي تقنية المنصات التعليم التفاعلي يكون فيها بناء المعلومة من قبل المتعلم. بمعنى مثلا أعطيك مثال، مختبرات محاكاة التجارب مش بالضرورة تجارب علمية، راح لا نجم تعمل مختبر محاكاة التجارب اللغوية، النواسخ الفعلية والحرفية والجملة الاسمية وغيره، وتحط التلميذ أمام مشكل. مثلا تحطه في وضعية أنه لازم يختار النسخ الحرفي والنسخ الفعلي كمختبر تجربة. بعد هو
2: أنت تو يعطيك صحة تحكي تو في المضامين، أما تقنين شنو الشروط اللي تتوفى باش نحكو على منصة التعليم؟
3: حتى شروط. شوف نحن راهو موقع، فكرة موقع الويب نحن عاملين غول، عبارة على أنه غول باش يفترسنا. يعني كي تجي الواحد تقول عملي موقع ويب يقولك 20 مليون 15، في حين أنه لا، هي راهي استضافة ما تتكلفش 300 دينار في العام، واسم نطاق يسمونه نون دو دومين ب 40 دينار في العام. تعمل منصة تعليم تفاعلي عالية الجودة
2: في داخل منصة تعليم تفاعلي. شنو هي العناصر التقنية الموجودة فيها؟ سبورة، انترنت، كيفاش تصير عملية؟
3: انت والتقنية اللي باش تخدم عليها. يعني اذا كنت باش تعتمد مثلا تقنية ووردبريس باش تستحق لي يسموهم لي بلاجين الاضافات. كان كنت باش تبني موقعك وحدك، ثم انت باش تبنيه على الكيفية اللي حاجتك بها انت. مثلا وقت بنيت مثلا منصة انشطتي بنيتها وحدي بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي كلود. بنيت على أساس أنه يدخل المعلم أو المتعلم يكتب فكرة التمرين، الهدف التعليمي منه، السن، يعني سن الفئة المستهدفة، اللغة، ومثلا المجال، ويعني ينزل أو يضغط على إنشاء التمرين في الوقت يوقع إنشاء 3 دقائق يكون عنده تمرين بالذكاء الاصطناعي. هنا لو نحن نجم نستثمر تقنية الذكاء الاصطناعي في إنتاج تعليم تفاعلي عالي الجودة. أعطيك مثال، وزيرة قديمة اقترحت عليها مرة اقتراح، قلت لها ليش ما نعملوش معني تشات روبوت تابع وزارة التربية، نسموه معيني، نسموه مساعدي، نسموه أي اسم، وندربوه على المحتويات الدراسية بتاع المنظومة التربوية التونسية، ويكون متاح للأولياء في ديارهم. فهل ما يدخل تشات جي بي تي وجيميني وغيره، عنده مساعد ذكي تابع وزارة التربية، يكون تابع الموقع متاع وزارة التربية، يجيبه عن أسئلة الإدارية والبيداغوجية وعلى المحتويات الدراسية، وينجم حتى يعملوا تمارين تفاعلية وكل شيء.
2: هذه بالنسبة لمحاولاتك. نرجع دواء ديما السؤال اللي هو تقنيا، هل أنه المنصة مرتبطة بأنك تعمل تتعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟ هل أن المنصة يلزمها فضاء ساعة خاص فيها سبورة وتلامذة في ديارهم تقرأ وعندهم قدامهم أورديناتور؟ يعني أعطيني هالشروط، نحكي على الشروط هذيك التقنية.
3: أنت أستاذي عودت خلطت بين إعادة تدوير المحتويات وبين التعليم التفاعلي. لو تلاحظ أنت مثلا منصة كاهوت كي تدخلها ما تلقى فيها حتى لا سبورة لا حد شيء، تلقى فيها أدوات ذكاء اصطناعي، مجرد تكتب الفكرة والكونسيبت اللي هو التصور متاع النشاط يعطيك هو نشاط تفاعلي يتفاعل معه التلميذ وجدانيا، يعني في إشباع بصري، في إشباع معرفي، وفي زادة استثارة الأسئلة والحيرة لدى المتعلم. نحن شنو الهدف التعليم هو شنو؟ هو استفزاز ملكات التفكير لدى المتعلم وليس ملء الذاكرة.
2: صحيح.
3: هنا رانا نحن وقت اللي نجو نعملو كيما قلت لك إعادة تدوير للمحتوى، هذيك الغلط. لازمني كي نعطيه محتوى معين، المحتوى هذا يكون لازم يكون مبني على استراتيجيات استفزازية لملكات الذكاء الكاملة فيه.
2: باهي هي يعني توا كي نجو نحكوا المتدخلين في عملية بناء المنصات التعليم، يعني هل أنه المعلم الأستاذ طرف وعنده هو باث وعنده متقبل؟ كيفاش العناصر هذه؟
3: الأستاذ ينجم يكون مش موجود أصلا. نجم الأستاذ يعمل يعني ينجز النشاط أو يقوم بإنشاء النشاط وينسحب ويخلي التلميذ في صراع مع النشاط. لكن ثم تقنيات أنك نتائج التلاميذ توصلك مثلا بار إيميل، بالإيميل
2: التلميذ كيفاش يدخل على المنصة هذية؟
3: يدخل أي من لا تنجم أنت تدخل مثلا الجيميناي ولا التشات جي بي تي، تكتب له أعطيني 10 أفكار لتمارين تفاعلية مثلا تخص درس اختصاصك أنت مثلا الأنية والغيرية مثلا، يعطيك هو 10 أفكار، تقول تطور هذه الفكرة إلى نشاط تفاعلي يستفز ملكة كذا وتعطيه أنت الهدف التعليمي. بعدها تقول له نحكيك على الناحية التقنية، يعني منصات التعليم التفاعلي مش بالضرورة تكون منصة مختصة، تنجم حتى روبو متاع تشات تشات جي بي تي وغيره ترده أنت منصة تعليم تفاعلي، معناه هو متاح مجانا للناس كل. تجي بعد تقول له حول هذا النشاط إلى كود HTML معناها وقابل التنزيل، كي تنزله في الحاسوب متاعك دوب ما تعمل ضغطة عليه يتحل كنشاط في المتصفح متاعك عبارة على أنه معناها موقع ويب ومرور واضح. فهمتني؟ هنا نحكو على الاكسيسيبيليتي، المتاح، والشيء متاح متاح جدا تو.
2: والتلميذ كيفاش يدخل المنصة ذيك؟
3: تنجم تعمل بلوجر، يعني الناس اللي ما تحبش تخسر فلوسها ويحب المجاني. ثم مثلا جوجل طارح منصة اسمها بلوجر تنجم تعمل بها مواقع ويب، نجم تطلع التمرين هذاك على بلوجر تأخذ الرابط متاعه وتحطه في كود كيير وتبعثه لتلمذتك يسكنوا بالتليفون ويدخلوا يخدموا عليه عادي جدا. معناها هي الحكاية شني حكاية قوة فكرة مش فكرة قوة.
2: بيه هذوما هذية الميكانيزمات العملية كيفاش التالي توا كان نحكي على الأبعاد البيداغوجية والتعليمية العملية، هل أنه هو مرتبطة بأنشطة فردية معزولة عند الأساتذة والمعلمين محاولات، أما تنجم نقوم بمؤسستها الحكاية دي تولي نحكي على مؤسسة خطر المدرسة في الأخر المدرسة عند أهدافها وعند برامجها، يعني هل أنه تنجم تنخرط المدرسة انخراط كلي ماهيش محاولات نتاع معلم وحده ولا كل معلم ينجم يتدخل ونجم ما يتدخلش، يعني عنده الاختيار كيفاش تتحول الى عمليه اللي نحكوا فيها تويكا الى مشروع مدرسه كامل.
3: هي راهو نحن في تونس ديما نقيسوا على عنا للاسف ديما وزاره التربيه ترمي الكره للمعلم، وهذه ما عرفش مقصوده او نظرا لخلل الكره هذيك تترمى للمعلم. مثال متطوع يطلب لك نراني نطلب في متطوع باش يعمل لي درس تفاعلي دون خطه، لا المنصات هذه كان باش يقع مؤسستها لازمها خطه ومخطط وبنيه استراتيجيه يعني قصيره ومتوسطه وطويله المدى بالشكل انه يخلي المنصه هذه دائمه الحضور في الزمان والمكان اللي تتطلب فيه، مش نبنينا باش نرضي الرأي العام أو باش نحاول نحقق هدف. نحن خاطر مشكلتنا العجلة ديما يعني عندنا ألا غير نحن لازم ننقض واقعنا باش نجم ننهضوا به. للأسف السياسات التربوية في تونس دائما ما تبنى على عجل.
2: إيه ولكن مثلا
3: وحلول ترقيعية
2: يعني هي صحيحة الحلول الموجودة بالطريقة هذه، ولكن يعني الشروط التقنية انك تعمل منصة تفاعلية هل انه توحد بين كل المدارس، كل مدرسة تنجم تكون عندها زاوية خاصة بها؟ يعني انت كي تنظر تقول هاي المدرسة كيفاش انا المنصات التعليمية دي عن بعد التفاعلية بطبيعة الحال واللي ينجم يدخلها كل معلم وكل استاذ، كيفاش الشكل التقني متاعها، كيفاش تنجم أنا المدرسة التونسية من شمال الجنوب كل المدارس تنجم تدخل والمعلمين والأساتذة وفي كل الميادين وفيها يتصنع المحتوى بشكل تفاعلي بطبيعة الحال.
3: هنا نجم ونحن نعتمد سياسة الروبوت روبوتات الشات. عنا شركات عالمية لوبن اي اي جوجل مايكروسوفت، نجم وزارة التربية تتعاقد معهم مثلا تأخذ منهم ابي اي كي يسموه وتعمل هي روبوت دربه او نجم يوقع برمجته هنا. فهمت؟ تدريب الروبو هذا يكون على اساس انه يكون معناه هو كمعلم او كاستاذ موسوعي ثقافة. بالتالي التلميذ يكتب مثلا انا تلميذ بكالوريا في فتره المراجعه عندي هالمساعد الذكي هذا نقول له مثلا اعطيني انشطه تفاعليه وكذا يجبد لي مثلا انشطه عملوهم اساتذه او هو يصوغ لي انشطه جديده مش باش نتخلوا على الاستاذ بطبيعه الحال. مثل هذا حل من الحلول. الحل الثاني هو انه كل مدرسه ابتدائيه يعني نعمل موقع كل مدرسه ابتدائيه يكون عندها حساب وكل معلم عنده جزء من حساب هذاك ويعمل فيه الانشطه التفاعليه نتاعو وتبقى كنسموها احنا باز دوني قاعده بيانات تتبنى عليها للمستقبل فيها امكانيه التعديل. بمعنى سي كريم عمل مثلا تمرين انا جيت مثلا قريت التمرين او خدمت التمرين نتاع سي كريم نلقى فيه زوايا ما تخدمش واقع قسمي نلقى تعديل ننزل عليها نعدل عليه ما يجب تعديله وعندما أضغط على حفظ مش تحفظ التعديل على تمرينك أنت لا نأخذ منه نكوبي
2: النسخة متاعك
3: الأصل متاعك يبقى لكن النسخة المطورة تبقى لي مثلا في حسابي يجي معلم آخر يعمل كيف نفس الحكاية وهي رأي تقنيا متاحة وممكنة جدا في عصر الذكاء الاصطناعي كل شيء ممكن.
2: يعني هذية المنصات التعليم عن بعد التفاعلية بطبيعة الحال واللي كانوا هي بالأساس ما عاد شكل التعليم التفاعل نقول احنا المنصات الكلاسيكية اللي قلت انت تدوير المعلومة وإنما الحكاية ولد فيها تفاعل وفيها ابتكار وفيها قدرة على النقد وتغيير وتدخل من كل الأطراف البيداغوجية. أما لهنا كي نحكوا على المنصة التعليم هل انه تبقى هي اختيار داخل بالنسبه للمدرس في المدرسه ولا نجم تولي جزء من مشروع بيداغوجي؟
3: هو راهو قبل اول ما بدات التكنولوجيا تدخل المدارس يعني ديما يقول لك 25% من الدرس لازم يكون رقمي تبع عند المحامل ليسيبور المحامل اللي كانت متاحه قبل هي ما كانتش بالطفره الموجوده تو يعني كان معلم كي باش يخدم لك عرض تقديمي او باش يخدم لك فيديو ولا غيره يقعد 3-4 أيام وهو معنا في اجهاد وجهد كبير. تو رانا نحن طبيعه اصل تركيبه الاطفال اللي نحن نتعاملوا معاه هما اطفال تفاعليين من صغرهم بمعنى اطفال من التربيه قبل المدرسه من الطفوله الاولى وهو متعلق بالهاتف. ساعات ثم اولياء يجي يقول لك نراو كي تصير لي مشكله في التليفون ولدي هو اللي يصلحه لي نغلط في حاجه كونت باش نعمل كونت مثلا حساب على جيميل ولا غيره نعطيه لولدي مازال يقرا سنه اولى نقول له اعمل لي كونت. اذا كان الملكيات هذه موجوده لدى الاطفال نحن روما نجموش ديما نمشوا للمقوله اللي تقول لك لا تربوا اولادكم لزمانكم فهم خلقوا لزمان غير زمانكم. مش معناها المحامل الورقيه باش تتنحى لا عمرها ما تتنحى لكن العصر تو فرض عليك انك لازم تكون 50% 50% يعني 50% تعليم تقليدي يخدم الذاكره العميقه و50% تفاعلي يخدم الجانب الوجداني النفساني للمتعلم باش انت توفق بين المعلومه اللي تعيش مع التلميذ واللي تكون بعيده المدى وتبني الشخصيه وتخليه يضحي مواطن قادر على التفاعل او والتفاعليه مع المجتمع مع تطورات العصر فيما يخص الذكاء الاصطناعي لانه احنا نعيش فيه توا مقدمه راهي مقدمه طلاليه مازال خير قدام.
2: به انت تو يعني السؤال اللي طرحناه وحكيه على الضروره البيداغوجيه قلت تويكا 50% فيه ورقي يا سيدي و 50% نحكوا على التفاعلي اللي هو الامر مرتبط بالتحول زادة متاع البنية النفسية للتلميذ التونسي. هذيك علاش احنا باش نحكوا على العنصر هذا. هل ثم استعداد نفسي وعاطفي وعرفاني زادة للتلميذ التونسي اليوم أنه التغيير، أنت قلت قبل كديمة ثم مقاومة، أنه التغيير يحصل ويقبل به دون مقاومة. هل أنه البيئة تويكة، البيئة داخل المدرسة والبيئة خارج المدرسة حتى العائلة التونسية والعقل التلمذي بيئة مناسبة أنه كي نحكي على منصات التعليم عن بعد التفاعلية تنجم تنجح وتنطلق في للمستقبل وتحقق أنت نتائج بطبيعة الحال مهمة.
3: إيش نقربوها من شيرة أخرى من جهة أخرى، هل أنه عقل المربي والمشرف البيداغوجي وصاحب القرار قادر على يعني مواكبة التطورات؟
2: إيه هذا كنت أنا أطرحوه، نبدأ بالتلميذ الصاعد مش العقل العقل المؤقت.
3: تلميذ جاهز، تلميذ جاهز، أنا قلت لكم كبير تلميذ تعرض لكمية متاع إشباع بصري وجدانية، مش إشباع بصري عرفاني من طفولة الأولى، ونحن ديجا الأولياء والأمهات والأباء يعطوا التليفون لأولادهم باش يتقي شره بين ظهرين، يعني باش ما يبكيش باش ما يكسرش باش كذا. ولت عادة في الأطفال تجد في العمر 3 سنين و4 سنين شاد التليفون كأنه معناها ولد بيه، كأنه حاجة خلق به، بمعنى أنه هالوسائط هذه والمحامل الرقمية الحديثة هي راهي بنت بيئة التلميذ. لكن حسن استغلاله وحسن توظيف المعلومة في المحمل هو الهدف، يعني هو التلميذ باش يقبل منك اللي باش يقبله من التليفون، وانت في غير يعني في غير مواطن الرقابة كي تخلي التليفون عند ولدك وما تراقبوش ينجم يدخل حاجات معناها تضر وتهزه للتهلكة بين الظفرين. لكن وقت اللي تقدم له محتويات نافعة عليه وتكون ذات بعد وجدين، يعني ايش معنى نحن علاش نتبعوا ساعات نحن حتى الكبار نتبعوا البوز يسموه تو ما يسمى بالبوز اللي هي حاجات تافهة وأخلاقين غير لائق، وما نتبعش حاجات أخرى نافعة، لأنه الحاجات النافعة فيها جفاف ما فيش بعد وجداني، ما فيش استفزاز للمشاعر الإنسانية وحتى لملكة التفكير. هنا راهو لازم يكون المحتوى التفاعلي على قد يعني هو بنفس القوة أو أكثر من محتوى الضار، معناه التفاعلي النافع، نحكي محتوى التفاعلي اللي يخدم المعلومة يكون أكثر كثافة من المحتوى اللي ما يهز أولادنا لغيره. تعالوا نعطيك مثال، ثم لعبة قبل جت في 2018 اللي هي لعبة مريم والحوت الأزرق، وصلت أطفال الانتحار.
2: صحيح.
3: نحن للأسف الباحثين في الشأن الاجتماعي الباحثين في الشأن الاجتماعي ما كانوش أو حتى علماء النفس ما قولوا هاش اهتمام، ما جريناش في تونس دراسات على نسب الانتحار ولا على التلامذة اللي هما يعني تأثروا به أو الأسباب اللي أدت، كانت تنجم تنطلق دراسة تبحث في المسألة ذيك ومنها هي تنطلق منصة لدعم ومعناها تأهيل هكذا التلامذة اللي هم متعرضين لعدم الرقابة في عالم الانترنت. نحن التعليم التفاعلي ما نبعدوا يعني ما نبعدوا ما يسيرش على هدف رئيسي اللي هو إكساب المعلومة والمحتوى، لا، هو حماية لأطفالنا من أي خطر افتراضي نجم يعرضه.
2: يعني كانوا هنا توجيه اهتمام التلميذ العقل التلمذي والأطفال بصفة عامة من أنه في عود ما يهتم بحاجات نجم تشكل تهديد ليه واللي هي خارج المدرسة عادة هو في الشارع ولا هو في المنزل، يدخل على التطبيقات ولا اللعب نجم تشكل تهديد في المنزل ولا حتى في الطريق ولا هو في الساحة ولا هو في القسم، يدخل على منصات فيها أنشطة تفاعلية
3: ممتعة
2: مرتبطة وممتعة فيها التفاعلي بالمنطق العاطفي والذهني للكلمة نجم تحقق أهداف تعليمية.
3: هاو باش نقولك حاجة سامحني في هذه بركة باش نحن قبل جينا نحن كنا مش نلعب ونكوروا في البطاحي لأنه يعني فيها متعة كبيرة، فيها ديفولمون، فيها تصعيد من القسم، تلقينا قاعدين
2: انضباط
3: أي لا، وأصل إحساسك بالوقت ما تشكورة مع أصحابي يتعدى ربع ساعة ونكور 3 سوايع
2: نحس
3: ربع ساعة
2: أي الوعي بالزمن ذي
3: والدرس تبدأ درس الرياضيات بتاع ساعة ربع ساعة نحسه 10 سوايع عليش أنه ممل والجانب الأخر ممتع، طبق نفسه تو مع تغيير الظروف.
2: صحيح.
3: اللي يدخل التلميذ أو الطفل لليوتيوب يلقى فيديو ممتع بالنسبة لي هو ممتع. يمشي يقرأ في منصة يلقى أستاذ يعاود يدور له في المحتوى بمعنى أنه يصور له درس ويقول له تفضل أقرأ. يعني إحنا نستغبوا في للأسف حالة استغباء لأدمغة أطفالنا.
2: نقف في المستوى ده مع أغنية فيروز تيري يا طيارة، وهي حقيقة إهداء لصديقنا حمزة الصغير. يسمعنا يعرف الحكاية حمزة.

0: نعود أصدقاء من جديد بعد أغنية فيروز تيري طيارة، وهي أداء صديقنا حمزة الصغير. احنا نحكوا على الاستعداد النفسي والتنمية التونسي. قلت راه المتعة تاع التلميذ اليوم، المتعة تاع صغير بكري ماهيش هي بيدها متعة صغير تويكا، وصغير تويكا المتعة نتاعو هو انه يشوف صور تفاعلية، يشوف يواكب أنشطة معينة بالمعنى الافتراضي للكلمة. وذاك علاش كنا نقفوا ونشوفوا الدور اللي يلزم ياخذه الولي، الدور اللي يلزم تتحقق من خلاله الأهداف يا سيدي، الأهداف اللي تتحققها المنصات التفاعلية هذه. هل أن أهداف ما تشكلش تهديد للتوازن النفسي للصغير، وإلا بالعكس هي تخليه أكثر توازن، تفتح له إمكانات التفكير والنقد. وأنت قلت التعليم الذاتي بالأساس أنه يحقق النوع الاستقلالية، والكلمة الاستقلالية في حد ذاتها هي قلوا احنا مبدأ أساسي من مبدأ الحداثة. يعني مجتمع قائم على الحداثة يا سيدي بالمنطق عبر للزمن يا سيدي، هو انه يتمتع الإنسان بالاستقلالية والشجاعة، يكون شجاع في اتخاذ القرار، تكون لديه الاستقلالية. يعني كأنه المنصات التعليمية التفاعلية تحقق الإشباع لدى كل فرد فينا انه يحب يستقل بذاته، في نفس الوقت تكون قادر على الابتكار، قادر على أنه يكون شجاع ويبني مستقبله. هذا هو كان ترجع لنا وتحكينا على دور الولي، وتحكينا على أهمية تحقيق التوازن النفسي لدى التلميذ.
1: هو الولي في المنظومة التربوية التونسية في برامج رسمية عنده باب، يعني باب كامل خاص بالأولياء اللي هو الولي شريك في الفعل التربوي.
0: صحيح.
1: لكن الشراكة هذه كيفاش تتبنى؟ العقد، عقد الشراكة بين الولي وبين المدرسة هو عقد رقابي بالأساس. يا رقابي من جهة الولي على المعلم، يا رقابي من جهة الولي على التلميذ. هنا نحكي على سلطة عمودية تخلي الولي دائما في مرحلة البحث والتفقد والتفتيش الدائم. لكن في إطار التعليم التفاعلي سنعيد تعريف وظيفة الولي من الرقيب الجامد أو الرقيب الصارم اللي إلى الشريك الفعلي في بناء المعلومة. لأنك أنت وقت تجي التلميذ يبدأ الولي متاعه معاه ويحاول يحل معاه تمرين تفاعلي بنفس الشغف ونفس الروح، ويفرح كي ولده يحل التمرين، ويحفز ولده أو بنته كيما يوقع مثلا في خطأ أو اثنين، هاي عاود ولدي تلقى مثلا هاي نعاود ولا على ننجح أو هاي كذا. أولا هو يعود روحه على أساس أنه مرافق لين وجميل لك الطفولة هذيك. وفي نفس الوقت يعود الطفل متاعه بما يسمى باستثمار الخطأ، أي أن الخطأ ليس هو الـ يعني
0: ليس عقبة، وإنما يمكن تعديله من خلال
1: ليس معيار فشل. خطأ ما هوش معيار فشل، لا، نحن الأولياء التو ما دخلت لهمش من خياخهم فكرة أنه الخطأ هو محط التعلم وليس معيار فشل.
0: صحيح.
1: التعليم التفاعلي عندما يطيح فرصة الإعادة، يعني مثلا أنا أخطأت في تمرين معين أو في نشاط معين، نقوله مثلا هو على 100 نقطة جبت فيه 80 أو جبت فيه 70 جبت فيه 60 وأتيحت لي الإعادة والولي متاعي موجود بعدين، إذا كان هو حفزني رفض المحاولة الثانية باش ننجح ممكن نجيب 100 على 100، وكان هو حقرني أو نقص من شأني واستنقص مني أو آذاني عاطفيا ووجدانيا باش نجيب 2، يعني باش نفقد الثقة. هنا رو أهمية التعليم التفاعلي أنه يخلي الولي يقرب أكثر لولده، ما عادش يربي الحمل على المدرسة وعلى المعلم. هذه نقطة. هنا علاش قلنا نحن رو لازم المتعة تكون عابرة للأجيال،
0: بس كل تعيش المتعة.
1: عندي صديقي مرة
0: اكتشفوا العوالم الجديدة،
1: عندي صديقي مرة لقيته في مجازة متاع دي بوبي وجوي متاع صغار، سألت قلت يا أخي أنت، قال لي لا نشري الولدي راني في كذا، هي قلت له عاد قداك، قال لي راه ونا نشري الولدي باش نلعبنا، خاطر قبل كنت محروم منها.
0: صحيح.
1: فهمت. نحن زيادة
0: فرصة باش يكتشف
1: انه حتى نحن راه جربها، حط ولدك وحل انت وياه مثلا تمرين تفاعلي بكاوت، شوف سعادتك انت كي هو يحل التمرين هذاك. فهمت؟
0: بي هذا بالنسبة لدور الولي اللي هو الحقيقة الولي كان حتى كيف بالمعنى الكلاسيكي ساعتك البحث والأنشطة في المنزل تلقى الولي يقوم بهم ويقولوا ساعات التلميذ هل إنه عملها ولا لا. أما في في في, في الأنشطة التفاعلية الجديدة هذه التلميذ يجب يكون هو جزء على خاطر باش يمشي للقسم وباش ينجم يعرض ينجم يحكي وبالتالي يلقى روحه يلزم يعيش المتعه وفي نفس الوقت يتعلم. هذا هذا بالنسبه للتلميذ. ولكن والولي زاد
1: يعني سموه شريك بناء. الولي شريك بناء
0: في العمليه التعليميه. تو نرجع ونشوفوا احنا الاطار التربوي في حد ذاته والبيداغوجي بصفه عامه، هل انه ثم استعداد انه تصير نشر المقاربه الجديده التعلميه الجديدة في المدرسة التونسية؟ هل أنه ثم إمكانية أنه نلقاو محاولات فردية ومحاولات جماعية زادة لأنه نطوروا الحكاية وتولي تتعامل على كل المدارس والمعاهد؟
1: للأسف وأقولها بكل حسن غير ممكن. علاش؟ خاطر نحن التورة نختم بمقاربة

0: هو حسب النسق نتاع حياته وين ماشي. نحن لا، هنقروها على الوسط البيئي، السلسله الغذائيه والماء الصالح للشراب وكيفيه التحصل عليه. عرفت معناها حاجات ما تنفعوش في مستقبله، ينجم يتعرض لها هو كمعلومات عامه كثقافه عامه، ونقروها له بطريقه تلقينيه تراكميه. وكي نحاولوا باش نعملوا تجربه نتاع تعليم تفاعلي، نطيحوا في فخ اعاده تدوير المحتوى واعاده تدوير الدرس.
1: اي ولكن لهنا هذا الواقع الموجود، وهو المعلم ولا الاستاذ يجد نفسه في السياسه كامله، السياسه التربيه كامله.
0: كيف يمكن متطور.
1: كيف يمكن المعلم اللي هو اليوم قاعد يواكب، هو ولي وهو استاذ وهو صاحب باحث في نفس الوقت، المعلمين باحثين، ونشوف في اجيال جديده من المعلمين زاد تواكب في نفس الوقت ما اجيال قديمه قاعده تكتشف زاد هي في العوالم، تتعلم بشكل فردي، في تتعلم مع مجموعات. فما محاولات انت تعرف تقوم بالتكوين للاساتذه والمعلمين، وتشوف انه لقيت ثم متفاوتين في الاجيال. هذا مهم جدا. هل انه نجم نقول انه ثم قاطره قاعده تتبنى اليوم، انه جيل نتاع المعلمين ونتاع الاساتذه ينجموا يغيروا من السياسة التعليمية والبيداغوجية هذه؟
0: هو التغيير حصل، هو التغيير موجود على أرض الواقع، لكن ثم قطيعة بين الوزارة وسلطة الإشراف في التمشي بيداغوجي، وبين المدارس والدوائر، حتى متفقدين ثم متفقدين انخرطوا في التطور هذا، ولوا يدعوا في المعلمين إلى مزيد إنتاج. لأنه تو مثلا السنة ثم التران بيداغوجيك في تونس مثلا، اللي هما هك الخرائط الذهنيه، الخرائط الذهنيه الانيقه الكرتونيه، وتمشي تلقى ولد معلمين تتعاند شكون ينتج محتوى خير. النوت بوك كلام مثلا، العروض التقديميه ثلاثيه الابعاد المبنيه على القصص نتاع مثلا مسلسلات كيما ماشا والدب وماروكو، هذوكم المعلمين هما بطواعيه دون ان يعني دون اي تكوين ودون اي وعي، يعني
1: محاولات بداوا يكونوا في الواحد،
0: يعني حتى كي يطلب التكوين هو لانه واعي بانه هو لازم يتطور.
1: هيل.
0: يعني انه المعلم متطور والبرامج متخلفه والمشرفين على البرامج ما موجدوش الحلول، يعني ما لوجوش على الحلول.
1: انت تويك كمعلم وتشوف انه ثم اضاءات وثم تغيير في مستوى الواقع بالمنطقه هذه، شنو الاساليب وشنو هي المضامين المستقبليه اللي تتوافق وها التغيير هذا في المدرسه التونسيه؟
0: هي المدرسه التونسيه لازم اعاده مقاربتها نهائيا. عندنا نقاط قوه في المنظومه التربويه القديمه وعندنا نقاط ضعف. من ابرز نقاط الضعف هو كثافه المحتويات والزمن المدرسي. هنا هذوما زوز لو يوقع التصرف فيهم بالمنحى الايجابي والمنحى البناء، المعلم التونسي قادر انه ينتج دون تدخل اي شخص ودون تكوين من اي شخص، لانه هو اكتسب ملكه التكوين الذاتي. هذه نحكي على اللي عينتهم. وهي عدوى التكوين راهي عدوى حميده، كيما الامراض المعديه. يعني كي نلقى زميلي يخدم بشراء داتا شو مثلا، جهاز عرض، ويخدم بعروض تقديميه جميله وفيديوهات بالذكاء الاصطناعي، باش تشدني الغيره، باش تولي المرض هذاك معد
1: حافز هذاك،
0: نسأل منين تحصلت على هذا، راني تحصلت عليه من كذا كذا، يمشي هو يبحث وكذا ويتملك نفس المعارف. نحن نحبوا العدوى ذيك تنتشر بسرعه. هذه على مستوى القاعدي. زاده وقت اللي العدوى ذي تنتشر لازم المعلم كي يخدم على اساس انه يغرس ثمره بذره عفوا وياكل ثمرتها، مش يحرث في البحر. منطقنا نحن هنا هو نداء لكل المشرفين اصحاب الضمائر. الحقيقه انه محاولات الاصلاح قاعده تسير لكن بخطى بطيئه. البرامج الرسميه لازم هي تعاود تنظر فيها في اسرع وقت ممكن.
1: هو صوره البرنامج في حد ذاته المدرسي في كل المستويات، يعني اكيد ثم معيار عام يواكب التغير هذا. شنو هي المعيار العام اللي تشوفه انت مناسب حتى نقول راهو البرامج سيدي الرسميه مواكبه من حيث المعيار العام، يعني من غير ما نحكوا على المضامين يا سيدي؟
0: هو الجيل قديش عمره؟ الجيل، مفهوم الجيل
1: في 30 سنه.
0: 30 سنه برامج رسميه تاعنا مع 2022 عفوا 2002 2002 يعني تبنت عام 2002 ووقع تعميمها عام 2004. يعني هي تو داخله باش تسكر جيل كامل. يعني هي تو استوفت حظها من الجيل اللي تعاملت عليه صممت من أجله.

0: الدولة لازمنا نعمل برامج رسمية للجيل الجاي اللي هو 2030 حتى 2060 2055 نفكروا فيه. أني معطيات العصر في الوقت هذاك اللي صممت فيه البرامج الرسمية ما هيش نفسها هذه. قلت كنا نخدمه بمقاربة خمسيناتية
1: بي يعني
0: رانا التو سامحني
1: تحكي على المضامين
0: عام 2026 في عهد الذكاء الاصطناعي قروا في الصغار في الترشيح ترشيح الماء راهي سامحني راهي حاجات ما سمع كامل احتراماتي يعني
1: انا اعطيني انت انا نتفاعلوا مع بعضنا احنا
0: نحط ما ماسخ ملوث في دبوزه ونعمل عمليه الترشيح اعطيني الاستفاده التلميذ وهو يشرف الماء الصافيه دبابز وما ينجمش يشرب ماء سبيرة مثلا.
1: يعني العبره من الحكايه دي
0: العبره انه لازم نطرحوا الاسئله. انت سالت قلت لي باي معيار
1: يعطيك الصحه
0: نعطيتك المعيار اللي نجم يفكر فيه يفكر به مصمم البرامج ما جدوى تدريس مثلا محتوى ترشيح الماء وانا نشري فيه الماء معناها من المعمل
1: معدن.
0: لانه مع قبل كي نقرون احنا قبل في الستينات والسبعينات انه الماء مش متوفر حتى ما السبيرة ساعات يقص لانه بنية تحتية في تونس ماهيش بنية تحتية عصرية لازم تمشي تاخذ من الغدير لازم تمشي عندك ماجن في الدار انتم ملولين عندكم ماجن احنا قبل عندنا ماجن اعطيني دار فيها ماجن تو باش التلميذ يفهم ايش معناها الترشيح يعني انت تقلي فيه في حاجات عبارة على تقالي فيه في علوم من العصور الوسطى وما قبلها فهمتني استاذي؟
1: ايه يعني انت كنت تحب تقول لازم المضامين تكون مواكبة للعصر
0: بالضبط طرح الأسئلة لازم تطرح الأسئلة لازم انت كمشرف تطرح السؤال ما جدوى تدريس أخوي ناخذ المحتويات الدراسية نعطيك مثال الترشيح ثم برشا محتويات
1: أخرى بطبيعة الحال
0: نجي نقول ما جدوى تدريس هذا المحتوى في عصر مثلا تو
1: هذه المعيار الأول الجدوى المضامين
0: الجودة والجودة الجدوى والجدوى الجودة والجدوى
1: يعطيك الصحة تو احنا نحكي تويك على الأسئلة هذه ولكن في نفس الوقت المرتبط بالمضامين ثم الجانب البيداغوجي شنو طبيعة البيداغوجيا المناسبة اللي تنجموا نحكوا فيها على التعليم عبر المنصات والتعليم المضامين الجديدة اللي
0: بالضبط.
1: يعيشها التلميذ اليوم ومواطن الغد
0: حطيت يدك على الجرح
1: تفضل
0: حطيتك بحق برأيي نحكي معنا بكل الأمانة نحن في عصر مكنونة الإنسان والتشيء الذات البشري تجمد وتكلس وتخشب وتحجر المشاعر
1: صحيح.
0: أو ما يسمى بعصر الإسمنت والخشب وما يليق به نحن لازم نرجع للإنسان بعده الوجداني بعده العاطفي المقاربة الأنسب لتمرير أي معلومة لازم تكون مقاربة وجدانية شوف مثلا معلمين صغار تولي عمل في فيديوهات ويتكون علاقتهم حميمية بوليداتهم يعني يحققوا في نتائج رائعة ليش خطر يبني لك فيه أولا بعد وجداني ويبني عليه البعد العرفاني المعلوماتي يعني انقرضت اولا اطفالنا توا ما عادوش بالحساسيه نتاعنا نحن قبل اون بلوس دخلت مفاهيم جديده كيما خاصه الاولياء وذي عتب على الاولياء وفي نفس الوقت تفاهم ليهم ولدي نفسيته حساسه ولدي نفسيته هشه
1: الانسان الهش
0: ما همش هش ما انت اللي خليته هش
1: صحيح البيئة التي يعيش فيه هي صنعت إنسان هالشيء
0: لأنه هو يتعامل مع آلة من اللي هو عمره عام يتعامل مع تليفون ويتعامل مع تلفزة لا فيها لا روح لا وجدان لا محبة لا شيء احنا قبل شبعنا بعطف حنان أمهاتنا وشبعنا بعطف وقسوة أبائنا لحد في حد ذات هذيك
1: صنعت
0: بعد الوجدان
1: صنعت الإنسان
0: هذيك البعد الوجدان مثل يقولك رب ولادكم على الشدة على اللين والشدة
1: صحيح
0: نحن قبل في جيلنا نحن تشبعنا بها وجيل قبلنا تشبعنا بها لكن أطفالنا تو محرومين منها نظرا ليش قلت لك عتب في نفس الوقت تفهم أمهات يخدموا وساعات تخدم لك في إدارة ثمانية سوايع تبدأ تعبة واحد أطفال يتربوا في الجاردوري في المحاضن يتربوا فاقدين للحد الأدنى من البعد الوجداني العاطفي إشباع العاطفي ما ثمش وفي الجهة الأخرى عنده إشباع سموه نحن العكس العاطفي اللي هو المادي من عن طريق محتويات تتمرر له من نعومة أظافره حتى للي يكبر
1: بي يعني لهنا بيداغوجيا يجب ناكدوا على اهميه الجانب العاطفي.
0: المقاربه الوجدانيه، هي اسمها المقاربه الوجدانيه.
1: المقاربه الوجدانيه به برشا، يعني النجاح تاع المنصات التفاعليه هذه مرتبطه بوجود بيداغوجيا قائمه على المقاربه الوجدانيه.
0: صحيح، يعني هي مبنيه على التثمين. مثلا احسنت يا بطلي، وتعطيه تثمن له شيء اللي عامله. ما اذا كان هو اخطا ما تقولوش اخطات، لا لا، بامكانك ان تفوز. فهمت؟ صح، بامكان يعني التحفيز
1: باهي برشا. يعني كان تعطينا يعني نقولوا احنا قراءتك الاخيره حول مستقبل التعليم التفاعلي هذا، تفضل.
0: هو المستقبل التعليم التفاعلي والمستقبل الذكاء الاصطناعي والمعلم راه مش معناها باش ينتهي. باهي، مش مع المعلم دوره باش ينتهي. هنا راهو لازمنا نحن نبنوا تعليم تفاعلي ذا جوده وجدوى. والسلام عليكم.
1: شكرا على كل حال سي عماد الإلهي. وأنت أستاذ وباحث في الشأن التربوي الحقيقة، وتقوم بدورات تكوينية للأساتذة والمعلمين في كل ما يتعلق بتوظيف الذكاء الصناعي في العملية التعليمية بصفة عامة. يعطيكم الصحة على كل حال سي عماد. إلى لقاء أصدقائي في المستقبل بطبيعة الحال القريب، لنبحث في شأن من شؤون المدرسة التونسية والحياة التلمذية. إلى اللقاء، حساس مقبل مع برنامج الطريق إلى المدرسة.

0: الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم. نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
1: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، راديو كوتورال نقطة تي أم. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
4: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
6: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
7: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
6: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
8: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
6: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
9: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
5: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
10: في المجال.
11: الأرض وردت صبرتي وريحتها.
10: ترحال في المجال. في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني،
2: محلاك يا وطني، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم أنتم السيدات والسادة أوفياء إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكم في هذا الترحال الجديد، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بوركو. أما الهندسة الصوتية فهي اليوم من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني. هذا الترحال كترحال الحلقة الماضية هو من نوع خاص، فيه الذاكرة والعلم، وفيه حسن التصرف والاعتماد على الآلة، وفيه محاولة اللحاق بركب الأمم. هو بمثابة كلمة السر للتفكير والإبداع والتحكم في ناصية العلوم. رأينا في الحصة الماضية الذكاء الاصطناعي، وقد أصبح جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وأحد المحركات الرئيسية للتقدم في العديد من المجالات. ونتحدث اليوم عن السلامة السيبرنية، من هي وكيف السبيل لإدارتها والتحكم فيها؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة وأكثر، عادت إلينا الرفقة الطيبة التي أتتنا في الحلقة الماضية، أولها الأستاذ الجامعي والأكاديمي السيد خالد غديرة. أستاذ خالد، مرحبا، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك سي المنجي، وشرف لي يعني باش نكون في البرنامج هذا حول ميدان من أهم الميادين العلمية حاليا.
2: بارك الله فيك. وبالحقيقة راه الشكر موجه لك أنت، لأنك أنت قبلت باش رجعت لنا المرة الثانية على التوالي، رغم أني نعرف أنت عندك عدة مشاغل. فشكرا، شكرا جزيلا، وشكرا جزيلا للضيفة الثانية المبجلة للترحال السيدة نجيبة بلعج الأستاذة الجامعية. لالا نجيبة، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: شكرا. نجيبة مرابط بلاج، أستاذة بالمعهد العالي الإعلامية، تابعة لجامعة تونس المنار. مرحبا، بارك الله فيكم على الاستضافة، ونشكر المستمعين اللي إن شاء الله يستفيدوا من البرنامج بتاعنا.
2: أكيد، وجليل، بارك الله عليكم على البيداغوجيا اللي عندكم وطريقة الحديث والكلام. وثالث وثلاثة السيد هيثم المير، في الحقيقة المهندس الذي يتحكم في السلامة السيبرنية، أليس كذلك؟
5: شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله اليوم نعمل حصة ننور بها شوية العباد على مفاهيم الحماية وكيفية حماية أنفسهم، وخاصة عندهم دراية أكثر بالمخاطر.
2: بارك الله فيك سي هيثم. أنت تبارك عليك عندك تجربة في إذاعة تونس الثقافية.
5: صحيح.
2: كيفاش؟
5: والله كنت عن حصة أسبوعية مع مع حنان العريض.
2: نعم، تشتغل هناك.
5: كنا نتحدث أسبوعيا أنا وقيس المجري على الذكاء الاصطناعي والسلامة السيبرنية
2: في بيركلي. استفدت منها برشا هذيك، لا وحتى بعض المفاهيم ساعات الاقتصادية هيك كل مرة.
5: أي مهم، خاصة هو الجانب التكنولوجي اللي هو يتغطى برشا بالحصة هذيك. والمنبر ذي نشكر حنان العريض، نتمنى لها كل التوفيق في مسيرتها الصحفية.
2: دارك عاد انت تو الآن عند أحبابك يا أخي. للا إيمان، اكتمل النصاب ويبدأ الترحال.
0: ترحال في المجال.
2: طيب، إذا بدأ نتجه صوب الأستاذ خالد. خالد غديرة، أستاذ خالد، لو كانت تقول لنا بالله ولو بسرعة لمن فاته ربما الاستماع للحلقة الماضية من السيدات والسادة أوفياء الثقافية حول أهم ما قيل في الحلقة الأولى الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
3: احنا في الحلقة الأولى حكينا على تاريخ الذكاء الاصطناعي. أيوة. وقلنا اللي الذكاء الاصطناعي راه مش من اليوم ظهر حتى قبل الميلاد. نعم. مع الفلاسفة. أيوة. ثم سنة 56 ظهر ميدان جديد اسمه ميدان الذكاء الاصطناعي، واللي حضروا فيه يعني علماء من جميع الميادين. ونقول راه الذكاء الاصطناعي ماهوش حكر على علماء الحاسوب أو مهندسي الحاسوب.
2: علماء الحاسوب هم نفذوا،
3: هما نفذوا. ثم قدمنا في الحلقة الفارطة بالذكاء الاصطناعي وين يوصل. اسكو الذكاء الاصطناعي الآلة هي اللي باش تحكم فينا أو احنا نتحكم في الآلة؟ حكينا كذلك على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والأستاذة نجيبة بلعج حكيت على تطبيقات خاصة في ميدان الطب وفي ميدان التوقعات وفي ميدان قراءة الصور المغناطيسية. فهمت؟
2: وسيد شرهتنا برشا في الحلقة الماضية لما خاصة تحدثت على الروبوات وقالت بأنها تفعل وتفعل. يا أخي
3: صحيح، روبوات اللي هي أول ما بدأت روبوات هي ما كانت تمشي بالذكاء الاصطناعي، لكن من اللي بدأت تستعمل الذكاء الاصطناعي أصبحت يعني مفيدة، و ردوا بان زاد فيها خطر كيما الروبوات اللي يستعملوا فيهم في الحروب. وسي هيثم زاد عرج على بصفة غير مطولة، عرج على السلامة هذه المعلوماتية وكيفاش يعني الذكاء الاصطناعي ما غير سلامة البيانات والمعلومات والمعلوماتية. نعم. راهو فيه ريسك ويلزمنا ردوا بان. هذا بصفة يعني مختصرة شحكينا الأسبوع الفارط.
2: بارك الله فيك سي خالد. انت نعرف لأنه عندك باع وذراع في مجال الذكاء الاصطناعي، تنجمش تقول لنا، وعندك حتى في مجالات أخرى، تنجمش تقول لنا أنت أهم الردهات التي مررت بها من الناحية العلمية؟
3: والله أنا أول ما بديت عملت رياضيات.
2: أيوة.
3: بعد ما عملت رياضيات كما كل شباب فهمت يحبوا يوليوا مهندسين، مشيت لفرنسا وعملت مهندس في علوم المياه إيدروليك. ثم رجعت لتونس. كي رجعت لتونس نلقى اللي الإعلامية وعلم الحاسوب، إذا كان واحد ما يتحكمش في علوم الحاسوب وما يتقنهاش راهو ما ينجمش يوصل. رجعت عملت دبلوم مهندس آخر في المعلوماتية ورجعت لتونس خدمت، ثم اكتشفت اللي الذكاء الاصطناعي راهو المستقبل. نعاود نرجع من الاول جديد.
2: نعم.
3: نعمل يعني دبلوم دراسات معمقة في الذكاء الاصطناعي، ثم دكتوراه في الذكاء الاصطناعي، ثم تأهيل جامعي في الذكاء الاصطناعي. علاش؟ يعني هذا منذ عام 1995 وانا نأمن بالذكاء الاصطناعي اللي باش يجي نهار الذكاء الاصطناعي هو يولي مستقبل العالم في جميع الميادين.
2: بارك الله عليك، بارك الله فيك. تو نحن اليوم قلنا باش نخصصوها للسلامة السيبرنية. أيفتى ومالك في المدينة؟ وسي هيثم تبارك الله عليه عاد هو مختص قد الدنيا. نحب نتوجه له بك السؤال التقليدي لإنسان ما يعرفش ولعامة الناس، السلامة السيبرنية ماذا تعني؟ من أنت؟
5: به سؤال صور يهم أغلبية الناس بشفة مخصصة الموضوع والمفاهيم.
2: أيوة.
5: ببساطة اليوم احنا نستعمله في التكنولوجيا في حياتنا اليومية.
2: نعم.
5: معنا ناس كل مرتبطة بالهاتف، مرتبطة بالحاسوب. أي. بالانترنت.
2: أيوة.
5: افراد. أيوة. شركات. نعم. شعوب كنا مرتبطين.
2: نعم.
5: والانترنت تجيب فيه معنا فوائد كبيرة برشا. أي. معنا للاشخاص، للدول، للمجتمعات، لكن في نفس الوقت جيبنا في مخاطر كبيرة. مخاطر كبيرة هي تنجم تمس من حياتنا الشخصية، تنجم تمس من معطياتنا. نعم. تنجم تمس من استقرارنا حتى على مستوى الدولة. دونك اليوم ارتباطنا هذايا في بعض معناها نجم يشكل ارتباطنا بالتكنولوجيا اكيد يشكل خطر كبير على معناها على دولتنا، على مجتمعنا، على اسرتنا، على على على اشخاصنا. معناها هذاك علاش اليوم مطالبين احنا ان نعرفوا شنو هي نوعيه المخاطر هذه، شنو نجم يصير لنا.
2: نعم.
5: في استعمالنا اليومي للانترنت. نعم. ونعرفوا كيفاش نحميوا انفسنا. اليوم نعطيكم بعض الامثله، مثلا بعض المخاطر اللي تمس الاشخاص. انت اليوم مثلا اي شخص يستعمل في الهاتف الجوال، نقول لك انا هل فما امكانيه انه شخص معناه يخترق الهاتف الجوال نتاعك ويسرق لك البيانات نتاعك؟
2: فما امكانيه هذه؟
5: فما امكانيات بسيطه، فما امكانيات اكثر تعقيد. ابسط طريقه انه انت تخلي الهاتف نتاعك على الطاوله ويجي شخص يهز الهاتف
2: يهز
5: الهاتف ويدخل على الصور نتاعك.
2: بالطبيعه
5: تقول لي انا اوكي انا باش نحمي روحي. اول حمايه باش نعملها باش نعمل
6: مودباس نعمل كود نعمل كود على التليفون هذيك حمايه فهمت بعد قولك مثلا فما امكانيه انت تجيك مثلا استدعاء على تطبيق فيسبوك ويكون شخص هو ناوي يقوم بعمليه اختراق وبعد يبعث لك بعض المحتوى بغايه القرصنه وقتها ذي خطر لو واحد معناها يكون داري به اكيد مش يحاول يحمي نفسه انه ما يقبلش العبد اللي يجي كيف يجي اي رساله لازم يثبت فيها ويحاول انه يحين النظام نتاعو هذا نحكيه على الهاتف فما بالك على الحاسوب ما بالك على استعمال على الانترنت اليوم مخاطر كبيره
2: فما بالك استاذ هيثم سامحني ان قاطع فيك فما بالك بالنسبه للادارات المؤسسات الماليه مثلا تصوروا كان يدخلها انسان دوده انتم تسموها دوده او لا
6: اي فما برامج الدوده
2: ما لو كانت تدخل أشياء مثل هذه
6: هو مش كانت تدخل لو احنا اللي عايشين فيه اليوم هو هذا هو الموجود انا بديت بال على المستوى الفردي انه اليوم الفرد هو اكيد معنا احنا الغايه معنا في النهايه باش تحمي الافراد معنا باش تحمي المجتمعات الفرد اليوم متعرض ولازم يكون واعي الفرد هو كعنصر معنا بعد عندك المؤسسات مؤسسات الخاصه ومؤسسات العموميه والدوله اليوم مؤسسات في تونس عديد مؤسسات معنا قاعده تعاني في اختراقات في سرقه بيانات في سرقه اموال وهذا يوميا يعني يوميا محاولات ما تقفش علاش خاطر اليوم فما ناس امتهنت الحاجه هذه واصبحوا اصبحت تجني لهم معنى اموال طايله معناها تجاره البيانات سرقه فلوس حتى في تونس شهدنا العديد من العمليات قرصنا اللي انجرت عليها سرقه اموال بطريقه مباشره واليوم حتى نشوفوا حتى القضايا فما قضايا مرفوعه فما معناها فما فرق امنيه قاعده تبحث في المواضيع هذه اللي معناها اختراقات مست معناها فلوس متاع أشخاص ولا متاع مؤسسات اللي حاجة ممكنش نتصوروها قبل يعني. لكن اليوم الوضع اللي هو الوضع مش في تونس برك من الوضع في العالم كل ونوصله حتى المستوى
2: اسمح لي سيد انت من القاطع فيك تبارك الله عليك انت يا اخي هذوما اللي يدخلوا هذوما بالطريق قاعدين يستعملوا في الذكاء الاصطناعي ولا الذكاء العادي بما ان نحن في الحال الذكاء الاصطناعي
6: والله هو انا انا انا عندي تقريبا 25 سنه اختصاص في المجال هذا ايوا ودرست حتى الذكاء الاصطناعي من سنه 2000 وسنه 99
2: باللي قبل نتوصل ذكرنا انت بال انت انت انت, انت شنو باش نحب نعرفه بالنسبه للسيدات والسيدات المستمعين لا هام برشا الشيء هذا فهمت
6: انا معنا مهندس في الاعلاميه من المدرسه الوطنيه لعلوم الاعلاميه ايوا سنه تخرجت سنه 2002
3: يا هيثم راهو ولدي من المدرسة اللي كنت أنا فيها مدير
6: وبعد التحقت بأول تقديم أول فريق مختص في السلامة المعلوماتية في تونس اللي هو أسس الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية كنت معناه من الفريق المؤسسين للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية وبعد مضيت 10 سنوات كمسؤول تقني أول في الوكالة وبعد اتجهت في شركة دولية وأنا كنت مدير على جهة أفريقيا والشرق الأوسط في واحدة من أقوى الشركات أقوى من الشركات العالمية في السلامة المعلوماتية وبعدين قررت أني قم بالمغامرة مغامرة في معناها في إنشاء شركة مختصة والحمد لله اليوم معنا عندنا شركة تخدم على تقريبا 30 دولة معناها من افريقيا واوروبا
2: يعني معنى ذلك انت تتحك في الاشياء من هنا يعني
6: اي معناها في
2: حق في مجالات يعني.
6: اي مجال تطورنا برشا في المجال هذا قاعدين نقوم باستشارات حتى للدول معناها قاعدين اكثر حاجه نعملوها مثلا في افريقيا ان نعاون الدول الافريقيه في بناء سياسات واستراتيجيات وهذا هو
2: شفت كيف الساحات أحيانا تكون عندنا كي فكرة سوداوية نقولوا في تونس نحن ما عادش عندنا ولا حتى نشوفوا نوع من أنواع الطلبة اللي هو مستواه مضعف ونقولوا راه التعليم مضعف وفسد لكن ثم نافذة أخرى يلزمنا نفتحوها كما هيك باش نراو شباب كما الشباب تو نشوف فيه انت ما شاء الله عليك من العلماء وناس من الاذكياء اللي قاعدين يناضوا قاعدين يهزوا في حقيقه في العلم
6: اكيد فما ناس راهو في تونس مازالت تؤمن
2: في عده مجالات
6: مستقبل تونس تؤمن بالقدرات الموجوده عندنا صحيح فما فكره انه التعليم ضعف شويه لكن انا مثلا كمؤسسه وكخدمه في مهندسين معنا
2: هنا اللي كنس في الكاس المليان احنا نفس الكاس الفارغ
6: لاحظوا اللي التعليم مازال في تونس مازال وهذيك نقطه قوتنا انا كيما قلت لك نقوم معناها بعشرات استشارات استراتيجيه في افريقيا الفرق كبير ما بين تونس واغلبيه الدول الافريقيه الفرق كبير هو التعليم ايوه المنظومه التعليميه اللي عندنا مازلت صامده ومازلت قويه ومازلت تنتج رغم كل شيء. وهذاك هو ممكن الامل الكبير اللي خلينا معناها ناملوا انه معناها باش المستقبل نجم يكون خير. وانا بالنسبه لي التعليم
2: يعني.
6: التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي وهذيك هي بالنسبه لي انا هذه راهو خلاصه معناها
2: طبعا تجربه
6: اكثر من 10 سنين في
2: ما شاء الله
6: خلاصتي في الاخر ديما نقولها حتى مادام عندك مشكله في التعليم مادامك ماكش تنجم تكون ديما تقعد عندك مشاكل في مجالات الكل. احنا في تونس هذيك ما عندناش رغم الظروف رغم الصعوبات لكن ما زالت التعليم قائم ومازال هو اللي معناها يخرج في ناس متكونة واللي هي قاعدة تبني في البيت.
2: طيب.
6: ممكن جزء نرجع على احنا حكينا على الأفراد وعلى الشركات اللي تعاني اليوم المشكلة كبيرة عند الدول. دول اليوم هي معناها اليوم متعرضة لمخاطر كبيرة برش. شنو المخاطر تمس الدول؟ هي خاصة الاستقرار. أول حاجة هو التأثير على الاقتصاد والتأثير حتى على المجتمعات. اليوم قاعدين نلاحظوا في بعض الممارسات اللي قوم بها بعض الدول للتأثير على الرأي العام في بعض المجتمعات الأخرى باستعمال أدوات التكنولوجيا باستعمال الذكاء الاصطناعي وباستعمال آليات قرصنة. كيف اليوم حتى في عديد المجالات الحيوية بالنسبة للدولة اليوم فهم الأمن السيبراني ولا السلامة السيبرانية أصبحت موضوع هام جدا. كي ناخذوا مثال مثلا الحروب اللي شهدناها السنين الأخرانيين راهو القرصنة والاختراقات كانت جزء لا يتجزأ من الحروب. اليوم مثلا ما نحكيوش كان على التجسس حتى عملية تخريب لبعض الأنظمة اللي حتى في بعض البلدان اللي تم قطع مثلا شبكات الاتصال تم قطع شبكات
2: الكهرباء حتى أنظمة الآلات التي تستخدم في الحرب
6: هذا كل اليوم أصبح جزء. هذاك علاش اليوم موضوع هذا أصبح عنده أهمية قصوى للفرد باش يحمي روحه لانه في الاخر احنا الدوله ولا في الاخر الغايه نتاعها هي حمايه المجتمعات وحمايه الافراد ولا توفير بيئه معناها سليمه وبيئه معناها فيها رفاهيه بالنسبه للمواطن. الفرد لازم يفهم اللي هو نجم يكون ضحيه للاختراقات ضحيه لعمليه التحايل ولازم يفهم كيفاش يحمي روحه. الشركات والمؤسسات اليوم معناها كيف لازم تكون عندها تقييم المخاطر اللي تواجهها وتكون عندها مخطط كيفية حماية نفسها. والدول لازم تكون عندها قدرات لثن التشريعات اللازمة للتكوين للقيام بمعاهدات إقليمية ودولية لبناء سياسات واستراتيجيات تفرضها على المؤسسات لازمها تحمي أنفسها. دونك هذا كيما قلت لك معناها المجال مرة متفرع جدا معناها كيما قلت انت بحرف الحرق الفارطة.
2: استاذ هيثم المهندس المتميز هيثم المير انت تو كان قلت لنا اللي في نهاية الامر الذكاء الاصطناعي من غير سلامة سيبرنية ربما فيه مخاطر كبيرة وكبيرة جدا يعني
6: اكيد. انا كيما قلت ما كملتش الفكرة انا قبل عام 2024 يسألوني السؤال هذا معناه شنو مساهمة الذكاء الاصطناعي في عملية القرصنة والاختراق. كان الجواب متاعي انه محتشم جدا. فما بعض المحاولات باستعمال الذكاء الاصطناعي للاختراقات لكن شاهدنا بعض المحاولات بعض التقنيات. سنة 2025 تعاود تسألني سؤال برشا مرات والجواب كان مغاير تماما. اللي شاهدناه في تطور استعمال الذكاء الاصطناعي في عملية القرصنة كان صادم جدا وشاهدنا حتى عديد من الاختراقات فما أشياء كانت راو كانوا القراصنة معناها حاجات تطوير مثلا برامج خبيثة كان يشد لهم معناها
2: اجتهدوا
6: أي أشهر باش يطور برنامج خبيث. اليوم أصبح بالذكاء الاصطناعي في يوم معناها يوسع باله شوية يخرج البرامج الخبيث ولا برامج الاختراق اللي حاجته به. 2025 صار فيه تغيير جذري في كيفية استعمال الذكاء الاصطناعي في الاختراقات و2026 قاعدين نشوفه في تطور أكثر. ولكن من الجهة الأخرى فما استعمال الذكاء الاصطناعي للحماية لأن اليوم الأساليب الحماية القديمة ولا الكلاسيكية هي مثل جهاز المناعة للجسم. جهاز المناعة لو يتعرف على الفيروس مثلا نجم يصده وإحنا كما يتعرفش على الفيروس ولا عندوش قدرة نعملوا له التلقيح باش يتلقع باش يعرف اللي هو هذاك هو الفيروس لازم تتعرف عليه.
2: بارك الله فيك.
6: هذه أجهزة الحماية القديمة كانت تعتمد على نفس الأسلوب.
2: نعم.
6: لو تعرف الخطر تعرف كيفية الاختراق توقفها لو ما تعرفهاش ما تنجمش توقفها، لكن هنا
2: باش تفتك بها وقتها
6: اي المخترقين ولا القراصنه طوروا اساليب انها تتخطى كل هذه الامكانيات.
2: ليش هيك المثل نتاعنا اللي الصارخ يغلب اللي حي؟
6: هذا موجود، هذا موجود، ودائما السلامه هي نعتبروها في تاخير مقارنه باليات الحمايه
2: مع الاسف، خاطر تخدم مع القرا كي ترى القرصنه عملت هي تعمل هيك تعمل. علاش ما ثماش عمليه استباقيه؟
6: هذاك هو تو بالذكاء الاصطناعي. معناها اليوم كما أغلبية الاختراقات اللي شاهد ناس الخنين هي تعتمد على بعض معناها ليميتاسيون، معناها محدودية آليات الحماية. مثلا مضاد الفيروسات الانتي فيروس عنده قاعدة بيانات يعرف أنها من الفيروسات اللي نجم يطلعهم. تجيب له واحد مش في قاعدة بيانات يتعدى، وهذاك هو اللي اكتشفوه القراصنة، أصبحوا يطوروا آليات وتقنيات تتجاوز كل الحماية هذه. لكن اليوم بالذكاء الاصطناعي أصبح إمكانية أني حتى لو كان ما عنديش معلومة على الفيروس نجم أنا بتحليل نمط، تحليل كيفية التصرف متاعه داخل المنظومة نجم نتعرف عليه. واليوم هذا الذكاء الصناعي معناه أجلب معناه نجم نقوله جزء كبير وقاعدين نركزوا فيه في عديد من التقنيات، لكن مازلنا ما وصلناش راهو الذكاء الصناعي يحميك، مازلنا ما وصلناش. يعاون في الحماية، قاعد يعاون
2: في السلامة،
6: يساهم، لكن ما وصلناش لدرجة أنه يحمي الأنظمة. وذاك علاش كما قلت أنت اليوم مازلنا السارق يغلب اللحاح.
2: وتقول حتى كلمة سلامة يلزمها بين ظفرين ملا
6: نسبية، نسبية دائما نقول نسبية. احنا نقولوا في مجالنا نقولوا ما فماش حماية 100%، لكن انا الحق الكلمة دي ما نحبهاش، خاطر انا مهمتي انا اني انا نقربك اكثر ما يمكن ل 100%.
2: لا في تنر شعورك. لا نجيبة بلاج، انت تدرس بارك الله عليك وما شاء الله عليك، ونحن فرحانين بك اللي انت معانا اليوم. تدرس في المعهد العالي بالجامعة التونسية. بما انه قلت انت المهمة بتاعكم هي خاصة الذكاء الاصطناعي، يعني تشتغلون على هذا، يفكرتوش في السلامة السيبرنية وإلا لا؟ أيضا بالموازات يعني نيت.
4: أي إحنا عنا ثلاثة ترو ديبارتمون، وعنا ديبارتمون اللي هو مختص في في السينك جي والسلامة السيبرنية. معناها ما نجمش نفرق الذكاء الاصطناعي والسلامة السيبرنية. الماتيماتيك سي لا باز دو ليا، راهو أنا
2: وذاك علاش هي نسبة من الذين يعتنوا بالذكاء الاصطناعي ومنهم الأستاذ خالد هم في الأصل كانوا من الرياضيات.
4: أنا نحث التلامذة والطلبة باش ما يسلموش في الرياضيات. راهو الباز بتاع الذكاء الاصطناعي وخاصة اللي باش يعمل البحث واللي باش يقرأ الذكاء الاصطناعي على قاعدة مش يستعملوا.
2: أيوة
4: مش يتبقوا لي فيتور لا جينيراسيون فيتور تاع البروغراماسيون. راهو الماتيماتيك سي اون باز، فوا افوار اون باز سوليد. فما حوايج احنا راهو الجمعيه التونسيه للذكاء الاصطناعي في السنه الفارطه عملت كونفونسيون مع وزاره التربيه،
2: اتفاقيه
4: وقاموا بأعضاء الجمعيه بدورات تكوينيه لبعض المتفقدين.
2: باهي هذا ثمانية الاتجاه نحو
4: إن شاء الله
2: المدارس الابتدائية، يعني
4: المدارس مثلاً الابتدائية. وإن شاء الله معناها نشوفوه يا ربي، خاطر هو حلم اللي يكون تبدأ الذكاء الاصطناعي يبدأ يتطبق من وحتى السيبر سيكوريتي. راهو إذا كان أنت صغير ما توريهش المخاطر متاع القرصنة والمخاطر اللي باش تجي، ما إيفا أوزي. فهمت؟
2: هذه الكلمة استعملها شوف فيما بعد
4: يستعملوها. راهو انت تو تشوف الصغار يبداو راهو شيخ إذا كانوا إنا با أرناكي صاحب ولا ما بيراتيش الكونت نتاع صاحبه كل. أما راهو إذا كان فما توعية، فما عملية توعية كبيرة سواء في الاستعمال نتاع الذكاء الاصطناعي، سواء في حماية الأبناء من استعماله، حماية المجتمع. هذيك الكل راهو يصير حتى علاش احنا نشوفه كان في الاشهار للماكله والاشهار. لازم يكون فما اشهار،
2: يلزمنا درجه من درجات الوعي باش نعملوا الفكر باش نعملوا الشيء هذا.
4: ما تسالش كي تبدا ذاك تلقى دي بوبليسيتي اللي فيه محوايج انتلكتويال هكا باش تثقف صغير. وكيفاش راهو الاولياء ما قراوش الذكاء الاصطناعي؟ انت واجبك باش توريهم كيفاش يحميوا صغارهم. توا ما فماش اجتماع عائلات ولا ما عادش البارح تفرج على التلفزه قالت لهم نحيوا التليفونات الكل باش ناكلوا. مراه بالمجد معناها وليت حاله غير عاديه في المجتمع نتاعنا. الاستعمال نتاع الهواتف والاستعمال نتاع والذكاء الاصطناعي قاعد يبدل في التفكير نتاع العباد وقاعد يبدل حتى في المعتقدات نتاعهم.
2: من خاطر احنا ما فهمناش كما يلزم زاد ما عطيناش المعنى الحقيقي نتاعو.
4: انت ما تنجمش تجي في جينيراسيون وتقول له باش تربي جينيراسيون اخرى على حاجه جديده. راهو الجينيراسيون هذيك ما ماهيش
2: نحن كل ديجا متشبعين بيه وفاهمين باش نجم نبلغوا.
4: فاقد الشيء لا يعطيه. راهو يلزم برامج احنا نعتمدوا على خطر بالمجد البرامج بتاع التلفزه وبتاع الاذاعه والكل باش توعي العباد باش تقول لهم رد بالكم راهو موش خايب كون الصغار يستعملوا تشات جي بي تي ولا ديب سيك ولا اي حاجه. اما راهو الخايب كون ما يعتمد كان عليه وظفوا في حاجه باهيه. الكونترول بارونتال ياسر مهم.
2: جميل جميل جميل جدا بارك الله فيك. سي خالد سي خالد غديرة الأستاذ الجامعي والأكاديمي عضو بيت الحكمة, أنت توجيتنا وجبت الجماعة الكل عاد وما شاء الله عليك وقلت لي أنت فاتحة الذكاء الاصطناعي حبش ندولك هدية حتى أنت خطر الحصة الماضية هدينا هدية وأنت قاعد تستنى حبش نديلك هدية أغنية الهادي القلال تعرفها يا دار الحبايب.
3: يا دار الحبايب
2: هذيك عندها قصة ولا تعرفها؟ عندها قصة.
3: ما نعرفش القصة نعرف الأغنية.
2: عندها قصة كبيرة لأنه قالها في برنامج من البرامج أنه كان تعرف على فتاة أجنبية في حلق الواد, هو يسكن في جهة حلق الواد وتوفي الله يرحمه طويلة. ولكن بعد ما توعد هو ورجع في مدة معينة لقاها مش موجودة. هذا كلاش قال يا دار الحبايب. لكن هاو الشيء اللي هام اللي همك وقت اللي سجلوها للتلفزة سجلوها في مقر بيت الحكمة. والثمة فكرة أخرى وهي ربما تكون أصح وهو أنه بنت البيات والتي كانت في بيت الحكمة ونحن بيت الحكمة نعرفها في القصر وكذا كل شيء دونك هي كانت تسكن في أمريكا ولكن بعد ما تنحك النهج اللي كان اسمه نهج الكروسة ورجعت ويكا شارع الجمهورية منذ أن أصبحت جمهورية شارع الكروسة لأنه كان يتعدى منه البي وعائلته وقت اللي كان هو متعرف عليها وأصدقاء إلى غير ذلك جاء في وقت من الأوقات أشيلقى دار الحبايب كل رحلوا فين وحشني اللي غايب عني سنين أنا جيت باش نراهم يا دار السعادة حبيت باش نلقاهم ظنيت كيف العادة ما بقالي ذكراهم ما بين العينين وحشني اللي غايب عني سنين. شوف الحكاية الحقيقية بتاعها هذه ومش حكاية القصة هذه حكاية رضا القلب قال راه شوف اش صار فيا وكذا رضا القلب كتب الكلمات وعمل اللحن اين سمعوا بعض.

0: طيب بعد هذا اللحن الجميل نحب نتجه صوب الأستاذ خالد غديرة. نعرفك أنت شيت أنت باللحن وكانك عندك ما تضيفه.
1: والله أنا نحب نحكي على المشكل القانوني في ميدان الذكاء الاصطناعي.
0: نعم
1: توا الحكاية 3-4 سنين حضرت أنا في روسيا في مسابقة متاع شطرنج
0: هيك.
1: وكان هناك فهمتني مسابق هذا إنسان يلعب ضد روبو في الشطرنج
0: رأس
1: يلعب حط يده الإنسان باش يبدل البيوم البلاصة البلاصة الروبو هبط يده ضرب كسر له يده
0: هنا كسر يد الإنسان
1: هنا السؤال يطرح نفسه من المسؤول الخوارزمية اللي يستعمل فيها روبو أو مشكل ميكانيكي نتاع روبو أو مشكل كهربائي
0: أو مشكل الإنسان
1: أو مشكل الإنسان عمل خطأ باش يحط يده مش في الوقت اللي يلزم يحط يده هنا ثم مشكل قانوني من المسؤول ومن بعد نرجع للأمن السيباني أنا نحكيه عليه ثم شكون قال علاش ما يكونش واحد من البعيد ادخل للبرمجية متاع الروبو وبدله وخلاه يخرج يده مش في الوقت اللي يلزم يخرج يده فهمني هنا زاد
0: وقتها ينخرم الذاكرة متاعه كلها تنخرم
1: وثم شكون يقول الروبو هذا عملته شركة من الشركات فهمني وثم شركة أخرى كونكورنت للشركة هذه هي اللي تحب تكسرها ودخلت هنا يعني مشكل قانوني كيما المشكل القانوني متاع مثلا نستعمل الذكاء الاصطناعي ويعطينا فهمني حل من الحلول لبعض المشاكل ونستعمل الحل ذاك والحل ذاك يطلع من الصحية خاصة في ميدان طب أشكون المسؤول الطبيب اللي استعمل الحل غير ما ثبت في الحل أو المنظومة الذكاء الاصطناعي اللي أعطاه الخبر غلط أو من كتب الخوارزمية أو شكون حط البيان يعني هنا ثم مشكلة
0: تصعب
1: لأن حبيت نعرج على المثال هذا
0: بارك الله فيك ولا أستاذ راهو هيثم المير راهو قاعد يتعرض للأشياء من هذين تصوروا مثل هذه الأشياء هذه الصعوبات من نوع هذية وتداخل ربما المتدخلين إلى غير ذلك أنت بالله لي أوفياء الثقافية كان تسمح وبحكم التجربة متاعك ما شاء الله عليك توا سنوات وتعاملك مع عديد الأطراف في تونس وفي الخارج أحكينا هكاية ولو حتى طرفة ما يهمش ولكن جدية في الحقيقة تخص شكون مثلا اخترق شيء من الأشياء وحدث شيء من الأشياء
2: أكيد هي ليه أنا كنا نعطيك عديد من الأمثلة أكيد بدون ذكر التفاصيل لكن هذا رأوا يوميا نحن نعالجه في اختراقات اختراقات على مؤسسات مثلا شركات خاصة خاصة شركات خاصة وحتى بعض الشركات العمومية اللي تسرقوا لها بيانات فما اللي شركات تسرقوا لها بيانات معنى يصيرهم اختراق سرقة بيانات وبعض البيانات تهبط للبيع في نسميه الانترنت المظلم اللي هو الدارك ويب وهذا راهو ماهيش اشياء غريبه معناها كيما قلت تقريبا شبه يوميا قاعدين نعالجوا في اليوم مثلا من اكثر الاختراقات اللي قاعده تضر في المؤسسات في تونس هي هذه اختراقات برامج الفديه المخترقين يقوموا بالتحكم في كل نظام معلوماتي وبعد يقوموا بتشفير المعطيات وبعد يطلبوك في دفع فديه لاسترجاع البيانات نتاعك وهنا أكيد بالنسبة للشركات ولا حتى الأفراد معنا نعرف برشا اللي في يحضروا في معنا التيز تاع الدكتوراه نتاعهم
0: استغناوا منها
2: جمع قبل ما يصب التيز معطيات الكل بيع وضيع صارت برشا مرات قاعدة تصير كيف فما مثلا ظاهرة شفناها الصيف اللي فات اللي مست خاصة بعض المؤسسات المالية اللي هي دي عملية التصيد الفيشيك هنا معنا بعض الأشخاص يتلقوا خاصة بعض الرسائل على فيسبوك معنا يجيوا بعض
0: رسائل مشبوهة
2: ما هي تظهر كأنها باسم المؤسسة المالية وكأنها المؤسسة المالية تدعو معنا تعمل في مسابقة للحرفاء وتطلب من الحرفاء أنهم يشاركوا في المسابقة وتعطيهم الرابط اللي باش يدخلوا عليه كي يدخلوا في عودة يدخلوا الموقع الرسمي للمؤسسة المالية يقوا رايحين في موقع آخر عملوه قراصنة يدخلوا المعطيات متاعهم ياخذوهم القراصنه وبعدين تكون عندهم
0: يتصرفوا فيها.
2: يتصرفوا في حسابات نتاعهم، وحتى صارت بعض العمليات سرقه الفلوس جراء اذى. فما كيف عمليات الابتزاز اللي كثرت برشا في تونس، فهمت؟ ابتزاز في انواع واشكال، وهذا نبه المستمعين يردوا بالهم. راهو كما قلت راهو التكنولوجيا
0: في هذا الابتزاز، مثلا
2: تصير عمليه قرصنه لحسابات مثلا شبكه التواصل الاجتماعي، يوصلوا بعض المحادثات الحميميه وبعض الصور الشخصيه، وبعض يقوموا بابتزاز الشخص،
0: يقوموا بنشرها.
2: اي، وفما حتى اللي يقوموا مثلا باختراق ويخدموا الكاميرا على الكمبيوتر ولا في بعض الحالات على التليفون، يقوموا بتصوير الاشخاص وبعض
1: يغيروا حتى الصور، يعني
0: يوقفوا الصور ويحكموا
2: فيها. فما ظاهره كبيره هي الابتزاز الجنسي، معناها فما برشا رجال ونساء يطيحوا في الفخ هذا، يقوموا بمحادثات مع اشخاص، وفي النهايه يتضحن الاشخاص هذوما هما
0: مش افتراضيه
2: لكن ينتمي الى مجموعات اجراميه، ويسجلوهم في وضعيات معنا حساسه شويه محرجه، ويقوموا بابتزازهم. وهذا راهو معناها ظاهره موجوده برشا في تونس.
0: ايوه،
2: ومش كان في تونس هي، لكن احنا في تونس الحق موجوده برشا. هذاك علاش ديما قول الناس ردوا
0: احنا نحبوا نفيدوا الساده المستمعين. هذاك علاش بالشيء هذايا نقولوا راهو تو هذا انسان مختص في المجال هذايا، المختص الكبير في المجال هذايا.
2: علاش انا ديما نحب نركز على الافراد، لانه في الاخر الفرد هو معناه نجم، هو الضحيه الكبيره، وهو نجم يكون مستهدف، ولا نجم يكون هو يسهل العمليات القرصنه. نعم. لو ما عندوش درايه كامله، علاش لازم يحمي روحه؟ لازم اول حاجه انا ديما نقولها انه 50% من الحل هو فهم المشكل.
0: صحيح.
2: واحنا معناه دائما كي نفهموا المشكله حتى الحلول تبدا ساعات تجي وحدها.
0: طيب المهندس المتميز السيد هيثم المير، لابد ان هنالك قواعد لهذه الممارسه السلام السيبرنيه، فيما تتمثل؟
2: والله كي ناخذوا مثلا على المستوى الفردي، معناها من اهم الاشياء هي حمايه كلمات العبور، كلمات باس، لانه لازم تفهموا حاجه انه القراصنه شنو يلوجوا في الاخر؟
0: المودباس.
2: يلوجوا على المودباس،
0: لازم يعلقوك في المودباس، يقول لك هاي جيميل تطلب لك في المودباس نتاعك.
2: هما في الاخر خاطر هو لازم يدخل النظام ويدخل الحساب. اللي لوج عليه هو المتباس. ممكن أهم الأشياء لازم الأشخاص تحميها هي كلمة العبور. معناها فما
0: أنت إيش تنصح تو المستمعين؟ كلمة العبور شنو معناتها؟ يعملوها متنوعة، فيها كلمات، فيها
2: أرقام، فيها نوع من التعقيد،
0: نوع من التعقيد
2: اللي يرد معناها

0: حط كلمة عبور 1 2 3 4 5 6، لازم
1: يا
0: دائما
1: سهلة.
0: كلمة عبور. اكتشفنا مع تطور عملية الاختراق اللي ورات اني كلمة عبور وحدة ما عادش تكفي، لازمك كلمة أخرى، لازمك كلمة سر أخرى. هذاك علاش اليوم أغلبية المنصات اختلقوا هذه عملية التعريف الثنائي، معناها تدخل الموتباس نتاعك وبعد يطلبك في كود، الكود هذاك يجيك بالاس ام اس ولا يجيك في الميل، هذا التعريف ثنائي
1: صحيح.
0: اللي يخلي حتى لو كان تسرق لك الموتباس نتاعك ما نجمش يسرق لك الكود هذاك
1: الباب المغلق بزوز اقفال على كل حال،
0: مع انه حتى التقنيه هذه اليوم ممكن حتى تجاوزها، لكن ناكد لك معناها هذه نجم توفر على الاقل 99% من الحمايه. هذا نحكيو كان على كلمه العبور. كيف كيف اليوم مثلا كان انت عندك كمبيوتر ما عندكش فيه مضاد للفيروسات انتي فيروس، راو انت عرضة للاختراقات وكل شيء. اليوم فما ناس تهبط في بعض التطبيقات من مصادر ماهيش رسمية، تطبيق بعض التطبيقات اللي احنا نسميه كراكي، معناها هذوكم راو اليوم اكثر من 99% من البرامج هذوما الكراكي هما مخترقين، وهما مصممين طريقة انه يخترق الحاسوب
1: ومن بعد يبيعوه في نهاية
0: بعد البيع. مثلا فما ظاهرة اخرى منتشرة جدا في تونس، انتشرت بشكل رهيب في تونس، فما برنامج خبيث يتسمى انفو ستيلر. هذا يجي بك الناس اللي تعمل في الكراك، تصلي في الكراك. الكراك راهو شنو هو كراك؟ معناها ما عندكش معناها امكانيه باش تشري تطبيقه
1: تمشي تاخذه عن طريقه اخرى،
0: وشكون يعطيك الكراك بلاش؟
1: لا عاد هو لازم ربح فيها،
0: ربح فيها ويحط لك برنامج خبيث. هذا ما انفو ستيلر معناها،
1: واللي يحطوا لك ينتهي في وقت وجيز جدا مثلا.
0: اي معناها
1: ساعات يفزلك حتى البرمجة نتاع
0: الكمبيوتر، ساعات يجي في الايميل، ساعات يجي في تيليشارجمون نتاع لوجيسيال. هذوما انفو ستيلر خدمته شنو؟ لما يخترق الحاسوب يمشي يسرق كل الكلمات العبور المخزنه في المصفح الويب. واحنا كنا نخزنوا كل شيء، متبسطنا كل في النافيجاتور، وهذوكم يتهزوا ويتباعوا في الدارك ويب في الانترنت المظلم بمعدل 10 دولارات الحاسوب المخترق اللي تجب تلقى فيها 20 30 كلمه عبور، تلقى فيه كل شيء. وهنا نقول لك معناها في تونس عندنا بعشرات الالاف من الاختراقات هذه.
1: نجم نشعروا بها ولا تو انا مثلا مستعمل عادي وبسيط
0: لازمك تحمي روحك؟
1: ماشي في لا ماشي في بالي كوني محمي انايا مثلا، زعما ثم امكانيه ايضا للقرصنه دون
0: أكيد
1: ان نعلم.
0: اكيد
1: معناتها كاش باش نعرفوها، ثماش ادله تدل كوني في الكمبيوتر تم اختراقه مثلا؟
0: شو هو الادله؟ نجم تكون تلاحظ بعض التصرفات الغير طبيعيه في الحاسوب، تنجم تلاحظ فما بطء على الحاسوب، لكن هذه ماهيش ادله ناجعه 100%. معناها اهم شيء راهو لازمك تحمي النظام نتاعك، تقوم بتحيين معناها النظام التشغيل نتاعك، تركز حتى مضاد الفيروسات راهو اليوم احنا نعتبروه كيف كيف، معناتها تكنولوجيا ديباسي. اليوم فما تقنيات متطوره اكثر اللي هي تعتمد الذكاء الاصطناعي كما قلت لكم بكري. معناها اليوم مضاد الفيروسات كما يعرفش الفيروس ما يجمش يفيق به، بالذكاء الاصطناعي اليوم مثلا فما تقنيات كما الذي نسميه احنا ODR XDR، تقنيات متطوره اكثر وتعتمد اكثر على التحليل معناها الكومبورتمونتال نتاع البرامج، فهمت؟ معناها الحمايه مهم برشا. وحتى انت كي باش تكتشف كان عندك اختراق ولا حاجه، هذه برامج هذه الحمايه هي دورها انها تكشف، فهمت؟ كان تحب تكشفها معناها بطريقه معناها يدويه ولا وحدك، فما بعض الاشياء اللي تخليك تشك، وقت اللي تشك ماذا بيك تطلب معناها واحد من الاقارب ولا من الاصدقاء اللي يكون عنده درايه اكثر بالموضوع باش نجم هو يتاكد ويعاونك، فهمت؟ دونك هذه معناها مظاهر تقريبا شبه يوميه شاهدوها في تونس. وهذاك علاش نطلب من الناس خاصه المستمعين، راه اليوم باش نحاول ننصحكم شويه، لكن ماهوش كافي، لازمك تحاول تطلع. اليوم حتى لازم تستعمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي كي مثلا شات جي بي تي، تسال وتقول له انا شنو نجم نعمل، راه يعاونك، هو بيدو يعاونك. حتى اليوم كان ما عندكش فلوس
1: تشري
0: بعض التطبيقات، يعطيك حتى بعض الروابط باش تهبط انتي فيروس بلاش، ولا سوليسيون حتى خير من انتي فيروس بلاش.
1: جميل جدا. قولي لنجيب، تو احنا لحمايه المستمع في نهايه الامر والابناء بتاعنا والاسر بتاعنا الى غير ذلك، تو بالنسبه لما ذكر الان نعرف ان هنالك جمعيات الان اقيمت في مجال الذكاء الاصطناعي، وانتم عندكم جمعيه ورغم هناك جمعيات أخرى تحدثنا عليهم شوية وعلى الأنشطة متاعهم على الأقل.
2: هو الجمعيات كلهم حتى اللي مش

0: الذكاء الاصطناعي مثلا، جمعيات الطاقة المتجددة
1: نعم
0: يخدموا برشا على الذكاء الاصطناعي.
1: أيوة
0: تو الذكاء الاصطناعي موجود في كل جمعية، وخاصة اللي هما عندهم علاقة بالتعليم
1: نعم
0: والبحث.
1: الجمعية بتاعكم شو تسمى انتم؟
0: احنا لاتيا اسوسيسيون تونيزيان بور لانتيليجونس ارتيفيسيال، اما فما الجمعيه نتاع لي زينيرجي رينوبلابل زاد برك الله اشتر العمل نتاعهم بالذكاء الاصطناعي. وكيف كيف راهو نخدموا على الليتيك نتاع الذكاء الاصطناعي، اخلاقيات الذكاء الاصطناعي. كيفاش تستعملهم؟ على خاطر حتى الطلاب مازالوا ما يعرفوش الاخلاقيات.
1: نعم.
0: على خاطر ماهوش يقراو فيه، ما يقراوش.
1: ايه صحيح.
0: اي ما يقراوش القوانين ولا ليتيك، وديجا فما نعم. حتى ايزو 42001 اللي هي عندها علاقه
1: نعم.
0: بالذكاء الاصطناعي اللي فيها نعم. ليزيتيك الكل وفيها القوانين الكل. دونك معناها الذكاء الاصطناعي انت قلت لي شنو الجمعيات، كل جمعيه سواء متعلقه بالانرجي والاتصالات كلهم نعم. يخدموا على الذكاء الاصطناعي اللي هو ولا كلمه الحف الطعام ولا موجود
1: نعم.
0: واللي ما يخدمش على الذكاء الاصطناعي يتسمى يخدم حتى في العلوم الانسانيه ولو يستعملوا الذكاء الاصطناعي. والله حبيت نعرج على حاجه،
1: تفضل.
0: جوست المواطنين نحب نقول لهم حاولوا باش نقصوا باش تحطوا تصوركم في الفيسبوك.
1: ليش هذا قلنا أستاذ؟
0: تصور
1: خاصة الفيسبوك
0: على خاطر إيش بفسر لك؟
1: مفتوح.
0: على خاطر تجم تصويرة بتاعك توقعها في فيديو اللي مش أنت، معناها توا
1: بالذكاء الاصطناعي ويعمل لك
0: توا ما عادش أنا شخصيا ما عادش مفرق من بين فيديو حقيقي وفيديو معمول بالذكاء الاصطناعي.
1: بارك الله فيك.
0: راهو بالمجد في احنا معناها فرحانين بالتطور، مي راهو فما ياسر مخاطر وتجم تعمل برشا مشاكل عائليه وشخصيه وحتى في الخدمه نتاعو الواحد يتقلق.
1: نعم. كي حياته كلها تتبعث.
0: احنا نشوفوا وزارتهم من قبل، معناها هما من قبل ديجا بالتصويره برك يعملوا بالفوتوشوب يعملوا تصاور مش باهين.
1: تو ولينا كنا خايفين الفوتوشوب
0: في التسعينات كنا بالفوتوشوب وكل، تو ولا بالذكاء الاصطناعي ما عادش
1: يتحرك يولي يتكلم ويمشي
0: نفس الصوت نفس الصوره نفس وكلام اخر، معناها بالمجد نحاولوا باش نستعملوه استعمال موجه، وان شاء الله نتمنى بالتوفيق للجميع.
1: يعيش بارك الله فيك. يا اخي هو موجود مراسيم في الحمايه في البلاد التونسيه ولا هنالك بعض المراسيم تتعلق بالسلامه السيبرنيه؟
2: فما الاطار القانوني في تونس بدا من سنه 1999.
1: أيوة.
2: كان في عندنا قانون لمكافحه الجرائم
1: كبديت انتويه تقريبا
2: الجريمه الالكترونيه. أيوة. وبعد سنة 2004 صدر قانون للسلامة المعلوماتية اللي أنشأ الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية وأنشأ بعض الإجراءات لحماية الأنظمة، وعنا حتى قوانين حماية المعطيات الشخصية حماية المبادلات التجارية. وفي السنوات الأخيرة خرج صدر مرسوم 17 سنة 2023 اللي هو معناها قدم إطار تشريعي جديد اللي نوعا ما يفرض الحماية على بعض على المؤسسات. معناها اليوم أن الدولة شنو دورها في المجال هذا؟ أنها ما تخليش الناس تعمل كما تحب. معناها لازمها تحط إطار قانوني وتفرض.
1: وتفرض.
2: خذك تخلي الشركات ولا أشخاص يعملوا على كيف، فما اللي بيش يمشي بجدية فما اللي مش يعطيها أهمية. هنا دور الدولة أنها تفرض الحماية على المؤسسات خلال الإطار القانوني.
1: طيب بارك الله فيك. شفت اقتربنا من النهاية، باش نعطيكم كلمة ختام تويكا تخص سواء كانت الذكاء الاصطناعي أو السلامة السيبرنية، ونبدأ بسيد الكل أستاذ خالد.
3: فضل. شكرا. أنا النصيحة اللي نعطيها ننصح الأولياء باش هما يتعلموا كيفاش يستعملوا الذكاء الاصطناعي، كيفاش يوظفوه باش ينجموا يعيشوا مع الاطفال نتاعهم اللي هي جينيراسيون زد وجينيراسيون الفا اللي هما يفكروا ذكاء الاصطناعي. انا نصيحتي الاولياء ميتيفو اجور وتعلموا شنو هو الذكاء الاصطناعي، ويلزم علموا اولادكم كيفاش يستعملوا الذكاء الاصطناعي.
1: بارك الله فيك. لالا نجيب.
0: انا نوجه نداء للوزارات لتحديث طرق التعليم والبيداغوجي، على خاطر الطالب توا كما قال خالد جينيراسيون جديده ما عادش باش تقعد على كرسي باش تسمعك. دونك توا يلزم تستعمل الذكاء الاصطناعي بطريقه موجهه، وفما لي لوجيسيال اللي هما مختصين، ويزمك تحاول خاطر الطالب سي معناها ما عادش نفس الطريقة ما عادش تنجم توصل المعلومة كما قبل. دونك معناها يلزمنا نتمشيو في لي نوفيل تكنولوجي دو لا بيداغوجي، وهذا ان شاء الله نبداوهم التعليم الابتدائي والثانوي في العالم القاش. مشكور
1: يعني شكرا المهندس السيد هيثم.
2: والله انا اقول معناها ان شاء الله معناها تونس وتونس يواصلوا في الانخراط في التقنيات الجديدة بكل وبدراية بالمخاطر، وباش يتمكنوا من انهم يستعملوا التقنيات والتكنولوجيا هذه بكل امان وما تاثرهمش سلبيا على حياتهم ولا على فلوسهم ولا على حتى معنا كل المجالات. وممكن اخر كلمه انه في مجال الذكاء الاصطناعي انا نشوف انه اليوم دور الدوله انها تتحرك. اليوم فما طلب كبير مؤسسات وطلب كبير حتى من الشركات الخاصه اللي قاعده تطور، لكن في غياب معناها استراتيجيه وطنيه للذكاء الاصطناعي فبرشا حاجات تصعب. اليوم في شركات ترى تستحق ان تكون عندها دي مويا باش يجربوا عليهم. اليوم الشركات تنجمش تشري ليزيكيبمون باش تخدم عليهم. تصور الدوله لازم تلقى حلول، معناها هي تعمل مراكز متخصصه في الذكاء الاصطناعي على ذمه مثلا المؤسسات ولا المؤسسات الناشئه، ولا معناها توفر بعض اليات لتحفيز الشركات الخاصة على تطوير وتحفيز الشركات العمومية والخاصة كيف على استعمال الذكاء الاصطناعي.
1: بارك الله فيك، شكرا جزيلا. إلى الركن الأخير، إلى الرسم بالكلام، إلى رحيق اللسان.
4: الرسم بالكلام.
1: الذكاء الاصطناعي كيفك ما فماش، عالم الحاسوب جون ماكارتي صاغك من وقتاش، من عام 1956 وانت معروف في بلاد الناس، أنظمة ومعدات وبرامج تحاكي القدرات الذهنية للبشرية ويمكن حتى أكثر منها شوية، فيك التعلم والتفكير والاستنتاج ورد الفعل واتخاذ القرارات والإدراك. إيش خليت حتى في الطب والصناعة والاتصالات وجمع وتحليل البيانات، عندك ما تقول وعندك حسابات، حتى رجعت علم من علوم هندسة وصنع الآلات الذكية، وهات الذكاء الاصطناعي أنت في التشخيص مليك مثيل، وفي صناعة التكنولوجيا عندك حكمة وتدبير. أنا دليل احتار، فماشي فرق بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي، ولا للآلة عقل ووعي فيهم ما نختار؟ دليل احتار، حتى في الترجمة الفورية ولعب الشطرنج وأخذ القرارات الذكاء الاصطناعي عامل أفار. فوائد الذكاء الاصطناعي متسمية ريادة الكفاءة والإنتاجية، وتحس الرعاية حتى في الرعاية الصحية وحتى في حماية البيئة. متسمية الذكاء الاصطناعي زعمة مش باش نمشي نحو فقدان بعض المهن، ولا استخدام البيانات الشخصية والتمييز بين البشر. زعم السيارات الذكية ما فيها لا سوء ولا سوية. خايف للذكاء الاصطناعي يزيد يتذكى ويتمرد، وفي البشر يبهذل ويندد. خوفي على القيم الإنسانية لا تتلاشى وتتجند. السيدات والسادة، لكل بداية نهاية. هكذا نصل إلى نهاية هذا الترحال، سفر خصصناه للمرة الثانية على التوالي للإبحار في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وكنا صحبة الرفقة الطيبة لعلماء في الاختصاص نفتخر بهم ونشكرهم جزيل الشكر على الحضور مرة ثانية، وهم الأستاذ خالد غديرة والمهندس هيثم المير والأستاذة الجامعية الباحثة نجيبة بالعج. مع أجمل تحيات المنشي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول: أتى النبع في كل وجه، فصفق في الكلمات الحمام هديلة. تورس: أحبك هل مضيت يدي في يديك لأطوي بك المستحيل. شكرا على الإصغاء، وإلى اللقاء.
4: ترحال في المجال.
5: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
4: ترحال في المجال. في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: منوعة الأحد.
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله.
3: مع سماح قصد الله.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: منوعة الأحد،
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله،
3: مع سماح قصد الله.

0: منوعة الأحد.
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله. مع سماح قصد الله.
3: منوعة الأحد. مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكل أوفيائنا في هذا الموعد المباشر من منوعة الأحد، موعد طبعا استثنائي بما أنه احنا موجودين الآن في مركز الفنون الدرامية والركحية بمدنين لمواكبة فعاليات الدورة 29 للمهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين. منوعتنا انطلقت منذ قليل ببعض الأنغام وتتواصل إلى حدود الساعة 8 مساء. أمنه لكم تقنيا من هذا الاستوديو الخارجي سحبيب بن هدية من إذاعة زميلنا في إذاعة قطوين، طبعا حيهم على تسهيلهم مهمة هذا النقل المباشر. كذلك من استوديو 6 زميلتنا سهير زيد أيضا في الهندسة التقنية. شكرا كذلك لفتحي العبيدي في القاعة الفنية المركزية. من أمام الميكروفون سميح قصد الله وحييكم. طبعا تتواصلوا معنا على موجات الأف أم 101.1 و96.1 إلى جانب الموجات الأخرى الموجودة في كامل الجمهورية، بما أنه إحنا إذاعة وطنية تبث من الشمال إلى الجنوب. فتحية لكل مستمعينا أينما كانوا في حدود أو في ربوع هذا الوطن العزيز. سعيدة جدا أني يعني يتجدد العهد مع مهرجان عريق، مهرجان كبير، مهرجان قدم الكثير للمسرح التونسي. كذلك نحب نحيي اللي باش يتابعونا عبر البث المباشر، لأنه يمكن تتابعوني كذلك على الفيسبوك على صفحتي الخاصة، تابعوا فعاليات أو تابعوا أهم ضيوف الموجودين في هذا اللقاء. ونذكر أنه لقاءات أخرى ستكون أيضا على امتداد هذه الدورة وهذه الأيام مواكبة لفعاليات هذا المهرجان، وكل برة يكونوا معنا مجموعة من المبدعين. مرحبا بكم إذن جميعا. قلت أني سعيدة جدا لأنه هذا المهرجان هو بعد أيام قرطاج المسرحية يجي مباشرة المهرجان الوطني لمسرح التجريب، وجي بعده وكذلك تظاهرة 24 ساعة مسرح بالكافة، ذوما اللي كانوا أهم يعني الفعاليات الثقافية مع فعاليات أخرى مهمة جدا، مهرجان المسرح الحديث في القيروان، مهرجان علي بن عياد في حمام لنف، مهرجان قفصة وما أدراك، أيضا مهرجان قربة للهوات، مهرجان فرحات يامون في جربة، يعني عديد المهرجانات الهامة والعريقة واللي هي مشيت جنبا إلى جنب مع أيام قرطاج المسرحية، ما هيش بعيد عليها في التواريخ. كلها تقريبا ما بين 29 دورة و 35 كلهم تقريبا في نفس الشيء. خلينا نبدأ ورحب بضيوفي الكرام، وابدأ بسيد طارق محذاوي المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بتطاوين بمدنين. طبعا تحية لأهلنا في تطاوين لأنه كنت في مواكبة لفعاليات مهرجان جمار، وزيد معنا سحبيب من تطاوين، فتحية لهم جميعا. إذن المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بولاية مدنين سي طارق المحذاوي، أهلا وسهلا سي طارق، مرحبا.
4: أهلين، شكرا، مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة تونس الثقافية بيناتنا، ومرحبا بك أنت سماح، ونشكرك على متابعة مختلف المهرجانات والتظاهرات المسرحية بولاية مدنين. شفتك في عديد المهرجانات الأخرى، ممكن هي كما حكيت سيادتك مهرجان التجريب هو أعرق المهرجانات المسرحية، وتولدت مجموعة من المهرجانات والتظاهرات الأخرى في سواء في مدنين أو في كافة ربوع ولاية الجمهورية.
3: نعم، أنا مش رحب معك بضيوفنا اللي حاضرين معنا، ونرجع لك بالكلمة. رحب فقط بيوم اللي هو مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بمدنين بتبيع، وكذلك هو مدير هذا المهرجان سي جميل شندول، الممثل المسرحي بطبيعة الحال، الفنان الموسيقي أيضا ما نعرف ديما ننسيه هذا التفصيل هذي. عازف تشلو سي جميل شندول، اهلا وسهلا.
5: مرحبا بك كونتر باس. مرحبا بك سماح، ومرحبا ب
0: كل من يستمع لنا على إذاعة تونس الثقافية، ومشكورين إذاعة تونس الثقافية وأنت بالأخص لمواكبتكم الدائمة وحرصكم أنكم تكونوا حاضرين ديما معنا، وإن شاء الله نعدوا عشوية رايقة.
3: يعيشك، شكرا جزيلا. سيرشيد، سيرشيد طبعا اللي القيدوم خلينا نقوله، اللي هو من أهم الأسماء طبعا الموجودة اللي تتابع المهرجان. لأنه علاش نقول هكا، نقول المهرجان هذا فريد من نوعه في حاجة، أنه صحيح مسرحيين معناتها نظموه وأسسوه، لكن كانوا معاهم ناس أخرين أسسوا معاهم، اللي هما سواء كان المندوبية، المثقفين الفاعلين، الجمهور، المثقفين في الجهة، النقاد إلى آخره، كانوا معاه زادة ودعموه وساندوه باش هو زادة وصل للمرحلة هذه. سيرشيد، ديما ننسى اللقب، سامحني.
0: مرحبا
3: سيرشيد الحي، أهلا وسهلا سيرشيد.
0: عيشك مدام سماح، مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة تونس الثقافية، ونشكركم دائما على هذه المتابعة المستمرة وتغطية هذا الحدث الكبير في مدينة، ومن جملة الحدث الكبير اللي هو مهرجان مسرح التجريب بمدينة، الذي صنع جمهوره وصنع هو أيضا، وجمهوره أيضا صنعه منذ البدايات. يعني يعني حدث يضفي العديد من الجمالية على المدينة وعلى الفضاء، فرصة أيضا لربط علاقات جيدة مع مثقفين، مع إذاعيين، مع مسرحيين. هذا هو.
3: نعم، مرحبا بك سيرشيد، باش نرجع لك ومن خلالك نحيي القيدومين الكل. خلينا نقولوا ديما ناكدوا على ضروره التواصل بين الجيل القديم، بين ظفرين، ما نحبش كلمه القديم، لكن الجيل المؤسس وما بين الشباب وما بين المخضرمين. من خلالك تحيه لك انت، تحيه لسي محمد الباشا، تحيه للاسماء الكل، سي محمد بالراجح، برشا اسماء الحقيقه في مدنين اللي هي ما نجموش نتخيلوا المهرجان من غيرهم، وإلا النقاش خاصة من غيرهم. نرجع لك سيرشيد، ونرجع لسي طارق محضاوي، المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بولاية مدنين. سي طارق، إذن هذا المهرجان نعرفه اللي هو من تنظيم صحيح مركز الفنون الدرامية والركحية بمدنين، لكن هو أيضا يعتبر من تنظيم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمدنين، أيضا هما شركاء فاعلين في التنظيم.
4: بالطبع. شكرا سماح، ونضيف حويجة في على خصوصية مهرجان التجريب.
3: أيه.
4: أن هاللمة الثقافية اللي تستناها الناس كل عام، كل خمسة ستة أيام تلم أجيال وتناقش فعل ثقافي، تتناقش بالثقافة فقط وفي المسرح فقط.
3: نعم.
4: طبعا مهرجان التجريب، نرجع لمهرجان التجريب، منذ تأسيسه في دورته الأولى كان بدعم من مندوبية الثقافة، وذلك الحزام الثقافي في ولاية مدنين، طبعا كي نقولوا مندوب الثقافة وزارة الشؤون الثقافية بإداراتها العامة المختلفة، الإدارة العامة للفنون الرقحية، وأيضا المسرح الوطني مشكور اللي هو يشرف أيضا على مراكز الفنون الدرامية في الجمهورية التونسية. إذن كل فعل ثقافي في هذه الجهات بالطبع لابد أن يمر عبر هذا المسلك الإداري، من مندوبية إلى إدارة عامة إلى وزارة الإشراف.
3: نعم، جميل. المندوبية طبعا نقولوا احنا توا الدورة 29، وفما دورات ما تعملتش هكا ولا يصير شيء، فما دورات ما تنظمتش، يعني مهرجان نقولوا احنا في الظهور لي 34 أو 33 دورة المفروض، يعني لأنه فما دورات ما تعملتش. مهرجان كيف هذا طبعا عريق، المسرحيين في وقت من الأوقات يخافوا باش يجيوا المهرجان بدنين، وربما ما زالوا. نعم، لأنه طبعا تعرف بنقاش وبجدية النقاش وبغيره. كمندوبية نعرفوا الظروف اللي رافقت معناتها تنظيم هذا المهرجان، تأجيلات مارتين، تقولي تأجيل مارتين يتأجل إلى آخره، وقته مش ثابت. يعني كيفاش، أكيد أنكم سعيتوا باش ينتظم هذه هذا في هذه الدورة، وكيفاش زاد سي طارق أنه نسعى وأنه مثل هذا المهرجان يبقى دائما في وقته ويبقى منتظم، وربما ما نقعدوش للصدفة. خلينا نقول
4: أكيد هو حاولنا التنسيق مع سي جمال مدير مركز الفنون الدرامية أن هذه السنة يرجع إلى التوقيت العادي، والبرنامج الأول بالفعل كان في أفريل هذه السنة. ثم كما حكينا سابقا في الكواليس بعض الصعوبات في هيكلة مراكز الفنون الدرامية اللي تحاول وزارة الإشراف أنها إن شاء الله تجد آلية لهذه المراكز حتى يستمر النشاط متاعها. طبعا كنت ديما في تواصل مع سي جمال أن لا بد أن تكون هنالك دورة هذه السنة، وفي على الأقل في هذا السداسي الأول من سنة 26.
3: حبينا
4: لكن خلطنا
3: أم علاش احنا نقولوا علاش هو ديما نركزوا مثلا ونحبوا نحبوه ينتظم في أفريل؟ فما أسباب موضوعية اللي هي أولها طقس برشا تفاصيل يعني. سي جميل به تفضل ميساج خلي جواب على سي جميل مدير مركز فنون درامية ومدير الدورة. يعني نفس السؤال لسي طارق، التوقيت التأجيلات هذوما علاش كانوا؟
0: التوقيت كما تعرفوا كل هو كان في التاريخ نتاع العادي في شهر أبريل، لكن كما حكى سي طارق تو شويه من المشاكل اللي هي تخص مراكز فنون درامية كل معناها ماهيش حكر على المدين، لكن العزيمه سواء كنا احنا كاداره مركز فنون درامية ولا
3: المشاكل الماديه
0: ولا سي طارق ولا حتى وزاره الشؤون الثقافيه وحتى الحزام اللي داير بينا، لان الحزام زاد راه وقت نحكوا على دعم مش كان مادي، ثم دعم معنوي من الحزام هذا اللي هو يرافق المهرجان. تمكننا ان باش نوصلوا ما نبعدوش به برشا، معناها يمكن ديكالاج نتاع شهر وفي الاخر في نهايه المطاف تمكننا ان ننطلقوا في الدوره هذه بالبرمجه اللي حبيناها بها وربما حتى اكثر شويه.
3: نعم ستار كان عندك تعليق
4: فضل. هي مش إشكاليات مادية، لا هي إشكاليات هيكلية. مثلا العروض المسرحية هذه موجودة من معروفة من شهر فيفري، إدارة المسرح وبالتنسيق
3: يعني برمجة واضحة من شهر فيفري
4: بالتنسيق مع الأخت نصاف بن حفصية اللي نحيوها ومشكورة، واللي هي تعرف قيمة مهرجان التجريب ودوره ومكانته في مدنين وفي الجمهورية التونسية ككل. مشكورة خاصة عروض متميزة الموجودة حاليا على الساحة لي خصيصا للعرض في مهرجان التجريب بمدنين. إذن هي كما قلت لك صعوبات هيكلية بقينا ننتظر في الإشارة من وزارة الشؤون الثقافية، وكما قال أخويا جمال ارتباطا بالوضعية التي تعيشها مراكز الفنون الدرامية حاليا الكل في الجمهورية الكل، كي ثم الوزارة لقيت حلول معينة للتصرف في هذه المراكز أعطتنا الإشارة بإمكانية إجراء التظاهرات للمراكز كل عديد المراكز هي في تونس اللي عندها تظاهرات من بينها
3: في نفس التوقيت تقريبا
4: في نفس التوقيت وإلا في هذا السداسي
3: شهر جوان
4: وفي شهر جوان وفي غيره، من بينها مركز الفنون الدرامية مدنين اللي هو المسؤول الأول على تنظيم مهرجان التجريب.
3: يعني مشكل انه مشكل هيكلي
4: مهوش مادي، واحنا كمندوبية الثقافة صحيح نساندو نتكفلوا ببعض الأجزاء من هذه التكلفة العمل للمهرجان، وسي جمال قلت له أسعى ونخدموا مع بعضنا موجودين احنا كمندوبية الثقافة لدعم المهرجان ودعم مركز الفنون الدرامية بكل ما يمكن ميزانية وإمكانيات المندوبية، موضوع على ذمة أكيد ما تنجمش مشهد ثقافي في مدنين نحي تلغي منه مهرجان تجي
3: بالضبط.
4: ما تنجمش إلا اسمك تكون تدعم الناس هذم باش يواصل وينجز هذه الدقة.
3: لأنه يعني المشكلة الهيكلية مشكلة كبيرة.
4: مشكلة
3: لأنه نشوفه إحنا مهرجانات أخرى ربما مالتها تنظمها فضاءات خاصة ولا جمعيات ولا غيره أسهل العملية.
4: أسهل.
3: يعني ينتظموا في مدينة وفي غيرها. يعني برشا مهرجانات تعملت السنة وما كانش فما طبعاً هالإشكال إلا لأنها ما عندهاش إشكال هيكلي.
4: ما عندهاش إشكال هيكلي. جمعيات تاخذ تمويل عمومي سواء من مندوبيات أو من وزارة، تأخذ عروض مدعمة من إدارة الفنون الروحية وتأخذ تمويل عمومي كما يلك ممكن من البلديات وغيره وتنفذ، بينما مراكز الفنون الدرامية هي إدارات عمومية تخضع لي آليات تصرف معينة اللي تحددها وزارة الإشراف
3: واللي هي مازالت أصلا مش محددة،
4: يعني
3: ما عندهاش نظام أساسي، ما عندهاش، ما زالت غير يعني ربما يعني مهيكلة بالشكل الواضح،
4: بشكل الواضح اللي هي تسعى لوزارة الثقافة إن شاء الله.
3: إن شاء الله
4: إن شاء الله ثم أمل أنها تتهيكل مراكز الفنون الدرامية هذه، ربما تكون تحت إشراف المسرح الوطني مباشرة. المهم تلقى آلية أنها لبقاء واستمرار هذه
3: وتشتغل. طبعا احنا هذا مكسب، خلينا نقول ربما نستغل الفرصة نقول انه هو هذا مكسب، مكسب كبير لتونس. صحيح ربما تعميمه كان يعني هكا بدفعة واحدة كان قرار ربما نوعا ما مثالي ومسرع، خلينا نقوله حتى مثالي، لكن حصل الآن ما في الصدور. هذه المراكز كانت ليها وما زالت دور كبير في جهاتها، أثرت الحركة الثقافية، قدمت أعمال، قدمت تظاهرات، ساهمت في أنه شباب يلقى فرص، أطفال وشباب يلقاو فرص، كذلك ساهمت هالمراكز هذه في تنشيط الحركة الثقافية، في تدعيم لا مركزية أيضا العمل الثقافي. يعني كان لها وما زال الحقيقة مزايا كبيرة جدا. فهي مكسب، مكسب لتونس، وإن شاء الله أنه نلقاو الحلول العاجلة، لأنه طالت مدة الحقيقة إيجاد حل لمسألة تنظيم يعني هذه المراكز. وخاصة أيضا ونقول مرة أخرى أنه هذا مش نقول في سر، معناتها الناس الكل تعرفوا أنه أيضا المراكز هذه وفرت مواطن شغل للكثيرين، تقنيين، مسرحيين، مصورين إلى آخره، يعني من اللي نجموا يشتغلوا في هذه المراكز. وأيضا هذه المراكز تنجم تكون واسعة أكثر لأنها مراكز فنون درامية وركحية، تتحمل الحقيقة الكثير، يعني فما الكثير من الفنون اللي هي تنضوي تحت هذا الاسم، يعني الفضاء الركحي.
4: مركز فنون درامية مدنيين مثلا أنتج أشرطة سينمائية، أنتج عروض موسيقية، أنتج عروض في الرقص، في غيره مختلف الفنون الركحية التي نجم تتعرض على ركح ما. ممكن ما يمتاز به مركز فنون درامية مدنيين أنه عنده الفضاء،
3: والفضاء جميل جدا،
4: عنده الفضاء وسعيين
3: مكسب هذا،
4: ومكسب المركز الفنون الدرامية مدنين وولاية مدنين، وسعيين أن ثم قسط ثاني بناء قاعة عروض تمت بنسبة 50%، إن شاء الله 50% أخرى كملوه في القريب العاجل يكون التجريب،
3: وإن شاء الله زاد بسرعة
4: إن شاء الله
3: في نفس الوقت، لأنه أنا من اللي بديت نجي لمعرض لمهرجان مدنين والقاعة هذه موجودة.
4: صحيح.
3: يعني ودائما ربما نسمعوا في نفس أنه هناك مشكلة مع ربما الموقع والمنع شنو والإشكال. المهم هي قاعة جميلة اللي أنا تجولت فيها، فيها الغرف الخاصة بتغيير ملابس الفنانين، فيها الإقامة الفنية، ركح جميل، طاقة استيعاب مهمة جدا، يعني حان الوقت زيادة قبل أن نخسرها.
4: بالفعل بالفعل عنا في تواصل كامل مع الجهوية للشؤون الثقافية مع الإدارة الجهوية للتجهيز، وإن شاء الله نعود هو ثم إشكاليات في كراس الشروط، إن شاء الله باش نعود نحينوها و

0: دقائق قبل ما نمشي لك سي جميل، خلنا نعرف سي رشيد رايه في مسألة الساعة، التوقيت، توقيت المهرجان، انتظام المهرجان، هل المشاكل المحيطة بالمهرجان زادة، ورغم كل شيء انه انعقاده ايضا.
1: انا حبيت نزيد نضيف قبل الإجابة على السؤال هذا
0: اي
1: على مشكلة مراكز الفنون الدرامية. انا اؤمن ان الثقافة هي فعل دولة، بمعنى لابد ان تكون مثل هذه التظاهر مهرجان مسرح التجريب وغيره تحت مؤسسة الدولة كما مركز الفنون الدرامية اللي هو التو ما عندهمش استاتي قانوني. هذه يلزم مجلس النواب بسرعة يحددوا يعني إدارية هذه المؤسسة. اثنين، ولو أن يعني الإشراف على مهرجانات كما مهرجان مسرح التجريب، ولو أنه سيدي نحيته من عند المراكز، هذا قد يبقى عند الدولة عند وزارة الثقافة بالأساس، لأن الفعل التنموي ثقافة أو غير ثقافة لا يمكن أن ينجح إلا إذا أشرفت عليه الدولة. ولنا التجربة عندما تشظت السلطة أو تشظ الفعل التنموي وأصبح لدى بعض الجمعيات ضعفت المردودية بصراحة، يعني عندي حساسية خاصة من الكثير من الجمعيات. إذن قلنا الفعل الثقافي هو فعل تنموي وتأسيسي وتأطيري، بمعنى إذا تكثر الأحداث الثقافية بهذا الحجم من مسرح من مهرجان مسرح التجريب، هذا لم يتأسس هكذا يعني عشوائيا، لا، رأي تراكمات ثقافية كان الناس في المدينة سي محمد العون الله يرحمه ومجموعة كبيرة معه
0: سي أنور عادو
1: سي أنور الشعافي
0: سي أنور الشعافي طبعا
1: الله يرحمه اللي عمل جمعية
0: مسرح التجريب
1: وعرضت في العراق وعرضت في كثير من الأماكن الكبرى وعنده وزن وتعرفوه سي أنور الشعافي على المستوى الدولي، كانت انطلاقته من هذه المجموعة سي جمال شندور وغيرهم وغيرهم وغيرهم، وكنا نجيبه في المسرحيات في السبعينات وفي الثمانينات نعرضه فيهم، ما عندناش نعرضه في البيسين، وثم ملاحقة من طرف الجمهور لتتبع الأحداث الثقافية. أصبح الشباب يحكي اليوم تحول جمهورنا إلى جمهور ليس ناقد فقط، بل ليس تجاوز من مرحلة الملاحظة العادية إلى ملاحظة
0: عارفة
1: عارفة مجهزة بمعارف. أصبح يتحدث اليوم عن سينوغرافيا، عن علاقة الدال بالمدلول، عن علاقة النص بغيره من بعض المستلزمات الفعل المسرحي. يعني الآن لدينا جمهور أكاديمي، لنحافظ على هذا الجمهور، هو الحاجة مشكلة المحافظة لبرك، لابد أن يمتد هذا الجمهور. لماذا؟ لأن وقت الشباب يقعد لك في القهوة باش يتحدث على مسرحية، بيتحدث على حتى مش الهوامش، حتى على الداعمين للحدث الثقافي من إعلاميين ومسرحيين، ولا شفت فلان، شفت مدام سماح قزر هاي موجودة لهنا اليوم في المدين، هاي عملت كذا، يعني ثم نواتات للحديث أو يعني مواضيع حديث الشباب، يتطور الذهن، يعني ذهنية الشباب تتطور، معناها نحب نخرجوهم من هذا الصندوق المغلق الصغير هذا اللي هو الهاتف الجوال وهذه العملية الاستهلاكية اليومية اللي خلتهم يتقوقع على ذاته إلى أن ينفتح
0: نقرب الميكروفون سير شيء
1: إلى أن ينفتح على هذه الأشياء أو هذه المنتجات الثقافية فيتطور ذهنيا، يعني نبعد الشباب على برشا أزمات. يعني الفعل الثقافي هو فعل تأسيسي، فعل ينجم يخلق لك شباب وتتطور العملية عنده ليس بدرجة الاستهلاك فقط، سيتجاوز عملية الاستهلاك إلى التفكير في الإنتاج.
0: نعم صحيح.
1: أنا هزولي بالسيف في مهرجان مسرح التجريب.
0: الميكروفون سير شيء.
1: أنا هزولي بالسيف في مهرجان مسرح التجريب عام 97 فلقيت حزام جميل جدا من الأخوان ولاد بلدي، وأول ما نناقش
0: تورط
1: عشوائيا هكاك سي توفيق الجبالي هاي ذكر بالخير، وتلك المناقشة العشوائية بلت عندي
0: تذكر شنية المسرحية وقتها
1: كونتر إكس ضد مجهول
0: ضد مجهول
1: فكانت لقاء رائع جدا، وكانت بداياتنا بدايات الشخصية على الأقل من ثم، وبدينا نتحاوروا في المقاهي ونتطوروا في أذهاننا، لأنه والله بدأت أفكر مش في إنتاج مسرح، أنا لا أنتج مسرح لكن على الأقل عندي بداية متاع شريط وثائقي.
0: جميل.
1: معناها رأي المتابعة من الشباب للفعل الثقافي راه فعل تأسيسي يخليه ينتج ثقافة، يخليه يتطور بعقلية المجتمعات، باش نوصل النهار نلقوا سلوك المجتمع سوي راه ماهوشي بالنصايح المباشره
0: الميكرو ماهوشي
1: ماهوشي بالنصايح
0: بالفعل. كيفاش شفت التطور نتاعو؟ تحسوا تطور سي رشيد وحقيقه يعني خلينا بكل صراحه.

0: أقولك صحيح.
1: بالنسبة ولا مرة كبير.
0: أنا أقولك ثم مكابدة ومجهود كبير من إدارة المركز. أنا أعرف الجبال ونتبع فيها عن قرب. يعني دورتين قال لحم تقليع يعني من جلدة. الأول وسنا خاصة راه بالسيف. ما على مركز متطور ومتوفر دائما وماذا بينا نوفره أكثر من لازم. عندنا إحنا مسحة احتفائية واحتفالية بمن يأتينا من باقي المدن من العراضين ومن الضيوف، يعني لن تجديها في بعض الأماكن الأخرى.
1: لكن شنو تحب أنت يكون
0: العرض؟ ماذا يعني ما هو عرض طرب ولا ماذا موجود على الساحة؟ أفضل ما هو موجود على الساحة التونسية يعني نجيبوه. في تقديري أنا شخصيا متهني على مسألة التسيير، خاصة كيف ثم التناغم بين المندوبية وبين المركز وبين باقي الحزام الثقافي، ثم تناغم كبير. مانيش خايف مانيش نخاف. وقت تطيشني أنا سامحني في الكلمة، حدث كما هذه ترمي في إحضان جمعية أو في إحضان مش عارف مؤسسة هلمية، ما نجمش ماذا بي الدولة هي تكون قائمة على هذا المهرجان. يا أخي أعطي مركز الفنون الدرامية استقلاليتها، رأوا وتعملوا الوقت اللي ما سمعنا كونا مهناش، رأوا الحزام الثقافي كل عملنا عريضة وسمعوا بها وبعدين جاوبونا قدام ما نحط العريض، معناها يوجعنا بالفعل. معناها علاش يوجعنا؟ لأن هذا هو من صنع ميد إن مدنين. بصراحة ما هذا مسعى تجريب ميد إن مدنين. مدنين هوش فعل فردي، لا فعل جماعي.
1: وهو زاد سيرشيد يعني أصبح من هو صنع في مدنين إلى مهرجان يهم التوانسة الكل. يعني أنت تشوف الأصوات من هنا ومن هناك، الكل تدافع على مدنين، تدافع على هذا المهرجان لأنه هو مكسب. يعني إحنا من الأوائل في العالم العربي اللي أسسنا مهرجان في مساحة تجريب.
0: صحيح، كان هنا ولا في مصر.
1: ولا في مصر فقط، نعم.
0: إذن خيانة في بقية المدن التونسية، هو عملية صوتنا ممتد إلى هناك. يعني عندنا علاقاتنا بمسرحيين كبار كما ولد الناس كل مش مشكلة، مع سي حسن المؤذن، كما سي مدام فرحات بوزويتا، سي فاضل الجعابي،
1: صباح بوزويتا
0: عفوا، توفيق جبالي،
1: فاضل الجعابي،
0: برشا برشا مسرحيين. عندنا صدانة غادي وعندنا برشا شباب زاد في اللي يقروا في معاهد المسرح. لكن قعد سؤال تو ديما نطرح فيها، الشباب اللي قاري مسرح واللي عامل اعمال بتاع تخرج بتاعه وعنده فرصه باش يعرض في مستوى النقاش، تو لك يجي رشيد الحي يناقش، راه ماهوش اكاديمي، راه مسرح انطباعي بالذات، ومناقشته متولدة على بعض مطالعاتها وبعض احتكاكاتها بالمثقفين. لكن أنت يا سيد الكريم، يا سيدة الكريمة، يا أليستي، مش عارف شكون، قاري في مركز فنون درامية
1: في معهد العالي أو الكيف،
0: ولا يعني من المفترض أنك تقدم أنت الشيء النوعي في مناقشة الفعل المسرح. أنا ما نعرفش برشت شوي بركة، أنت فرصة وقت تجي عرض، فرصة وقت تدخل
1: يقدم الإضافة، تقصد
0: يقدم الإضافة فعلا ويرتقي بالنقاش.
1: هذا النجم نعرفك من بين السطور أنه هو مش موقفة، ما رأي في ربما المستوى العام للشباب المسرحي اليوم؟
0: والله ما نش عارف هذه معاهد خاصة معنا مختصة في المسرح، ويقروا نظريات فكرية ويقروا يعني مستلزمات الفعل المسرحي 3 أو 4 سنوات. يا أخي وقت تجي حدث زي هذا يلزمك تبرز، توريني أنت. أنا هاني بحضرنا معهد اللسانيات ومعهد علوم التربية، كيف يجوا الطلب هذوما يسمعوا حاجة جديدة من طرف الطلبة المتخرجين من الفعل المسرحي. نحن زادة تنفعونا كيف ما نبقوش احنا ديما نحن يوما نناقشوا متصدرين الصورة، لا ديما أنا شخصيا ما نحبهاش. أنا ماذا بيا الشباب يتطور ويعطيني حاجة جديدة لساعات
1: الجواحد. يعني أنت سيرشيد ما تراش فما إقصاء من الكبار للصغار بالذفرين زيدا؟
0: أبدا، فضاء هذا هو فضاء الساعة محرر منذ عهد الرئيس بن علي، يعني فيه حرية كبيرة في النقاش، عرضت فيها أفعال مسرحية ومسرحيات سياسية وتمت مناقشتها بكل حرية صراحة. ويستقطب هذا الحدث وبدينا كلها عندها رأي عندها خصوصية بالدين زي تونس العاصمة تستقطب وغيرها مدينة جاذبة.
1: نرجع لك يعني سي رشيد المسألة الجمهور ونحكيو فيها بأكثر تفاصيل بعد شوي. نرجع لسي طارق وسي جميل. هذه الدورة طبعا اللي انتم نظمتوها فما على في إطار مؤسسات وزارة الشؤون الثقافية الموجودين في مدنين واللي تشرف عليهم المندوبية بالطبيعة كيما مركز الفنون الدرامية المركب الثقافي فما فضائيات يعني ربما حتى مقارنة بربما مدن أخرى ولايات أخرى يعني الفضاء موجود اللي باش تنتظم فيه العروض وغيره موجود وحتى اللي يجي ربما ندعو اللي يسمعوا فينا تويكا كيجي باش يلاحظ انه كانه احنا في قطب
2: ثقافي
1: حي وحي ثقافي. هو يظن كان فما فكره لهذا
2: أكيد.
1: في البدايه
2: هو
1: لتاسيسه كان فكره حي ثقافي. نعم
2: هو على انت كما حكيت سيادتك فرصه باش نشكروا زملائنا اللي مروا بالمندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه سواء مندوبين او في مختلف الرتب اللي فكروا يوما ما. وشكرا حتى للأهالي اللي تبرعوا بهذه الأرض لإنشاء مركب ثقافي ثم تولدت المؤسسات. جاء مركز الفنون الدرامية جاء رواق الفنون وممكن هو توا شاغله معهد العمومي للموسيقى لكن إن شاء الله معهد الموسيقى باش تنطلق الأشغال قريبا بجانب
1: لان ماهوش مقر قار
2: ماهوش مقر قار لمعهد الموسيقى هو هذاك رواق فنون للخيان الفنانين
1: يعني
2: التشكيليين
1: العرض
2: فضل العرض وحتى باش تنطلق ان شاء الله انطلقت الدراسات لبناء مقر لمعهد العمومي للموسيقى والرقص بمدنين مش بعيد من هنا باش يكون هذا الحي هو حي ثقافي متكامل يجمع بين مختلف الفنون من الموسيقى إلى الرقص إلى المسرح إلى الفنون التشكيلية والمركب الثقافي في الوسط اللي يلم مختلف الفنون. هذاك علاش باش نربط مع حديث سي رشيد هي الشباب هذوما وإحنا وأنا بديت المسرح ممكن وأنا في المدرسة وبعد انطلقنا في نوادي المسرح في دور الثقافة ما كانش ثم مختصين أساتذة مختصين يدربونا في المسرح وقت في النوادي هذيك لكن احنا بعد جيل هذاك اللي تربى فيه يسمع نسمع به كنا صغار احنا انا من ابن خداش نسمع بانور الشعافي وفن الميم وثم تربص ونجو وثم شكون يجي وعلى حسابه الخاص باش يشارك في تلك التربصات في مهرجان التجريب في الوقت هذاك في اواخر التسعينات وبدايه الالفينات ولد روح فيها الشباب انهم يتوجهوا مسرح ممكن كانت مدنين يتعدوا على الاصابع لسادة المختصين في الفن المسرحي. الآن بتأثير المؤسسات الثقافية دور الثقافة والمهرجانات المختصة في المسرح في ولاية مدنين شجعت بارشة شباب
1: أن يلتحق بالمعهد يعني.
2: العلي ويكون مختص سواء من معهد العالي في تونس سواء عندنا طلب أخرين متخرجين من الكاف عندنا تو حزام كبير من أساتذة المسرح اللي كما قلت سي رشيد مدعوين باش يواكبوا هل التظاهرات هذه ويعطونا احنا كونات كالمؤسسات الثقافية ولا هالمهرجانات اعطينا الاضافة والمجال ديما نقولوا لهم مفتوح اطرقوا البيبان يجوا المندوبية الثقافة يجوا المركز الفنون الدرامي يجوا المركب الثقافي
1: الشباب هذا في النقطة هذا الشباب هذا يطالب انه يشاركوا انه ينادوا
2: مرحبا ما تستناش ينادوك ابحث انت على الفرصه نتاعك ايش قدم مشروعك ايش قدم نفسك ايش اعطي الفكره ممكن استكشف ممكن تغيب علينا في عديد التظاهرات في تونس الكل ان ما نقيموش ما نتلموش بعد نهايه التظاهر كملنا التضارة، باي باي، سلام عليكم.
1: أنا نفتح قوس في هذا، نستغل فرصة الجملة هذه أنه نتمنى يظهر لي حتى برشا مسرحيين كنا في الكواليس نحكيه فيه، أنه لما لين تولي فما تقاليد متاع جلسة تقييمية بين حتى يكون فيها حاضر حتى الجمهور ويعطي أفكار للدورة القادمة. هو التقييم مش معناه رانا نختلفه، يعني اختلاف بناء، يعني نجم نعطي أفكار اقتراحات للسنة القادمة، شو مش نعمله في الدورة الجاية إلى آخره.
2: أنا تكويني تنشيط شبابي ثقافي، كنا كي نخرج ونخدمه في البير البي، نخدمه الاستاج ونخدمه التظاهرات الثقافية يوميا قبل ما نرقدوا، الناس كل تقيم أشصار نهارتها في التظاهرة، وكل يوم هكاك، وبعد جلسة تقييمية في نهاية التظاهرة، وهذا نؤمن به، لأن كما قلت سيادتك نسمع بعضنا، نسمع سيرشيد، نسمع جمال، نسمع فكرة جديدة، مش بالضرورة نقد، هو لا ينجم سيرشيد عنده فكرة أنا ما نعرفهاش، يضيف لي حاجة حطوها في برمجة الدورة القادمة. هذاك علاش وحكينا من أمس في كنا دعوة مفتوحة ننظمه جلسة تقييمية باش نحتفلوا بالدورة 30 لمهرجان التجريب، تكون الناس الكل والمثقفين وأحباء مهرجان التجريب حسوا رواحهم طرف فيها، كل المؤسسين الخريجين الجدد هذوما الناس الكل إداريين احنا، والمجال مفتوح للجميع.
1: لأنه مهمة سيدي،
2: مهم جدا،
1: خاطر عليش ديما نستغل فرصة أنه المسؤول يعني موجود بحذينا، لأنه مهم اليوم أنه نتقابل ونحكي، لأنه فما أشياء ربما تغيب زيد على الشباب، ما عندهمش فكرة عليها، ما عندهمش مثلا شنية القرارات الجديدة، شنو اللي ساير، شنو اللي مش ساير، يعني باهي أنه نوضحوا برشا أمور وأنه نتناقش ونتحاوروا حول الكثير من الأمور هكا.
2: أكيد هو الشباب هذا مجرد بركة تستقبله في المكتب متاعك وتسمعه، حس أنه عطيته قيمة وقدرت معرفته،
1: وهو
2: بالطبع عنده قيمة، نحن خريج مسرح أو غيره من الاختصاصات كلها نجم تفيد، نجم تعطي أفكار،
1: نجم حتى مش من اختصاص المسرح مش يعطي رأيه في المسرح، يعني نجم السينما، نجم الإعلامية، نجم من أي اختصاص،
2: كل مجال مجال فني نجم يعطيك أفكار أخرى.
1: بالضبط، نعم، الميكروفون سير شيد.
0: هو التعليم اللي توقعت منذ سبتمبر،
1: أي
0: التعليم أصبح يوظف العملية المسرحية في التدريس، سمعت توظيف الدراما في التعلم،
1: نعم،
0: يعني وأجمل شيء أنك شمعت أنا كما كان يحكي توصيل المندوب أنك تمليك المتعلم في فعل مسرحي من أجل التفاعل مع وضعية عطيها المعلم، مهم مش يقرأ مثلا درس كان وأخواته مثلا، مش تلقى أدوار كان وأخواته اللي هيك كل واحد يجي يقدم روحه، ما دوره هو يدخل على الجملة الإسمية وش كذا، يعني المسرح دائما حاضر، المسرح دائما حاضر في كل فعل بشري، سواء كان كنت أنت أي اختصاص، حتى الموسيقى اليوم توظف المسرح في عروضها، كان في يعرض على عمل موسيقي انطلاقا من إخراج مسرح،
1: والرقص زيادة
0: والرقص كيف في سنة ولا فيه ما يزيد
1: نعم نعم. سي جميل، خلنا نرجع لسي جميل قبل ما نسمع نغم. سي جميل، إذن في الظروف هذه الكل، في الأفكار هذه الكل، وفي أيضا ربما الجدل حول مسرح الوطني أو المهرجان الوطني لمسرح التجريب، انعقدت هذه الدورة، يعني شنو طبعا الرؤية لهذه الدورة، شنو العروض طبعا اللي قررتوا أنكم تختاروهم، علاش اخترتوهم، كيفاش كان البرنامج، يعني كيفاش سطرتوه، هل كنتم أوفياء ربما لهكا تصور عام للدورات السابقة، وإلا جددتوا، وإلا محذفتوا بعض الأفكار، كيفاش؟
3: شوفوا بالنسبة لاختيار العروض ديما نحطوا قدامنا جمهور منين، ونحطوا قدامنا سيرشيد وسيم، لأنهم متطلبين برشا. أنا سيرشيد مثلا يسمع مسرحية متوجة غادي يلزمها جي بالنسبة لهو، فإحنا نحاولوا الجمهور هذا اللي هو هو مالك المهرجان وهو اللي يدافع على المهرجان، لأنه المهرجان زاده هو اللي يدافع عليه وقت الحاجة، فنحط الاعتبارات هذه في البرمجة وندافع عليها حتى وقت نطلب عروض ما نطلبوا العروض هذا وساعات تلقى فيها إشكال. نحاولوا أن الإشكاليات هذه كلنا نحطوها على شيرة ويلزم يجي العرض. فالبرمجة متاعنا ديما تعتمد معايير الجودة والتميز متاع العروض هذه والعروض التجريبية والتجديد فيها، لأن الجمهور هو اللي يصبح يحب العروض الأخرى ماذا به حتى على عروض دولية. لكن توا في الوقت الحاضر مازلنا ما فكرناش فيها، وإن شاء الله لما لا أن نطمحوا أن باش يكون دول، لأنه زاد مهرجان توا تعدى سن الشباب يلزم يتطور مع هذه بطبيعة الحال. إن شاء الله متهمين مع سي طارق أن بعد المهرجان باش نعملوا جلسة تقييمية يكونوا حاضرين فيها الفاعلين الثقافيين، ونقترحوا لما لا أنه يكون علاش تدويل هذا العرض. والفكرة زادة حتى مدام نشاف بن حفصية مشكورة مرحبة بها، قالت علاش هاتوا مقترحاتكم ونقعدوا ونشوفوا كيفاش مع التعاون الدولي في الوزارة أن نستقطب عروض أخرى.
1: ممكن يبقى المهرجان الوطني لمسح التجريب لكن يستضيف دول مثل ما كان في البدايات.
3: أيه استضفنا في البدايات استضفنا، جبنا عروض دولية على وفاوة سيرشيت حاضر وتفرجوا عليهم، يعني عروض ممتازة. لكن توا كما سي طارق بعض الصعوبات أن من كي نعملوا مهرجان وطني بعروضنا الوطنية بالعروض المتميزة يسمى عملنا إنجاز.
1: به في الفقرات هذه فقرة هامة، سنتين تقريبا لم تنتظم هذه الفقرة اللي هي الندوة، الندوة الخاصة واللي هي فقرة قارة في مهرجان الوطني لمسرح التجريب. هذه السنة الندوة وفرحة واستبشرنا بعودة الندوة وطرح موضوع حساس المسرح والذكاء الاصطناعي، لكن تفاجأنا بأنه تم إلغاء الندوة. لماذا سي جمال؟
3: والله هي الندوة ألغيت لظروف خاصة بالمحاضرين أنفسهم، لأنهم هم في ميدان التعليم فيهم التعليم الجامعي في التعليم الثانوي، فالامتحانات امتحانات معناها غدوة اليوم هي الندوة صارت اليوم
1: الساعة الثانية بعد الزوال المفروض يعني
3: أحد، وغدوة اثنين فيهم شكون عنده امتحانات، فثم شكون اعتذر عنده مدة معناها خلانا فاصل زمني، ولكن أسبوع
1: لكن وخلينا نحكيه بكل صراحة، لأنه هذه ندوة يعني التزمنا بها في برنامج، الجمهور كان حاضر وحابب يحضر الندوة، احنا أيضا كإعلام كنا ناويين نواكب الندوة لأنه ندوة مهمة كموضوع الالتزام هذا، وخاصة وأنه فما كتاب حضرته وطبعته وحاضر الكتاب اللي هو فيه المداخلات الكل، يعني إذا احنا التزمنا بالمداخلات وأرسلناه وموجودة في كتاب ثم نتفاجئ انكم غير موجودين لأنه تدريس وإلا ظروف معينة، يعني اللي قائل أن يقول ربما هذه الظروف وهذه التواريخ وهذه المواعيد الدراسية هي موضوعة من قبل، يعني ما هي جديدة.
3: هذا يلي في بالنا بيها، احنا ما نجمش باش نجيبهم بالسيف ولا نأثر عليهم، لكن احنا المحاضرات كما قلت التدخلات نتاعهم موجوده في كتيب، وهو ماهوش خاص الكتيب مش عنوان والندوه، لا هو يصدر في اطار نشريه ورقيات مسرحيه
1: اللي ننشروا فيها. انتم عندكم فتره يعني تنشروا في كتاب
3: هذا العدد السابع من ورقيات مسرحيه، والندوه وردت في اطار النشريه هذه، ماهيش خصيصا للندوة.
1: هو الكتاب يعني هو انتم تسعوا انكم في كل دوره لازم يكون فما كتاب يوثق في كل دوره يبقى للمهرجان،
3: لانه الندوه ينجموا يحضروها زوز ثلاثه كما ينجموا يحضروها 20 كما ينجموا يحضروها 30 كما ينجم يحضر حد، لكن الكتاب ينجم يمشي للناس الكل، يمشي المكتبات نجي للرشيد نهدي له نسخة نبعث نسخ، معناها الكتاب ينجم يتنقل وحتى يبقى شيء ملموس زاد لنا احنا أثر لهنا ينجم يرجعوا له، وثم برشا حتى من من خريجيته واللي تخرجوا سواء من مدنين ولا حتى من خارج مدنين، طلبة ساعات يرسلونا يقولنا حاجتي بالعدد اللي صار فيه كذا وكذا، الندوة اللي صارت نحب ناخذ عدد نرسلوا لهم نسخة.
1: مهم هو اللي قلته، لكن ايضا انه نلتزموا بموعد ندوه زاده مهم، نشوفوا ديما ظروفنا التزاماتنا، وطبعا هو يعني ماهوش فرض يعني كل واحد حسب ظروفه وامكانياته، لكن هو التزام معنوي ايضا مع الجمهور. يعني النجم يكون كنت تنجم تكون ايضا فرصه للحوار وللنقاش، وربما التقنيين يكونوا موجودين، لانه خاصه تعرف ان الذكاء الاصطناعي الان استعملوه التقنيين كثيرا، الموسيقى السينوغرافيا إلى آخره، فكان النجم يكون يقدم الإضافة كمختصين. إن شاء الله المانع خير المهم، وإن شاء الله في الدورة القادمة يكونوا يعني ضيوف آخرين ما عندهمش التزامات مهنية ويقدمون ندوة في إطار مهرجان الوطني لمسرح التجريب. خلينا نسمعوا نغم ثم نرجع.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
4: فرقة الإذاعة التونسية،
5: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
4: تأليف نظم الحكيم،
3: سينما
6: هي فرحة الحياة وفيلسوف العالم،
3: موسيقى وحوارات.
7: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
3: علوم وآداب،

0: منوعة الأحد.
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله.
3: مع سماح قصد الله.
4: يتواصل لقائنا مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الموعد المباشر من منوعة الأحد. ذكروا أنه احنا موجودين في مركز الفنون الدرامية والركحية بمدنين لمواكبة الدورة 29 للمهرجان الوطني لمسرح التجريب. هذا المهرجان العريق كنا نتحدث طبعا على صعوبات المشي للبدايات على هذه البرمجة. نعود نجدد التحية للسي جمال شندول مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بمدنين وكذلك مدير المهرجان. أهلا وسهلا مرة أخرى.
5: مرحبا بك سماح.
4: مرحبا بك سي جمال. إذن كنا توقفنا عند نقطة إلى جانب العروض ربما اللي هي متوجة خلال هذه السنة اللي عندها صدى يعني في المشهد المسرحي التونسي والعربي يتم برمجتها في المهرجان أو تسعوا أنه يتم برمجتها في المهرجان. إلى جانب هذه العروض شنو كيفاش تخططوا ربما باش تختاروا عروض لأنه كم كبير من العروض يعني منتجة وكيفاش تبرمجوا يعني هذه العروض وتختاروا عروض ربما تتناسب مع فكرة المهرجان؟
5: هو ديما العروض اختيارها يتم بالتنسيق مع إدارة المسرح لأنهم هم زاد الشيء يمكن الإيجابي أنه المسؤول عن إدارة المسرح هي بيدها مسرحية سيدة نصف الحفصية جت للتجريب وتعرف شنو معناتها مسرح التجريب. فحتى كي نختار عروض ولا هي تختار عروض تعرف أنه العروض دي تتماشى مع التجريب وتعرف في جمهور مدنين متطلب ويحب العروض الجيدة. فمعناه ما لقيناش مشكلة كبيرة في ثم صحيح بعض الجزئيات لكن في الأساس أننا متفاهمين في المبدأ والاختيار العروض. معناها نقترح عروض ولو أنه سنة إدارة المسرح اقترحت علينا هي من الأول مجموعة من العروض كما قلت لك هم عارفين المهرجان فاقترحوا علينا مجموعة من العروض تبدل يمكن عرض بركة اللي هو تبدل وبدلنا عرض بعرض آخر.
4: نعم اخترتوا زي في إطار العروض هذه أنه عروض للطفل عروض مسرح شارع وعروض طبعا في القاعة وكما العروض المعروفة يعني
5: عروض الطفل هو بطبيعة الحال مشينا نسبة للتوصية بتاع وزارة الشؤون الثقافية أن نحتفوا بالنوادي المسرح المتوجة وطنيا في نوادي دور الثقافة ودور الشباب.
4: ما كانش هذا قبل لا ولا جديدة؟
5: لا قبل الحاج دار ثقافة جيم ديما نجيبوا فيها
4: لا نتحدث على مسرح الطفل.
5: لا عملنا ثم دورات عملنا فيهم لكن نهار بركة ما يكفيش معناها كانوا ينجموا يكونوا حتى هما مجموعة من العروض المتزامن
4: في الصبحية الكل يعني كل يوم فما عرض للطفل
5: لأنه زاد إذا كان باش نرجعوا بالتاريخ نتاعو 25 أفريل ما زلت قراية دونك الصبحيات ما تنجمش هذاك علاش ديما نركزوا على نهار الأحد. كما اليوم مثلا احتفينا بدار ثقافة البير الأحمر المتوجة مع صديقنا جلال حمودي والتاريخ هو بعد العرض الصغيرات غادي في النقاش
4: أول مرة هذه
5: أول مرة عملوا نقاش حركة جميلة حمزة بن عون والممثلين والمخرج من غادي والتلامذة والصغيرات يحكوا معاهم ويسألوا بادرة باهية حبينا نعلموهم من توا نعلموهم من توا بالنقاش لأن جيلنا احنا راهو جيل نهار يمشي معناتها يلزم الرب يزيد على النقاش.
4: فكرة جميلة صراحة يعني أنه أيضا الأطفال يشاركوا في النقاش ويناقشوا العمل والأطفال اللي مشاركين زادة في العمل يشوفوا ردة فعل الأطفال في تجاه المسرحية اللي تقدمت. حلوة الفكرة
5: بطبيعة الحال. هذا يتم اليوم. مثلا عندنا غدوة دار الثقافة أجيم مسرحية سانديكا مسرح شارع اللي هي زادة متوجة
4: مسرحية العنوان
5: سانديكا هذوما والعروض عندنا أيضا التربص إن شاء الله باش يبدأ غدوة موجه للهواة نحب نركز أكثر على الهواة باش يقوم به صديقنا الفنان رمزي عزيز على مدى 4 ايام.
4: اخترتوا انتم الان المجموعه اللي باش تشارك في الطرابلس؟
5: اي ان شاء الله. ما
4: ايه.
5: احنا عملنا بلاغ وجاتنا مجموعه من على البريد الالكتروني، قمنا بالاتصال بهم وان شاء الله غدوه صباح يبداوا.
4: هذم العروض. نعرف زيدا انه او من خلال هذه البرمجه انكم اخترتوا تكرموا الراحل فاضل الجزيري الله يرحمه.
5: بطبيعه الحال فاضل الجزيري فنان كبير، سيخرى انه هو ابن الجهه من جزيره جربه، فحبينا ان نكرموه غدوه بعرض فيلم وثائقي من انتاج بنت امنه، فيلم وثائقي تحصلنا عليه.
4: جميل.
5: وعرض فيلم غير اللي هو مأخوذ عن مسرحية صاحب الحمار، وخذينا حتى بعض الوثائق الصحفية، لكن ما الوقت ما كانش الوقت إن باش نخرجوهم من الانتاج، إن شاء الله باش نهبطوهم على صفحة المركز. تكون السهرة غدوة إن شاء الله سينمائية بحتة، فيلم وثائقي عنه هو، وبعد نعرضوا الفيلم.
4: باش تحافظوا على سنة النقاش في الفيلم ولا؟
5: والله هم صناع العرض، صناع العرض ما همش موجودين. أنا كنا نتمنى أن نجيبوا الأديب عز الدين المدني، نجيبوا حتى بعض الممثلين، لكن ظروف ما سمحتش.
4: نعم به لك فكرة جيدة إن شاء الله تبنيوا عليها، لما ليه في المستقبل يكون عرض كل مرة تكرموا مبدع جمع بين الاثنين، بين السينما والمسرح، وقدم يعني للمشهد، مش طبعا يكون اشتغل يعني عنده مشروع بين المسرح والسينما. طبعا إلى جانب الفقرات القارة نسينا كذلك زوز مسرحيات مازال مبرمجين، واحدة اليوم،
5: واحدة اليوم اللي هي أرماغادون نوف لمعز القديري، رار نهار
4: ثلاثة مسرحيات،
5: أي رار نهار ثلاث
4: عز الدين بشير،
5: نهار الأربعاء تمثال حجر الكريم عاشور، ونختتموا بمسرحية جاكراندا لنزار السعيدي.
4: نزار السعيدي اللي باش تكون هي في الاختتام، اللي هي من إنتاج المسرح الوطني كما قال سي طارق منذ قليل. المسرح الوطني مساهم بمسرحيتين يعني في هذه الدورة، الهاري بيت اللي هو إنتاج مشترك بين المسرح الوطني وفابيولا للإنتاج، وجاكراندا اللي هي إنتاج المسرح الوطني.
5: كما قلت لك المعيار اللي خذيناه هو العروض الجيدة والممتازة، وزيد هذه جاكراندا يعني هي مساهمة بها مندوبية الشؤون الثقافية مشكورة، يعني هذه طلبناها عروض، لكن المندوبية ساهمت معنا بالعرض هذا.
4: نعم كيفاش المساهمة؟ ناخذ سي طارق. سي طارق الميكروفون.
5: تكفلت ماديا بشراء العرض وتوفيره للمهرجان. تفضل سي طارق.
4: جميل سي طارق الميكروفون. سي طارق يعني انتم تكفلتوا بتكاليف هذه المسرحيه، مسرحيه جاكراندا.
0: اكيد احنا جسد واحد.
4: نعم.
0: فصل وكما حكيت لك كيفاش بدا التجريب، لابد تستمر نفس على نفس الوتيره، دائما المندوبيه الثقافه هي السند، تكمل المشوار بعد. وكانت كانت سابقا المندوبيه هي تتحمل كل شيء، ويوما ما اسست جمعيه ثم ممكن الجمعيه تراجعت، بعد جاء مركز الفنون الدراميه مدنين هو اللي خذا المشعل وواصل في تنظيم المهرجان، ومندوبيه الثقافه دائما موجوده في الصوره. مندوبيه الثقافه تكفلت بعرض جاكراندا، في عرض السيرك ايضا
4: اللي هو افتتح طبعا،
0: اللي هو افتتح، حبينا نحيي الشارع نعملوا بصمه، نحن هنا هنا رجعنا.
4: نعم.
0: التجريب موجود دائما، هذاك علاش مشينا للشارع. ممكن نضيف لك زاد التكريم نوادي المسرح المتوجه بدور الثقافه، في نحيي دار الثقافة أجيم عن ولاية مدنين، دائما موجودة في البوديوم في المهرجان الوطني المسرح بدور الثقافة ودور الشباب، أخذت الجائزة الأولى وطنية في مسرح الشارع، هذاك علاش بتوصية من الإدارة العامة للعمل الثقافي أنها تتم برمجة هذه العروض المتوجة في التظاهرات البارزة والكبيرة في الجهات. وانفتحنا على زملائنا واصدقائنا في دار الثقافة البير الأحمر من ولاية تطاوين، اللي هو ببرمجة عرض فلة للأطفال إخراج صديقنا جلال الحمودي، لأن ديما نؤمن بأن التجريب وغيرها من المهرجانات هذه الكبرى لابد تعطي فرصة للمبدعين الشباب، حي ضحال حجام منشطة نادي مسرح دار الثقافة أجيب، وسي جلال في دار الثقافة البير الأحمر، وكما حكينا على التربصات لابد المهرجان ينتج ممثلين أخرين، ينتج أحباء للمسرح، يكون
4: حاجة أخرى سي طارق، فما مكسب إيخا نحب نقوله أنه في الجهة كما كنا نحكي ولي درسوا ولا هوات ولا غيره، عندكم يعني عندكم قاعدة خلينا نقوله مسرحية، يعني ما شاء الله توا شباب برشا شباب قاعد ينتج كيما أجيم بالخيرهم المدينة مدين المدينة إلى آخره، يعني فما شباب قاعد يبدع توا، قاعد يلقى زاد هو في الطريق، قاعد يحاول يتعلم ويضيف للمشهد، يعني معناتها مدين فما حركة مسرحية موجود. رغم كل طبعا الصعوبات خلينا نقول،
0: رغم دائما مدين تتحدى الصعوبات وهذا نكتشفوه في المهرجان الوطني للمسرح في دور الثقافة ودور الشباب، نشاركه هو فيه 5 مسابقات المهرجان الوطني، أغلبية الأحيان مدنين تلقى ممثلة في 3 مسابقات في الشارع، في مسرح الشباب، في الطفل، موجودة حية، يدل على ثم قاعدة بتاع أسادة مسرح وشباب مكونين، وثم زاد شباب هاوي محب للمسرح ويمارس الفعل المسرحي. ونرجع ديما الدور مركز الفنون الدرامية أن يوفر فرص لهالشباب الهاوي لهالأساتذة باش يزيد يكونهم، يجيب لهم مؤطرين ممكن بعاد في العاصمة ما تنجمش تتنقل لهم، مهرجان التجريب والمراكز وغيرها تقرب لهم هالمكونين على عين المكان، وتحاول تساهم في تكوين بتاعهم وصقل المواهب.
4: نعم، شكرا لك سي طارق محذاوي، نورتنا، شكرا على كل هذه الإضافات، وكذلك على هال يعني المحاولات أيضا الجادة من أجل طبعا حماية خلينا نقول المهرجان، وأنه يكون دائما موجود ومنتظم، وأنه أيضا نتجاوز ربما هذه الصعوبات الموجودة، إن شاء الله القادم يكون أحسن، إن شاء الله ربما تتحل المشاكل الهيكلية، ربما الزيادة للمراكز، إن شاء الله القاعة أيضا يتم تدشينها، إن شاء الله أيضا الشباب والقدامة خلينا نقول زاد يكونوا يد واحدة زاد ديما من أجل المهرجان هذا اللي نحبوه مهرجان مدنين، إنه يعني كما قال سي جميل منذ قليل لما لا يكون عربي أو متوسطي أو دولي، لما لا يستحق المهرجان ويستحق الناس اللي ضحات عليه واللي أسدوا واللي
0: أكيد.
4: ويستحقوا زاد الناس اللي واصلوا المشعل.
0: أكيد.
4: شكرا لك.
0: أكيد هو المؤسس والمؤسسين الكل من أبرزهم سيان ورشا عافي، تحاول ينثر البذور هذه في مختلف الوطن العربي، كانت آخر
4: صحيح.
0: سي أنور قبل ما يتوفى أشهر قليلة كان في مهرجان كربلاء في العراق،
4: صحيح.
0: يحاول سي أنور ديما بالرغم
4: رغم ظروفه الصحية
0: حاول ينشر الفن والتجريب وكعيد تكون مدنين وتونس معروفة ولادة وعاصمة للتجريب في الوطن العربي في مجال المسرحي، لذلك لابد لهذا المهرجان أن يكون دولي ويستمر.
4: نعم سي طارق، اليوم عيد الأمهات بتبيع، إن شاء الله كل عام وكل أم بألف خير، وكل أم مسرحية بألف خير، ممثلة أو مخرجة أو تقنية، إن شاء الله كل عام هما حيين بخير، وإن شاء الله ديما هما تيجين فوق روسنا. نخلي لكم أنا ساعة قبل ما تغادرنا، عندك التزامات بتبيع، وبعد نواصل مع سي رشيد وسي جميل، أنه طبعا تقدم تحية إذا نعش للوالدة ولا للزوجة
0: تحية الوالدة الله يرحمهم، الله يرحمهم الأمهات المتوفين، ونقولوا عيد مبروك لكل الأمهات، كل امرأة تونسية حاملة لمشعل هذا الوطن وتساهم في تنمية هذا الوطن.
4: شكرا شكرا سي طارق المحذاوي المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بمدنين. سي جميل كل عام وكل أم بألف خير.
5: إن شاء الله كل عام نبدأ بأمي ساعة قبل،
4: ربي يفضل
5: كل عام أمي بخير، وكل أمهات أصدقائي كل اللي نعرفهم واللي ما يعرفونيش، وكل أمهات المسرحيات الفنانات المرضات إن شاء الله ديما بخير وبمزيد من الإبداع.
4: نعم سرشيد، طبعا كل عام وكل أم بألف خير. الأم إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق أو عظيما كما يقال.
1: يقول الشاعر: أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي، أنا أقول أنا أحن إلى أمي المتوفية رحمه الله
4: يرحمها
1: ورحم الله كل أمهات المتوفيات، وأحن إلى بسمتها وضحكتها وهي شخصية مرحة جدا رحمها الله. وتحية إلى كل أم تكابد من أجل زوجها من أجل أطفالها وأخصوها، أيضا تحية إلى زوجتي وإلى أخواتي أيضا اللي هم زوجات أو في محطة الأرملة، صنع أحداث يومية صراحة.
4: نعم
1: فقد أردت أن أضيف شيء، أنا لا أريد أن أنفخ في صورة مدنين نفخا مجانين، مدنين وأنا أراقبها عن بعد صاحبة مبادرة من الدين، ليس فقط مهرجان مسرح تجريبي. مهرجان مسرح تجريبي مثلا ماذا صنع؟ صنع متفرجة نوعية إلى أن أصبح كما قلت
4: هذه حقيقة.
1: نعم حقيقة الناس كنت أعرف. مهرجان مدينة الثقافي أيضا ثم توجه عن 3 أو 4 سنين حب يجعل من مدينة عائلة تونسي، عائلة مدينية. علاش؟ مدينة هي تنوع حتى لحاجات معناها حديقة بتاع أزهار متنوعة، تمشي تشرق بالخداش تلقى لهجة، يا أخي تلقى لهجة، تجد لهجتين، ثم يقول لك حليب ثم يقول لك حليب، معناها فرق كبير بطريقة توين لهجة برشة خطر بخلطة، طريق بين قردان لهجة، طريق جربة لهجة، ولكن يلتقون حتى في العادات في التقاليد في استقطاب الناس الأخرين متوحدين. ومهرجان المدينة الثقافي سعى إلى توحيد الضائقة.
4: كيفاش سعى؟
1: كيفاش سيدي؟ جعل من هذا الحدث يعني حدثا يجمع العائلة التونسية ولا يفرقه. اختيار العروض تكون عروض أنيقة وعروض غير مستفزة خاصة على المستوى الأخلاقي باعتبار مجتمع محافظ.
4: نعم.
1: واختيار العروض كان اختيار يلامس تاريخية المدينة.
4: خليني نرجع لك نرجع لك سيرشيد للفكرة هذه باش نهدي نغم لكم الكل ولأمهاتكم، نترحم على كل أمهات وتحية لكل أم ربي فضلها، باش نهدي لكم ونهدي السيدة المستمعين نغم عن الأم ثم نرجع. سهير لك الكلمة تفضل.

جديد مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية، تحية لكم أينما كنتم في هذا الموعد المباشر. ما زلنا مواصلين معكم هذه اللقاءات المباشرة من مركز الفنون الدرامية والركحية بمدنين في مواكبة لفعاليات المهرجان الوطني لمسرح التجريب في هذا في يومه الثاني اليوم بعد حفل الافتتاح البارحة اللي كان فيها في البداية تنشيط في الشارع من خلال مجرات قصر هلال، أيضا سيرك باباروني ومعها الدومة العملاقة للفنان المسرحي عمر بسباس في ساحة المركز مركز فنون درامية والركحية بمدنين، وكان تفاعل كبير مع الجمهور اللي حضر وواكب هذا التنشيط، واللي طبعا مجرات سوسة انطلق

0: سلوك راقي جدا. مثلا احنا وقفنا عند مهرجان الثقافي الدولي بمدنين،
1: نعم،
0: جعل من أهالي مدنين عائلة موحدة في استهلاك عروض ترتقي بالضائقة العامة،
1: نعم،
0: استهلاك عروض غير مستفزة للشباب، تضمن فرجة هادئة وتضمن تواصل أفقي جميل جدا بين الأهالي،
1: نعم،
0: وترتقي بالضائقة العامة يعني بصفة عامة،
1: نعم.
0: ثم تنتقي عروض تلامس الذاكرة، ذاكرة الجمعية، الحضرة والزيارة، بعض الفنون الشعبية، عروض أخرى أنيقة موسيقية تونسية أيضا، فيستهلكها الجمهور بكل حب ويذهب إلى المهرجان وهو سعيد بأن يلتقي مع فلان ومع فلتان ويستهلك ذلك العرض الذي يرتقي بضائقته. بالنسبة للمهرجان،
1: المهرجان الثقافي بمنين هو زاد قديم، نتذكر قبل كان يتقدم وينتظم في القصور،
0: كان في القصور،
1: في القصور.
0: احنا تو عندنا اشكاليه كبيره،
1: شفت كي عندي التاريخ
0: صح والله. عندنا اشكاليه في مكان العرض اليوم بالدين، تطلب بكل الحاح فضاء مسرح هواء طلق يتسع ل 5000 و6000 متفرج.
1: هو خسر المندوب الجهوي للشؤون الثقافيه طبعا غدر لانه عنده التزامات اكيد، لكن هي تفصيله مهمه كنا نجم نسالوا عليها
0: بالفعل.
1: لانه كانت سيرشيد كان مثلا مهرجان ثقافي بمدنين، وكان زيد مهرجان الشعر العربي كان في القصور، كانت اضاءه ممتازه وكانت جمهور كبير يحضر في القصور، والقصور يميز مدنين بطبيعه.
0: ديما قلت لك من صنع الجمهور كان مهرجان الشعر، مهرجان الشعر أيضا كان يعني مهرجان دولي، البياتي، مظفر نواب، عديد من الشعراء كانوا موجودين، وكانت تخمة من الشعر الجميل الجيد
1: الذي لا هذا الميكروفون قربوا سيرشيد، نعم،
0: تخمة من الشعر لمدة 3 أيام مهرجان الشعر. نحب من هذا المنبر الجميل أن أدعو بعض الأطراف المهتمة بهذا أن يعيدوا إلينا مهرجان الشعر، والفضاءات اليوم للشعر موجودة بالدار، قاعة العروض اللي هي دار السينما قديما، ثم المركب الثقافي يعني ودار الثقافة،
1: وممكن حتى في الساحات يعني
0: حتى في الساحات العامة. حبيت نقول حاجة أخرى، أن الفعل الثقافي كما مهرجان مسرح التجريب أو غيره إذا لم يسعى نحو الجمهور، نحبش كلمة انفجار أنا خاطر ما نحبهاش، لكن يجب أن يصل صداء المهرجان إلى طاولة القهوة، إلى قاعة المراجعة متاع التلميذ، إلى مش عارف شنو، حتى يصبح هو محور الحديث. هنا نجم نقوله كون سعينا بجد نحو الارتقاء بذهنية الإنسان في تونس. خاطر حاجتين
1: المهرجان كان يحقق هذا
0: ومازال بحول
1: الله، اللي يشوف المهرجان تراجع جمهور المهرجان سيرشيد،
0: مش تراجع
1: جمهور، نحكي مهرجان مسرح التجريب،
0: مسرح التجريب ثم
1: تراجع، لأنه كانت النقاشات تتواصل في الساحات، في المقاهي، في غيره، الآن مجموعة تقريبا هي نفسها اللي تحضر النقاش.
0: والله فما كل ساعة كل دورة، مثلا البارح استغربت لأن ثم جمهور مش متشجب، اللي هما الطلبة فرحت برشا، فرحت وأنا مذهبية نقولش يزيحونا، لكن على الاقل يشدوا بلايصنا. قداش قداش كل مره رشيد رحيم هو اللي يبدا النقاش، هي عاده باهيه. وعلى فكره البارحة فرحات كسر القاعده
1: ما خليكش ما عطيكش كلمه في الاول، قمعك طول فرحات تحيه لي نذكروا فرحات الممثل المخرج المسرحي يدير نقاشات بعض العروض طبعا في المهرجان،
0: وهي عادة شو معتها ثماش أفضلية، لكن هو أول مرة ناقشوا العروض كان كونتر إيكس في مناقشتي أنا الحد مع السيد توفيق إجبالي من ثم هنا ديما جماعة يقولك يبدأ رشيد هو بارك الله فيهم والتكريم من عندهم، وبذبية بجد معناها فرحات بيعاش يكسر العادة هذه حتى النهار اللي نسحبوا احنا.
1: وعليش تتسحبوا؟ عليش
0: هو الفعل الثقافي نجيب
1: لا لا لا لا، هو تكامل بين الاثنين، هذه عقلية الانسحاب يعني. وهل نشوفوه مش نحكي على مدنين، راهو المكان يسع الجميع، وبالعكس نقول احنا بالدرجة وصحبي بيعرف البلة على كبارها هكا، ولا ما نجموش نكونوا موجودين من غير الكبار في نفس الوقت، الكبار
0: مش الانسحاب من الفضاء في حد ذاته، لا ينسحب من الواجهة على الأقل، تجينا وجوه أخرى كما قلت لك بكري، متخرجين وناس مثقفين وحتى رأي انطباعي عندهم روح المبادرة التحارب والحوار بواجهة الجمهور.
1: علاش لا؟ شنو هي

0: فوالا
1: يلزم باش هذوما نستقطبوه ونجيبوه.
0: اللي يلزم موجود، وهو انتقاء عروض إشكالية، عروض نوعية. جمال يتعب برشا في اختيار العروض، لأن طموحات جمهور من الدين يلزم عرض إشكالي يمسني، من اللي يدخل يمسني، يطرح فيه برشا أسئلة، يخلي لي باب لكل التأويلات، ويفتح صراعات عرفانية بين ظفرين ما بين المتلقين والمتلقين والمتناقشين. وهذا شيء مهم جدا. حبيت نطرح إشكالية أخرى، محامي العروض المسرحية في تونس، لست أدري والله، أطرح سؤال بكل براءة، علاش ديما نطرحوا إشكاليات ثانوية؟ نراها ثانوية مثلا، يا أخي عندك محارق اليوم، بسيف عليك أنت كمواطن تونسي وعربي ومسلم في فضاء، يعني عندك إشكاليات اليوم، عندك هجوم الأفارقة على تونس بشكل أو بآخر، عندك ما وقع في غزة ومحارق، عندك فعل المقاومة الذي غير مجرى التاريخ. يعني الشعوب الأوروبية يعني فاقت، استفاقت 7 أكتوبر أفاقها. يا أخي عندك برشا محامل تنجم تحكي فيها الهوية بشتدتها. عندك حاجة أخرى سيدي، لا شيء، اليوم جيل مواليد شو نقول لك 2003 ورجع جاي على الاقل، ما عندهمش مرجعية، متشوفهم انا نقول والله اللي عندهم مرجعية اخلاقية، يعني يجي
1: طبعا ما نعموش
0: نحكي على هذا فينومان كيراني.
1: بالنسبة لك انت ظاهرة،
0: بالنسبة لي ظاهرة بتاع الناس ما عندهمش شعب، يدوبل بالفورزة بتاع على يمين السيارة بتاعك، يشد هو الاول، ياخذ اللحم هو الاول، ياخذ الخبز هو الاول، يعني العالم متمركز على ذاته هو. وهنا ليس فقط المسرح، وانما التعليم ايضا، وخاصه ماده التربيه المدنيه مهمه جدا، خاطر نحن اليوم امام انا وقع لنا حدث جلال في 2011 غير تركيبه المجتمع. اليوم يلزمنا نرتقي بجمهورنا بالمسرح، بالموسيقى، بالفنون. يا اخي انا وصلت عندي ناس يقول لك الموسيقى حرام، شكون قال لك؟ شفت المتاهه اللي دخلت فيها العباد؟ لا قاري فقه، لا قاري فقه قران، لا فقه سنه، لا قاري تاريخيه مش عارف شنو علم اجتماع، لا حتى شيء ويجي يبسط لك حكم معناه. لا ما تجيش، هذه لازم اعاده هيكله الانسان في تونس حتى يستطيع ان يفهم اين هو موجود وماذا عليه ان يفعل، وكيف يتقبل الاخر، وكيف يكون فاعلا ايجابيا هو والاخر.
1: نعم،
0: شكون ما تفهمش ما هو الفاعل السلبي هذاك ما تفهمش انا وياه، ويعزله المجتمع بطبعه معناه. اذا نحن امام مسؤوليه تاسيس على مستوى الفعل الثقافي والفعل التعليمي. يوجعني أنا اليوم وقت نلقى تلميذ يقرأ 8 متعدي مازال كيلومتر على الليسي، 8 متاع الصباح يوصل الليسي 8:15، توجع ياسر. يوجعني وقت نلقى بعض مربين يجوا متأخرين لقاعات الدرس، هذه كلها غياب وعي كبير ياسر. صراحة
1: شكرا لك سي رشيد الحية، منورتنا، مرحبا بك ديما طبعا على موجات إذاعة تونس الثقافية، وأكيد أنه ما زلنا باش نتابعوا معاك في النقاشات وفي نقاشات العروض وغيره. أنا
0: سعيد جدا بوجودكم متابع ياسر في إذاعة تونس الثقافية، فعلا والله ندعو الناس باش تحلها، حتى في الليل سايبة لك من التليفون، سايبة لك من القنوات الأخرى، حل راديو وحل إذاعة تونس الثقافية، متعة كبيرة وفيها برشا تدخلات مع ثقافة حقيقية.
1: شكرا جزيلا، نورتنا ويعطيك الصحة.
0: شكرا
1: رشيد الحية، مازلنا مواصلين معاكم هذا اللقاء، نسمعوا نغم ثم نعود.

0: منوعة الأحد.
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله.
3: مع سماح قصد الله.
4: يتواصل لقاءنا مستمعينا في منوعة الأحد إلى حدود الساعة 8 مساء. مرحبا بكم جميعا مباشرة من المركز مركز فنون درامية والركحية بمدنين لمواكبة الدورة 29 للمهرجان الوطني لمسرح التجربة بمدنين. الرحب طبعا كما قلت على امتداد هذه المواعيد المباشرة باش يكونوا معنا مجموعة من المبدعين من الجهة ومن غير الجهة بطبيعة الحال. والرحب بثنائي فعل أيضا في الجهة وليهم مشاركات وأعمال وتتويجات وغيره. نبدأ بسي مفتاح كريع المسرحي الممثل المخرج. أهلا وسهلا. وكذلك كاكا عرفت من بعد نحكيه في الكواليس أنه من المؤسسين النجم نقوله للمهرجان أيضا سي مفتاح. أهلا وسهلا. مرحبا.
5: مرحبا بك.
4: تحية ليك.
5: يعطيك مساحة ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الثقافية.
4: طبعا من خلالك تحية لكل المسرحيين جدد يعني تحية ليهم اللي كما قلت أنا منذ قليل رغم صعوبات رغم ربما الظروف رغم غيره إلا أنه فما حركة مسرحية في مدنين توا سنوات من المسرح النجم نقوله خلقت مسرحيين من مختلف الاختصاصات تقنيين خلقت جمهور خلقت حركية يعني مسرحية صحيح أنها ربما نجم نقوله تمر بحالات ممكن في حالات تكون متميزة جدا في لحظات ربما تعيش هكا نوع من هكا المشاكل إلى آخره لكن موجودة.
5: صحيح سماح. مدنين ومسرحية مدنين بصفة خاصة ممكن يجمعهم وصف خاص جدا اللي هو كل فاعل ثقافي بصفة عامة وخاصة المسرحي يمن بكلمة تربى عليها من اللي عرف المسرح اللي هي التحدي. كي نشوفوا أي تظاهرة مسرحية أو ثقافية هي تنطلق من بادرة ذاتية من شخص يطرح الفكرة على روحه بعدين يتحدى روحه باش يقنع بها أصدقائه المقربين بعدين تتطور الفكرة من أصدقائه يتبنوا الفكرة وياخذوا التحدي في إنجازها وهذا مهم جدا. كنشوفوا مجموعة المسرحيين الموجودين في مدنين سواء كانوا في إطار هيكل خاص محترف سواء كان في إطار جمعية هاوية سواء كان في إطار حتى مؤسسات كمؤسسة مركز فن درامية سواء كان في دار ثقافة نادي دار ثقافة مثل المسرح الكلهم يأخذوا التحدي وينطلقوا بمعنى أنه يمن بفكرته يمن بذاته وينطلق وكي تنطرح الفكر على الأصدقاء وإلا الفاعلين الثقافيين الموجودين في الجهة يلقى كان الدعم وبالتالي هذا علاش الحراك في مدين رغم ثم بعض الانقطاعات ساعات لكن وكلها انقطاعات وقتية يخرج من جديد
4: مثل
5: الفينيق
4: وينطلق من جديد العنقاء طائر الفينيق يجدد دائما من الرماد يعني ونحن نوصلوش للرماد ما يتجدد يعني يعطيك الصحة. خلينا مش نرجع لك بتبيع لكن نعود نكمل الرحب طبعا المسرحي المخرج والكاتب أيضا يعني أنه كتب يعني مسرحيات وأيضا والمتوج يعني ما شاء الله توه نجم نقولوا رجل التتويجات في مدنين، مجموعة من الأعمال اللي توجد خاصة العرائسية في فن العرائس، اختار أنه نجم نقول يتوجه يعني في هالاختصاص هذا، وهو مدير فضاء وطن الثقافي جلال حموي والشاعر أيضا، ديما مصر عليها أنا رغم أنه بعد عليها شوية لكن ديما مصر. أهلا وسهلا بك جلال حمود.
0: أهلا سماح وشكرا على الدعوة هذه، شكرا لمستمعي الإذاعة الثقافية ومرحبا بي مرة أخرى.
4: مرحبا بك طبعا جلال، وأنت اليوم بالذات عرضت مسرحية فلة اللي هي مسرحية متوجة في أي إطار في أي
0: دونك فلة هي مسرحية عرائسية لنادي المسرح بدار الثقافة البير الأحمر.
4: نعم.
0: وكانت توجد جهويا ثم إقليميا ثم وطنيا بالجائزة الأولى على مستوى مسرح العرائس. هذا النادي اللي فاز حاليا 4 سنوات متتالية معناها بالجائزة هذه، مشكورين إدارة ورواد الدار هذه. العمل فلة كان ضمن فعاليات أيام مهرجان أو مهرجان مسرح التجريب بمدنين هذا الصباح بقاعة المركز، ولاقى جمهور مزيان برشا، وسعت أن خاصة بعد العرض صارت ديباء صغيرة مع الصغيرات اللي جوا تفرجوا واستمعت المقترحاتهم وجاوبت على أسئلتهم البريئة. دونك فكرة ممتازة جدا أني نسمع صغار بعد عرض أول مرة،
4: دونك هي أول مرة تصير
0: أول مرة في
4: معك
0: في التجريب، تصير حاجة كما هيك. دونك كما تعودنا في التجريب وكبرنا في التجريب على نقاشات العروض بعد ما تتعرض، اليوم نشوف حاجة جديدة إن شاء الله تتطور ويواصل مهرجان مسرح التجريب أن لما لا في الفترات الصباحية الكل تكون عروض موجهة للأطفال ثم الفترات الليلية موجهة للكهول، وهيك نكونوا مستمتعين في مدنين صغار وكبار.
4: نعم، حتى الباب في مدنين يعمل حس.
0: كل شيء يعمل حس في مدنين.
4: لازم تخليك وقع أكيد. هاي خلينا قبل ما نرجع لك نرحب بمبدع أيضا تونسي، يعني الحقيقة من الأسماء الكبيرة خلينا نقول، تجربة طويلة وتجربة مهمة في المسرح، وهو أيضا كان مدير مركز الفنون الدرامية والركحية في أريانا، أيضا هو ممثل ومخرج مكون، تجربة ما شاء الله يعني ثرية جدا، قدم في المسرح الكثير، عمل مع مخرجين مخضرم، فنان مخضرم يعني مع الكبار والشباب، كذلك مؤخرا معناتها كانت له مشاركة في مسرحية توجد تونسيا وعربيا اللي هي البخارة، يعني من الأسماء الهامة في المشهد المسرحي، ومش فقط مسرح، هو يجمع زادة له مشاركات في الدراما في السينما، يعني فنان شامل. الفنان رمزي عزيز، زهلة وسهلة، مرحبا.
1: مرحبا بك ومرحبا بمستمعين الثقافية، شكرا على الدعوة.
4: مرحبا، نورتنا.
1: نورتنا زاد في البوع الجنوب، هذا الجنوب الجميل الحي دائما في قلوبنا وفي احساسنا. قبلت شيء توجه بالشكر السيد جمال شدون مدير مركز فنون درامية وركحية بمتني ومدير المهرجان على هذه الدعوة للإشراف على الورشة. كذلك أود في أول هذا الحديث أن أترحم على صديقي أنور الشعافي،
4: الله يرحمه،
1: من الجمس، من ذكرش أنور كيف نجيب منه.
4: نعم أكيد الكل، خاصة مهرجان مدنين يعني اللي غير أنه مؤسس أنه كان يدافع عليه بشراسة وروحه نقاشات، ويعني خاصة في مناقشة العروض أيضا، الإضافة اللي قدمها سي أنور، كل شيء قدمه سي أنور لمدنين ولمهرجان وللشباب أيضا، يعني أكيد أنه ما ننسيوش، الله يرحمه وينعمه. سي رمزي، أنت تقدم ورشة أيضا، تأثر في ورشة في طبعا في إطار هذا المهرجان في فن الممثل طرابلس.
1: طبعا الورشة هذه موجهة للشباب المغرمين بالمسرح، تعرف في ظل اتساع رقعة الفضاء عند الأزرق أن نختطف بعض الشباب اختطافاً حتى معناها أن يكون عندهم إذا تجربة مع فن حي. يبقى ديما هذه كميزة المسرح أنه فن حي. طبعا مشكور الصديق زمل سلول استدعاني إلى هذه الدورة مش نشرف على ورشة فن الممثل، وستكون هذه الورشة تحت عنوان الممثل والإيقاع، وذلك إيمانا مني أنه الروح العمل المسرحي كأي عمل فني آخر هو الإيقاع. معناها إذا ما ثماش إيقاع معناها جيد، فأنه العمل مهما كانت قوته على مستوى النص أو الأداء أو الإخراج أو المؤثرات الركحية الأخرى، كل يطيح في الماء بدون معناها إيقاع صحيح.
4: نعم، وهذا مهم، أو الحاجة فكرة الاختصاص، فكرة التربص، لأنه ربما نربط مع اللي قال البارح في النقاش فكرة المفاهيم هذه اللي تلقى هكذا يعني على قارعة الطريق، يعني فما برشا مفاهيم قاعدة موجودة، وطبعا أهل الاختصاص هما اللي يفسروها وهما اللي يوضحوها ويقربوها أكثر للجمهور، ربما للطلبة، للهواة، لأنه نعرفوا أنه ساعات هكا نطلقوا هكا مثلا أحكام ولا مصطلحات ولا غيره وتلقى معناش دراية بهم يعني بشكل ضبابي. فمهم خاصة للي هما ما زالوا في بداية الطريق انه تتوضح عندهم برشا مسائل تقنية زيادة ومفاهيمية.
1: طبعا هي الورشات هي مجهولة الشيء هذا، وهو المماسة الحية للبعض المكونات العمل المسرحي منها الإيقاع. هناك من يعتقد، هناك كثير يعتقدون أن الإيقاع هو خاص بالموسيقى أو بالرقص، لأن الإيقاع هو يشمل كل الفنون، حتى اللوحة، معنى الرسم، حتى اللوحة الفنية عندها فيها إيقاع، الموسيقى طبعا، الرقص طبعا، السينما من خلال الإيقاع على عديد المستويات، من خلال أداء الممثلين، من خلال تواتر المشاهد، من خلال التركيب، عملية التركيب،
4: الميكروفون قربوا
1: هذا هذا علاقة بالميكروفون
4: كلكم يذولي
1: أي الخطر كو تعودنا ما غير مصلح على الركع. إذن هذاك علاش اخترت أن أن يكون معناها الورشة خاصة بالعلاقة الممثل بالإيقاع، سواء على مستوى الحركة أو الكلمة أو النص.
4: نعم، مهمة جدا، وخاصة كما قلنا احنا هالمفاهيم كي يقولوها بالفرنسية ما فيش ريتم مثلا، وتبقى احنا مثلا اللي احنا مش مختصين نقول شنو يقصد يعني بالريتم، شنو معناتها تقنيا، شنو عليها، لأنه فما فرق كما قلت بين الإيقاع. فإنها توضح هذه الرؤية للهواة. المهرجان اختار انه التربص موجه للمسرحيين الهواة مش للمحترفين. شنو رايك في الفكرة ولا انت اخترت؟
1: لا، يظهر لي توجه المهرجان هو توجه مشكور، على خاطر تعرف اللي الفرص اصبحت نادرة بالنسبة خاصة لهواة المسرح، في ظل تعرف الوضعية العامة للأسف للمراكز الفنون الدرامية والركحية اللي كانت تقوم دور كبير خاصة في في في المناسبات كما التظاهرات والمهرجانات. إذا كانت تفتح الورشات، وهذه الورشات أمها طبعا هواة المسرح، والهاوي دائما يأتي بتلك الروح، روح الاكتشاف، روح الرغبة، روح اللي هي ربما مش تضمحل أما
4: تنقص
1: عند المحترف مع الوقت.
4: هذا تصريح خطير.
1: مش خطير، واقع موجود. الخاتك اللي عندي فيك به الهاوي، الخطر جي متعطش،
4: فماك الشغف،
1: فماك الشغف، بينما المحترف معناها يكون ديجا معناها
3: متمرس ومتعود. إذا حتى كي يأتي ربما البحث عن أشياء أخرى تنجم تكون موازية.
4: نعم جميل. إذا الطرابلس ينطلق غدا في حدود الساعة 9. نعم
3: غدوة يبدأ البرشة هذه، وإن شاء الله إن شاء الله يستنفعوا الشباب كما إن شاء الله نستنفع أنا، خاطر زاد بالنسبة لي باش نكتشف طاقات جديدة كما باش ننفعهم كما باش ينفعوني.
4: فما مراحل في الطرابلس يعني قسمته إلى مراحل، ولكن في شنو معناتها باش تقدم لهم؟
3: طبعا الورشة ثم معناها عبارة على كيفاش معناها أن بلون
4: مخطط،
3: مخطط تكون فيه الإيقاع إذا على مستوى الحركة والتحرك والفضاء، الإيقاع كذلك على مستوى الكلمة والنص، وكذلك الإيقاع على في علاقة بمختلف مكونات العرض المسرحي. تعرف راهو الإيقاع يشمل حتى الإضاءة، مش كما تقفل المشهد بنسميه احنا كات معناها
4: فجأة
3: كذا تقفلوا فهمتني، معناها نفس الشيء بالنسبة للصوت. شفت معناها الإيقاع داخل في الدقائق متاع عناصر العرض المسرحي. بون هي الأيامات شوية أما باش نحاولوا على الأقل نمسوا أهم الأشياء اللي تخص علاقة الممثل بالإيقاع.
4: ثلاثة أيام هما أيام
3: إن شاء الله هي
4: من 1-3 جوان.
3: أيه.
4: هيك هيك
3: أيه.
4: إن شاء الله وإن شاء الله بالتوفيق بتبيع للهوات. طبعا ما زلنا معك سي رمزي، باش ناخذ رأيك زيادة في المهرجان وفي طبعا أهم فقراته، ونمشي لجليل وسي مفتاح. جليل كمسرحي أكيد شاب، مسرحيتك المتوجة مبرمجة في هذا اليوم بطبيعة الحال خاصة بالأطفال، الدورة هي كيف شفت فقرة، كيف شفت الأعمال فيها، خاصة أنها دورة ربما يعني كان فيها كنوع من فما تأجيل فما يعني تفكير أيضا في انعقادها، كيف تنعقد وقتاش، كيف شفتها؟ نعم
0: دونك مهرجان مسرح تجريب احنا كبرنا فيه وتعلمنا فيه الفرجة وتعلمنا فيه المسرح وعلمنا برشا حاجات وساهم في تكويننا بنسبة كبيرة جدا، وعرفنا فيه أهم المسرحيين الموجودين في تونس، وأجمل المسرحيات كانت تتعرض وكنا نتابع فيها بشغف ونستغل فيها عام بعد عام. دونك أن يتبرمج عرض من عروضي في أيام مهرجان مسرح تجريب حاجة تشرف على الآخر، وفرحان اللي صغيرات في عمرهم هم أنهم يحضروا في مهرجان عريق كما هذا في دورة 29، دونك باش يبقى لهم أثر جميل وجميل جدا. أنا مش بالساهل في عمرهم هم يكون عندهم عرض في مهرجان بالكبر هذا. وضعية أن تأجيل
4: و... أنت بالذات في عمرهم ما كانش لك فرصة
0: في عمرهم ما كنتش نتفرج في المسرح جملة يعني ما كانش تجينا عروض معناها. أنا بديت نتفرج في مهرجان مسرح تجريب في 2009 قبل 2009 ما نعرفش مسرح تجريب
4: 2009
0: أي اللي أنا في بني خديج مانيش في مدنين دونك قبل 2009 كنت ليسيان، بالمستحيل ان واحد ديسيان ما بنخداش بشاف يتفرج في مسرحيه في مدينه ويرجع دونك مساله اخرى. كما قلت في علاقه بالتأجيل
4: يعني عائقك العوائق الاخرى النقل وغيره
0: ومش بسهل ان تجي مسرحيه.
4: ما كانش فما دار ثقافه في
0: فما دار ثقافه تبعد عليا 14 كيلومتر
4: دونك
0: بالمستحيل باش نتفرج في عرض مسرحي اذا كان ما جاش لليسي ولا للمدرسه. دونك مساله
4: هذا كان خذيت انت ومجموعه شباب في الجهات هذوما على عاتقكم منكم تعملوا نوات يعني لي نوادي مسرح لإنتاج وغيره
0: اللي تحرمت منها في عمر ما ينجم يقويك ويخليك تخدم مضاعفا مع الصغار هذا حتى انهم يوصلوا على الاقل الشيء اللي وصلوه تو بعد جهد وبعد حاجات مزيانه زاد خدمناها مع بعضنا. دونك نحييهم على مثابرتهم واجتهادهم ويعطيهم الصحة. نرجع في علاقة بتأجيل الملتقى وغيره، أن الظرف اللي يمر به مركز فنون درامية وغيره من مراكز فنون درامية تونس، الظرف ما هوش باهي وما هوش صحي، خلينا نقول مصطلحها أدق، لأن من العيب أن ننكروا شنو عملت مراكز فنون درامية، وأن شنو قدمت للبلاد، شنو قدمت للمهرجانات الثقافية، شنو قدمت للجمهور. كي نرجع بتولي شوي وبحثيسي مفتاح وشارك في أغلب الأعمال الموجودة لهنا في السنتر، أنه مش بالسهل أنك تنتج عمل كبير من جودة لعدد الممثلين للكل. مش بالسهل أن يتوجدوا مثلا 14-15 عرض ممتاز في تونس وينافسوا على جوائز ما عربيا وغيرها، لأن من تسكير الباب على المراكز ما شفناش أعمال في الحجم هكا، لأن نحب ولا نكره وأنا نعمله في عروض في الشركات وغيرها، أن شركة إنتاج مسرحي ما تنجمش تعمل عرض بالكم هكا وبالكيف هكا، مهما ترست لها أموال ومهما عندها من إمكانيات ما تنجمش توصل تفتح الباب هكا. دونك أبسط الحاجة أنك ما نجمش أن نتنقل في الشركة متاعنا بممثلين أكثر من 7 ممثلين مثلا، دونك 7 ممثلين ومعهم تكنسيان يطلع في الواج ويمشي ويعرضه في السنتر. عندك إمكانيات أخرى وعندك ظروف أخرى تخليك تعمل عمل تخليك تعمل الأحلام متاعك مش عمل وعدي. دونك الظروف هذه إن شاء الله تكون أنها غيمة وتتعدى وتنزاح، وما تنزاحش إلا بمضاعفة الجهود وبوقوفنا مع بعضنا كمسرحيين كإداريين كتقنيين باش نجموا نتعدوا المرحلة هذه.
4: نعم، خليني في النقطة هذه قبل أن نمشي لك سي مفتاح، لأنه فما ديما أخذت رأي ربما القدامى، أخذت رأي المسؤولين، نحب رأي زي الشباب. اليوم فما جدل هذه موجود في ولاية المدنين، وانت شايف مجموعة من الشباب زي اللي فما شكون مشي وعمل مثلا عريضة، فما اللي في الكواليس، فما كل، وفما شباب في نفس الوقت أيضا يعبر على آراء مختلفة حول المهرجان، حول المركز، حول هاللقاء بينكم وبين الجيل الآخر. كيفاش تشوفها يعني جلال أنت كشاب اليوم؟ فما ربما نداءات من هنا وهناك إلى أن المهرجان يكون أكبر وأهم وأوسع، فما نداءات كذلك ربما تنادي بأن المركز ينفتح أكثر على الشباب. كيفاش ترى هالآراء هذه؟
0: بطبيعة الحال ما نجموش نحكوا في الموضوع هذا دون دراية بوضعية المراكز. بعد ما نفهم وضعية المراكز الآن وهنا نولوا نحكوا في الموضوع هذا. من حقنا في مدنين أن المهرجان يكون أكبر من هيك برشا، من حقنا في مدنين أن المركز ينتج أكثر من عمل ويكون الشباب ويعمل مهرجانات وغيره. كيف كيف المركز امتعنا الكل، المهرجان امتعنا الكل، ما هوش متاع أشخاص مثلا، ما هوش ما نش باش نجي للمركز باش نلوم سي مفتاح شبيك ما نادتنيش، بالعكس يجب نجي للمركز ونطالب وغيره، نجي للمهرجان التجريب نتفرج ونطالب، ما نبقاش من المنبر متاعي ولا في البرج العاجي ونحكي عن نقاط هذه. دونك كي ندق الباب ما نتصورش أنا أي واحد دق الباب باش يلقى راية آخر مثلا، ولا البيبان أنواع، أنك تعرف أنا وباب باش ندق. دونك انت شنو حاب بالضبط؟ يعني شنو الطالب من مركز فنون درامية ولا من مهرجان التجريب؟ مهرجان التجريب في دورة 29 نورمالمون راهو دولي لولا الظروف الموجودة حاليا. الظروف ما تنجمش تعالجها الإدارة فقط، لأن بيدور نحن كشباب وكمسرحيين شبان أن ندفعوا باش يكبر المهرجان، وما يكبر كان بينا ما نجمش يكبر وحده. إذا ما ندفعوش وما نعملوش الجدل هذا وما نقعدوش وما نناقشوش وما نحكوش في الموضوع ما نجمش أكبر المهرجان. إذا بالفكرة متاعينا وبالفكرة متاع سي مفتاح جيل سابقنا وأجيال أخرى تعدت، سي محمد الباشا وغيرها الأجيال اللي تعدت الكل، دونك كي تلاقى 3 أو 4 أجيال اللي نجمو نحكو، ثم ناس أسست مهرجان التجريب ما نعرفهمش مثلا، ثم ناس ما عادش تتفرج في مهرجان التجريب.
4: صحيح.
0: ثم ناس زادة أول مرة باش تجي تتفرج في مهرجان التجريب وهيك، يعني مهرجان التجريب كبرنا فيه. دونك مش بالسهل أنا نجي ونعمل نقطة، يلزمني نعمل خطوة باش نبني الخطوة اللي بعدها. دونك مهم أن نتلموا أن نحكوا باش نكبروا مع بعضنا ويكبر مهرجان التجريب.
4: صحة جليل. سي مفتاح، مفتاح كرايع المسرحية طبعا نفس الفكرة طبعا. سي مفتاح المهرجان كيف شفته في دورته هذه وكيف شفته بشكل عام؟ لأنه فما جدل واسع حول المهرجان، واليوم فما نية زادة منذ قليل مندوب الجهوي للشؤون الثقافية صرح أنه يعني بشي سعى وأنه يكون فما لقاء تقييمي بين الأطراف الكل الفاعلين في المهرجان، مش فقط حتى أبناء الجهة، باش ينفتح على المشاركين، على الإعلاميين، على غيره، ويكون لقاء موسع حول المهرجان، ويشوفوا طبعا كيفاش يداركوا بعض المشاكل، إلى جانب أنه هناك فما مشاكل موضوعية اللي هي معناتها كما نقولوا خارجة على نطاق المهرجان.
5: أكيد بطبيعة بحكم أنه المركز المدرامية هو اللي ينظم رسمياً في مهرجان الوطني المسرح التجريب، والوضعية متاع المراكز بصفة عامة اللي نعرفوها الناس الكل باش يقع في بعض يعني مشاكل، سواء على مستوى التمويل، سواء على مستوى اللوجستي، سواء على مستوى يعني الصرف بصفة عامة، لأن مهرجان في صرف، في فلوس معناها، سواء مداخيل سواء مصاريف، وبالتالي معناها المشاكل هذه تنعكس على الشكل بتاع المهرجان وإلا مضمون المهرجان في حد ذاته، اللي الإنسان اللي مش ما عندوش فكرة على وضعية المركز كمنظم للمهرجان، الوضعية الإدارية، الوضعية المالية، باش يحكم كان على الشكل الخارجي، المضمون بتاعها، سواء كانت ورشات، سواء كانت ندوات، سواء كانت عروض، لهنا باش يصير الإشكال هذا، خاصة جيل الشباب. ما شاء الله مدنين معناها مسح تجريب، معناها ربا صغار اللي اختاروا مستقبلهم وربطوا مصيرهم بميدان المسرح في حد ذاته، مشوا يقروا في المسرح، معناها كي تشوف العدد تاع أساتذة المسرح من مدنين، سواء مدنين مدينة ولا مدنين الولاية، عدد مهول جدا في كل بروموسيون في ليزاد ولا في الكاف، تلقى أكثر عددهم من جهة مدنين، وبالتالي الشباب عندهم طموحات، ينجم يكون حتى عندهم رؤية أخرى للمهرجان في حد ذاته. هو الشاب دائما أول حاجة أنه يحب الساعة يفرض الساعة الاعتراف، تعترف به، أو بعدين باش وقت تعترف به باش ينجم يتواصل معك، أنت تعترف به أولا، لكن كيفاش يصير الاعتراف هذا؟ إذا كان ما حليناش باب نتاع أنه الأجيال، على الأقل ثلاثة أجيال، نحكي على ثلاثة أجيال اللي هي ما زالت موجودة تو، اللي الجيل اللي المؤسس، الجيل اللي واكب، والجيل الجديد اللي هو تعرف على الحركة هذايا وعنده طموحات. هالثلاث أجيال هذوم مفروض أنهم يقعدوا مع بعضها، مش بمناسبة مسرح تجريب فقط، يقعدوا دائما مع بعض، لأنهم هم اللي باش ينتجوا الثقافة للجهة هذيك، ماهيش المؤسسة باش تنتج الثقافة، هم الأفراد، الناس هم اللي ينتجوا الثقافة. وبالتالي اللي ينقصنا ممكن اللي لازم نركز عليها هو الحوار، لازم الناس تجلس ويكون حوار زادة مؤسساتي. مركز درامية بصيفته متبني مهرجان مسرح التجريب، لأنه تاريخ مسرح التجريب واضح، المهرجان ده تأسس في إطار جمعية، نظم في إطار جمعية، كان جمعية مسرح التجريب نور شعافي المؤسس متاح الله يرحمه، أسس جمعية مسرح التجريب وأسس المهرجان أصلا باسم الجمعية في حد ذاته، وبعدين والمندوبية هي الدعم اللي هي التو قاعده يزيد يحسب المندوبيه، المندوبين اللي يعني شنو الدوله، فوالا الدوله
4: كلهم امنوا بالفكره،
5: كلهم امنوا بالمهرجان، بنوا الفكره، ولكن تو قدر مركز فنون دراميه انه هو انور انه اوكي جمعيه، اوكي في فترة ما ماش
4: انقطعت عن النشاط،
5: المندوبية خاطر مندوبية إدارة إشراف على المختلف المؤسسات الثقافية في في في في الولاية، ماهيش دورها هي تنظم مهرجان، المهرجان يتنظم من المختصين، من الفاعلين،
4: نعم تساعد. مثلا في الدورة هذه المندوبية ساهمت في اقتناء، في شراء باقتناء مسرحية جاكاراندا مثلا، يعني وكانت يعني موجودة باش تكون المسرحية هذه موجودة، زيدا تساعد يعني ماديا، زيدا خلينا نقولها يعني ماديا
5: دعم أساس المهرجان منذ كان في الجمعية لحد اليوم. علاش احنا نذكروا بالخير كل مندوبين اللي داولوا على إدارة مندوبية الجوية الثقافة المدنية، كلهم ساهموا في المهرجان بالقدر المستطاع. لهنا نرجع للمهرجان مسرح التجريب، كما حكى سي جلال راهو اليد واحدة ما تصفقش، يلزم الناس كل تقعد مع بعضها تحكي، وانا ممكن نرى عندي وجهة نظر اخرى على مستوى التقييم من الجمع. اذا كان انا مانيش من الاول في يعني نعطي فكرتي ولا نعطي رؤيتي للدورة الجاية، ما نجمش نجي بعد الدورة الجاية اللي انا مش مشارك على الاقل حتى بالفكرة ولا حتى بالنقاش، اللي باش نقيم، لان باش نجي في في في موقع الناقد الفريق. لكن كي تبدا الناس تقعد مع بعضها قبل رؤية المهرجان، يعملوا كيفاش يروه الناس، كيفاش يروه ان يرجع يا سيدي اللي كما كان عليه يا سيدي، نبدو من غادي احنا وبعدين نطوره بشوي بشوي. هذا لازم يكون في حوار قبل، ومن بعد تقع التنظيم، ومن بعد يقع التقييم. الفكرة من الناس كل، التنظيم عندنا مؤسسة نظر، وبعد التقييم من الناس كل. وقت نصور انا ممكن تكون الخطوه صحيحه نصور.
4: نعم سي رمزي عزيز، طبعا اكيد طبعا انت تابعت المهرجان، وما نحبش نزيد نخصص كان فقط في المهرجان، المهرجان اللي هو عريق، واللي تعرف ايضا فما مهرجان تقرا شبيهه سي رمزي، وكان قدرها زيد يا اما تراجعت يا اما مثلا صارت لها مشاكل، يا فما حتى ماشي مهرجانات يعني ألغيت مثلا ما عادش تنتظم بالقديمة، مثل مهرجان قربة مثلا لمسرح الهوات، يعني فما هالمشاكل هذه نلاحظوا توا بالممارسة وبالإنه نواكبوهم، إنه يعني فما مشاكل معينة واللي هي تجمع الجميع، يعني تقريبا الكل يعني يوم منها.
3: شوف من واحد من نجمش يغطي الشمس بعين الله ربالي، فهمتني؟ ثم التقهقر واضح في المسرح بصفة عامة، سواء كان على مستوى المؤسسات أو المستوى الانتاجات المسرحية. وهذا طبعا يرجع بالأساس حسب رأيي، رغم أن معنى الموضوع يطرح للنقاش من ناحية القوانين التي تنظم مراكز فنون درامية وروحية، ولكن هذه المراكز حسب رأيي إلى جانب طبعا مؤسسة المسرح الوطني كانت الرئة الأساسية للمسرح التونسي. هذه المراكز اللي جاءت على أنقاض الفرق الجهوية والفرق القارة للمسرح هي الآن للأسف ما بين ظفرين، معناها في حالة شبه شلل. تعرف أن المراكز هذه الآن حاليا غير مسموح لها بالإنتاج، بينما أن هذه المراكز بعثت أساسا للإنتاجات المسرحية. وطبعا الوضعية هذه توا استفحلت عندها قرابة العامين أو 3 سنوات، ونشوفه في نتيجة ونوصلنا شوفوا في نتيجة أنه التظاهرات اللي عندها تاريخ، أذكر على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر 24 ساعة مسرح بالكيف، ما نعرفوش هو تأجل ولا إلى آخره. المهرجان المسرح التجريب بمدنين، معناها المسؤولين على هذا المهرجان معنا الاخر وقت ما يعرفش اسكو معنا باش ينتظم المهرجان او لا، وهذا يأثر تأثيرا مباشر على المهرجان. لابد من قول الحقيقة،
4: نعم،
3: وهي واضحة وضوح الشمس ان المسرح حاليا، وهذا ربما ما يعجبش بعض الزملاء والاصدقاء، ولكن اقولها واتحمل المسؤولية، ما بين ظفرين، المسرح الآن عليل ولا بد من وقفة حازمة سواء من الفنانين والمبدعين ومن سلطة الإشراف. إلى متى هذا الجمود؟ لابد من الحسم خاصة في مسألة المراكز. عندك 24 ولا 25 مركز،
4: 26
3: بقرقنا
4: وجربة
3: وجربة، فهمتني؟ هك تشوف في الوضعية مسرح التجريب في الدورات اللي الفارطة راهو كان يحدث حركة مش في مدنين فقط، في الجنوب صفة عامة. طابة عباد، طابة تجي من جابس يتنقلوا 60 كيلومتر باش يجي يتفرجوا على عروض، لانه العروض تكون عروض منطقات كما بالمناسبة معناها نعرجوا على الدورة هذه اللي العروض الموجودة هي زبدة العروض، عرض الافتتاح لهريبات اللي هو متوج وطنيا وعربيا، عرض الاختتام اللي هو جاكراندا
4: متوج أيضا خذيت
3: متوج وعمل جيز، وكذلك العروض الأخرى الليلة العرض 9 لمعز القديري، وفما عرض رار وهو للمخرج الشاب أول عمل
4: صحيح
3: عزدين بشير، وثم عرض زاد جيد بشهادته مرتين اللي هو تمثال حجر
4: كريم عاشور
3: لكريم عاشور. إذن ثم برمجة جيدة إلى جانب الورشة إلى جانب إن شاء الله. إذن الجمهور يجي كالعادة ويواكب ويناقش، خاصة الخطر المهرجان هذا زاد قائم على النقاش وعلى المجادلة، وهذا شيء يحسب لهذا المهرجان اللي يمكن أن نطلق عليه مهرجان عريق.
4: هذا الكل وظروف الكل اللي موجودة أثرت بالضرورة على إقبال الجمهور، أو أنه هناك أيضا إلى جانب المشاكل جانب فني أيضا سي رمزي ربما متعلق بالمحتوى بشكل بالأعمال، يعني شكل الأعمال ومحتواها الذي يقدم للجمهور. هل هذا يعني الجانب ربما المشاكل والربما والظروف المادية وإلى آخره كانت هذه سبب في أنه الجمهور يتناقص يتراجع، لأنه احنا نعرفه مدنين كان يعني حقيقة الجمهور يتواصل حتى في المقاهي، الآن تراجع يعني يتناقص نوعا ما وغيره من المهرجانات مش فقط مدنينا.
3: شوف ما برشا أسباب توا مش اعتباطيا أنه اللي أسسوا المهرجان هذايا جعلوه في أفريل، معناها اختيار مدروس. كي تجي أنت توا الظروف تخليك أنك تنظم المهرجان هذايا
4: في ماي
3: في آخر ماي وفي أول جوان اللي في طنبك معناها الامتحانات واللي والسخانة وتدخل برشا عوامل أخرى والكورة معناها العديد من العوامل. لو كان
4: تتوفر الظروف في وقته
3: الظروف للمركز فنون درامية وركحية بمدنير راهو وقع في أفريل، أفريل طلبة تجي، أفريل تلامذة تجي،
4: مسرحيين يجي
3: وتو تعرف الخطر من أول من شطر مي الحركة المسرحية في تونس تبدأ تنعس بشوية بشوية، تبقى العروض ومش العروض كلها
4: اللي في المهرجانات
3: الصيفية، وبالتالي هي الفترة هذه حسب رأيي ماش فترة تخلي أن الجمهور يقبل بالطريقة اللي كان يقبل عليها قبل.
4: نعم يعطيك الصحة. جالي نفس السؤال، شنو رأيك في مسألة
0: رمزي اللي كي كان في أفريل كانوا الطلبة مازالوا يقرأوا حذانا، وكانت الإدارة تتواصل معاهم في كيران بعد العرض وغيرها، تكون القاعة معبية وفرجة أخرى وتعطي شحنة حتى للعروض أنها الكل تبدأ تتشجع تقول أنا هبت للتجريب عندي عرض مهم. تو نقصد مبارح صفا معنا عرض الافتتاح تعدى في ظروف ممتازة وعدد جمهور محترم جدا مقارنة بالدورة السابقة على الأقل. إن شاء الله في القادم أيام أن يحافظوا وإلا حتى يتزاد عدد الجمهور، ويلزمنا إدارة ورواد والكل أن يرجع التجريب للوقت متاعه اللي هو في أفريل، وهيك نحافظوا على برشا حاجات كانت موجودة ونطوروها فرد مرة.
4: نعم سي مفتاح.
5: صراحة سي رمزي وسي جلال هذا هو السبب وراء أحسن
4: غير الوقت ممكن غير التوقيت غير التوقيت وغير المشاكل لأنه فما حاجة نحسها تغيرت. أنا ربما ما واكبتش الولانيين اللي تحت تحدثوا عليهم اللي كانوا في قاعة السينما وفي وسط المدينة، لكن على الأقل واكبت عدة دورات. فما روح حكاية من عرش نعرفني غايبة غايبة فما أي نوع من البرود.
5: هو شوف هو مهرجان مسح التجريب صنع بين ظفرين جمهور خاص جدا وفيه راي نقطة إيجابية لكن فما حتى نقطة سلبية. سي رمزي يتذكر من وعاشر وجاء صديق سي أنور وديما يحضر للدورات سواء مشاركة مسرحية ولا حتى كمواكب، إن كما كان حكاية بكريكة إن العروض منتقات في صلب التجريب. الجمهور بما فيهم أنا من الأول بالنسبة لي تربيت على نوع المسرح هذاك. نقطة سلبية هنا وين باش تظهر إذا كاني أنا منيش واعي اللي يلزمني مشاهداتي تتنوع ونتفرج على المسارح الكل، نبقى بالنسبة لي نوعية المسرح هذاك هو المسرح غيره لا. هذه هنا صنعت النوع عدد معين من الجمهور
4: متعصب لنوعية معينة،
5: متعصب لجيل هذاك ما يقبلش يعني
4: تجديد،
5: ما يقبلش رؤية أخرى، مسرح آخر. هذه ممكن زادة كن نشوفه ولاحظ حتى أنا منذ ممكن 5 دورات الأخيرة اللي ثم عباد ما حش تجي، ممكن تجي في الافتتاح يجس
4: نبض
5: العرض الأول وبعد تلي يقرر النهار اللي

0: ناش يبقى يبقى ساعة أنت تخدم على العام، على العام مش على المهرجان، تخدم على عام كامل إني كيفاش تصنع جمهور، تجيب له عروض أخرى. باي أوكي مسرح تجريب سي بون أوكي معروف، عروض معينين نوعية معينة اللي هي على الأقل تمس تجريب، لكن مش كان السونتر برك مثلا، مش كان مركز درامي اللي هو ينظم مسرح تجريب، يزم يكون ديما يعمل تظاهرات ويعمل مهرجانات كل ثلاثة شهور
1: باش يجيب
0: تلت السنة، يزم الناس كلها دور الثقافة حتى المكتبات المكتب تعش ما تجيبش مسرحيات حتى الأطفال حتى اللي جون معناها للشبان انها معناها في مسرح آخر هاوكا مسرح تجريب سي بون اوكي هكا تمشي حضر له ما يشوف مسارح أخرى.
1: يعني نفهم من كلامك انه هو لو كانت وفرت له طيلة السنة الأنواع الأخرى اللي هي مسرح الطفل، مسرح العرائس، مسرح ربما الشعبي
0: بالدفرايس أخرى
1: إلى آخره، في إيكيا يجي مهرجان مسرح التجريب يعرف أنه في الجامعة عنده نوع اللي هو معين. المسرح التجريب
0: بالضبط.
1: جميل جليل أو سي رمزي مش نرجع لك في مسألة التجريب، لأنه هل نحن يعني متفقين احنا كنا على هذا المصطلح مصطلح مسرح التجريب؟ هل اليوم ما هو مسرح التجريب يعني احنا اليوم كيفاش النجم نقوله هالمسرحية في تنجم تتعرض في مسرح التجريب ولا لا؟ وفي نفس الوقت اي مهرجان، مش مهرجان مسرح التجريب فقط، اي مهرجان هو كما يقال بين ظفرين بذاعتكم ترد اليكم، يعني هذا الموجود في الساحه، هذه الاعمال الموجوده، ماهوش مش يجيب اعمال يعني ربما من من من مكان صحيح اخر صحيح. هذا اللي قاعد يعرض، اللي قاعد يتقدم الان.
2: في دورات سابقه سماح كان ثم عنوان للتجريب يعني التجريب على الجسد مثلا، دونك العروض تنتقى حسب التام اللي اختاروه للدوره هيك.
1: نعم.
2: من اللي تنحت العناوين ومن اللي تنحى منطق لتام في المهرجان، ولت العروض الجيدة نوعا ما تكون موجودة في مهرجان مسرح التجريب.
1: نعم.
2: وفي السنوات الأخيرة وديجا سي رمزي جاوب اللي المسرح التونسي فقد القيمة الفنية للعروض، خلينا نقوله أنه ولا على الأقل ثم مؤسسة تونسية واحدة تنتج في عروض نوعا ما جيدة، وباقي المؤسسات أو الشركات تنتج في عروض متوسطة أو حسنة، لن نقول أنها حسنة جدا للظروف التي تمر بها. دونك كما قلنا بذاعتكم ردت إليكم هكا شنو موجود في الساحة وهكما العروض اللي نجم يكونوا في مهرجان، دونك على التجريب ولا موش في التجريب هكا شنو موجود، وما تنجمش تلوش أكثر ولا بعدهم في الخط الثاني ولا الثالث في الملاحظات ولا في غيره، لأن المهرجان ما يسمحش بعروض معينة.
1: نعم سي رمزي عزيز تفضل.
3: والله مفهوم المسرح التجريبي أو المسرح التجريبي معاش جديد، معناها تجاوزته ما بين الظفرين الأحداث معناها فهمتني من ولكن الخطر توا شنو ثم بعض المحاولات، بعض الحركات المسرحية أو بعض التجارب المسرحية اللي تبحث وتجدد سواء على المستوى الشكل أو المضمون. هناك من يتحدث عن مسرح ما بعد الدراما، هناك من إذا يستدعي الفن آخر هو السينما ويحاول يوظف الجانب السينمائي في المسرح. إذا هناك بعض المسرحيات تبحث وجادة هذاك اللي يحاول يستقطبها مهرجان مسرح التجريب، ولكن مفهوم التجريب في حد ذاته حسب رأيي ما ثماش توا، معناها ما ثماش حركة تجريبية حقيقية بأتم معنى الكلمة في تونس، نظرا لعديد من العوامل ما نجموش توا نحكيو فيها، ولكن يبقى دائما البرمجة اللي تجي المسرح التجريب في مهرجان مسرح التجريب تكون أعمال ممتازة. أنا كنت أتمنى العمل متاع الفاضل الجعايبي
1: مثلا
3: الحلم يكون موجود وموش كبير على المهرجان.
1: ثلاثة مسحيين
3: طبعا المهرجان يستحق

0: أن يكون فيه العرض الفاضل الجاي بالحلم. إذن ولكن كما قلت أنه المهرجان حافظ على مستوى معين من جودة العروض المسرحية.
1: نعم، على ذكر حتى مسألة أنه الحركة هذه التجريبية إن صحت العبارة في تونس، يعني نفس المسألة حتى في دول أخرى. يعني ذكر في إحدى دورات مهرجان القاهرة الدولي لمسرح التجريب تمت إثارة هذه النقطة مع متدخلين، مع أساتذة في الندوة، وتحدثوا حول هذه المسألة، اللي هم أيضا يعانيوا من مسألة مثلا العروض المبرمجة، لأنه وقتها صار جدل حول بعض العروض، لماذا تم برمجتها في مهرجان القاهرة إلى آخره. فكان تقريبا رد يعني في نفس الموضوع، أنه ما فماش الحركة هذه التجريبية حتى في العالم الآن، ربما فما تراجع.
0: طبعا هو مهرجان المسرح التجريبي بالقاهرة مهرجان دولي وكبير، ولكن هناك بعض العروض العربية خاصة، ثم بعض العروض الأجنبية أحيانا الحق معناها تتوق إلى عالم التجريب إلى آخره، ولكن ثم بعض العروض العربية شاهدتها أنا في مناسبات أخرى وعرضت في
1: تستغرب
0: معناها عروض كلاسيكية، عروض فهمتني عندها كل النفس التقليدي، خاصة معناها عروض من الشرق، العروض معناها عربية بصفة عامة لا ترتقي إلى مستوى التجريب.
1: فعلا فعلا، يعطيكم الصحة. احنا وصلنا للختام هذا الموعد، لكن مش نختم بأعمالكم الجديدة سي رمزي. فما جديد، فما مسرحية غير التربص؟
0: للأسف،
1: لأنه بعد بخارة هكا فما نوع من وقف التأمل.
0: لا للأسف، أنا الحق ممثل كسول شوي. وثاني حاجة، فما يظهر لي ما يسمى ب رمزي فوبي.
1: كيف ذلك؟
0: الخوف من الممثل اللي هو رمز عزيز، معناها خاطر شوف حبيت انت ذكرتها من بكري، انا ممثل مخرم، معناها خدمت مع الكبارات كما الفاضل الجعايبي وتوفيق إجبالي ومحمد كوكا وبشير الدريسي الى اخره، وخدمت اخيرا مع صادق الطرابلسي اللي هو في اول عمل الى اخره. طبعا ما حتى معناها البروبوزيشن اللي تجيني الاقتراحات قليلة وقليلة جدا،
1: يقولوا بالكش، يقولوا ربما يرفض،
0: ربما ولكن دق الباب واسمع الجواب.
1: صحيح، الشباب عنده ربما الفكرة هذه، أنهم هم ما يدقوش الباب ربما يسمع الجواب، لكن ديما يقول لك ربما هو مع تجربته الكبيرة وغيره ربما ما لكن يبقى الفيصل هو العمل، إذا كان العمل جيد ومهم لما لا.
0: لا أشوف أنا، ويظهر لي أنت تعرف هذا سماع، حتى كنت على رأس إدارة المركز فون درامية وركحية بأريانة، أنا نؤمن برشا بالشباب.
1: صحيح.
0: ونعطي ديما الفرصة للشباب حتى في الانتاجات متاع المركز ولا التظاهرات، على خاطر تعرفش ليش راهو على خاطر زاد رسكي في جرة الشباب، مش نبقى ديما صغير. خاطر راهو مش نعطيه فقط الشباب، هو يعطيني زاد طاقة ويعطيني أفكار، وفما حاجات تتجوزني أنا توا الشباب إذا عنده. بون بالنسبة لي شخصيا الحق باش نبعث هيكل قريبا، هيكل للإنتاج المسرحي، وقيت يظهر لي باش نتفرغ
1: مع تجربتك
0: للإنتاج.
1: نجم تقدم في عمل في مدنين
0: إن شاء الله؟ إن شاء الله
1: من ربع مع شباب ولا
0: إن شاء الله؟ إن شاء الله،
1: علاش لي علاش لي مي جليل بعد فلة بعد أيلة يظهر لي
2: مؤخرا
1: ان
2: شاء الله يكمل المشروع الفني هذا
1: ويرى النور القريب. نعم ان شاء الله، وهذا عمل صعب جدا العطر، يعني مش سهل طبعا. ان شاء الله بالتوفيق والنجاح ان شاء الله. شكرا. وطبعا فضاء وطن
2: ينشط كالعادة في بن خديش، كان عمل ملتقى وطن لمسرح الطفل وفنون العرائس. وحاليا قاعدين نشتغلوا على ملتقى عبد المجيد بن عمر لمسرح الهوايه اللي باش يكون في سبتمبر ان شاء الله.
1: ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. سي مفتاح كرايا طبعا.
3: والله بالنسبه لي الحق المسرح ما عنديش مشروع قاعد
1: نشتغل. طولت شويه عندك فتره هيك حتى انت عندك مفتاح فوبي.
3: انا رجعت الحنين للعمل الهواء جمعيه.
1: اها.
3: يعني انطلقت من غادي يعني. عملت عمل مع جمعيه الوطن مسرح بجربه مسرح التهديش.
1: اها.
3: تو نشتغل على فيلم يعني.
1: باهي فيلم.
3: فيلم ان شاء الله.
1: فيلم شنو هو وثائقي؟ روائي. اها.
3: ان شاء الله. بديت شوي التصوير
1: ان شاء الله. به فكره جيده نفتحوا على فنون اخرى. شكرا ليك الفنان مفتاح كرايا، شكرا الفنان جلال حمودي، شكرا الفنان رمزي عزيز، شكرا لكل الضيوف اللي كانوا حاضرين معنا، شكرا حبيب سي حبيب بن هديه، شكرا زملائي في اذاعه تطاوين امنونا هذه المواعيد ومازالوا باش يامنوا معنا المواعيد القادمه. طبعا شكرا الزميله سهير، زميل محمد امين ايضا من استوديو 6، مع تحياتي سماح قصد الله. ما زلنا معاكم في مواكبه مباشرة لفعاليات الدورة 29 للمهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين. إلى اللقاء.

0: منواعة الأحد
1: مع سماح قصد الله. مع سماح قصد الله. منواعة
2: الأحد. أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
0: على طريق الإبداع،
6: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
0: دربة مع فؤاد الجرجولي.
7: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع، رفقة الدكتور فؤاد الجرجولي. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
8: أهلا وسهلا ومرحبا.
7: سونيا الهديوي معنا اليوم في الهندسة الصوتية، عروسية من أمام المزح. ندعوكم لمتابعة هذا اللقاء الذي نقترح فيه محاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا اخترت لنا اليوم دكتور فؤاد؟
8: اخترت نصا بعثت به إلينا صديقة البرنامج بسمة الهواري. أما عنوان النص فهو شهيق النبض.
9: إطلالة البداية. إطلالة البداية.
7: نص اليوم إذن يحمل عنوان شهيق النبض، وهو لصديقة البرنامج بسمة الهواري. كالعادة دكتور فؤاد في إطلالة البداية ندعو مستمعنا ومستمعاتنا إلى الاستماع إلى فكرة أولية حول هذا النص وحول صاحبته. بمن سنبدأ أو بماذا سنبدأ؟ سنبدأ ببسمة أم بنصها شهيق النبض؟
8: نبدأ بالحديث عن بسمة الهواري فنقول هي شاعرة أخذت تكتب الشعر منذ زمن بعيد، ثم انقطعت عن ذلك زمنا طويلا أيضا، لكنها أقبلت عليه من جديد. أقبلت على الشعر تكتبه وتعيش تجربته، وتلك حالة معروفة في مسيرة الكتاب والكاتبات. يتوقفنا زمنا ما عن كتابة الشعر أو غيره من ألوان الأدب، وتلك حالة معروفة في مسيرة العديد من الكتاب والكاتبات. يتوقفون عن مزاولة الكتابة الأدبية حينا من الدهر، لكنهم سرعان ما يستأنفونها، وما ذلك إلا من غواية الأدب والفن. فللأدب والفن غواية لا يبرأ منها الإنسان ولا يشفى. حدثتنا بسمة الهواري عن مسيرتها الشعرية، فقالت إنها ذات حضور فيما نسميه الساحة الشعرية، ولها مشاركات متعددة في مهرجانات أدبية وشعرية وطنية ودولية، وأتيح لها بفضل جهدها وتميزها أن تتفوق في العديد من تلك المهرجانات. هذا حديث سريع نقدم به كاتبة هذا النص الشاعرة بسمة الهواري. أما حديثنا عن نصها فيكون كما يلي. نصها هذا الذي سمته شهيق النبض هو نص شعري، لكن بالتصور الحداثي وبالمعنى الحداثي. هو نص شعري حداثي من حيث الصياغة ومن حيث التشكيل. معنى هذا الكلام أنه له جمالية شعرية مخصوصة تختلف عن جمالية الشعر العمودي مثلا، كما تختلف عن جمالية شعر التفعيلة أيضا. نص شهيق النبض لبسمة الهواري يدور على معنى الانتظار والشوق في تجربة الحب والعشق. هذا هو ظاهر القول والمعنى، ولعل تحليلنا للنص يزيدنا إلماما بما فيه من المعاني والدلالات وبما يختص به من الخصائص الفنية التشكيلية. بعد هذا التمهيد أستاذ عروسية نمر مباشرة إلى النص، ولا شك في أن قراءتك له ستجعلنا نقترب منه أكثر فأكثر، وتتيح لنا أن نتوغل في تحليله وأن نفصل القول في التعليق عليه. فإليك الكلمة.
6: النص إذ يتجلى. النص إذ يتجلى.
7: شهيق النبض، الساعة الآن تمام الانتظار ونصف حنين. يشهق النبض وتمتلئ العيون سرابا، يزحف الوجع زفيرا من مقلة المساء. أغمض شوقي وأخبئ فنار عشقي بين شقوق الذاكرة، فأمتلئ بك فجرا هاربا من لحظة الانتشاء. أقطف الساعات من حدائق الانتظار، فينهمر الوهم ذرات أسكبه على جفون الآهات. يهمس الضوء المنفلت من خيوط السحر، يا قمرا يلونه الصمت بأجراس المساء. تعال نصلي الصلاة الأخيرة قبل التورط في عيون اللقاء. الإمضاء بسم الهواري.

0: شكرا لك يا أستاذ عروسية. هذا هو إذن نص شهيق النبض لبسمة الهواري، وهو شعر كما قلنا، وسنحاول من خلال التحليل أن نبين خصائص الشعرية فيه وعلاماتها. قلنا أستاذ عروسية منذ حين أن هذا النص من الشعر الذي يستند إلى جمالية مخصوصة، وهذا أمر مهم جدا. الوقوف على طبيعة النص ذو أهمية ما في هذا شك، لأنه يتطلب منا قراءة وتحليلا يراعيان هذه الطبيعة ويراعيان هذه الخصوصية. التعليق يجب أن يراعي دائما أننا إزاء نص ذو جمالية مخصوصة، ولا بد إذن من استحضار ذلك في قراءة النص وفي التعليق عليه. نبدأ بالعنوان شهيق النبض. في العنوان استعارة، فالنبض عادة لا يشهق، الإنسان هو الذي يشهق، والشهيق هو تردد البكاء في صدر الباكي، ذاك هو الشهيق، ومفرده الشهقة، أما الشهيق فمصدر. إذن شهيق النبض كلمة تحيل على الجمع أكثر مما تحيل على المفرد، لأن الشهيق هو حصيلة الشهقات المتلاحقة. قلنا في العنوان استعارة لأن النبض عادة كما قلنا لا يبكي ولا يشهق. شخص النبض فكأنه إنسان. نلاحظ هذا ثم نشير أيضا إلى أن في العنوان تصويتا وإيقاعا. تقولين لي ما هو مصدر التصويت وما هو مصدر الإيقاع في العنوان؟ أجيبك بأن إيقاع العنوان متأت من إيقاع النبض وإيقاع البكاء، فالنبض إيقاع، نبض القلب، نبض العرق حين تجري فيه الدماء، هذا نعرفه. إذن هذا هو العنوان، وهو يحيل على لحظة، هي لحظة شهيق النبض، هذا هو الحدث وتلك هي اللحظة. هذه اللحظة لها زمانها، زمانها ليس كباقي الأزمنة، زمانها حالة نفسية شعورية وجدانية. جاء في النص الساعة الآن تمام الانتظار ونصف حنين، يشهق النبض، هكذا يبدأ النص. هذا الظرف الزماني الشعوري النفسي لا يخلو من غرابة. وجه الغرابة في أن تمام الانتظار ينشأ عنه عادة تمام الحنين، لكن ما الذي يحدث؟
1: ما الذي يحدث؟
0: ما يحدث هو ما جاء في النص، تمام الانتظار يوازيه نصف حنين، وفي الأمر إذن غرابة، عندئذ يشهق النبض. هذه اللحظة، لحظة الشهيق، لحظة ميلاد التجربة، هذه اللحظة لها أحداثها، أحداثها عددها النص، يشهق النبض، تمتلئ العيون سرابا، يزحف الوجع زفيرا من مقلة المساء. إذن ماذا يمكن أن يستنتج من هذه الأحداث المتلاحقة؟ ما نستنتجه هو أن اللحظة مسائية، بما يحيل عليه المساء عادة من الحزن والكآبة، وهي لحظة كلها بكاء وإحساس بالخيبة والوهم والوجع، هذا ما قاله النص. هذه المجموعة الأولى من الأحداث تنشأ عنها مجموعة ثانية، الأحداث تولد أحداثا. أغمض شوقي، أخبئ فنار عشقي بين شقوق الذاكرة فأمتلئ بك، تخاطب من تحب، فأمتلئ بك فجرا هاربا من لحظة الانتشاء. إذن ماذا يمكن أن نستخلص من مجموعة الأحداث الثانية التي كنا بصدد عرضها؟ ما يمكن أن نستخلصه وأن نستنتجه هو أن الذات العاشقة، الذات التي تعيش اللحظة، الذات التي تعيش التجربة، هذه الذات مالت إلى طمس حبها وإخفاء عشقها وأحست باستحالة تحقق الانتشاء المطلوب بما هو لحظة كمال واكتمال للمتعة والبهجة والسعادة.
1: نعم.
0: ثم تطالعنا بعد هذا مجموعة ثالثة من الأحداث، هي في الحقيقة تؤكد ما سبق من حيث الإشارة إلى أن الانتظار يولد الوهم المنهمر، من حيث الحديث عن البكاء، عن الآهات، وإذن هذا كله يؤصل التجربة في الفشل ويؤصل التجربة في المعاناة التي تفضي إلى نهاية مأساوية. لكن ما سبق من النص يسلمنا إلى لحظة أخيرة في هذه التجربة، أو إلى نهاية اللحظة برمتها. بعد هذا أستاذ عروسية ينقلنا النص بصفة فيها مفاجأة، ما في هذا شك، نحن نفاجأ لذلك، ينقلنا النص إلى خاتمة هذه اللحظة التي تعيشها الذات الشاعرة، يصل بنا إلى خاتمة التجربة التي تعيشها تلك الذات، فإذا بنا إزاء نداء كأنه يمثل الأمل الأخير. هذا هو المنعرج الذي يحصل في النص، من التسليم بالخيبة، من اليأس من التجربة، فجأة يظهر هذا النداء فيتغير الموقف، وكأن النص ينفتح على أمل أخير، وإنما يكون ذلك بما قالته الذات الشاعرة في خاتمة النص: يا قمرا يلونه الصمت بأجراس المساء، تعال نصلي الصلاة الأخيرة قبل التورط في عيون اللقاء. علامة هذا التحول تتمثل في ذلك الضوء المنفلت من خيوط السحر، فبعد عتمة المساء يحضر ضوء السحر وتتشكل هذه الدعوة إلى الصلاة الأخيرة. في الحقيقة أستاذ عروسية يجب أن أشير إلى أمر: الطريق إلى المعنى في هذه القصيدة، في هذا النص، ليس طريقا سهلا ممهدا معبدا، لا، الطريق إلى المعنى في هذا النص فيه التواء وفيه تعرج وفيه تشعب، بل فيه أحيانا غموض وإلغاز، بهما يصبح المعنى غير واضح، نكاد لا نفهم ما تريد الشاعرة أن تقوله لقارئها أو لسامعها. هذه سمة بعض ألوان القول الشعري الحداثي. وهناك من ينظر لقصيدة الغموض وهذا معروف، وهناك من يتحدث عن جمالية الغموض وهذا شائع متداول بين النقاد كما تعرفين وكما أعرف معك. القصيدة الحداثية بعكس القصيدة العادية، عن التي تكتب في ضوء جمالية البيان والتبيين، القصيدة الحداثية لا تقول، إنما هي توحي وتفتح المعنى على باب الاحتمال والإمكان. لذلك هي قصيدة لا تكتمل إلا بالقراءة. القراءة هي التي تكسب القصيدة الحدثية معناها أو بعض معناها أو معناها الممكن في انتظار الظفر بمعان أخرى ممكنة. أشير بعد هذا إلى أن قراءة هذا اللون من الشعر لا تكون إلا مرهقة
1: بمعنى
0: وعسيرة وشاقة. أقول لك لماذا؟ لأنها تتطلب من القارئ حسا دقيقا وانتباها وتركيزا،
1: وأحيانا أكثر من قراءة
0: لا شك في هذا. ولأنها تجبر قارئها على أن يقرأها المرة تلو الأخرى، على هو يتاح له أن يفك طلاسمها وأن يفتح من غلق منها. إذن في ضوء هذا كله أقول على وجه التلخيص والإجمال، كأن التجربة التي حدثتنا عنها الشاعرة في هذا النص هي تجربة خيبة في الحب ظلت مشدودة رغم ذلك إلى أمل أخير في صلاة تنقذ ذلك الحب قبل لقاء التسليم بالنهاية وبالفشل وبالضياع. هذا ممكن. يمكن أيضا أن يكون الأمر متصلا بتجربة حب تدور على التعلق بصور من المطلق، ويكون ذلك حين يكون الحب مثاليا لا مشدودا إلى شيء مادي بعينه، كما هي الحال مثلا في قصيدة صلوات في هيكل الحب لأبي القاسم الشابي. وما قصة تلك القصيدة إلا قصة الحب في الأدب الرومانتيقي وفي الوعي الرومانتيقي بصفة عامة. إذن قد يكون الأمر من هذا القبيل، أي تتعلق الذات بصورة من المطلق تتجاوز تجارب الحب العادية، عندئذ يكون النداء إلى الصلاة الأخيرة نداء إلى التوحد بين العاشق والمعشوق في لحظة عبادة صورها الشاب في قصيدته التي أشرت إليها منذ حين.
1: وهذه قراءة ثانية ممكنة لهذه،
0: هذه قراءة ثانية ممكنة
1: من بين القراءات الممكنة لهذه
0: لا
1: القصيدة.
0: شك في هذا. وبطبيعة الحال هذا قد يحيل على التجربة الصوفية وعلى الوعي الصوفي وعلى ما في ذلك الوعي من التوحد بين العاشق والمعشوق فيما يعرف بتجربة العشق الإلهي، وهي تجربة معروفة وقائمة الذات ولها مدونتها الشعرية كذلك، ما في هذا شك. إذن مرة أخرى أقول إن ما أذكره في الحقيقة هو من باب تأكيد ما أشرت إليه في بداية هذا الحديث حين أشرت إلى المعاني المحتملة. هذه قصيدة كتبت وعلى القارئ أن يبحث عن المعنى أو عن المعاني الممكنة، وتلك هي كما قلت سمة القصيدة الحداثية التي لا تقول بقدر ما توحي وتفتح آفاقا ممكنة للفهم والتأويل.
1: كما قلت وتفضلت دكتور فؤاد، هي قصيدة إذن متفتحة أو منفتحة على أكثر من تأويل ولا أكثر من تفسير ولا أكثر من قراءة، لكل متلقي أن يفسرها أو يؤول معانيها بالطريقة التي ربما يستوعبها أو تبلغه حسب فهمه وحسب قراءته لهذا النص الشعري. وما يقوي وما يدعم هذا التميز أو هذه الميزة في هذه القصيدة المتعددة القراءات والتأويل الأساليب التي اعتمدتها بسمة الهواري في كتابة هذا النص، التقنيات التي اعتمدتها في نصها الشعري، إذن غضت هذه المسألة في قصيدتها أن تكون متفتحة على أو منفتحة على عديد القراءات والتأويلات. وهنا سأتوقف معك دكتور فؤاد عند هذه التقنيات، عند هذا الأسلوب الذي اعتمدته بسمة الهواري في صياغة هذا النص من الجانب الفني دائما نتحدث.
0: فعلا نصل الآن إلى التعليق على هذه القصيدة من الناحية الفنية، وكثيرا ما رددنا في هذا البرنامج قائلين إن الرهان الأكبر في نصوص الأدب شعرا ونثرا إنما هو رهان الصياغة والتشكيل، وأن ما يقال ما يقال في هذه النصوص الأدبية والفنية بطريقة مخصوصة تجعلها بالفعل أدبية وفنية. إذن على هذا الأساس نشير إلى بعض الخصائص الفنية في هذا النص الذي اعتبرناه منذ البداية نصا شعريا. تذكرين هذا أستاذ عروسية؟ قلنا إن هذا النص هو نص شعري لكن من الشعر الحداثي الذي كما قلت يبنى على أساس جمالية معينة. السؤال الآن، ما هي منابع الشعرية في هذا النص؟ ما الذي يجعلنا نعتبر هذا النص نصا شعريا بالمعنى الحداثي للكلمة؟ في تقديري المنبع الأول للشعرية في هذا النص هو المنبع الإيقاعي، نسبة إلى الإيقاع. الإيقاع هو الذي جعل هذا النص نصا شعريا. وفي الحقيقة أنا لا أقول شيئا غير مألوف وغير متداول، أيا كان لون الشعرية لا يكون الشعر شعرا إلا بالإيقاع منذ القديم. إنما يمتاز الشعر عن غيره من ألوان الخطاب بالإيقاع، لا شك في هذا. ما لاحظته إذن في هذا الصدد هو أن الإيقاع في هذا النص موزع بحسب ثلاثة مستويات ومفرق بينها وعليها. أولا ما أسميه المستوى البصري، أتحدث هنا عن الإيقاع البصري، وأعني ذلك الإيقاع المرتبط بالمشاهدة بالنظر. فطريقة كتابة القصيدة، طريقة إخراجها من الناحية الطباعية، أي كيف طبعت وكيف رتب الكلام فيها، هذه الطريقة، هذه الصورة الجدولية، هذا التقسيم لمقاطع الكلام، كله يدل على أن صاحبة النص الشاعرة بسمة العواري أرادت أن تكتب نصا شعريا موقعا، ومن علامات توقيعه هذا الإخراج الطباعي الجدولي، وعلى أساس توزيع الكلام كما قلت إلى مقاطع قد تطول أحيانا وقد تقصر أحيانا أخرى، وقد تتراجع فلا تتجاوز الكلمة الواحدة. هذا ما سأعود إليه ببعض التفصيل بعد حين. أصل الآن إلى الإشارة إلى ما أسميه الإيقاع الصوتي، بعد أن تحدثنا عن الإيقاع البصري. الإيقاع الصوتي ناشئ في هذا النص عن تعاقب المقاطع الكلامية القصيرة. فماذا نجد؟ نجد سلسلة من المقاطع الواحد منها ذو كلمتين، هذا في بداية النص. ثم يكسر هذا الإيقاع، هذا النسق الإيقاعي يتكسر، يكسر بمقطع ذي كلمة واحدة. إذن تصور الأمر أستاذ عروسية، مجموعة متلاحقة من المقاطع يتكون كل مقطع منها من كلمتين، ثم فجأة نجد مقطعا ذا كلمة واحدة، فيتكسر الإيقاع كما قلت، وهذا مقصود. ثم بعد ذلك نجد نسقا ممتدا من المقاطع الكلامية فيه مقطع ذو ثلاث كلمات، يليه مقطع ذو كلمتين، ثم يليه مقطع آخر ذو ثلاث كلمات، ثم مقطع ذو كلمتين، ثم مقطع ذو كلمة، ثم مقطع ذو كلمتين، ثم مقطع آخر ذو كلمتين، ثم مقطع ذو كلمتين وآخر ذو ثلاث كلمات، وهكذا في مراوحة بين المقاطع ذات الكلمتين والمقاطع ذات ثلاث كلمات. وقبل نهاية هذا المقطع يطلعنا مقطع ذو كلمة واحدة. يستفاد من هذه الصورة الصوتية من هذا الشكل الصوتي، من هذا التوزيع الصوتي يستفاد كما قلت أو تستخلص بنية إيقاعية فيها مراوحة مسيطرة بين المقاطع ذات الثلاث كلمات والمقاطع ذات الكلمتين، ثم قد ينكسر النسق فلا نجد إلا مقطعا بكلمة واحدة، وكل ذلك يولد في النص إيقاعا ما في هذا الشك. هذا الإيقاع نلمسه حين نقرأ النص أو حين نستمع إليه. وهنا تجدر الإشارة إلى أهمية الإنشاد في مجال الحديث عن القصيدة الحدثية. القصيدة الحدثية تقرأ لا شك في هذا، لكن كذلك قد يضيف إليها الإلقاء الشفوي المباشر، قد يضيف إليها ما يضيف من المعاني ومن الدلالات، خاصة من جهة التوقيع والتحكم في ذلك التوقيع. في نهاية النص يختلف النسق الإيقاعي ويطول الكلام نسبيا من مقاطع ذات أربع كلمات إلى مقاطع ذات كلمتين وهكذا. في جميع الحالات سواء تحدثنا عن المقاطع القصيرة أو عن المراوحة بين القصيرة والطويلة نسبيا أو عن طول المقاطع في نهاية النص، في جميع الحالات ما يشد الانتباه هو أن المقاطع الكلامية تتلاحق تلاحقا سريعا كأنها تجري لاهثة، وهذا يمكن أن يسمع من خلال القراءة من خلال الإلقاء الشفوي للقصيدة. هذا يمكن أن نتبينه من خلال قراءتك للنص منذ حين، حين قرأت النص بصفة شفوية مسموعة. هذه الصورة الإيقاعية بسرعتها التي قد تتحول إلى لهاث في بعض المقاطع، القصيدة تجري، القصيدة تنساب سريعة، هذه الصورة الصوتية ماذا تمثل؟ تمثل نبض النص.
1: نبض النص وإيقاع.
0: الإيقاع هو نبض النص. إذن لاحظي أستاذ عروسية هذا التوازي وهذا التماثل وهذا التشابه بين نبض الذات الشاعرة شهيق النبض وبين نبض النص. القصيدة لها نبضها والذات العاشقة لها نبضها، لذلك لا تكون هذه القصيدة إلا قصيدتها ما دامت تصور نبضها. وهذا إذن هذا يحسب للشاعرة التي نجحت في هذا التوفيق العجيب بين عرض التجربة وتشكيلها تشكيلا إيقاعيا صوتيا فنيا. ما في هذا شك. النصوص إذن نتفق على هذا لها نبضها، وهذا يؤكد ما قلناه في مرات سابقة حين أشرنا إلى أن النصوص كائنات حية، ولا يكون الكائن الحي إلا بنبضه، إن غاب النبض فهو قد فارق الحياة لا شك في هذا. إذن الصورة الإيقاعية للنص هي صورة الشهيق أيضا. القصيدة تشهق كما تشهق الذات العاشقة. ما هو البكاء؟ هو نشيج متسارع متلاحق، ذاك هو الشهيق. وهنا البنية الإيقاعية صورة للبكاء. إذن حين نقول إن القصيدة تبكي كما تبكي الذات العاشقة فنحن في صميم الموضوع، نحن لا نسقط على النص شيئا لا يقبله، بل نحن نتحدث عن صورة نابعة من النص. النبض من شأن الإنسان، فإن رمنا مزيدا من التحديد قلنا إن النبض هو من شأن القلب. إذن هذه العاشقة قلبها ينبض شهيقا، وهذا النص له قلب ينبض كذلك. هكذا يصبح بالإمكان أن نفكر في عنوان آخر للنص،
1: مثلا
0: بكاء القلب بدل الحديث عن شهيق النبض، فالنبض هو نبض القلب والشهيق هو البكاء، وفي العنوانين استعارة وفي العنوانين صورة للحب الخائب. شهيق النبض، ما الذي ينبض في الإنسان؟ قلبه. إذن قلبه يبكي، إذن شهيق القلب هو بكاء القلب بهذه الطريقة التي تدل على الحزن، تدل على الانفعال، تدل على اليأس، تدل على الخيبة. لذلك قلنا إن هذا الشهيق لا يكون إلا بكاء سريعا متلاحقا مترددا في صدري من يبكي.
1: وهذا نبع دكتور فؤاد من قراءة من القراءات الممكنة لهذا النص. شهيق النبض، الشهقة في الشعر يمكن أن تأخذ تأويلات مخالفة، ربما يكون فيها شدة الانفعال، شدة التأثر، شدة الحب، شدة، يعني هناك تأويلات أخرى ممكنة لهذه الشهقة أو لهذا الشهيق.
0: أنت تؤكدين ما أقول، هل قلنا عكس هذا؟
1: نعم.
0: هل رأيت باكيا لا يشهق؟ وهل رأيت شهيقا لا يدل على حب، لا يدل على ضياع، لا يدل على خيبة، لا يدل على
1: شهيق النبض؟ هذا يمكن أن يكون قمة المتعة في الحب ربما، أو
0: في الخيبة،
1: أو في الخيبة ربما، لكن
0: تجربة هنا تجربة خيبة.
1: لكن القارئ في الوهلة الأولى عندما يقرأ عنوان النص يمكن أن يذهب إلى هذا التأويل الإيجابي،
0: يمكن
1: أنه يعني الشهقة في دلالة أو في يعني إحالة إلى المتعة، إلى التأثر الجميل،
0: إلى ذروة المتعة،
1: إلى ذروة المتعة، نعم،
0: إلى كمال، إلى اكتمال التجربة، نعم، إلى اكتمال الانتشار،
1: أو شدة الرغبة، أو إلى غير ذلك من التأويلات الممكنة.
0: هذا قد نتوقعه حين نظل في مستوى العنوان قبل أن نقرأ النص. طبيعي أن نتوقع هذا، نحن نتوقع هذا وغيره. لذلك نقول إن النص سيبين ما هو المقصود في العنوان، مثل ما نقول إن العنوان يمهد للنص، العلاقة جدلية بين العناوين وبين النصوص. لكن الأمر هنا إن كان الشهيق ذروة فهو ذروة المأساة التي لا تجد لها بابا من الفرج في النهاية إلا في صلاة أخيرة تنادي من تحبه إلى تأديتها، لأنها رأت فيها أملا أخيرا ينقذ، نعم، هذا الحب.
1: هذا هو النص، يفتتح بالأمل في قراءة أولى للعنوان ليختتم بأمل، ذلك الضوء المنفلت يعني كما صورته صاحبة النص في قصيدتها. هذا ربما
0: هذه الملاحظة التي تسوقينها أستاذ عروسية مهمة جدا، هي مهمة لأنها تدعوني إلى أن أدقق أمرا أعتبره مفيدا بالنسبة إلى من يتابع هذا البرنامج، وبالنسبة إلى من يعيش تجربة
1: الكتابة
0: وتجربة القراءة
1: أيضا.
0: ولا تكون الكتابة إلا إن حضرت قراءة تكملها، لا شك في هذا. العلاقة بين اللحظتين علاقة جدلية، الكتابة من جهة أساس العملية، ثم القراءة من جهة أخرى. من حق القارئ أن يقول ما يريد قوله، ومن حقه أن يفهم ما يريد فهمه، ومن حق المؤول أن يذهب في التأويل إلى أبعد حد ممكن، لكن شريطة أن يلتزم بأمر لا بد منه. إن لم يلتزم بذلك الأمر فنحن في مجال اللغو الذي لا طائل منه ولا فائدة.
1: ما هو هذا؟
0: لا شك في هذا. الشرط هو أن يكون التعليق والتأويل مبنيا على النص. المرجع هو النص دائما، لا ما نتصوره أو ما نتخيله من خارج النص. وما جاء في النص هو ما يلي. بداية النص على النحو الآتي: الساعة الآن تمام الانتظار ونصف حنين، يشهق النبض وتمتلئ العيون سرابا، يزحف الوجع زفيرا من مقلة المساء. إذن التجربة في بدايتها وجع، التجربة في بدايتها بكاء، التجربة في بدايتها نشيج وبقايا حنين. هذه التجربة. لكن كيف سينبلج فجر هذه التجربة؟ كيف سينفتح الأفق في نهايتها؟ بالدعوة، بذلك النداء، بذلك النداء: يا قمرا يلونه الصمت. النداء الأخير، هذا عنوان آخر ممكن للنص، ما دمت جعلتني أبعد في التحليل والتأويل. يا قمرا يلونه الصمت بأجراس المساء، تعال نصلي الصلاة الأخيرة. هذا باب الأمل.
1: لكن قبل اللقاء صلاه اخيره
0: قبل اللقاء. لان اللقاء سيكون تسليما بضياع كل شيء، بنهايه كل شيء. وتلك هي متعه الادب في النهايه، ان تتراءى لنا المعاني وان تتراءى لنا الدلالات وان ياخذنا بعضها الى البعض الاخر وهكذا، وان تختلف المعاني وان تختلف امكانيات التحليل كذلك. لا شك في هذا، ذلك هو سحر الأدب وتلك هي فتنته وذاك هو سره وجماله، ما في هذا شك. إذا نظرنا في مستويين من الإيقاع في النص، الإيقاع البصري ثم الإيقاع الصوتي، أصل أخيرا إلى مستوى ثالث أسميه الإيقاع الدلالي، وهو إيقاع المقابلة بين حالة الذات في بداية القصيدة، اليأس، الوهم، الوجع، ثم حالة الذات في نهاية التجربة، نداء الأمل الذي تنتهي به التجربة وتنتهي به القصيدة. أشير بعد هذا إلى منبع آخر من منابع الشعرية في هذا النص، الاستعارة، ولا شيء غير الاستعارة، ولا يكون الشعر إلا بالاستعارة.
1: وهذه القصيدة تقريبا في كل سطر منها نجد استعارة،
0: بل اللغة في القصيدة من أولها إلى آخرها
1: لغة استعارة،
0: تجرى إجراء استعاريا، ما في هذا شك. يشهق النبض، يزحف الوجع زفيرا، مقلة المساء، أغمض شوقي، فنار عشقي، شقوق الذاكرة، فجر هارب، أقطف الساعات، حدائق الانتظار، ينهمر الوهم ذرات، جفون الآهات، يهمس الضوء المنفلت، خيوط السحر يلونه الصمت، أجراس المساء، عيون اللقاء. إذن كأن القصيدة كلها أفرغت إفراغا استعاريا كما نرى. والاستعارة كما نعرف تبني علاقات جديدة بين الكلمات، تشخص الجماد، تؤنسن الحيوان، وقد تجعل من الإنسان حيوانا أو نباتا. كذلك الاستعارة تخلق صورا جديدة وعالما جديدا ومعاني جديدة. وتقديري أن الدفق الاستعاري مع الصورة الإيقاعية التي أشرت إليها منذ حين يمثلان أقوى ما في هذا النص، وفعلا يشكلان منبعين أساسيين تنبع منهما الشعرية في هذه القصيدة. الاستعارات مكنت من تشكيل العديد من الصور، وأشرنا إليها من خلال حديثنا منذ حين، فلا فائدة من العودة إلى ذلك. هناك خاصية أخرى أشير إليها بسرعة أستاذ عروسية، متوفرة في هذه القصيدة، وتتمثل في ظاهرة أسلوبية تقوم على تخييب توقع القارئ ومفاجأة القارئ. فالقارئ ينتظر كلمة أو معنى، فإذا بالقصيدة تعرض عليه معنى آخر أو كلمة أخرى. مثلا تمتلئ العيون سرابا، عادة ماذا نقول؟ تمتلئ العيون دموعا. هنا المفاجأة هي تخيب انتظار القارئ. القارئ ينتظر كلمة، فإذا بالقصيدة تعرض عليه كلمة أخرى. تمام الانتظار ونصف حنين، كنا ننتظر تمام الانتظار وتمام حنين. يزحف الوجع زفيرا، كنا ننتظر ألما. فجرا هاربا بدل فجرا طالعا. فينهمر الوهم بدل المطر. وهكذا. وهي خاصية أسلوبية متواترة في القصيدة، وأفت عليها كذلك جمالية مخصوصة.
1: سنكتفي بهذا دكتور فؤاد في تقصي الجمالية في الجانب الفني لهذه القصيدة من خلال الأساليب والتقنيات التي اعتمدتها بسمة الهواري في كتابة نصها هذا. لنتوقف بعد قليل مع الجانب النقدي والتقييم لهذا النص، ونعني بذلك النظر في الصياغة اللغوية لهذه المحاولة الشعرية، لكن بعد هذا النغم وبعد شارة الركن.

0: في الميزان. في الميزان. عندما نقول في الميزان دكتور فؤاد، فهذا يعني أن الآن سننظر في الجانب التقييمي والتقويمي لهذه المحاولة الإبداعية لصديقة البرنامج بسمة الهواري. بسمة طبعا نعرف مستواها في التمكن اللغوي أو تمكنها من اللغة العربية التي اختارتها لكتابة نصوصها الأدبية، لكن هذا لا ينفي أنه ربما يمكن أن تتسرب بعض الهنات أو بعض مواقع الضعف أو بعض الالتواءات من حيث الصياغة اللغوية، فهل رصدت شيئا من هذا في هذه القصيدة دكتور؟
1: لا، لم يبدو لي من هذه القصيدة إلا لغة سليمة خالية من الأخطاء، بل إني أشرت منذ حين إلى أن اللغة المستعملة في هذه القصيدة هي لغة فنية استعارية نجحت بسمة الهواري في إجرائها وفي استعمالها، و صاغت بها ما صاغت من المعاني ومن الدلالات ومن الصور ومن المشاهد. إذن من هذه الناحية ليست لدي ملاحظة تتعلق بالجانب اللغوي في هذه القصيدة، لكنني أستاذ عروسية أود في هذا المقام من

0: تعليق أن أحاور الشاعرة بسمة الهوارية في بعض الجوانب المتصلة بالصياغة الشعرية في حد ذاتها. قلنا ما قلنا في شأن جمالية القصيدة الحداثية، لكن مع ذلك أود أن أؤكد أمران. فالقصيدة الحداثية قد تبدو لبعض الناس في المتناول، وقد تبدو متاحة لا صعوبة فيها، ومع ذلك فالأمر عكس ذلك تماما. فالقصيدة الحداثية مركب وعر ومسلك لا يتيسر لكل من أراد أن يسير فيه. جمالية الغموض والإيحاء تقتضي صنعة وخبرة، وهي ليست يسيرة كما قد نتصورها. الغموض يظل رهانه القول والبوح، لكن بطريقته الخاصة التي تختلف عن طريقة القصيدة البيانية، وهنا تكمن اللعبة، وهنا يكمن الرهان. على هذا الأساس أريد أن أخاطب بسمة الهواري قائلا لها: لعل القسم الثاني من هذه القصيدة ما زال يحتاج إلى مزيد من الاشتغال عليه كما أصبحنا نقول، وخاصة في مستوى نهاية القصيدة، بداية من قولها يا قمرا يلونه الصمت إلى نهاية القصيدة. في رأيي أستاذ عروسية، يطلب إلى بسمة الهواري أن تبحث عن صيغة أخرى، أعني صيغة شعرية تجعل القسم الثاني من نصها أكثر إيحاء وأكثر اندراجا في البنية العامة للقصيدة، وتجعل خاتمة النص أكثر إظهارا لعمق التجربة. فنحن نفرغ من قراءة النص ولا ندرك بالضبط المعنى الذي تريد الكاتبة أن تقوله أو أن توحي به. إذن في الأمر ما يستدعي المراجعة والمعاودة، ولا ضرر في ذلك ولا خجل من ذلك، بل الخير كل الخير في ذلك. وقلنا في مناسبات سابقة إن كبار الكتاب لا يخرجون نصوصهم إلى الناس إلا بعد أن يكتبوها مرات ومرات، ويراجعوها مرات ومرات كذلك. لا أطلب إليها أن تخرج من اختيارها الجمالي، هي تكتب قصيدة الغموض، هذا واضح، وهذا من حقها،
1: من حقها طبعا،
0: هذا اختيارها الذي اختارته وأرادت أن تسير فيه. لكن كما قلت، قصيدة الغموض لها شروطها. يجب في جميع الحالات أن تفتح آفاقا من الإيحاءات ومن المعاني الممكنة. هذا لم أجده بالوجه الكافي في القسم الثاني من النص. القسم الأول من النص ممتاز جدا، ولذلك دعوتها إلى مراجعة القسم الثاني وخاصة خاتمة النص، حتى تكون في مستوى قسمه الأول، وحتى تكون منسجمة مع النسق الشعري الذي وجدناه في بداية القصيدة.
1: أحياناً الكاتب يستعجل اختتام نصه، أو ربما تنفلت منه البوح أو تنفلت الفكرة، فترغب في وضع حد لهذا الانفلات بنهاية لا ينتظرها القارئ. نتحدث عن النهاية الأسلوبية وليس طبعاً طبيعة المضمون.
0: تماماً، الكتابة مرهقة، وفي بعض الحالات يشعر الكاتب بأنه ما عاد قادرا على تحمل وطأة الكتابة،
1: على مجرات النص
0: فكأنه يريد أن يتخلص منه. هذا يحصل، هذا يحدث. إذن هذا رأيي، أحببت أن أطرحه على صاحبة هذه القصيدة، على بسمة الهواري، لكنني في جميع الحالات أعتبر هذا النص يمثل محاولة ناجحة، وتدل على أن بسمة الهواري تتقن الكتابة الشعرية، وتتقن كتابة هذا اللون من الشعر تحديدا، وهي إذن ذات خبرة في هذا المجال ما في هذا شك. وعلى هذا الأساس أثمن عملها وأدعوها إلى المواصلة والاستمرار والمواظبة، لأن التجارب الإبداعية لا تنمو ولا تتطور إلا بالمواظبة عليها.
1: شكرا دكتور فؤاد، هذا ممكن أن نقوله لصديقة البرنامج بسمة الهواري في هذا ركن في الميزان، وسنعود مع بعض التوجيهات والملاحظات في ركن منتهى المطاف مباشرة بعد الشارع. منتهى المطاف.

0: نأتي الآن في منتهى المطاف دكتور فؤاد إلى بعض الملاحظات الختامية التي نغلق بها هذا البرنامج والتي نتوجه بها إلى صديقتنا بسمة الهواري، وبعد هذا النضج الذي شهدته تجربتها الشعرية والأدبية، ماذا يمكن أن تقول أو ماذا يمكن أن تضيف لصديقتنا بسمة الهواري؟
1: أدعوها بعد هذا كله كما سبق أن دعونا غيرها أستاذ عروسية، أدعوها من خلال هذا البرنامج، من خلال برنامج على طريق الإبداع، إلى التفكير في نشر إنتاجها. فالظاهر أن بسمة الهواري قد بلغت درجة واضحة من النضج في تجربتها الشعرية وفي تجربتها الإبداعية بصفة عامة، وهذا يجعلها جديرة بأن يزداد الناس معرفة بها، يعني جمهور الأدب وجمهور الثقافة بصفة عامة، ويجعلها كذلك جديرة بأن تحتل مكانها في الساحة الثقافية والأدبية في بلادنا. لا أملك في خاتمة المطاف إلا أن أتوجه إلى بسمة الهواري بالشكر والتقدير، الشكر لأنها أرادت من هذا البرنامج أن يرافقها في مسيرتها أو في مرحلة من مسيرتها الأدبية، والتقدير لما تبذله من جهود على صعيد الكتابة الأدبية والإنتاج الشعري، وإني أتمنى لها ولكل أصدقائي هذا البرنامج وصديقاته مزيدا من النجاح والتوفيق.
0: شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به في قراءة وتحليل وتقييم هذه المحاولة الأدبية الشعرية الجديدة لصديقة البرنامج بسمة الهواري، ونذكر مستمعينا ومستمعاتنا أن كنا بصدد نص شهيق النبض لصديقة البرنامج بسمة الهواري، وإلى أن نلتقي بهم ومعهم الأسبوع المقبل إن شاء الله على نفس التوقيت وعلى نفس الموجات، موجات صوت رد الحياة، مع محاولة إبداعية جديدة ننتظر وصولها عبر بريد البرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. نرجو لكم ولكنا متابعة رائقة لبقية برامج صوت رد الحياة، مع أجمل تحيات سونيا الهديوي في لهندسة الصوتية، دكتور فؤاد القرقوري وعروسية بوميزة بن موسى. إلى اللقاء.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين على طريق الإبداع،
2: دربة مع فؤاد القرقوري.
4: أهلاً بكم في إذاعة تونس الثقافية.
5: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
6: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
5: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
7: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
5: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
8: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
9: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
5: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

حواه ولا فكروني أحسن؟ فكروني. مندق اثنين، معلش نقول اثنين. لا لا صواح فكروني. طيب طيب سواح سواح سواح. وبناء على طلب الجمهور نعزف لكم أغنية سواح.

هقول لكم على حاجة مهمة خالص خالص خالص. أنا أمام القضاء التونسي رفعت قضية على فهد بلال. قولوا لي واسألوني ليه. أولاً كان لي فيلم إذا كنتوا فاكرينه اسمه لحن حبي، فاكرين؟ وكنت بغني فيه. انا هقول لكم دلوقتي المقطع اللي كنت انا بغني فيه، واوريكم ازاي فهد بلال والملحن بتاعه سرقوا لحن مني انا. وانا مستعد اني اقبل محكمة الشعب، لاني انا طالبت فهد بلال من 6 سنين لحد دلوقتي بريع وكل حفلات اللي بيعملها كلها اخدها انا. هقول لكم بقى دلوقتي اللحن. بقول فيه فردة حزمة تعمل أزمة من غير لزمة. هو هو هو هو خد اللحن مني بتاعت هو هو هو هو من دلوقتي في كل أغانيه. وبعدين لما قابلته هنا في تونس قلت له اتفضل تعال اشرب فنجان قهوة عندي، اتفضل. فقال لي انا والله مشغول لكن هو حاسس خايف مني. فضلت ادحلمه لغايه ما جاي عندي في الاوضه، رحت قافل عليه الباب هو والملحن بتاعه، وقلت له انا القضيه شيء والحفله اللي هنعملها الليله دي شيء تاني، فانا باسم الجمهور التونسي عاوز منك اغاني جديده في هذه الوصله. قال بصيت لقيت من الخوف بتاعه مني انا قام مسكين ركع وبالدموع مليانه عليه، وقال لي حاضر تحت امرك. هتسمعوا فهد بلان في اغاني جديده اللي حبيتوه وسقفتوله كتير وهتحبوه كمان.

يا صورتي هي حلوتي لا تبعدي عن غيرتي. أنا الهوى وأبو الهوى نار الهوى من شمعتي. أنا الهوى وأبو الهوى.

هي حلوتي هلا تبعدي عن ديرتي هي سمرتي هي حلوتي هلا تبعدي عن ديرتي انا الهوى هو ابو الهوى ونار الهوى من شمعتي.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
0: راديو كولتورال نقطة بي إم.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية.
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي، وين أنت وين هي.
3: على أجنحة الليل،
4: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع عروسية بوميزة.
1: ومحمد أمين بوبكري، أهلا وسهلا بكم مستمعينا وسمعتنا اللي اخترتوا موجات صوت رادة الحياة. أهلا وسهلا بكم معنا في هذه السهرة الليلية على موجات إذاعة تونس الثقافية على أجنحة الليل من الآن وإلى حدود منتصف الليل. نلتقيكم في رحلة تنطلق من شاطئ الكلمات وتختتم بركن حديث السمار. ومن شاطئ الكلمات اختارنا لكم الليلة قصيدة شال أمي للشاعرة التونسية نيلة عبيد. وسنبقى في سياق الحديث عن الأم ونحن نلتقي على أثيرنا بكم في عيد الأم. ففي ركن القصيد نغم اخترنا لكم الليلة قراءة لقصيدة أحن إلى خبز أمي لمحمود درويش، وتستمعون إليها بصوت مارسيل خليفة. في ركن الحنين نقترح عليكم الليلة مختارات للفنانة عايشة. لنختم إذن الرحلة مع حديث السمار وموضوع السمار طبعا عيد الأم. أهلا وسهلا بكم على 71-844-600 ونغم البداية كما عودناكم دائما وفي أغلب الأوقات وردة الجزائرية ولنعودها.

شاطئ الكلمات. شالوا أمي. أمشي أمشي على أطراف أناملي وعلى كتفي شالوا أمي. أبحث عن رائحة الياسمين، عن جدائلها، عن حنائها، عن خلخالها، وعن أثر الخطو على ريحها. الأزقة فارغة والليل يعدو خلف الظل. متى ألقاها؟ كيف سأضمها؟ هل ستمسح دمع لافتي؟ هل سترتب في الدرج آلامها؟ أشتاقها جدا. أما زالت تذكرني؟ أم تاهت عني وغاب عني عنوانها؟ أشتاقها، أشتاقها جدا. أنا التي ما بين نارين، أخاف إهداءها الموت وقد رشقت الدمع على بابها. هل أطرقه أم أسمع صوتها وأمضي؟ أشتاقها جدا. أحب أن أرمي على كتفيها الشال وأنحني لأقبل أشواقها. أواه، أواه، من مثلي يحتمل الفراق؟ من يبلغها لهفتي، خوفي، قلقي؟ من يخبرها أني أخاف فقدانها؟ على عجل أمشي، أطفئ الليل، أضيء الصبح بأهدابها. لا ربيع، لا ربيع ينقر نافذتي، لا ورد في حدائقي. أنا بين حزنين، أمي هناك وأنا هنا ألتحف شالها. أواه، أواه، متى ألتقيها أضمها؟ متى أرتب في النبض أحلامها؟ أسير على وجهي، كفني في يمناي، ذيل الليل شالها. أشتاقها جدا، والضلع قيثارة غادرتها أوتارها. الإمضاء نيل عبيد.

القصيد نغم. أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي، وتكبر في الطفولة يوما على صدر يوم، وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي. خذيني إذا عدت يوما وشاحا لهدبك، وغطي عظامي بعشب تعمد من طهر كعبك، وشدي شدي وثاقي بخصلة شعر بخيط يلوح في ذيل ثوبك. عساني أصير إلها أصير إذا ما لمست قرارة قلبك. دعيني إذا ما رجعت وقودا ينور نارك بتنور نارك، وحبل غسيل على سطح دارك، لأني فقدت الوقوف بدون صلاة نهارك. هرمت فردي نجوم الطفولة حتى أشارك صغار العصافير درب الرجوع لعش انتظارك. الإمضاء محمود درويش.

عدنا إليكم بعد مرسال خليفة في رائعة أحن إلى خبز أمي لنواصل هذه الرحلة في على أجنحة الليل والمحطة الثالثة في رحلتنا بعد شطر الكلمات والقصيد نغم يكون تكون وقفتنا عند ركن الحنين والحنين الليلة نخصصه لمقترحات غنائية للفنانة عائشة وأولى المقترحات هذا النغم

بزلنا معكم في ركن الحنين ومع المطربة التونسية عايشة اللي هي في الحقيقة والدة الفنانة ليليا الدهماني، وما زلنا مع مدونتها الغنائية والمقترح الثاني محال كلمة

محال كلمة تبر العلة. مازلنا مع سيدة عايشة. كنا سمعنا هذا النغم اللي يكتب كلماته أحمد خير الدين ولحنها الموسيقار خميس الترنان. واصلوا مع آخر مقترح في ركن الحنين للفنانة التونسية سيدة عايشة. لشكون نشكي؟

أهلا وسهلا بكم، مازلتم معنا على موجاتنا، موجات صوتي رد الحياة في على أجنحة الليل. هذا الموعد المتواصل إلى حدود منتصف الليل، دائما مع أمين بوبكري، محمد أمين بوبكري فرنسا صوتية، وعرسي معكم من أمام المزح. بعد قليل نطلقوا معكم في ركن حديث السمر، موضوع السمر هو عيد الأم. أهلا وسهلا بكم على 71-844-600 71-844-600. أهلا وسهلا بكم جميعا، رجعين بعد نعم.

0: أهلا وسهلا بكم معنا في ركن حديث السمر. ذكركم بموضوع السمر الأم أو عيد الأم. أهلا وسهلا بكم على 71 844 600 نحب نقول مساء النور وعيدك مبروك وأهلا وسهلا بكم. مريم مرحبا.
1: مرحبا بك. مرحبا بالمستمعين وإن شاء الله ديما أيامنا أعياد قدرة ربي. إن شاء الله يا رب ربي وأفراح إن شاء الله للشعب التونسي وللشعوب الإسلامية وللإنسانية قاطبة.
0: وللإنسانية قاطبة
1: موضوع اليوم ما يخليكش تخص حتى إنسان
0: حتى
1: بالفرحة
0: إنسان. ولا
1: للناس الكل يعني.
0: للناس الكل إن شاء الله.
1: والله أنا باش نبدأ نحب نربط الماضي بالحاضر والماضي البعيد والماضي القريب. نحب هكا نكون رزينة في تحليلي بس ما نظلم حتى حد. أنا باش نمشي مباشرة إلى يوم الناس هذا. المجتمع نتاعنا اللي هكا صارت فيه برشا حاجات وكيف نتألم على بلادي أنا متألم. والله ما زلت احنا الناس اليوم متلمينا وكمالة العيد أختي جات وتلمينا وأنا نحكي نوع أخويا يحكي نوع عندي عمره في 70 وأنا اللي في قريب 80 والأجيال الأخرى بهت فينا وقبلنا الأمهات اللي عمرها 40 سنة واللي عمرها 50 وأنا زادها هنوني. يعني الموضوع ماهوش مختص أي أم وأي أم تربي ولا أب ولا الكل مع بعضنا. قلت علاش أنا المجتمع نتاعنا ولا هكا الأم باش ترضى تخسر بقعتها عند ربي اللي تقال فيها حاجة مقدسة قالت الجنة تحت أقدام الأمهات. هذه حاجة محسوم فيها وربي سبحانه خصها بالأم حتى اللي تربي حتى عندها الجزاء نتاعها حتى اللي ربيت اليتيم حتى اللي ربيت المقهور حتى الكل ربي سبحانه خصها بجزاء من عنده رحمته واسعة. حبيت نقول زعما باش ترضى تخسر بقعتها هي اللي ربي خصها بها ومن بعدك في جيل نحب نمشي خطوة ومن بعدك في جيل في ديننا الإسلام أول كلمة نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم هي كلمة اقرأ. هذا الواش العلم هو لإصلاح المجتمع الكل. وأول حاجة نبدأ بها هل أعددنا للأم باش تكون أم صالحة باش ما نظلم حتى حد. لما هي بالفترة الأم الجنة تحت أقدام الأمهات والأم تقعد ديما أم ديما في داخلها تقعد ديما أم حتى اللي ربيت راه اليتيم والمقهور وياخد المجتمع مش ديما أم وأب وعائلة سليمة. عنا برشا أنواع لكن كيف النسب ويبدأ نسبي الدواء يكون مش حتى ممكن كهو أكثر من اللي ممكن في ده الخطر كما نقوله نسبي. أما كما توا أنا اليوم تحدثنا اجتمعنا باقي أيام العيد وتألمنا على بلادنا مش بصفة خاصة على المجتمع تألمنا على بلادنا. خويا يقول كنا بالمجد كنا نروحوا 9 متاع الليل نهبطوا نقضيوا ونروحوا في الكيران ونروحوا 9 متاع الليل كيف نقفوا في الحومة استنى بنت عم فلان بستعدى ولد عم فلان صغير قاعد يلعب. نحبوا المجتمع باش نلقاو أم مثالية اللي تقالت فيها الجنة تحت أقدام الأمهات واللي تقالت فيها الأم مدرسة أنت أعددت شعب طيب الأعراقي. يعني كل شيء واضح عندنا أما المسؤول على الأم اللي هي ربي خصها أحسن مرتبة في الكون الكل مسؤولين كلنا مسؤولين المجتمع الدولة اللي تحط عملت القوانين التعليم الصحة وبعدين باش نلقاو كالمجتمع اللي هو بالحومة بالزنقة بالدار باش نلقاو أم مثالية. أنا قاعدة منحب اللوم على حتى حد نحب بلادي تتصلح ومنحبش هالخطر اللي رافين تويكا واللي منيش باش نكذب عليك أنا في نهجي فما الخطر فما كل ما هو هنا نسمعه في الإعلام ما عاد يخبي علينا حتى شيء. نحبوا بلادنا ترجع كما اليوم حكينا على جيل الستينات اللي كان الأمان اللي كانوا الجيران اللي كان الواحد بابه محلول الجارته هذه كان الأمان والأمان. هذيك التويكة الحاجة اللي احنا خايفين منها لكن مش مستحيل إذا كان نحبوا نصلحه فمش مستحيل نشدوا في ربي ونتبعوا اللي قال به ربي والعلم حتى العلم علاش هو ربي قال لنا اقرأ خاطر بالعلم نصلحه. في المجتمع اللي جاي في وقت الوالدة أنا الوالدة ما هيش قارية لكن ماخذين ياخذين من البيئه. نتسائل انا وخويا نقول له علاش علاش في الستينات كانوا تبعين الموضه، لكن نقول له شبيه الاخلاق كانت، قال لي خاطر مازال الخال مازال العم مازالت العمه مازالت المامه مازالت الحومه بكلها في نفس الطبيعه، ما مرتش الى الانتقال السلبي بسرعه. حتى كيف فما بشويه بشويه يمشي تويكا، فما نقول الخطر ماهوش قاعد، نقول برك قاعد ظاهر الخطر نحبه ماهوش مستحيل. راهو انا كيف نقول في هالكلام فماش حاجه مستحيله، اللي يحب يصلح يجم يصلح، اما نعرفوا باش نبداو. نبداو بالمدرسه، الام مدرسه يعني هي مدرسه بيدها، هي تويكا نفيقوا ونقولوا فما غلط، ما نقولوش لا ما فماش، ما نقولوش لدى الكل فساد، لا لا لا
0: اكيد اكيد
1: العظيم يخليها نحبوا المجتمع يتصلح. خاصة الأمهات، الأمهات راهم نقول لك هما لاهين يجريوا تو يجريوا، ماهمش فاطمين بالخطر، لكن في ساعة ساعة تحصل حاجة في ناجك في زنقتك في حومتك فيق فيق، تقول أنا ولدي في الشارع كيفاش نعمل لهم؟ ما عادش باش نشد ولدي أنا نوصله أنا نجيبه أنا نهزه، أنا باش تولي تعبده يفد هو يحب الحرية، يحب يجري في الحديقة، يحب في مدرسته ما فماش عنف، يحب معلمته تكون هي الأم الثانية، هي بدها تقول لك هذوكم أبنائي، والمعلمة بطبيعة الكون هي يوليو أبنائها. أنا حبيت اليوم نتحدث في الموضوع بكله باش نلقاه أم الجنة
0: تحت أقدامها إن شاء الله.
1: حتى ونستناو مشاركة السادة المستمعين،
0: نعم،
1: نشوفوا شنو رأيهم، وان شاء الله ان شاء الله نصلحوا ارواحنا وما عادش نخافوا على ابنائنا ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء
1: الله عرفيه في هالموضوع.
0: يعيشك امي مريم،
1: ان ام المواضيع
0: ربي فضلكم يا مريم، شرا ديما موجودة معنا ومتفاعلة مع ركن حديث السمارة. مرحبا بك، وين ما عجبك الموضوع أهلا وسهلا بك، دائما الخط مفتوح لك على موجاتنا وعلى أثيرنا أثير تونس الثقافية. من ريانا وأمي مريم شمشو لصديق البرنامج صديقنا كريم من المهدية. مساء النور، عيدك مبروك وأهلا وسهلا بك كريم.
2: مساء النور طارسية، صلى عيدك مبروك،
0: كرام تحب ألف خير،
2: عيد الأمهات في العادة ليك دائما بالسعادة والبركات.
0: يعيشك،
2: تحية كل المستمعين. وماذا عسانا أن نقول في هذا الموضوع،
0: في هذا الموضوع موضوع الأم وعيد الأم، هل تحتاج الأم إلى تاريخ لنحتفل بها أو لنحتفي بها أو لنتحدث عن يعني خصالها وأفضالها علينا، أم أنه كل يوم نعيش فيه مع أمنا، كل يوم نشوف أمنا تضحك وتتبسم وتتنفس هو عيد وهو فرحة بالنسبة لنا ما دامت الأم إلى جنبنا.
2: هو اختار فيه هو كعيد فيه إفادة باش الأجيال هذه معناها على الأقل يكون فما صلة بالارتباط بالجدات، أو معناها خاصة الأولياء يحفظوا معناها أولادهم باش معناها فين يقدموا الهدايا، ويعني تذكير الأكثر والأقل. من أحسن الأغاني اللي تغنيتها الأم عماد عبد الحليم صراحة، مهما خذتني المدن رائعة جدا.
0: احنا اللي عندنا عماد عبد الحليم مش الأغنية هذيك، خاطر ديما الأغنية هذيك نسمعوها وديما تتبث، لكن أغنية مختلفة الليلة من اقتراح صديقنا منير رحيم تسمعوها الليلة إن شاء الله.
2: هي اختار فيها الأم الحقيقة، هذا الكائن البشري يعطي بدون حسابات، يعني مل الإنسان في مل الإنسان ولدته أمه وهي ترعى به الى ان يعني تصور انت. انا ساعات اشوف ناس كبار والله وامهاتهم تقولوا يا وليدي، شوف دائما الصوره الخوف عليك هذا الشخص، يعني الام ديما سبحان الله عندها حنيه اكثر كائن نعتبر. والله اختار سي ان ربما نحكي لك على التجربه خاصه مع الوالده. نحطها لك في شكل صوره. انا الوالده توا في وقتنا توا وقتاش نتطرف بها؟ نتطرف بها يوميا الصباح بكري، فهمتني؟ نعم، لانه الامهات ديما يقوموا الصباح بكري. والله راسية ما نشرب قهوة صباح كامل عندي لها.
0: ربي يفضل هلك.
2: والله صدقني ويصير حوار معها فك الصباح، لأنه ساعات ما هو مشاغل الحياة، ساعات الإنسان ما يتفضلش في النهار ويعني، وتبدأ تحكي لك ولا أنت حاجة مقلقاتك باش تحكي لها، تسمعك بكل معناها تسمعك بكل إنصات وتنصحك، وصدقني حتى مهما كان تبعد بعيد ولا كذا ديما تقعد تتذكرك الكلمات نتاعها. وصدقني والأم أختي عفوسية راهي سبحان الله يعني ما تطلبش منك، لازمك أنت تفهمها شنو تحب. سبحان الله هذا الكائن يعني دائما سعادته في سعادتك أنت، يعني شوف وتحزن على أنت سبحان الله، لما الأم تمرض أو كذا الإنسان يمرض حتى مزاجه يتغير، يعني
0: يتغير صح،
2: تغير، وخاصة الناس اللي بعاد على أمها هذا طبينا ديما نودوا ديما نودوا، لأنه راهو مع الساعة الرئيسية واليوم لما يمر مع الشعود راهو خصوصا فانا نقول أمك أمك أمك، يعني أكد على هذا الشيء، لأنه الدين سبحان الله ما رضا الله إلا برضا الوالدين، والجنة يعني تحت أقدام الأمهات، الإنسان ديما ما بدي يحافظ على، إن شاء الله ربي يخلي الأمهات الكل
0: آمين يا رب.
2: وصراحة صراحة كنز الأم، إذا كان واحد زارت أمه على قيد الحياة الله يرحم المتوفين، لكن إذا كان أي واحد عنده أم يستحفظ عليها وفهمتني وراه هذاك كنز، هذاك كنز، هذاك حياة، النور اللي باش تمشي به في الحياة صراحة، أنا هذايا وجهة النظر بتاعي صراحة فهمتني.
0: نعم
2: وإن شاء الله متألقة أخلاقية وربي يوفقك وتحيه المستمعين ويعطيك صحة على الاختيارات الغنائية.
0: ربي فضلك، شكرا لك أنت على تفاعل كريم، صديقنا كريم من المهدية، شكرا كنت حاضر معنا اليوم في ركن حديث السمار اللي مازال متواصل إلى حدود منتصف الليل، دائما مع مستمعينا ومستمعاتنا في حديث عن عيد الأم.

0: ما زلنا معكم في ركن حديث السمر مسمعنا وسمعاتنا موضوع السمر عيد الأم. أهلا وسهلا بكم معنا على موجاتنا دائما في هذا الركن ومصي معكم فيه لحدود منتصف الليل. طبعا من أصدقاء الإذاعة من أصدقاء البرنامج والأوفياء واللي ما غيروش محبتهم لإذاعة الثقافية ولبرامجنا خاصة منها الليلية صديقينا اثنين أصدقائنا اثنين منير وسالم. نحب نقول مساء النور يا منير، أهلا وسهلا بك وعيدك مبروك وكل عام وانت حي بخير.
1: مساء الخير اخت عروسي، تحريكي لك ولكل صمار الاذاعه، وحلقه هذه الليله هي سيده الحلقات، هي عطر يحولنا الى حلم فهمسه، الى رقصه فنغمه، الى قصيده فنجمه، تضوع بعبير الحب والسعاده والنشوه في ملكوت شاعري عطري الاجواء والمعنى.
0: جميل جدا هذا التقديم في هذه الحصة اللي اخترنا لها موضوع الأم وعيد الأم. في الطرف الآخر من الخط صديق الإذاعة وصديق البرنامج وصديقنا على مستوى حتى الشخصي سالم، أهلا وسهلا بك يا سالم.
2: مساء الجمال ومساء الروعة
0: سالم بالقاسم بالحاج ومنير رحيمك، وباش نذكر بالألقاب ولو أنه احنا تجاوزنا ظهري مرحلة اللقب. صديقنا سالم من أوفى الأوفياء ومن أفضل الأصدقاء، أهلا وسهلا بك.
2: نعم صديقة
0: العام تحيب خيز هذا سالم باش ما ننسيش.
2: يعيشك ربي يبارك لك، ومساء الجمال ومساء الروعة ومساء الإبداع أيتها الأم الرائعة والمميزة، وأنت يعني ينبوع خير في الإذاعة الثقافية، وأنت تجمعي شمل الأصدقاء والصديقات، ورغم صغر سنك فأنت أم روحية لنا جميعا، لأنه هي الأم رمز العطاء، رمز الصفاء، رمز الألفة، رمز الإخاء. الأم هي جوهرة العالم، هي ينبوع الحياة بصفة عامة. إلى كل أمهات تونس، إلى كل أمهات العالم، نقول من القلب كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وأنتم أشعة شمس تصل إلى قلوبنا، كل عام وأنتم أنتن قلوبا تجمعنا وقلوبا تزرع فينا الحب والأمل والسعادة. تحية إلى كل نساء الدنيا، تحية إلى نساء تونس، وخصوصا للكادحات للعاملات، لكل أم ترملت، إلى كل أم زوجها غاب لسبب أو لآخر فبقت هي تلعب دور الأم والأب في نفس الوقت. إذن نقول لكم كل سنة وأنتم بخير، كل عام وأنتم مشرقات وجميلات في دنيانا، وتحية من هنا، من تحية مشتركة من بوفيشة من فحص إلى كل الأصدقاء والصديقات. تحية لك يا منير، مرحبا بك على أمواج الثقافية مع الغالي عروسية.
1: مع الشكر الجزيل. هو عندما كتب الأدباء والشعراء وتحدثوا عن الأم كتبوا ذلك وهم يعلمون أنهم مهما كبروا فهم صغار في أعين أمهاتهم. الأم هي كل شيء في هذه الحياة، هي التعزية في الحزن والرجاء في اليأس والقوة في الضعف، هي ينبوع الحنو والرأفة والشفقة والغفران. كل شيء في الطبيعة يرمز تقريبا ويتكلم عن الأمومة. فالشمس مثلا هي أم هذه الأرض، ترضعها حرارتها وتحضنها بنورها، ولا تغادرها عند المساء إلا بعد تنومها على نغمة أمواج البحر.
0: معك منير.
1: أم الحبيبة، يا مرفأ أرسو به، يا من تنثرين الحب في دربي، ومن يدري حبي لك، أنا الذي غزى الشيب مفرقي، ولكنني طفل صغير لما وقفت بين يديك، طفل لا يحسن الكلام كلما حدق في عينيك المترعتين بنور الإيمان. آه لو يعود الزمان، لو هبت لك العمر، لو يستجيب الزمان، ما الذي يحكيه الفؤاد للشفاه الخجولة عندما تروم تقبيل اليد الحنونة، عندما تود البوح بأطهر حب جميل. كلما حدقت في وجه أم الوقور، كلما أنحني ليقبل منها الجبين الوضاء بنور السجود، تأسرني ظفيرتها البيضاء التي كلما رأيتها أرى فيها سبايا، بريق شعيراتها المتلألئة ألمح فيه أيام وليال مثقلة بالعطاء والحنان والسهر والتعب والصبر على وقع الزمن. أماه أنا طفل أسند على يديك الناعمتين، أسند رأسه على يديك الناعمتين، جئت إليك لأدس رأسي عندك لترتاح، ليرتاح على صدرك الرحبي، لأملأ رئتي بعبق الأمومة. جئت يا أمي أعطر روحي بعذبي، دعائك الجليل جئت خافضا جناح الذل من الرحمة. صديقي منير، الأم هي الحضن الدافي، هي الود الصافي، هي اللي تكيل بالواسي، وهي اللي تعطي بسخاء، اللي تعطي بدون حسابات. هي بنك الأمان، هي بنك الاستقرار. الأم هي شجرة الخير، الأم هي الإنسانة اللي تعطيك وما تنتظر حتى شيء. الأم اللي مهما كبرنا نبقى ديما أمامها صغار. الأم اللي كل شيبة في رأسها تحكي حكاية، وكل كلمة من كلامها فيها برشا أقول بها رواية ثم رواية، رواية خير. الأم اللي مهما نعمل معها من نجموش الرد والدين متاع الأم، لأن ديون الأم لا تستطيع أن ترجعها. الأم ما تنجمش تختزلها في قصيدة شعرية، الأم ما تنجمش تختزلها في أغنية. مهما عبرنا، مهما حكينا، مهما رسمنا، مهما نحتنا، تبقى الأم حاجة معناتها رائعة جدا ومميزة. الأم هي تبدأ منها الحياة وتنتهي عندها الحياة. نحن الرجال تربينا مرأة ثم بعد ذلك تبني معنا حياتنا وسعادتنا هي امرأة أخرى كذلك اللي هي الزوجة. معناتها الأم هي
0: ثم ربما تأتي البنت أيضا.
1: نعم نعم،
0: أو الكنة يعني. هل المرأة مسجلة حضورها دائما في الأسرة في كل حالة؟
1: يعني الأم شيء رائع ومميز، ومهما قطفنا لها من ورود ومهما قلنا عنها من كلام نقول لما قصرين. الأم اللي موصوم ربيع دائما مفتوح.
0: صديقنا يعني سالم، لو كان ترجع للمكان اللي كنت فيه حتى يرجع الصوت واضح.
1: يعني قلت الأم هي موصوم ربيع دائما في ظهور الدنيا الكل. الأم سعادة كبيرة، الأم هي اللي تفرح الفرحك، الأم اللي تحزن حزنك. أكثر إنسان يحس بيك، أكثر إنسان يحترمك، أكثر معناتها بحر يحيى نجم تغوص فيه.
0: البحر الآمن الوحيد.
1: نعم يعني نعم نعم، لأنه الأم هي
0: الأمان، هي بر الأمان الأم. نعم،
1: مهما قلنا ومهما حكينا على الأم نبقوا ديما مقصرين. ومن الصور المؤثرة جدا صديقتي عروسية، وخلينا نشوفها ساعات لأم وساعات يجنون في الزيتون. ومن المناظر الأثر فيها في شتاء هذه السنة، كانت امرأة تجمع معي في الزيتون ولها ابن صغير كان تحتضنه، كان في يد نتاعها، ثم الابن الثاني كان على ظهرها حتى نزلت الصورة نتاعها، ثم الابن الثالث في بطنها. يعني المرأة تناظر تكتب يعني من أجل أن تعين زوجها، من أجل أن تبني دار، من أجل أن توسع تأخذ أساس، من أجل تصور يعني ثلاثة في واحد. يعني لها ابن في الأربع سنوات وابن الآخر في السنة الثانية على يعني سنتين على ظهرها، والابن الثالث قادر في بطنها.
0: طيب سالم خليك معنا، وفقط غير المكان اللي انت فيه سالم باش يرجع صوتك اوضح من مما هو عليه الان. ونرجع صديقنا منير طبعا، ونذكر منير انه الشاعر يقول: الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق.
1: ولهنا على ذكر القول هذه استاذ روسيه، يعني المراه هي يعني هذه الكلمة الكبيرة العظيمة. المرأة هي روح العائلة، واللي يقول الأسرة يقول المرأة. فأنت مثلا وقت ما تدخل للبيت تلمسك الذوق وتلمسك التنظيم، فمعناها تحس أنه المرأة معناها تعرف مقام الأسرة، معناها تربية وسلوك. ولهنا أنا نذكر ما أجمل ما قالت تلك المرأة التي وقفت تشيع زوجها أمام الباب وهو خارج لعمله، قالت له: يا فلان اتق الله فينا ولا تأتنا بمال حرام. معناها لهنا أختي الكريمة، إن كنت أما فاعلمي أنك أنت سيدة الألفة في البيت ومصدر الراحة والابتسام بعطائك لبيتك ولأبنائك.
0: طبعا الأم هي المدرسة الأولى.
1: نعم نعم، يعني تغفلي مثلا عن تهيئة أبنائك عند خروجهم إلى المدرسة، لماذا؟ حتى ينشأوا على النظافة والنشاط والاستقامة. ومن رب ابنه صغيرا سر به كبيرا، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعندما نقرأ ما قاله الأدباء والشعراء عن الأم، نرى فعلا هذا الخيط الرفيع الذي يربط قلب الأم بصفات عديدة ونبيلة. ولطالما انتشينا ونحن أطفال صغار نستمع للمعلم يمجد ويجل الأمهات، فكأن حبها يكبر مع دقات القلب الصغير حتى يستقر بداخلنا فينمو ويكبر ويزهر حبا وصدقا. وهو رو القلوب كلها عجيبة ورائعة وغريبة، ولكن أعجبها وأروعها وأغربها من غير شك قلوب الوالدات. فما أن يرحل الولد عن قلب والده حتى تصبح الوالدة لها قلبان وجسدان وحياتان وتتعدد المواليد، فإذا الوالدة ذات قلوب وأجساد وحيوات عدة. والأم في الشعر المهجري مثلا هي رفيقة الحنين والوطن.
0: يقال أنه لا توجد وسادة أنعم من حضن الأم، والأم هنا هي نبع الحنان، الأم هي البلسم الشافي لربنا لأوجاعنا لآلامنا، هي الدليل في حيرتنا، هي كل هذا منير.
1: نعم، لأمك حق لو علمت كثير، كثيرك يا هذا لديه يسير. فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير. وفي الوضع لو تدري عليها مشقة ومن غصص منها الفؤاد يطير. وكم غسلت عنك الأذى بيمينها وما حجرها إلا لديك سرير. وتفديك مما تشتكيه بنفسها ومن ثديها شرب لديك نمير. فدونك فرغب في عميم دعائها فأنت لما تدعو إليه فقير.
0: جميل. صديقنا سالم ما زلت معنا
2: يا روسية منير. الأم والوطن، لأنه الوطن يبدأ من الأم، من حضن الأم. أكثر وطن يتمسك به الصغير هو يعرفه هو الوطن الأم، هو قلب الأم، هو ثدي الأم، هو روح الأم، هو نبض الأم. ثم أو يعني تنطلق حكاية حب الوطن من الأم. يعني والأم هي نقطة ضوء كبيرة ياسر في الدار، والدار بعد الأم تفقد قيمتها وتفقد هيبتها. وشنية دار بلا أم؟ معناتها الأم هي كل شيء في الحياة، لأنه كما تعطيك صغير يكبر، وكل الصغير هذاك لأنه يحمل معه نبض المستقبل بصفة عامة. الأم هي اللي تربي، الأم هي اللي توعي، الأم هي اللي تبني الدار، الأم اللي احنا حتى نشوفه حتى الفرق الصغيرة هي من تبني عشها. فما أدرك ما المرأة، المرأة هي الحياة بصفة عامة، الأم هي كل شيء في الحياة، هي سيمفونية يعني يعزفها الزمن فما تنجمش تتخيل ايش تأثر في كلمة أم في في في في روح الإنسان، في قلب الإنسان، في وجدان الإنسان. ربي خلينا أمهات للناس الكل، ربي يحمي نساء هذا الوطن، ولا يرحم كل الأمهات المتوفيات. وأقول يا ناس، يا شباب، يا كبار، يا صغار، عندكم أمهات توا ماذا بيكم؟ أربحوا الدعوات متاعهم، مقرب منهم، حبوهم، عزوهم، ودوهم،
0: أشبعوا بريحتهم، أشبعوا بقعدتهم، أشبعوا بصوتهم، أشبعوا بنفسهم،
1: أشبعوا بهم، أشبعوا بك الكيس التاي اللي أعطوهولكم، أشبعوا بك الأمان اللي يكون موجود
0: بك القاعدة الصباح ولا العشية ولا في أي وقت، بأي لحظة، نعم. أي لحظة من اللحظات تجمعكم بالأم، نعم.
1: وصبوا عليهم، لأن ربما الأمهات يقبلوا الطبيعة بتاعهم هشة جدا، كلمة تهزهم وكلمة تهبطهم، يعني ممكن يقولوا في حاجة شديدة إنك بس تصبر عليهم، إنك بس تعاونهم، إنك بس توقف معهم، إنك بس تشد بيديهم، إنك بس تحس بيهم، إنك بس تودهم، إنك بس تعطيهم. يا إلهي قديش عطاونا وإحنا صغار، قديش هزونا، قديش في عيونهم وضعونا، قديش في قلوبهم سنونا. يعني إحنا زاد وقت اللي يكبروا هم مغبين، ونكون احنا برا الامان، ونطلق العصائي يكبروا عليها، ونكونوا احنا المسافه الرائعه في حياتهم، ونكونوا احنا نعاونوهم ونقفوا معاهم، وكل قبله وكل كلمه طيبه وكل نبض الصادق اللي يجمعنا مع بعضنا، وكل الاحساس الرائع والمميز هذا اللي يخلي امهاتنا يشعروا بنشوه ويشعروا بفرحه. واذا اقول اشبعوا امهاتكم قبل أن يفوت الأوان.
0: الأوان. شكرا صديقنا سالم، شكرا أيضا لصديقنا منير، مازلنا مواصلين مع مستمعينا ومستمعاتنا، صديقتنا دلة، الناس كل تسأل دلة، دلة مباشرة بعد النغم شكون معنا، خليكم على موجات صوت الحياة، أكيد باش توصلوا معنا لقاء سالم ومنير في الاستماع والمتابعة والتفاعل. شكرا لكم على حضوركم معنا الليلة، خليكم معنا مازلنا مواصلين.

0: اهلا معكم على موجات صوت الحياة. الغم هذه من اقتراح صديقنا منير رحيم. شكرا منير على هذا المقترح. وهكا هذا النغم طبعا رضيوا به الام والاب في نفس الوقت. نوصل مع مستمعينا ومسامعاتنا طبعا العنصر الابرز في ركن حديث السمار محرك نقول ركن دليله. مساء الورد، اهلا وسهلا بك.
1: مساء المحبة الروسية ليك ولكل الأحبة ولكل مستمعي برنامج على أجنحة الليل ولكل متابعي برامج الإذاعة التونس الثقافية الكل.
0: أهلا وسهلا بك. في الطرف الآخر من الخط صديقنا كمال من جربة. مساء النور كمال، أهلا وسهلا بك.
2: مساء النور.
0: مساء الورد عايشة. كمال مرحبا بك.
2: وبيك عايشك.
0: الله يخليك، كل عام وانتم حين بخير، عيدكم مبروك.
2: وانت بلمسة إن شاء الله رب. ربي يجمع ان شاء الله شملكم بالخير.
0: امين يا ربي،
2: ان شاء الله ايامكم كلها اعياد وفرح ان شاء الله.
0: امين يا ربي واجمعين. امين دلاله.
2: الحمد لله. مرحبا باخت دلاله، نقول عليك مبروك.
1: مساء النور وكل عام وانت حي بالف خير.
2: عايشك الله يبارك فيك.
0: مرحبا.
1: ربي يبارك لك، عايشك كل عام وانت حي بخير. عروسيه كل الامهات
0: يعيشك وانت بالامثل دلاله.
1: نعرف تاثير الموضوع الليل عليك، يعني من غير ما ندخل في التفاصيل.
0: ام مسلم وسلمى ربي يفضلهم لك.
1: أم مؤمن وشهد، مرحبا بي.
0: ربي يحفظهم ربي يخليهم لك، ربي يخليك ليهم يا دلالة.
1: يعيشك عروسية، ربي يفضلك وتحية لكل الأمهات، وربي يرحم الأمهات اللي ماتوا الكل.
0: آمين يا رب.
1: وربي يعطيهم طولة العمر وبالصحة والسعادة للأمهات اللي عايشين.
0: آمين يا رب. الأم يا دلالة.
1: طبعا عروسية نبدأ بمفهوم الأم وما أحلاها كلمة، والحقيقة نعجز الناس الكل على تحديد مفهوم الأم. من المفاهيم اللي لن نجمو نكتبو فيها ولا نجمو نحكيو فيها، خاطر بالحق بقد ما نحكيو ما نوفيوش الحق متاعها. الأم هي الوالدة، هي مصدر الحياة، هي رمز العطاء المحدود، هي رمز التضحية والحنان. الأم عندها دور كبير برشا يعني في تنشئة الأبناء وغرس القيم والمبادئ، توفير الدعم العاطفي. معناتها تتجلى أهمية الأم في عدة جوانب رئيسية، خاصة للأطفال متاعها، يعني منذ الولادة إلى النشأة إلى الانخراط أو الاندماج في المجتمع. يعني هنالك رابط بيولوجي بين، يعني هي الأم هي المرأة اللي حملت الجنين ووضعته أو ولدته معناتها وترعرع ونشأ. فما رابط عاطفي هو المصدر الأمان والسند والحب اللامشروط. دي ما نقوله راو الحب الوالدين بصفة عامة والأم خاصة هو حب لامشروط، يعني ما ننتظروش منه مقابل ولا حد شيء. كذلك هنالك رابط اجتماعي اللي هي الأم هي المدرسة الأولى، هي النواة يعني اللي يخرج منها الطفل أو يعني النشأ اللي مش يخرج من للمجتمع أو الفرد، يعني هي الركيزة الأساسية في بناء مجتمع سليم. كذلك في الدين الحقيقة وأهم

0: عنصر أو أهم معناتها جزء اللي هو من الناحية الدينية والقيمية اللي في أوصت بها الأديان الكل، يعني تقدير اللي التعب نتاعها والشقاء والحاجات يعني اللي قامت بها الأم اللي ما تتعوضش وما ينجمش حتى إنسان يعني يقدمها. عندها فضل كبير برشا ومكانة يعني، وكما أكثر جملة أو مقولة، الجنة تحت أقدام الأمهات، يعني ما نجموش احنا ننكروا الشيء هذا. الحقيقة روسيا نوصلوا الاحتفال هذايا تقريبا يعني الأم في موجز، خاطر كما قلت لك ما نجموش ندخلوا في برشا تفاصيل. يعني عيد الأم هو شنو؟ هو مناسبة اجتماعية تكريمية نحتفل بها يعني طبعا تقريبا في مختلف أنحاء العالم. الهدف متاعه شنو؟ هو التعبير عن الشكر والامتنان والتقدير للأمهات ودورهم في بناء الأسرة والإحاطة بها. هو معناتها القيمة الإنسانية للعيد هذايا يتجاوز انه مجرد تقديم هدايا، خاطر احنا معروف يعني او انه ولا هو معناتها رمز لتقديم بعض الهدايا للامهات. دونك هو يعني بالحق من منظور لي شخصي او ما نعرفش هكا حسب نظرتي الشخصيه، هو يتجاوز انه نقدموا هدايا، خاطر بالحق ما تكتفيش انك تقدم هديه لامك، خاطر احنا كل يوم نقدموا لها الهديه من خلال الدعاوه، معناتها الدعوه الباهيه اللي تجيهم من خلالنا احنا افعالنا، وقت اللي يقول لك يرحم والديك ولا يرحم ربا. يعني هذيك أكثر هدية أني في نظري نصورها تكون سمحني تكون يعني هذيك المقابل أو أن تكون يعني خمرة نجم تعطيها الوالديك
1: يفرحوا بها أكثر من أي هدية مادية أخرى.
0: صحيح، معناتها بالحق روك يقول
1: دعوة الخير للوالدين احنا نقول نعم والرحمة على الوالدين،
0: يعني صدقة جارية بالنسبة لهم هما. هو يعني فرصة لتسليط الضوء على مكانة الأم لا أكثر ولا أقل، يعني هو رد اعتبار أحيانا للوالدين. هنا هو تأثير الاحتفال، يعني فما تأثيرات إيجابية وفما تأثيرات سلبية الحقيقة بالاحتفال بعيد الأمهات. من الاحتفال التأثيرات نبدأ بالسلبية طبعا وبعدين نمشي للإيجابية. هو اللي هنا فما تأثيرات سلبية الحقيقة، فما ناس فقدت أمهاتها، فما ناس يعني ما أنجبت، هذا يعني الحقيقة نشوف فهمني هو معناتها مش مبدأ تكافؤ الفرص بين بين النساء. ما نحبش نتعمق برشا في التأثيرات السلبية. فما التأثيرات النفسية الاجتماعية أو التأثيرات الإيجابية، هي يعني كل بهجة وكل سرور اللي ندخلوه للأم من خلال تقديم الهدية وكل شيء. كذلك هو يعني الروابط الحسية والاجتماعية اللي وصلة الرحم اللي نحاولوا بقدر الإمكان أن احنا ندعموها ولا نعززوها، يعني من خلال سواء الزيارات أو كيف ما هكا يعني بعض الهدايا اللي نقدمها، كيف احنا من خلالنا احنا نخلينا نظرة وحاجة في صغيراتنا اللي هما كيف يعني في المستقبل يقديم دور الأم يعني وغرس قيمة الأم وثابتة، يعني قيمة ثابتة وأساسية في الأسرة. هذا هو عموم نعرفيه، خلي الوقت ضغطنا نخلي الصديق يعني يزيد يقدم لنا أكثر معطيات.
1: صديقنا اللي هو صديقنا كمال طبعا من جربة، نرجوك مرة أخرى كمال، مرحبا بك مرة أخرى.
2: ما شاء الله نقطة دلالة، ما شاء الله ما خلطنا منظيف، ما شاء الله
1: أكيد عندك من تجربتك الخاصة ربما كمال في محيطك أهمية الأم وحضورها يعني في الأسرة.
2: والله الأم أنا عشق قيمتها لما كان حالة توفت أمي،
1: الله يرحمها ويرحم جميع موتانا،
2: عايشك وخلت لي فراغ كبير ياسر، ولكن الحمد لله يا ربي زادت معنا أخيرا توفت معنا الزوجة متاعي.
1: الله أكبر ربي يرحمها،
2: الله يرحمها، خلت معنا فراغ كبير في البيت معنا الحمد لله معنا، ولكن حتى أولاد متاعي مثلا قد من نود ونجيب لهم وكل شيء، ولكن سبحان الله يقولي كسكسي أمي، مثلة أمي، نعم. قاعدة أمي، عرفت
1: يفتقدوا كل شيء عنده علاقة بالأم يعني.
2: يحتك الصح حسنتي خلط فراغ، ولكن الحمد لله دي ما حدا يرجع لربي، والحمد لله وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك. أنا دي ما نفحت واحدة في البيت ما نفحتش الأغاني على الأم برشا، خطر يتأثر الصغاري فهمتي، نعم. رغم نحب الأغاني على الأم، نحب أغنية سعد وجابر برشا نتأثر بأغاني، عرفتي إذا ممكن أخت عروسية تسمعين مقطع صغير من سعد وجابر.
1: والله كريم، هو خطر احنا حضرنا أغنية أخرى لحقيقة سعد جابر، مش عارفة أمين إذا كان موجودة عنا أغنية سعد جابر عن الأم، إذا موجودة ممكن نمر منها المقطع اللي طلبه صديقنا كمال، إذا مش موجودة كمال إن شاء الله في فرصة.
2: داهمنا حتى الوقت
1: الوقت داهمنا، والحقيقة نحب نشكر كل من تواصل معنا وتفاعل معنا وكان حاضر موجود معنا على أثيرنا اليوم، ونعتذر من اللي ما تيتش الفرصة باش يكونوا معنا. راهو مش كل الناس تطلب وتخلي أرقامها عندنا الوقت الكافي باش يكونوا حاضرين معنا. يعني أنا لو كان ما نجاوبش على التليفون نقول علاش قصرت ما هجاوبش على المستمعين، ولو نجاوب على المستمعين كل مش معناها نجم الكل يكونوا حاضرين معنا. نعتذر من حياة مصدقنا ناجي، نعتذر من فايزة والبقية. الحقيقة إن شاء الله في فرصة قادمة وفي موضوع قادم. أيضا نحب نحيي كل من تفاعل وكل من تواصل وكل من ترك الأثر على صفحة الخاصة. تحية شبش نقول لك فش نسميها تحية مخصوصة الحقيقة الليلة، نوجهها لزميلنا عادل الفرشيشي عن طريق محمد أمين أبو بكري، بفضل أمين أبو بكري تحية هذية أو كالمشاغبين والمشاكسين. صديقنا طبعا عادل الفرشيشي لأنه سيحال على شرف المهنة بعد أشهر قليلة، الليلة تقريبا آخر مرة نتقابله في العمل، قولي آخر ليلة نتقابله أنا وصديقي عادل في المؤسسة طبعا، لأنه مش يخرج في راحة في إجازة ومن بعدها يحال على شرف المهنة. إن شاء الله طول العمر يا عادل، وإن شاء الله بالصحة وإن شاء الله بالهنا، إن شاء الله تستمتع بتقاعدك. تحية لشهاب بن يوسف، لعوض سلام، لعلي بركة، لجليلة بن ثابت، لنوها ساسي، لحبيب مبروك زيتاري، لحميد الساحلي، محمد بن ناجي، يوسف مراد، فتحية جلاد، بشير عبد العظيم، سالم صديقنا طبعا، بالجاسم بالحاج، إسراء بن أحمد، سونيا خليفة، فضة محفوظي، مريم بحري، علي منصوري برجب، ابتسام الخميري، حسن بن علي، حياة بن عايشة، منير رحيم، محمد صلاح جليد، أمين المحيمدي، عامر برجب، محمد علي الصغير، أحمد السوداني، حبيب جابسي، سلوى بالرحومة، جميل حلاوة، بسمة زوينخي، عاشور حراج، دليل بن يوسف، وحياة الكوني، وإن شاء الله ما نسيت حتى حد من الأصدقاء اللي تفاعلوا معايا. شكرا لكم جميعا، شكرا أمين أبو بكري. عنا دقيقة ميساج على خاطر صديقنا كمال، دقيقة فقط من سعدون جابر. شكرا للجميع، أتقيكم بخير إن شاء الله في عدد قادم من برنامج على أجنحة الليل وحديث جديد من حديث السمار ومواضيع السمر. شكرا الدلة وشكرا كمال.

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.

شمر دراعتك الدنيا هي إله إله إله يلا بلدي شمر دراعتك الدنيا هي انباع العمر في سوق البنية رفاجة حنروح السوق نجيبه ونعود ونغير

0: مستمعين الأوفياء، مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، أسعد توقاتكم. استمعنا إلى أغنية بيوت السويس، وهي أغنية محمد حمام الأشهر عقب هزيمة يونيو جوان 67 و900 وألف. أغنية ألهبت المقاومة في السويس في فترة كان يلملم فيها الناس في مصر جراح هزيمة مرة. كتب كلماتها عبد الرحمن الأبنودي ولحنها إبراهيم رجب، محور حلقتنا اليوم بمناسبة الذكرى 9 لرحيله عن الدنيا التي توافق 30 أبريل 2026. نستمع فيما يلي من البرنامج الإذاعي شاعر عباد الله إلى أغنية اوعى ما تعاش، كلمات الشاعر فؤاد حداد، لحن وغنى إبراهيم رجب.
1: اوعى ما تعاش لاجل اني جلاجله ترني دلعت في الجن ولف الدنيا وعاش. اوعى اوعى اوعى ما تعاش لاجل اني جلاجله ترني دلعت في الجن ولف الدنيا وعاش. اوعى اوعى حلو نقاوي السن ولا طير الفيوم يعرف يخدم اصلك منه متربي ومخدوم. ولا فيش اروق منه ازوق ولا فيش ازوق منه اروق لابس احمر واخضر وازرق قال يسرج عشان يسترزق وياك النقاش. اوعى اوعى اوعى ما توعاش لاجل ان جلاجله ترن ده لعب الجن ولف الدنيا وعاش. اوعى اوعى يتني رقبته ولا يعوجها ويعرف ودنه منين سمع الكلمة ولم يحوجها تتقال له نبتين. ايها جهة على ايها وجهة خدها بغمضة عين مش تدهب بيه زي نقرته خمسة وخمسة واما جعرته عمره ما يفتحهاش. اوعى اوعى اوعى ما توعاش لاجل اني جلاجله ترن ده لعب الجن ولف الدنيا وعاش. اوعى اوعى ولا بيرد على المتبلي ولا يزعل من حد ولا شلتله في القلب وشدي ولا شدت ولا شد الا مره واحده دخلي افياد لعب وجد قال شوف من فينا اللي جلي قلت له اصلك جحش وقال لي اصلك صبي جحاش. اوعى اوعى اوعى ما توعاش لاجل اني جلاجله ترن ده لعب الجن ولف الدنيا وعاش.
0: ابراهيم رجب ملحن مصري ولد في حي السيدة زينب بمدينة القاهرة في 31 من مايو 1931. نشأ في أسرة مصرية بسيطة كثيرة الأولاد لأب يعمل مكوجي. انتسب إلى معهد الموسيقى العالي في مصر وتخرج منه في 1958. وعمل في مسرح العرائس، وفي 1968 تم اعتماده في الإذاعة ولحن لنخبة من المطربين والشعراء وللمسرح وللسينما. بدأ حياته الفنية من خلال شاشة التلفزيون المصري، حيث ظهر اسمه في أول عمل مسرحي بعنوان غرام بنجر بحب طماطم، مدته 15 دقيقة. كما قدم أعمالا مسرحية أخرى مثل عفاريت من ورق وعلي التبريزي وأبو علي. الآن يلا بينا تعالوا من فيلم الكيت كات، إنتاج سنة 1991 من كتابة وإخراج داود عبد السيد، وكان أداها محمود عبد العزيز وشريف منير في الفيلم، وكتب كلماتها الشاعر سيد حجاب. نستمع إليها يؤديها ملحنها إبراهيم رجب بصوته.

واحد مننا يركب حصان خيالي ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن. هنهرب من النهاردة ونهرب من المكان، هنهرب من النهاردة ونهرب من المكان، ونطير ونطير ونطير ونطير ونطير ونطير مع نسمة شاردة، نطير مع نسمة شاردة.

واحد مننا يركب حصان خياله ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن. دي ايه دي مدبغة؟ دي ايه دي مدبغة؟ علشان علشان صنع الجلود. ها ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن. ودي ايه دي مسبغة؟ ودي ايه دي مسبغة؟ علشان علشان صبغ الجلود. ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن. لكن ورا الصباغة والألوان والدباغة، لكن ورا الصباغة والألوان والدباغة، فيه جلد كان جمل وجلد كان حمل، فيه جلد كان جمل وجلد كان حمل، وهو كله بيتعامل. جزمة جزمة وحزامه شنطة، جزمة وحزامه شنطة، فيه جلد ملوش لون وجلد بألف لون، فيه جلد ملوش لون وجلد بألف لون، لو نغسله بصابون يطلع يطلع لونه أونطه، يطلع لونه أونطه. وسيبك من البغبغة وسبغة المسبغة، سيبك سيبك من البغبغة وسبغة المسبغة، سيبك. وبص بص شوف شوف الناس والظروف، يمكن تلقى الديابة لابسة فروة خروف، يمكن تبقى

كان أول أعمال الموسيقار إبراهيم رجب الغنائية عام 59 و900 ألف عبارة عن ثلاث مونولوجات هم شنبات شنبات وروبابيكا وهيلا هوب، قام بغنائها شباب الجامعات. أما أول أغنية فكانت مع بداية التلفزيون للمطرب الكبير إبراهيم حمودة، كلمات صلاح جاهين، وكانت بعنوان آخر غرام أو بحري، وقام المخرج الإذاعي فؤاد شافعي بتصويرها على هيئة أغنية مصورة، ثم برنامج صور وحكايات الذي يحوي 68 أغنية، والمسرحية الغنائية حلم ليلة صيف، ومسلسل الأطفال الغنائي كان يا مكان لصفاء أبو السعود. هذا غير فوزير نيلي وشريهان وسمير غانم وغيرها من الأعمال الدرامية، واختفت فور إذاعتها، كما اختفت أعماله الأخرى مثل حلم حطاب ورائعة يوسف إدريس النص نص وغيرها. الآن تتر مسلسل بوجي وطماطم، قصة وسيناريو وحوار محمود رحمي، كلمات بهاء جاهين، ألحان إبراهيم رجب.

0: لا لا لا لا لا لا لا.
1: ربطت إبراهيم رجب علاقة صداقة بالفنان سيد مكاوي، وكان بمثابة ظله يستحبه في كل مكان، ومنه عرف وحفظ أغنيات وألحان الشيخ سيد درويش، وارتبط كذلك بالصداقة مع مجموعة من الفنانين مثل الملحن رؤوف ذهني، والفنان عبد العظيم عبد الحق، والمخرج أحمد بدر خان، والناقد الفني حسن إمام عمر وغيرهم. وفي هذه الفترة كان الشيخ سيد مكاوي يغني في الإذاعة أغنيات التراث بناء على طلب محمد حسن الشجاعي رئيس الإذاعة، وبعد فترة طلبوا منه أن يتجه للتلحين، ونظرا لأنه كفيف طلبوا منه أن يلحن أغنيات وقصائد دينية، ولأنه ليس معروفا كملحن فلم يجد من يتعاون معه من الشعراء مجانا، فاستعان بدواوين كبار الشعراء القدامى من كل العصور. كان إبراهيم رجب يقرأ له وهو يلحن، وهذه الأشعار علمت إبراهيم رجب حب الشعر وحب الكلمة والتدقيق فيها فيما بعد، وتعلم الكثير في هذه الفترة التي كان يعمل فيها صباحا في المطبعة الأميرية ومساء مع الشيخ سيد مكاوي. نستمع الآن إلى أغنية هي دي المسألة، كلمات صلاح جاهين، ألحان وغناء إبراهيم رجب.
2: هي دي المسألة والمأساة والمهزلة، معضلة مش معضلة، مشكلة مش مشكلة، إنما ولكنما هي دي المسألة. الأصيل ملوش في الدنيا دي حظ، والسعادة الكل قاسي قلبه فظ، يا ترى نرقع له ولا نقول له طز، حتى لو دماغنا تحت المأصلة. هي دي المسألة، هي دي المسألة، والمأساة والمهزلة، معضلة مش معضلة، مشكلة مش مشكلة.

0: واصل الدنيا عركه ما تنتهيش، واللي راحوا فاتوها زي المزبله. هي دي المساله.
1: وجد ابراهيم رجب عام 58 و900 و1000 اعلان في الجرائد عن انشاء مسرح القاهره للعرائس، فاخذ راي صديقه صلاح جهيم فشجعه جدا، وطلب جهين من أصدقائي المخرج توفيق صالح والكاتب راجي عنايت تدريبه على مشهد تمثيلي للاختبار، وبالفعل اجتاز الاختبار والتحق بمسرح القاهرة للعرائس، وكان أول عمل له كلاعب مسرحية الشاطر حسن، تأليف صلاح جهين وألحان علي إسماعيل، وبطولته مع صلاح السقا وإخراج دارزينا تنارسكوفا، وعرض على مسرح معهد فؤاد في 10 مارس 1959. ويذكر أن القائمين على المسرح يومها لم يتوقعوا نجاح العرض، ولكن العرض حقق نجاحا ساحقا. وعندما تم افتتاح التلفزيون 1960 شارك فيه إبراهيم رجب كلاعب عرائس، واستقال من التدريس وتفرغ للتلحين لبرامج العرائس في التلفزيون. الآن التتر الختامي لمسلسل علي الزيبق حكموكي ما حكموكي، إخراج إبراهيم الشقنقيري من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وأداء المجموعة.

لحن إبراهيم رجب بالتلفزيون مسلسلات فرافيرو وبطوط الغلباوي وأغاني مسلسل الطاحونة وبوجي وطمطم، ولحن للسينما أفلام منها الظريف والشهم والطماع والكيت كات. نستمع الآن إلى تتر مسلسل الطاحونة، إنتاج سنة 84 و900 و1000، غناء سمير الإسكندراني، كلمات عبد السلام أمين، ألحان إبراهيم رجب، قصة وسيناريو وحوار مصطفى وشاحي، إخراج أحمد صلاح الدين.

ارتبط إبراهيم رجب بتلحين أغاني ذات طابع إنساني ووطني. إبراهيم رجب هذا الملحن الذي لون بنغماته حياة أجيال من المصريين والعرب، حتى صارت له مدرسته وبصمته في نوع الغناء الجماعي الذي يغذي الشعور الوطني وينتمي إلى قضايا البسطاء. ولعل ما يميزه عن أقرانه حبه لهذا اللون الذي يعتبره ظهر الناس الغلابة. في مالي نغم فلاح بصوت محمد حمام، ألحان إبراهيم رجب.

0: مستمعينا الأفاضل، أنتم الآن في الاستماع إلى برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية عن تجربة الملحن المصري إبراهيم رجب في ذكرى رحيله 9. من أشهر آراء إبراهيم رجب قوله: أرفض تلحين الكلمات التي تعبر عن ضعف الإنسان، عندما ألحن يجب أن تكون كلمات لا أخجل منها. أو قوله: أحب غناء الممثلين جدا، وأفضل أن يغني ألحاني ممثل في عمل درامي من أن يغنيه مطرب، لأن الممثل يكون صادقا في إحساسه أكثر من المطرب، لأنه يتقمص الشخصية التي يجسدها ولا يتدخل في اللحن، وبالتالي يخرج اللحن صادقا عكس معظم المطربين الذين يكذبون عندما يغنون ولا يمتلكون مبدأ في اختيار أغانيهم. وكذلك قوله: تعاونت مع عبد الحليم حافظ في لحنين، لكننا لم نلتقي إنسانيا ولم تربطني به علاقة صداقة، حيث كان ذو طبيعة مختلفة عني تتناسب أكثر مع الشاعر عبد الرحمن لبنودي في مالي نغم من قلب المواكب لعبد الحليم حافظ.
1: من قلب المواكب بناديلك وأطالب

انحاز الموسيقار المصري الراحل إبراهيم رجب للعمال والغلابة، واشتهر بألحانه الوطنية والعاطفية المميزة، ولحن لنخبة من عمالقة الغناء العربي أبرزهم إبراهيم حمودة ومحمد حمام ومحرم فؤاد وعبد الحليم حافظ ومحمد رشدي وشريفة فاضل وماهر العطار، وشارك في ألحان أعمال تلفزيونية وسينمائية شهيرة. الآن محمد حمام في أغنية يما يمايا التي كتبها لبنودي ابن مدينة قناة ولحنها إبراهيم رجب، ونلاحظ فيها المزج الفريد بين الأم والوطن.

تأثر إبراهيم رجب بأربعة ملحنين كان لهم أكبر الأثر في مشواره الفني، وهم الموسيقار الخالد سيد درويش، والمبدع محمود الشريف، والرائع أحمد صدقي، وصديقه الموهوب سيد مكاوي. النغم التالي ديوتو بين ماهر العطار وشريفة فاضل يحمل عنوان تعيشي يا بلدي، طبعا ألحان إبراهيم رجب.

0: عقلي وروحي ودمي
1: في ده بلدنا،
0: عقلي وفني وعلمي
1: في ده بلدنا،
0: عقلي وروحي ودمي
1: في ده بلدنا.

قارب الملحن المصري إبراهيم رجب في ألحانه أجواء القرية المصرية، فغازل صباياها برقة تصل إلى حد الذوبان من عذوبة الكلمات والألحان التي صورت عشاقها بدقة وأمانة، كما جاء في رائعته مع الأبنودي أنا عايز صبية، غناء محرم فؤاد. نترككم مع هذا النغم فيما تبقى من وقت. سيداتي يا نساتي سادتي، كنا معكم منجي الطيب الوسلاتي في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الهندسة الصوتية. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: أنغام من كل مكان.
6: أنغام من كل مكان.
5: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات.